0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.

بكم جميعا. نمضي لنبحث خلف البحر عن معنى جديد للحقيقة. كان لا يتبعنا في الليل إلا صمتها، والشاعر يقلب العالم بالكلمات، يمسح عن أرضها غبار الألم، وكان لابد للخلاص من وثبة روح حزينة. مرحبا بكم في السهر معنا.

معادن إن سقلت عرفتها. فالماس فحم والعقيق نبيل، لا تلتفت للهامسين برجفة، صوت الصدوق إذا هواك جليل. والكل يهديك الحروف منمقا، فالكل يكتب والفعال دليل. إن كان قلبك للجميع مهيئا، نهش اللحوم للجياع سبيل. يا أيها الماشي على عتباتهم، فالدرب وعر والفؤاد عليل. مهما يغرك أن سهمك صائب، تفنى الحياة

رجل سواي يعيش تحت ثيابي، فإلى متى ستغازلين غيابي؟ عندي من الألقاب ما يغريك بي، فتخيري ما شئت من ألقابي. أيقونة الأحزاب، سلطان الرؤى، ملك الخرافة، صائد الألباب. أما عن اسمي الخاص لست أبيحه إلا لأنثى لا تجيء لبابي. أنا أشتهي الأنثى التي لا تنتهي حتى أواجه صحوها بضبابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. الحب لن يأتي إلى ميعادنا، والشعر آخر صخرة لمتابي. لا ترقبي مطري، فقبل لقائنا أهرقت في الصحراء صفو سحابي. قلبي الذي رقصت على نبضاته 20 أنثى مغلق الأبواب. ودعت نصف العمر، نصف متاهتي، وغسلت كفي منه وثيابي. الحب معركة التي ما خضتها إلا لأخسر كبرياء شبابي. لا مجد في الكلمات، لا تتوقعي أن تدخل التاريخ عبر كتابي. أنا أبتر الأحلام، لا تاريخ لي، لا شوق، لا نسيان في أهدابي. فلنترك القاموس ولنذهب معا رجلا وأنثى خارج الإعراب. هذا الغناء الفذ كان فجيعتي وجريمتي، أني أضأت ترابي. هل تعرفين الذئب؟ هل قاسمته ليل الفلات برعبها الخلابي؟ إني أنا الذئب العجوز، فحاولي أن تلمحي في بسمتي أنيابي، أن تسمعي صمتي، وأن تتنفسي لغتي، وأن تتفهمي أسبابي، أن تقرأي جسدي بغير إدانة، وتطالعي روحي بغير عقابي. لا رمل في الصحراء، لا نيل بوادي النيل، لا امرأة بحجم عذابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. في عزلة الذئب العميقة لم أجد ما يشبه الأصحاب في الأصحاب. صادقت ظلي واتكأت على دمي،

الحب شربوا نبيذ الحب فوق موائدي لم يشكروا كأسي ولا أعنابي أحببتهم فرحا أحبوا دمعتي فتركتهم يتناهبون سرابي لا شأن لي بالحب ما شأني به أنا خارج من جنة الأحباب أنا منذ كاشفني التراب بسره أتقبل الدنيا بغير عتابي أمشي على فرحي بنشوة واصل وأقابل الأحزان بالترحاب ألقيت قفازي بوجه مشاعري وشربت فوق رمادها أنخابي للناس ألفتهم ولي بريتي ولي الذهاب إلي دون إيابي عما قليل سوف أبلغ موطني وأضيء محترقا كأي شهابي لا شأن لي بالحب ما شأني به أنا خارج

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: شمس النهار بحسن وجهك تقسم، إن الملاحة من جمالك تقسم، جمعت لبهجتك المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف سميه، هل اقتديت بعدله إذ يحكم؟ أنت المراد وسيف لحظك قاتلي، لكن فمي عن شرح حالي ملجم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينساب عطرك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا؟ وكم كنت أهرب كي لا أراك، فألقاك نبضا

عيونك كانت لعمري صلاة، فكيف الصلاة غدا كالخطايا؟ لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع؟ لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع؟ تطوفين في العمر مثل الشعاع، أحسك نبضا وألقاك دفئا

وسط دربي أراك السلامة، ولها في الأفق ليل طويل تضيء عيونك خلف الغمامة. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا كنت أهرب

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أجمل الناس مثلال من الكلم، وأفصح القول إيحاء بغير فم، وأحسن الناس من للناس أنفعهم، وأسوأ الناس زهاد بذي رحم، وأسعد الناس من يحيا على أمل، وأتعس الناس ميال إلى الألم، وأصدق الصحب من في العسر تبصر، وأكذب الصحب من في الضيق عنك عمي، وأصعب الجرح جرح الروح أحسبه، وأهون الجرح سيال ببعض دمي، وأعظم الصبر صبر المرء يتبعه، حمد وشكر وتسليم لذي كرمي، وطالب المجد دون المجد همته، وفاقد المجد شخص غير ذي هممي، وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم من المجد.

ونهدت عصفور يصيح مناديا. تنهد باب الدار حين لمسته، وما لنخل البيت يهمس راجيا. أنادي وما في البيت إلا عناكب وطيف أشباح تحوم ورائيا. على هوجة الغربان فرت يمامتي، فبات حمام الأيت يبكي لحاليا. وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبة لمن بات ناسيا. فك

0: وفي البيت باقية.
1: وقلت لها يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعية. إلى أين ساروا والليالي مطيرت؟ إلى أين فروا حاملين فؤادي؟ فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر. يا ويلاه ضم الغوال، فيا بحر هل بللت شعر حبيبتي؟ وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ عند شباب العمر ندفن حلمنا ونهجر أوطانا ونرجو المنافية. فيا ليتني طير يفر مغربا، ولكن سيف البعد قص جناح. فهل تشرب الأيام نبع مدامعي؟ فيرجع أحبابي ويصفو زماني. وقفت على باب الأحبة باكية للشعر. صبحي ياسين.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان وقلبي.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف.

المجري، وحيدة دريجي، رياض النهجي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: صوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب. إخراج عماد الوسلاتي.
1: الست بدرية نسيت الكلمة الأخرى. يا رب يا رب كنت حافظها. زعم الفنانة القوية ولا الفنانة اللي هي ما هيش دونية ولا هو
2: استعمل يا ولد حرام.
3: لا لا حد شيء. هني واقف واقف
2: واقف والفحمة في ديك. شنو اللي كتبته؟ ترى نثبت بدرية الفنانة بس خدت على راسك.
3: والله سمعني ما نقصد شيء.
2: شديتك بكنسة يا زفت. يا حمادي يا حمادي يجي معايا.
3: سيبني سيبني يا رحم والديك.
4: اسميه يا بابا اسميه. هذي
2: البارح مبيذوا في الدار هو اكتب عليها بالفحم.
4: لسه ودوشك ويامك يوجه الغراب.
3: اولدي سيبوني سامحوني روى قصدي صعيب.
4: اولدي نخسم ونفحم متاعك. تهزوا تهزوا معايا
3: يا بابا.
4: تهزوا خفصكم بين
3: العيد. الله صلى

0: يا ام خيط. حليلي.
1: يسكت يزي بالكاسم خليني ندويك.
0: هبدي مش دويني هبدي. راهو بعث لي واحد ولد عذروت راسه كثار. يا بنتي دي تقول ماص
1: وكيلك بالوافي.
0: والله صالح كان تشوفك انطحني براس السماء ولت حمرة. راي البول يا بتاعه توزن 10 كيلو وزيدي عفس فيهك تروح وعصور. يا بنتي راو يضرب فيه تقول ناقت له بيو.
1: مالا الفن مش سهل وحيوت الناس لها حرمة.
0: الله يهلكك يا أستاذ. الله يهلكك وحلتني. الولد حب يقتلني والله كما جاش الشايب ببيو راهو فسخ بيا الحيط.
1: فهمني فهمني اسكت. هذه ما تكون لك كانت ريحة التوبة.
0: لا لا يزي يزي ما عادش نكتب في الحيوط ما عادش حاجتي بالنشار. الواحد يلوج على خدمة أخرى. يزي اللقطك عكبات سواقر ونبيحهم ويزي.
1: آه
0: هبدتنا تحسن. والله

0: يا سي علي يا جندوبي في بشوية تشبيك تزرق.
1: لا بسي حسونة هيا أخوي هيا هيا يزرب ما عادش علينا وقت الوقت ومن ذهب راب.
0: المفروض أنا اللي لازمني نزرب في عندي جلسة بالمحكمة وهاني نمشي بشوية.
1: وانا يستنى فيها سي مصطفى صفر مفتاح المعهد الرشيدي عندي راو هيا هيا.
2: وما زالت في الاسبوع
0: بشوية بشوية سالية شنو هالصوت؟
1: هذه دار بدرية يمكن قاعدة تمرن في صوتها.
0: لا لا مش ممكن تكون بدرية هذا الصوت عجيب وحلو ياسر.
1: لا هاي هاد هاي يمشي شبيك وقفتي ولدي
0: بشوية تخليني نتمتع الصوت هذا عمري ما سمعت كيفه. اسمع اسمع صافي وقوي ومليان.
1: هيا ولا نخليك واقف في الشارع والناس يغضرونك بروب المحاماة واقف يتجسس على ديار الناس
0: بشوية تخليني نثبت من هالصوت.

0: والله يا سي مصطفى ما قلعته من هاك البلاصة كان بالدزان.
1: عاد حسونة صاحب ذوق، تكون شي بدرية عاملة مدرسة في دارها
0: حوك الليلة، عاملة حفلة عاد المناسبة مناسبتين.
1: المهم نستحقوا في الراشدية صوت نسائي، كان ما لقيتوش عربية جربوا يهودية.
0: حتى انت زاد يا ولدي الذهب تلقاه، وصوت نسائي في المستوى ما تلقاش. يا سي مصطفى مجتمعنا تقليدي راهو.
1: هذه مشكلة الفن في بلادنا.
0: صحيح، وزيد الفن سمعته طايحة، هاو حرام، هاو فسد الأخلاق، هاو الفنان الفلاني عمل، هاي الفنانة الفلانية عملت، الحاصل حتى الجرائد زادت الطين بلة. حقه نسيت باش نقول لك، ثم طفلة اسمها هناء من أصل لبناني، أما راهي مولودة في تونس. يا ولدي قالوا عندها صوت راكز ويرعب وتغني.

0: باسم صاحبة الدار الفنانة بدرية. نحيي شيخ الأدباء العرب الكباد، ونحيي المطربة القديرة والممثلة الشهيرة شافية رزق، والمطربة العظيمة فتحية خير، وهو الأستاذ شيخ الفنانين خميس ترنان وسلطو.
1: شكرا شكرا. سمحوني باش نقول كلمة برك.
0: الكلمة من بعد يا سي خميس، خلي نقدموا الضيوف.
1: سمحوني مستعجل، أنا نحب نقول كلمة باسم شيخ المدينة ومدير المعهد الرشيدي السيد مصطفى صبر. السيد مصطفى صبر اللي يتعذر عليه الحضور لأسباب لا فايدة في ذكرها، لكن سي مصطفى يقدم لكم دعوة باش تشرفونا في الرشيدية. المعهد يا إخواني مكسب لبلادنا، المعهد حارس ثروتنا الفنية والأغاني، الموشحات، العتيق، التقطقات، الأشعار المنسية، أهازيج البدو. نحبوكم تحضروا الكل، تفيدونا بآرائكم وبأصواتكم وأشعاركم. ثروتنا الفنية في خطر، كل شيء يتعوض، لكن الفن إذا ضاع ما يتعوضش. إذن كونوا في

0: الله عليك يا عفري.
1: صلوحة يا صلوحة وينك؟ هاني هني ست بدرية وحدي وبالقسم وينه؟ مستيجع مشي للوكالة بحلى واحد من أولاد بلاده.
2: في ليلة كيف ما هذي ايش علينا؟ اكبس روحك وكيف ما وصيتك كل 4 ساعة قدم للضيوف مشروب جاتو ولا حتى تيب البندق. ما تخزرش اللوجو ولي كلمك تبسم له الكلام الزايد اللي سمعت.
1: ست بدري اخي الشيخ العفريت مازال حي؟
2: مات عنده عامين، اما الجماعة حابوا يترحموا عليه. حتى هو عطل الفن عمره كامل. هيا حد ازرب ايش عليك في العفريت والعفريت.
1: ايش عليك في العفريت والعفريت؟ بالله مسكر علي نفس. والله لو كان جد عندي الشجاع إلا ما ندخل عليهم تو ونسمعهم صوتي.
3: اللي ما أحلم بخيالك
4: وقد بحثي يا جندوبي.
5: ماشي نسأل بدرية على الصوت اللي سمعناه.
4: ها فكرتني أنا اللي نسألها. أقعد أنت يا أعظم فنانة في تونس.
2: سحسونا حاجتك عندي؟
4: نحبوك تغني لنا غناية بصوتك الحلو.
2: من فمي وقلبي وعيني يا غالي. والاقتراح هذا زعما يكون من جماعة الرشيدية؟ لازم يحبوا يجربوني.
4: حاجة وحويجة،
2: تحبني نغني بالعود ولا بليش؟
4: هذا من مشمولاتي. السادة الحضور، باش تغني لكم سيدة الطرب بدرية ويرافقها على آلة العود الفنان الموهوب محمد التريكي.

0: مال السوق شكون زعما؟ والله بالمجد مش هذا السوق اللي سمعناه يا ودي. وين ماشي؟
1: خليني نقول لها اللي في بالي
0: يا ولدي. يزي حسونة خليها تكمل، أنا تأكدنا تو ومن بعد لي لك.
1: لا لا لا، شيء مقابل شيء. السوق هذا يكسر الكرايم.
2: تعال واخطبني. عجبك صوتي يا حسونة الفنانة؟
1: بصراحة سمعتك تغني خير من هك.
2: وقتاش؟
1: اليوم في الصباح تعدينا قدام دارك أنا وسالي الجندوبي، في هك الوقت كنت بلبل على حالك.
2: قلت لي في الصباحة؟
1: إيه نعم، الحاصل وقفنا قدام دارك اللي نحشمنا من الجيران. أما الليلة صوتك ما هوش هو، فيه البح. سبحان من غير الأحوال
2: عملتها لي ما تتسميش. الليلة يا أستاذ صوتي أهم مش هو، المرة الجاية تلقى لي يعجبك. أهم
3: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صالحة،
4: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
3: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
4: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب بالحارث، وعلي بن سالم.
3: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
4: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
3: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
4: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2020.
5: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

شيء يبعدني عنك حتى أنت، لأنني مذ عرفتك وأحببتك.

حبيبتي، ولا يكون لي سواك.

اشتياق. وكنت كل يوم ومع أول

وتذلاني؟ وماذا عن رموشك؟ حبيبتي، رموشك ترسم حاضري وتخط أجل، ضحكاتك الساحرة تهيج

الصحاري. ماذا أقول لك حبيبي؟

مخرمة بك، فماذا تريد؟ وما الذي تريده؟

0: في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 29 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. فبعد أن حذر الله المؤمنين من اتخاذ البطانة من غير المسلمين، وبين أنهم إن يصبروا ويتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا، وذكرهم بما يدل على صدق ذلك بما حدث لهم حين صدقوا الله ورسوله من الفوز والفلاح في وقعة بدر، وبما حدث لهم حين عصوا الله وخالفوا أمر القائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد، وكيف حل بهم البلاء ونزلت بهم المصائب. بعد ذلك حذر الله المسلمين من شر صفة لازمة لليهود والمشركين وعمل من أعمالهم، وهو الربا، مع بيان أن الربح المتوقع منه ليس هو السبب في تحقيق السعادة، بل السعادة إنما تكون في تقوى الله وامتثال أوامره. وفي هذا الكلام ترهيب من التكالب على جمع المال بكل الوسائل، وشر تلك الوسائل أكل الربا أضعافا مضاعفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم. دلت الآيات على تحريم الربا، وهي موعظة للمؤمنين ليحذروا التعامل به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الأكل هنا هو الانتفاع بفائض الربا واعتباره مصدرا للرزق والتكسب. يا أيها المؤمنون، إياكم أن تأكلوا الربا كما كان الناس يفعلون في الجاهلية. نهي صريح للمؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافا مضاعفة. قال ابن كثير: كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين يقول الدائن: إما أن تقضي وإما أن تربي، فإن قضاه وإلا زاده في المدة وزاده في القدر، وهكذا كل عام، فربما يضاعف القليل حتى يصير كثيرا مضاعفا. وقال مجاهد: كانوا يبيعون البيع إلى أجل، فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في الأجل، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وقال ابن جرير: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة في إسلامكم بعد أن هداكم الله، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم. وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن الرجل منهم يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخر دينك عني وأزيدك على مالك، فيفعلان ذلك، فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه. ودلت عبارة أضعافا مضاعفة المؤكدة على شناعة فعلهم وقبحه، حيث تتراكم الزيادات الناتجة عن التأخير في التسديد عند حلول الأجل، حتى يصبح الفائض أحيانا أكثر من أصل الدين، فيكون حملا ثقيلا على المدين. ونهى الإسلام عن ذلك لما فيه من القسوة واستغلال حاجة المحتاج، وذلك يناقض ما يدعو إليه الإسلام من تعاون وتآزر وتراحم. قال القرطبي: وإنما خص الربا هنا من بين سائر المعاصي لأنه المعصية التي أذن الله فيها بالحرب، في قوله تعالى في سورة البقرة: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وآية الربا من سورة آل عمران هي أولى الآيات نزولا في تحريم الربا، وكانت تمهيدا للآيات في سورة البقرة عن الربا التي نزلت بعد هذه الآيات، ودلت على أن قليل الربا وكثيره حرام، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، سواء كانت المنفعة نقدا أو عينا، كثيرة أو قليلة، وأن الربا حرام محرم قطعا بنص القرآن الكريم، وأن تحريمه إنما هو لمصلحة الأمة لما فيه من خطر على الفرد والجماعة. وأما التقييد بالأضعاف المضاعفة في الآية فهو قيد لبيان الواقع وتصوير للحالة التي كان عليها الناس في الجاهلية، وتشنيع عليهم بأن في هذه المعاملة ظلما صارخا واستغلالا واضحا لحاجة المدين. ولا يعني هذا التقييد أصلا أن الربا اليسير حلال، وأن الحرام هو الربا الفاحش فقط، فذلك ليس مرادا من الآية، فالربا قل أو كثر هو حرام وكبيرة من الكبائر. والآيات في سورة البقرة تدل على ذلك، وفيها تصريح بتحريم الربا دون أي تقييد بأن يكون أضعافا. يقول تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور: فلا يقتصر التحريم بهذه الآية على الربا البالغ أضعافا كثيرة، حتى يقول قائل: إذا كان الربا أقل من ضعف رأس المال فليس بمحرم. كما يقول الشيخ طاهر بن عاشور: وصيغة آية البقرة تدل على أن الحكم قد تقرر. ويقول أيضا: وتحريم الربا في الآية صريح، وليس لما حرمه الله مبيح.

0: ثم أكد الله النهي فقال: واتقوا الله لعلكم تفلحون، أي اخشوا الله تعالى وتجنبوا عذابه بترك ما نهى عنه، ولا تكن قلوبكم قاسية على عباده المحتاجين، فلا تأكلوا أموال الربا، ولا تتعاملوا فيما بينكم بالربا، لتكونوا من الفائزين في الدنيا بالتعاون والتراحم، مما يؤدي إلى المحبة، والمحبة أساس السعادة، وفي الآخرة بالظفر برضوان الله وبالجنة. ثم زاد تعالى النهي تأكيدا فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. هذا تحذير مما يؤدي إلى النار ومنه الربا، تلك النار التي هيأها الله للكافرين ومنهم المرابون، فإن لم يمتثلوا لأمر الله ولم ينتهوا عما نهاهم عنه صاروا في عداد أهل النار. روي عن أبي حنيفة رحمه الله إن هذه أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه. وقد سبق أن ذكرنا أن الله تعالى في سورة البقرة أعلن الحرب والعداوة من الله ورسوله على أكلة الربا، ثم شدد الله تعالى في النهي تشديدا بليغا فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي أطيعوا الله ورسوله فيما نهيا عنه من أكل الربا، كي يرحمكم الله في الدنيا بصلاح حال مجتمعكم، وفي الآخرة بحسن الجزاء على أعمالكم. هذه مستمعي الكرام أربعة تأكيدات للتنفير من الربا: اتقوا الله، اتقوا النار، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول. ولما أمر الله المؤمنين باتقاء النار وطاعة الله ورسوله أرشدهم لجملة من الأعمال تبلغهم الفوز بالنعيم الذي أعده الله لعباده المتقين، فقال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بعد الترهيب هذا ترغيب من الله تعالى بفعل الخير والتنافس في ذلك والمبادرة إلى العمل لما يوصل إلى مغفرة الذنوب ودخول الجنة الواسعة التي أعدها الله لمن اتقاه وامتثل أوامره وترك نواهيه، وخصها لهم فلا يدخلها كافر ولا ضال ولا المغضوب عليه. يأمرهم الله تعالى أن يعملوا الخيرات ويتوبوا عن الآثام كالربا ونحوه، ويحرصوا على أعمال الخير التي تجعل المجتمع الإسلامي متراحما سعيدا مطمئنا، لا أحقاد فيه ولا صراعات ولا حسد ولا بغض ولا كراهية بين الفقراء والأغنياء. وقدم الله المغفرة على الجنة لأن التخلي مقدم على التحلي، فلا يستحق دخول الجنة من لم يتطهر من الذنوب أولا. لقد أمر الله تعالى بالمسارعة إلى عمل الآخرة في آيات كثيرة، فقال تعالى هنا: سارعوا إلى مغفرة، وقال في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة، وقال في سورة البقرة: استبقوا الخيرات، وقال في سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله، وقال في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما السعي للدنيا فذكر به الله تذكيرا برفق، مثل قوله تعالى في سورة الملك: فامشوا في مناكبها، وقوله تعالى في سورة المزمل: وآخرون يضربون في الأرض. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.

0: المتقين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إن الصلاة بمثابة خط هاتفي بين المؤمن وربه، إن المؤمن القانت في صلاته قائما يقرأ الفاتحة أو راكعا يقول سبحان ربي العظيم أو ساجدا يقول سبحان ربي الأعلى أو جالسا يحيي ربه بالتحيات المباركات الطيبات. ليس في كل صلاته هذه إلا مناجيا ربه، ففيما العجلة

لقد كان صلى الله عليه وسلم كان يسجد فلا يريد أن يقوم. كانت حلاوة الإيمان كلها وغبطة الروح كلها وسعادة الدنيا والآخرة جميعا تملأ لحظات سجوده صلى الله عليه وسلم، وتنساب في الحروف التي يصوغ منها ابتهاله ونجواه.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون.

كأنما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما

اصلا وردوا الى الله مولاهم الحق

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون

قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا

ليلة لست أفنى فيك أفنيها، لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة، إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها. أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم، فخانتها أمانيها. أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك، فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، هذا يوم جديد إن شاء الله يكون يوم الخير يوم البركة يوم السعد يوم النجاح يوم الفلاح للجميع. الاثنين 15 جوان 2029 ميلادي، الموافق لل 29 من ذي الحجة 1447 للهجرة، 17 يوم من فصل الصيف. اشرقت الشمس هذا الصباح، كان تقريبا منذ 12 دقيقة من الآن يعني 5 دقيقتين. أو نذكركم بأوقات صلاة لهذا اليوم، صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار و24 دقيقة، صلاة العصر 4 مساء و4 دقائق، صلاة المغرب 7 مساء و35 دقيقة، وصلاة العشاء 9 ليلا و19 دقيقة. أينما كنتم هذا الصباح في مختلف قارة العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، نسلم عليكم من تونس اللي تسلم عليكم على الدوام. أكيد برشا اللي برمجوا عودتهم إلى أرض الوطن في الأيام القليلة الماضية، برشا اللي إن شاء الله أسابيع يكونوا في أرض الوطن، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. تحية لكل الأباء لكل الأمهات، يرضيت الله يرضيت الوالدين. هذا الصباح اللي مستعمل الطرقات في التأني سلامة طريق سلامة للجميع. الخمسة و15 دقيقة تعودت أنه إرسالنا ينطلق 6 متاع الصباح من كل يوم، لكن استثناء اليوم باعتبار نعرف الجماهير التونسية تبعت لقاء منتخبنا التونسي منتخب السيد بكرة مقابلتنا على مستوى مونديال 2026، خيبة أمل جديدة الغالب لكرة قدم التونسية بخماسية بعد خماسية أخيرة كانت أمام بلجيكا لقاء دولي ودي اليوم 5-1، هزيمة ثقيلة جدا، هي الأثقل إلى حد الآن في هذا المونديال، وجه شاحب تماما بالنسبة للمنتخب التونسي. ما عندي ما نحكي، نحكي على منتخب كان خارج الموضوع بعد شوية إن شاء الله. طيب نحكيه على ماتش تونس وسويد، بطبيعة نعرف أنه حتى الصورة في مختلف الولايات التونسية، صورة الآن تاع ناس راجعة من المقاهي للديار متاعها، فمشكون قاعد مواصل المشوار نحو الانطلاق في العمل متاعه. الله غالب منينا نفس اليوم بأداء يكون مميز مقارنة بلقاء بلجيكا، لكن منتخبنا التونسي سار على نفس الوتيرة، أخطاء دفاعية، أخطاء من الحارس، أخطاء تكتيكية، أخطاء وأخطاء وأخطاء، والجمهور التونسي كالعادة هو الوحيد اللي قاعد يتفرج، قاعد يمني النفس دائما بما هو أفضل. على الكل تحية كبيرة برشا اليوم لكل مستمعينا الأوفياء اللي قاعدين يتواصلوا معنا من مختلف قارة العالم اليوم الصباح. تحية للجالية التونسية نشوف في كندا، الجالية التونسية في المكسيك، توينسا اللي تابعوا فينا الآن من الكويت، التوينسا أيضا من الكونغو الديمقراطية. بعد شوية خبر حصري إن شاء الله هذا الصباح مع 8:30 بتوقيت تونس اللي هو نفس توقيت في الكونغو برازافيل قلت ديمقراطية، وإن شاء الله عنا عديد المفاجآت هذا الصباح. الحاج بولد الحاج قاسم اليوم على مستوى الإخراج الفني، ومهدي قاسم يتمنى لكم الخير والفرحة والبركة هذا اليوم.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 26 دقيقة بعد الخمسة بتاع السباع. أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعين اللي انضموا لينا في المتابعة. بطبيعة الناس كل عشنا براتيك ما من الساعتين بتاع السباع، التحذيرات للقاء منتخبنا التونسي من منتخب السويد، لكن خيبة أمل جديدة لكرة القدم التونسية. نعطيكم حتى الأثر في كل المواقع الإلكترونية، وناخذ موقع صحفيين بيسفاقس انهزم منتخبنا التونسي في أول مباراة لي في نهاية كأس العالم 2026 بالمكسيك، خماسية مقابل هدف واحد منذ الوهلة الأولى. بالنظر إلى التشكيل أقحم المدرب اللموشي، سيطر المنتخب السويدي، سجل الهدف الأول عن طريق العياري اللي هو سويدي من أصول تونسية. أظهر المنتخب ضعف تكتيكي كبير، أعطانا صورة واضحة على المستوى الحقيقي لهذا المدرب اللي جاء من فرنسا، ذيحة كروية بكل المقاييس. ناخذ كل المواقع الإلكترونية العالمية، فرانس 24، بين سبور، قبل شوية مواقع رياضية قطرية اللي حكيت وقالت هزيمة هي الأعرض في تاريخ المشاركات التونسية. صراحة وجه محتشم، وجه باهت، وجه شاحب كان بكل الإيقاعات لمنتخبنا التونسي لكرة القدم. هزيمة تطرح نقاط استفهام عديدة حول الاختيارات الفنية للناخب الوطني صبري اللموشي، كذلك الأهداء المهزوز للاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم. مش نبدأ في المتابعة الخاصة لهذه المقابلة، سعيد جدا باش ينضم ليا المدرب الوطني السابق الكوتش وسيم معلا. وسيم صباح النور.
2: صباح الورد، صباح الفل والياسمين. ماشي
1: وسيم، أكيد ككل توينسة فما كل أهات في القلب، فما خيبة أمل كبيرة لمنتخبنا التونسي لكرة القدم. ما عندي ما نحكي ولا يوم الصباح داخل، قلت يا فتاح يا علي مع الصباح شبش نحكي على اللونتين اليوم. خمسة حكينا على ماتش بلجيكيا، قلنا بالك الماتش مقابلة ودية، مقابلة ربما تحضرنا أكثر للمونديال، نعرفوا الفوت متاعنا، نعرفوا الأخطاء متاعنا، نعرفوا سوء التمركز متاع الملاعبية، نعرفوا. لكن اليوم قينا روحنا أمام منتخب هو متواضع الإمكانيات. إذا شفنا البارح الماتش متاع هولندا اليابان، ماتش من نار، معناها نقولوا إذا عملنا خمسة بواحد مش نعملوا مع هولندا، مش نعملوا مع بقية المنتخبات. وهذه هي التساؤلات المشروعة للشارع التونسي. وسيم،
2: هو أول حاجة بوانتي والستاعة في الغناء بديت نزيد النبي وفرحنا به، ما زلت كان نزيد تخلي تحط لنا خمسة وخميس وهيك الأغاني هذيك.
1: أنا بديت من زيد النبي نهار جديد، وبطبيعة الحال عندنا سنة هجرية إن شاء الله تكون مباركة على الشعب التونسي والأمة الإسلامية قاتمة اللي نعيشوا بها. واحد ما زلت كيتوكل على الله، ما عندي ما نعمله، نهار جديد إذا ما تصليش على النبي ما تربح جرا.
2: لا صلاة السلام عليه. حبيت انا اليوم راني بالحق توا كيما التونسي الكل، انا باش نحكي توا مش كمدرب، ممكن حتى كتونسي يحس على بلاده، كتونسي يحس على درابو وطن غالي تحب ديما تشوفه يشرفك، تحب ديما تشوفه في اعلى المراتب واعلى شنطه. اليوم تشوف في وجه نتاع منتخب تونسي ما تصدقش هذه تونس في الكل، ما تصدقش تشوف حوايج من الأمانة، معناتها العباد اللي صار اللي خلت خدمة، العباد اللي ما رخدتش، العباد اللي في كما قلت في المقاهي في كل بلاصة، الناس تما فريستراسيون. احنا ديما نقول لك العب وري قلب وري روح من بعد اعمل اللي، وحتى كي تخسر ما يسالش. اما اليوم قبل الجمعة خدينا خمسة، اليوم خدينا خمسة، ممكن تو كان نحكي ونمشي اكثر معناتها فنيا نلقاو اليوم بكل صراحة معناتها لخبطة تكتيكية عشوائيات، ما ثم حتى فيلوزوفي دو جو، ما ثم حتى سيستم، هذا كله شنو، هذه أسباب شنية. يعني اليوم ما هيش هذه تونس، وهذا اللي صار أنا نقول فضيحة بكل المقاييس في حق الشعب التونسي الساعة، في حق الناس اللي تشجع في المنتخب، في حق بلادنا. اليوم هذايا معناتها أنا بالنسبة لي ممكن نقول كلمة، معناتها أي تونسي يدرب في أي درجة اليوم يخرجين كوبي مير، مدرب ما يعرفش حتى الملاعبين، ما يعرفش حتى توظيفهم، ما يعرفش حتى شكون راهو، نشوفه في فريق يلعب، يمكن اليوم يمكن واحد يشوف خطة من ناحية الهجومية تولي 3-7-0، من ناحية الدفاعية تولي 5-5-0. أنا في بالي أول مرة نشوفوها في العالم هذه، اليوم ثم فريق معناتها عندك مهاجمين او فراس الشهواطه وحزم السوري هم نفس الملاعب اللي في اللي المهاجم اللي في كندا قاعدين على البنك مكسوس ما يشركهمش. اختيارات معناتها غريبة معناتها ثم حتى في وسط الميدان تغييرات معناتها متأخر معناتها أنت من ميتولول بلعت الهدف الأول الثاني هي في أنا شانجمون بدل أعمل حاجة أتحرك أما أنت تتفرج عليهم لا للأمانة بكل صراحة وجيعة كبيرة بعدك حرير دروا دخل جوار بيفو مليو تيرا حاج محمود حط وارير دمي جوار دو كلوار نحي من نحي دخل عاشوري أوك عندي خمسة حط القدام أوك عاشوري كونكتي وتونكتي ومن هالشنوة وزيد بعد تين دخل شوات اسماعيل الغربي تي مثلا حتى كيليفر ليس صغير يغلط نحي أقضيت عليه هذيك خرج من المونديال كومبليتمون يعني شنو هذا
1: يعني تقريبا المنتخب كان خرج الموضوع تبدأ بالنقطة الأولى
2: أنا قلت كل... اللي خرج الموضوع هو المدرب يعني تنكونوا واضحين ومباشرين انت مدرب ما تنجمش تكون مدرب بالطريقه هذه ما تنجمش انا ديما نلوم على الاختيارات هذا من الجمش يكون اللي عامله معناتها نحكيه فنيا مش كشخص نحكيه على الكوبي اللي عملها الماتش اللي فات والماتش هذا حتى الماتش النمسا البدايه نتاع المباراه دونك شنو تبدل شنو اللي قاعد صاير وهذا سؤال راهو كيما قلت لك كمواطن تونسي اليوم نحكي
1: يعني قاعد نشوف المواقع العالمية تونس تبدأ مشوارها بخسارة ثقيلة أمام السويد في كأس العالم مواقع فرنسية هزيمة قاسية المنتخب التونسي بخماسية أمام السويد ويأتي حتى ديكلاراسيون تاع سابيل الموشي تو نعطيوها بعد شوية بإذن الله لاعب منتخب السويد يرفض الاحتفال بالهدف متاعه أمام تونس ما القصة وهنا نرجع لياسين العياري ونرجع للجنسية التونسية غير وغيره لكن نرجع للأصل هل أنه تشكيل أساسية اللي اختارها صابري لموشي هي تشكيلة بالحق اليوم كانت في الموعد معناه الاختيارات هي تبدأ بالأسماء قبل ما نحكي على روندوان قبل ما نحكي على التكتيك وقبل ما نحكي على مواضيع أخرى تلف بجوانب المنتخب التونسي لكرة قدم وسيم
2: الاختيارات هنا نرجع حتى للقائمة 26 لاعب اللي خدام حتى في القائمة اللي خدام معناتها نشوفوا في اختيارات ملاعبين معناتها مش قاعدين يلعبوا في جمعيات المجاو ملاعبين ما عندهمش المستوى باش يكونوا في المنتخب وموجودين معناتها عديد الاختيارات اللي ما كانتش واحدة قلنا بها يوم مثالش اليوم نوصل للتشكيلة معناتها تلعب معناتها تنحي تلعب بدون عمق هجومي بدون لاعب معناتها رأس حربة مهاجم تلعب معناتها لاعبين ما معطاك حتى إضافة إلا تحس القلب الروح القرين تحس للزوتوماتيزم ما ثماش لأنه هو يعدي المساج للملاعبية لأنه هو إنبا ما وش إنبا كونفيو مش عارف روحه وش يعمل أنت ما تنجمش مدرب يا سيدي ما أنت عندك تو 4 ماتشوات لعبت زوز ماتشوات في تورنوا في كندا بعد لعبت دو ماتش أميكو تحضيرين النمسا وبلجيكا اللي لعبت بسيستم بأربع مدافعين 4-3-3 ولا 4-2-3-1 في جرات برشا حلول تجي لي تصللها معناتها تبدل داخل في تورنوا ديسيزيف تاع كوب دي موند تبدل الملاعبيه الكل تبدل السيستم كامل واللخطه كامله المره اللي فاتت جاي بيد معروس حطوا ارياكسيال دروا ارير دروا ولا اكسيال دروا ولا شنو مهبل يعني ثم الراجل مش عارف مازال يكتشف الفريق وهذيك علاش يا خويا انت كان نجيب انا مدرب وما يعرفش الفريق علاش معناتها اذا كانت انت مش حافظ ادوار اللاعبين الكل واللي معاك لكن المشكلوين اللي معاك يعني انت معاك ستة اجانب ما يعرفوش حتى شنو حتى ما تنجمش تعمل حتى حاجه ما يعرفوش حتى تونس
1: تعرف شو وجعني انا
2: توجع
1: انا مش نسمعك حرقتي انا وحرقتك انت وحرقت التوانسه الكل كي نسمعوا كلام عصام الشوالي
3: قال الشافي إذا الشعب أراد الحياة وقال حساد أحبك يا شعب وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها ألم نرى جمال نخلها، ألم نلعب صغارا في أنهجها، ألم نجلس يوما على مقاعد مدارسها ننتظر طابور خبزها، شربنا يوما من لبنها، ألم نبكي يوما لفرحها أو حزنها، ألم نمرض لألمها، ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها، ألم نراهن يوما على شبيبتها، غضبنا منها يوما.

0: جئتك عاشقا. وطن واحد بعلم واحد لتاريخ واحد بمصير واحد.
1: هذا هو كلام عصام الشوالي اللي يوجع القلب, لأن المنتخب التونسي في الكلام هذايا كان بعيد اليوم على كل الكلمات هذايا وكل تحمل المسؤولية. وسيم,
2: شنو كلام هو الكلام الوجاه هو الكلام النافع ولا قبل؟ لكن اليوم ديما نعاودو نحكيو هزيمة ونعملو دي تورنوا ونعملو تقييم وكل, ومن بعد لكن ثم حاجات مش قاعدة تتبدل, ثم حاجات مانيش قاعدة تتبدل في المدربين تبدل, ثم حاجة ماهيش كوريكت, ثم حاجة واضحة. اليوم بالحق كنت تفوا دي روندومون مستوى وقرارات فهمت مدربة ولده معاه في كل بلاصة, معنى حرمة المنتخب ماهيش مش حام نستعدوا عليها.
1: هذاك علاش الكواليس, لأنه تشكيلة باختيارات صبري أو بما يلف بجانب صبري, وانت يظهر لك كلامي واضح.
2: ماني ثم بو انا ما قلت وانا جيبش نتكلم خاطر ما عنديش الكل, اما كنت قلت تقريبا اذا كان ثم ضغوطات عليه ولا حاجه ثبت المسعى. هذاك انت سيد, انت مدرب وسيليكسيونور ناسيونال, اللوجيك دي شوز عندك مبادئ نتاعك تحفظ عليها. اذا كان عادي اثروا عليك انت ومش انت تاخذ القرارات, قلت لك مره اخرى يا خيبه المسعى, هذي راهو الملاعبيه يعرفوه. اذا تخلي الشكل الملاعبيه راهو النتيجه تكون هذيك هي, كل مباراه تاخذ خمسه وما انتش مش تقدم وما انتش مش تكون. انت اليوم هو من اللي جاء معناته بعد ما اللي فات قال جيتي دي سي ونحشم وحاشم, هذه ما انتش موجود هنا باش تحشم ولا باش تيتيكسكيوز. انت هنا باش تعطي روندمون باش تبل المريول وتعطي معناها حق الناس, اما مش باش تجي شنو معناتها هذا اللي صار هذا سي فوت بروفيسيونيل. انا نشوفه اش معناته, معناها ثم حتى اكسكيوز معناتها الناس كان العباد اللي تقيم وتعرف تعمل تقييم موضوعي للي صار, ما ثم حتى ريزون. إذا كان ثم انجيرونس ولا تدخلات فما عليهم كان يقولهم هو مش احنا.
1: صحيح.
2: مي سي دوماج, سي دوماج بالحق, سي شيء يأسف, شيء واحد شيء ينطق من أجنابه. ثم تحس لي أنت اليوم شوف الحارة الأغلاط نتاعها, أنت منتخب ترشح زيرو بيتون كسي أقوى دفاع, أيمن دحمان كان زيرو بيتون كسي اليوم عنده خبرة, عطيت حارس اليوم عمره ما لعب حتى مباراة دولية في كارير وفي في في فرق معناتها مع احتراماتنا ليه, لكن الملاعبية داخلة وجه مصفر في المقبل المباراه.
1: شوف يا وسيم, يا وسيم باش نكونوا واقعيين, فرق الرمانة وديجا قلناها من زمان, والكلام هذا قلناه تقريبا منذ أشهر, فما حاجات فما برشا في الفلاك حل داخل المنتخب التونسي لكرة القدم اللي أثر سلبا على جميع المستويات, على أداء الملاعبية. الأخطاء هي في الحقيقة من القائمة الأولى. أنا اليوم بقطع النظر على الأسماء, كي نلقى عصام الجبالي ما هوش موجود في المنتخب الوطني, كي نلقى عصام الجبالي أفضل لاعب آسيوي معناها على مستوى كأس آسيا لكرة القدم ولاعب تونسي شرف تونس بامتياز, نلقاو إيكارتي لأنه الإبعاد متاعه ونسطر 20 ستر, وانت تعرف جيدا فما كواليس وفما أسباب وفما مسببات, وانت فاهم كل كبيرة وصغيرة وانا معاك فاهم برشا حاجات.
2: اي مادي معاك وموافق
1: الى متى مش تقعدوا كما هكا.
2: موافق كان كيف نحكي, وعندك ثم برشا لاعبين مظلومين في قائمة, موافقك اللي ثم لاعبين تستحق باش تكون في المنتخب, وموافقك في ما هذايا موافقك فيه وتمام. اليوم لكن به اليوم احنا طويناها الصفحة وقلنا يا خويا اختار 26 لاعب, لكن يختار 26 وما يعرفش يوظفهم. زيدة سامحني معاش واحد. اليوم انت اختار اول قائمة عملها في مارس, عملنا جاي في قائمة فيها 30 ملاعب وقال حضروا في جينيراسيون جديدة ودنيا. راه اليوم اللي يحب يحضر جينيراسيون الكل تصير ابري لو سيكل, لو سيكل مازال ما وقفش, لو سيكل يوفى في جوان بعد الكوب دي موند. اليوم في السبور ثم شكون ابري لو سيكل اولمبيك, سنين الالعاب الاولمبية يوفى سيكل نبدا سيكل جديد. الكوب دي موند سي ان سيكل توفى هنا تكمل معناتها المجموعة ينجيك 2-3-4 جوار ميسالش, اما كذلك كاليبر تحط دي جوار ديكسبيريونس, تحط لي جوار اللي مش تكمل بهم الاكسبلوات معناها بالاكسبلوات اللي تكمل بهم البروجي والا الشيونس اللي عندك. ومن بعد تبدا انت كان جيت قلت لي انا جبت انجكتين وبدل الملاعبيه في سبتمبر بعد الكوب دي موند, مي توتافي ما تنجمش تقعد انت بنفس الملاعبيه وديما يفوا انجكتي دوسمون راهو اللي قاعد معناتها ما تحسش بصراحه برشا كلام برشا لغه مضروبه سامحوني في الكلمه لغه نتاعها الكوميونيكاسيون ما اللي ما احنا اللي يتكلم بالفرنسي وبالاجنبي اللي جا اللي من برا جاء عينك حلاوه لسنوتي هو معناتها حتى كيفاش معناتها ساي في بالنا اجنبي وانا حابين اجنبي او اجنبي لا هو تونسي لا محاله ما شوف ما تنجمش انت باش من لازم زي ما يترك واحد ريت بعد مباراه يبدا محروق ساعات يوري نوصل
1: لا لانه احنا نحكي راهو عشقا وحبا في البلاد وعشقا في علم تونس لا اكثر لا اقل بلادنا هذاك فوق الجميع والعلم التونسي فوق الجميع لكن مش كونوا واقعيين معناه ماهيش كيب ناسيونال اللي نتفرجوا عليها معناه مش نبقاو
2: سبعه احنا فينا خمسه كوراسو هذه فيها 155 الف ساكن بلاد 400 كيلومتر مربع ستار جزيرة شنو معناتها راهو راموس معناتها هيكوما كيكلو خمسة أو ستة ميسيلس أما احنا راه تونس راك تونس في كوب دي موند راك رابح المكسيك ورابح فرنسا راك ما حتى كي خسرت ما تشويت بسكور ولا بنتائج عملت روندمون مش سو بوان راهو اللي صار اليوم بالحق نقولوا كارثة تاريخيا هذه ستان بوان نوار مش يقعد في تاريخ تونس كيما السبعة اللي نتاع البرازيل وألمانيا راه سمع حاجات ما تتنساش
1: وصمة عار في تاريخ كرة القدم التونسية وهزيمة بطبيعة لا تشرف بالمرة أي تونسي وتونسية يصير توا كتوانسة اللي تحولوا سبيسيال مو من عديد دول العالم وتلقاهم اليوم على المدارج معناها في فرنسا نفس الصورة انه حسرة كبيرة للجماهير التونسية في قطر جمهور تونسي كان أكثر من الجمهور القطري صاحب الأرض معناها وين ما تمشي التوانسة يعبيوا لك ترى وين ما تمشي التونسي زاهي التونسي تلقاه القلب النابض لك أنت مي ليزاكتور اللي نحكيوا عليهم الملعبية وما وراء المدرب وما وراء الكواليس اللي قاعدة تدير لأنه مش كان مدرب راهو قاعد متصرف برشا أسماء قاعدة داخلة في كواليس المنتخب التونسي لكرة القدم وسيم حتينك تسهر يلزم توا نوم أقول يلزم ترتاح شوية توا
2: شوف على خاطر المنتخب تعرف أنت احنا كمحبين المنتخب راهو كل شيء نهول ونسهر وأنا بالعكس هذه حاجة تقعد للتاريخ لكن ديما الحسرة والوجيعة كبيرة لانه في الاخر هو علم تونس درب تونس اسم تونس لانك اليوم غدوه انت كيف تقعد مع جنسيه اخرى ولا تتعامل معهم راهم هما باش يقدروا انا باسمك وبالبرفورمانس نتاعك يقدروك بالكفاءه نتاعك يقدروك اليوم تونس كي ربحت فرنسا شوفوا كيفاش معناتها حكاوا علينا حتى في الاعلام اليوم تخسر خمسة انت ساعه حكيت على بعض عناوين الصحافه الاجنبيه راهي موجعه الواحد يحشم راه ماذا بيه ما يخرج راه ماذا بيه ما يتكلمش لانه ستين متهونش تونس متهونش بلادنا نعملوا فيها هكا بالطريقه هذه يعني ما قلقنيش الخساره كما قلت لك انا كي تعطي اعطي وحنا كما يقولوا الناس قبل بالمريول اعطي حاجه اجتهد في الصحيح اما مش تجتهد معناتها تي الراجل لا علاقه بكره القدم
1: وسيم
2: ممكن كنت ملاعبي اما ما كنتش ما تنجمش تتحمل مسؤوليه كيما هذه
1: وسيم فما لحظات عشتها انت كناخب وطني اسمح لي باش نقف في الاستوديو لانه قبل اي مقابله كي تسمع النشيد الرسمي التونسي

0: النشيد الرسمي التونسي اللي فوق الجميع هكا ولا سي وسيم؟
1: بالضبط ديما الواحد زعما قشعر. انت كي قلت انت تبدا على البنك، انت اليوم حتى كي تاخذ قرار تجيب مدرب اجنبي وما تخليش حتى يحب المدرب يجيب

0: شي هذوما قاعدين ما يعرفوش ما يعرفوهاش الناس الدراسه نتاعنا، احنا نمثلوا في بلادنا. ما وينهم؟ وينه شكون باش يحس بيه؟
1: نقاد سفيم، نقاد سفيم
0: كرة أعمق من مدرب ومن
1: صحيح. طرف
0: يفو فير إن ريفوليسيون فوتباليستيك، يلزم تكون إن إحنا كل مرة نقولوا الكلام لكن ما ريناش أفعال، مثلا عمرنا ما رينا أفعال، عمرنا ما رينا حاجات نتاع بالحق اللي تبدل، اللي تقول أنا لافنير يتبدل.
1: فما ثلاثة كلمات يا وسيم عند الكوارجي
0: حبلو مدة سنوات،
1: ثلاثة كلمات عند أي كوارج يقول لك بل المريول كل جازون وكل رجل عطرة.
0: بالضبط هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. أما كيما قلت لك أنا كيبدا ثم مشروع واضح المعالم، نعرف أنا في 2030 كيفاش مش نمشي. أنت المغرب، المغرب 2015 كلاسمو فيفا 75 و78، كل عام يقدم شوية كل عام يقدم شوية، اليوم 70 في كأس العالم في ترتيب الفيفا. شنو اليوم؟ اليوم مش فخره بها كي نتفرجوا على المغرب ونتفرجوا على قطر تعادلت مع سويسرا، المغرب مع البرازيل اللي تقول المغرب تلعب بالاصفر والبرازيل تلعب بالاحمر. علاه ما نحسو؟ علاش احنا التونس من من هيك نقول علاش بلادي مش انا؟ علاش مش احنا نعملوا تعادل؟
1: علاش ما نفرحش؟ علاش ما نشيخش كوره؟
0: علاش نتحرم؟ علاش الواحد ما يجيش؟ علاش بالغصه يقعد يا اخي؟ شبينا شنو قصنا؟ هذا هو الواحد اللي يزن يقول الكلام
1: صحيح.
0: الله غالب للأسف يا أخوي،
1: الله غالب للأسف. يعطيك الصحة يا وسيم، من نهارك أسعد لهيب. ها
0: إكو.
1: الله غالب واحد واحد ما يلقاش حتى المصالحات باش يحكي،
0: ما يلقاش الكلمة، ما يلقاش
1: ولا العادي
0: هم يجيش نوم. الحمد لله وعلى كل حال.
1: تحياتي ليك كوتش وسيم معلا، شكرا ليك. كانت هذه تحليل الخاصة بلقاء منتخبنا التونسي أمام منتخب السويد، هزيمة مذلة الغالب معناها كلا يتقال لكرة القدم التونسية. احنا مازلنا في الباركور، تقول لي فما شكون يلزم الكلمة التحفيزية؟ إلى متى كلمة تحفيزية؟ خسرت 1-0، إذا اليوم كورت عطيت ما عندك، لكن 5-1 وين ماشي؟ وين ماشي كرة القدم التونسية؟ وهذا هو الواقع نتاعنا، هذاك هو واقع كرة القدم التونسية اللي قال يلزم ثورة رياضية. وسيم حكى على ريفوليسيون سبورتيف، لأنه بالحق هذاك الواقع متاعنا، هذاك التحكيم متاعنا وين وصلنا، والتسيير الرياضي وين وصلنا، ومنشأتنا الرياضية وين وصلنا، والمحاباة وين وصلنا، والتصمصير والتلاعب وغيره وغيره وغيره وغيره. رأوا هذي الكل نتيجة واضحة لهذي. لو كان جعلنا بالحق أسماء كانت صحيحة، راني نحكي من قلبي اليوم الصباح، رأوا فما ملاعبية توا قاعدين في ديارهم نورمالمون موجودين الآن في المكسيك، فما ملاعبية غولة، فما ملاعبية قادرين باش يعطيوا الإضافة، فما أسماء مع المنتخب اللي نورمالمون في تشكيلة المنتخب التونسي، لكن الله غالب لأنه المدرب مش هو اللي قاعد يسير مع المدرب، فما إكس وإجريك، وهذه الناس الكل تعرفوا، وهذا هو الواقع المرير. الكرة قدم التونسية نقول لك كلام حبا في بلادي وعشقا في بلادي، والنشيد الرسمي كي سمعناه تو أي دمعة راهي تهبط على الخد، لأنه تونس فوق الجميع. تحية للناس كل اللي قاعدين يتواصلوا معنا، تحية غير عادية اليوم نشوف في ليزي سميس دكتور وجدي الشريف، تو نحاول بعد شوية زيدا ينضم لنا، يقول الأهات وغصة في القلب كبيرة على مردود هزيل لمنتخبنا التونسي لكرة قدم. صباح عليكم مرة أخرى، بدينا معاكم استثنائيا لليوم في مواكبة خاصة للقاء منتخبنا التونسي منتخب السيد. نذكركم الستة ودرجة ينضم لنا شيخنا محمد حيتانة، وندخل في أحلى صباح ستة وسبعة بإذن الله ينضم لنا أحمد فهمي بوجه بين الواقع الاقتصادي بتونس هذا اليوم. 8:05 يكون معنا إن شاء الله زيد ملولي ملاحظات عبر سبيل، نكون معكم أيضا مع سيد فتح زريدة المندوب الجاوي للسياحة بسفاقس، ونقلة نوعية سياحية في جزيرة الأحلام قرق، نكون معكم مباشرة من الكونغو برازافيل مع النجاحات التونسية. فيش هذا الكل نحطو لكم شوية سوسبانس، إيقاعنا يتواصل دائما هذا الصباح.

على السفي إذا الشعب أراد الحياة. وقال حساد أحبك يا شعب، وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها؟ ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها؟ ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها؟ ألم نرى جمال نخلها؟ ألم نلعب صغارا في أنهجها؟ ألم نجلس يوما على مقاعد مدارسها ننتظر طابور خبزها؟ شربنا يوما من لبنها؟ ألم نبكي يوما لفرحها أو حسنها؟ ألم نمرض لألمها؟ ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها؟ ألم نراهن يوما على شبيبتها؟ غضبنا منها يوما وألمتها.

0: خضراء جئتك عاشقا. وطن واحد بعلم واحد لتاريخ واحد بمصير واحد.
1: كلام واضح جدا من عصام شاولي هذا الصباح. ما زلنا نحكيو على تونس السويد. ينضم لنا الدكتور وجه الشريف، دكتور اللي قاعده برامول اهات في القلب بشكل كبير، اللي ناخذ راي نتاعو لانه قاعد عزيز بن عبد الله الرئيس السابق للسي اس اس يقول لي خساره في كره قدم التونسيه وصوره بطبيعه الحال من حبوش الرجوها لرياضتنا التونسيه. دكتور وجه الشريف صباح النور.
2: مرحبا مرحبا مهدي، مرحبا الناس الكل. كو هيك الكره وهيك اللي معنا اللي خدمناه قيناه، معنا ما ظلمتناش الكره ما ظلمش. خدمت معنا قداش عنده 4 شهور معنا الانسان ما يعرفش تونس، ما يعرفش عاش مسكين ظلموه فهمتني، خلاه في بلاصه مش بلاصته 4 شهور ما نعرفش يخدم. اليوم حب يخدم 3-5-2 يا سي مهدي.
1: ايوه
2: راهي تحب لها ماليها، تحب لها خدمه، تحب لها بساطه نصحاح فهمتني، وتحب لها علي معلوم اي مش لازم نطول وهي خسرها. ولا بون خسرنا خسرها توجع، مازالوا زوجة تروح تفرش البارح على هولندا واليابان
1: بعد علينا.
2: ربي قدر خيرك.
1: لا اما نكون واقعين، اللي يتفرج على اليابان وهولندا يقول لك بعد علينا، معناها طرحوا فيها 2-2 كوره ما ركحتش البارح.
2: شوف اللي طامعين فيها هي السويد، ولو هي السويد معناها في التالي تقدم السويد. كنا طامعين فيها ما ربحناش ما نخسروش. اليوم كهو معناها التران تعدى وفوتناها وصلنا مخر للمحطه على غالب.
1: الكلمه نتاعك انك وصلت مخر للمحطه، هذاك هو اللوجيك. اما كونوا واقعين، فنيا اور سوجي، بدنيا اور سوجي، وحتى على مستوى الحضور نتاع الملاعبي، وين يا دكتور الملاعب يقول لك بليت المريول وكليت الجازون، تحس بيها قاتل روحه على الكوره.
2: يا مهدي يا مهدي، الفرنساوي المثل الفرنساوي يقول لك راه ما تنجمش اسمح مرا ما تنجمش تعطي اكثر من اللي عندها، معناها فهمت كيفاش. ما عندناش ما خدموش باش يجموا يعطيو باش يبلوا المريول. باش تبل المريول لازمك تكون حاضر ذهنيا بدنيا، احنا لا احنا حاضرين لا فنيا. بون هيك حاجه التكوين و وحاجة من عند ربي والتكوين متاعنا ناقص فهمت. وثانيا يا خويا الرجل جينا فوق معنا فوق قلبه، معنا ما هوش ناوي، معنا كان ناوي راني ناس انا راني جمعية اخرين قالوا في تونس كل لي حاجة معناها اقل منه فهمت كيفاش. ماهيش ماشي بلاصتو الحقيقة متاع ربي. انا حبيت اليوم مدرب تونسي، مانيش باش نذكر حتى اسم، حبيت اليوم مدرب تونس على البنك. كو شتيت مدرب تونس على البنك فهمتني، يعرف جمعيته 30% من العناصر اللي لعبت من تونس من بطولة تونس ولا الاخرين توانسة. بون يناقش الموضوع اما على الاقل 30% من بطولتنا، معنا خليش اللي لعبوا اليوم خير من ملاعبية في بطولتنا. لا لا لا لا مانيش موافق. مش ايش كو
1: كدكتور شنو الاردونونس ميديكال مش قدمها على واقع كره قدم التونسيه؟
2: واقع كره قدم التونسيه لازم ثوره، معناها قو لازم ثوره، لازم ما تبديل قانون الجمعيات، لازم الوزاره نتاعنا مشكوره تتلها وجمعتنا تتلها بالجمعيات تعينهم. شنو هذا النادي الشخصي ممنوع من الانتداب، مستير ممنوع من الانتداب، الجمعيات الكل ممنوعين بالانتداب، ما عندهمش باش يخلصوا ملاعبيتهم، ملاعبيه مش مخلصين. التكوين مانيش مش نحكي عليه، المراكز التكوين مانيش مش نحكي عليه. ما عندك من عاش تكلم سعد نظيف يحكي لك شيء مني. انا الجمعه اللي فاتت اتفرجت على فيديو الجنوب افريقي، الفريق الجنوب افريقي اللي خذا السنة مع كاروزو خذا البطولة افريقيا.
1: أيوة.
2: شفت مركز التكوين تاعو بهتوا بيه منيح،
1: هربوا علينا.
2: لا ياسر، وشفت مركز تكوين ماني على البالك، عملت زهرة المركز تكوين متاع النادي الشخصي باهي مش خايب بارك الله فيه مستشيس. أنا بعيد بعيد يلزم التكوين. أشوف ال 18 سنة تو كنت نحكي عليه أنا وسي محمد الكوتش، شوف الملاعب 18 سنة سنتينيل معناها في المغرب 18 سنة رو يلعب ضد رافينيا ويلعب فينيس جونيور، معناها حاجة فوق الخيال.
1: نكون واقعين، هربوا علينا. يعطيك الصحة دكتور كلامك.
2: واحنا اللي خدمناه في الأربع شهور هذا ما خدمناش زيد، احنا اللي معناه هما هاربين متفقين، لكن احنا الأربع شهور هذا شيء ما خدمناش. شوف ما طرح بلجيكا طرح سويسرا شو يخرج لي في الندوه الصحفيه يقول انا معناها خيرت ما يخرجش الملعب ببركة حبرة. انت ما لا ما هوش كلام مشكله وان شاء الله غدوه خير وربي خير وتونس ديما تقعد في البال وتولو كانت حلايف وقاني لابس ماريو تونس
1: واحنا عاشقين لبلادنا وحابين لبلادنا وربي قدر الخير.
2: ما تفهمين الاشخاص يمشيوا على الرحم ونهاركم طيب اسبوع ما ان شاء الله سمح
1: ان شاء الله يا ربي.
2: قلت ربي عينك
1: مهدي. شكرا لك دكتور وجه شريف كنت معنا اليوم على اللايف على المباشر حكينا على ماتش تونس والسويد. تحيه للناس الكل اللي قاعدين متواصلين معنا. بعد شويه ندخلوا الريتم احلى صباح حبينا نبداو ريتم قوي قوي قوي من النار ونعطيو شارج كبير للساده المستمعين لكن الله غالب ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياحه بما لا تشتهي سفنه. منتخب كان اور سوجي نكونوا واقعيين مش نوتي منتخبنا نقول وين احنا وين الاخرين. نوال بعد شوية في المحطة الاخبارية الاولى هذا الصباح نرجع لكم ان شاء الله كونوا معنا في صباح الخير الاحلى مستمعين مستمعين صوت الحب اذاعة فيكس.
3: السادسة صباحا إذاعة صفاقس الأخبار. أولى أتلالتنا الأخبارية لنهار اليوم أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. اليوم تحر هلال شهر محرم لتحديد موعد دخول العام الهجري الجديد. سفيرة الهند بتونس تعقد اليوم لقاء اقتصاديا بمعرض صفاقس الدولي مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المتعاملة مع السوق الهندية. اليوم افتتاح الدورة الثانية من مهرجان مسرح الطفل وفنون العرائس بصفاقس. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد اليوم جلستها الدورية لتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية. في الرياضة المنتخب التونسي ينهزم فجر اليوم أمام السويد بنتيجة 5-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وفي العالم الرئيس الأمريكي يعلن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران ورفع الحصار البحري عنها. ختم عناوين الأخبار والموعد يتجدد بكم في تمام 6:30. يومكم سعيد.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
4: عشرة ديمة.

0: الفصلات والفسلام على خير الانام واللي يسمع فينا يسلي على النبي. هذا الصباح نبدا وريته ما احلى صباح بعد مدينا معكم الخمسه في متابعه للقاء تونس السويد. بطبيعه غصه كبيره برشا ونكسه كبيره برشا, لكن ديما الحياه اكل موا رجوع بوزيتيف ونمشي القدام. مش هكا يا جماعه؟ يلا نسلم عليكم كبير وصغير ولا يدبي على حصير. وسعيد جدا باش ينضم لينا في البلاتو نتاعنا في استوديو التميز في استوديو الرقم الجديد اللي ندشنوه اليوم احلى صباح وبضحكه حلوه لشيخنا محمد حيتينا. شيخ صباح النور.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح النور, صباح الخير, صباح البركه. ربي ان شاء الله يجعل لنا في هذا اليوم المبارك السعيد النجاح والفلاح وقضاء الحاجة وتيسير الأمور وتفريج الكرب وشفاء المرضى وتيسير الأمور ونجاح أهل البكالوريا إن شاء الله نجاحا باهرا يسعد أهلهم وذويهم. وإن شاء الله ربي فرحنا ورب إن شاء الله يزيل علينا الغمة إن شاء الله بجهة كتاب السنة.
0: شيخ أمين يا رب العالمين, فرش على مسونس.
1: نعم
0: صحيح ولا هي تكتيكي؟ نحكي لي شيخ اليوم يكتشفوك الوجه الآخر.
1: تحبني نحكي كرة؟
0: أحكي كرة شيخ.
1: للأمانة للأمانة للأمانة شيء يؤسف. وهذا نتاج ماذا؟ نتاج سوء يعني تأثير.
0: إيه؟
1: سوء التسيير من ماذا؟ وقت اللي نلقاه يعني أهل الميدان, ما هماش في ميادين, ما هماش على الميدان. مش معناها وقت اللي يلزموا الإنسان هيك الكوارجي فلان يزمو يكور والحارس المرمى فلان يزمو يشد بلاسته وفلتان يزمو يختم ويلعب, نلقاهم احنا بنكاجية ويتفرجوا واللي مازالوا هما نقولوا احنا في بدايات متاحهم. احنا ناخذوا مثال وبالمثال يتضح الحال. احنا باش ولينا حفاظ قرآن وباش ولينا أئمة وباش ولينا أطر دينية باش تعلمنا وقرينا وسمعنا النصايح
0: على كباركم
1: ملا على مثلا ممثال الشيخ توفيق الكراي عليه رحمة الله تعالى مازال على قيد الحياة ربي طول عمره الشيخ نوركشو. هذا من دمادم متاع العلم ودمادم العلوم الدينية. احنا الكورجية متاعنا يعني اليوم يعني اللي دوم يحط سقيه على التراء دوم يحط سقيه على الملعب يا اما يمشي يسافر يخرج لبرا والا يعني هبطوه طول يلعب في المنتخب. راه المنتخب مسؤوليه, المنتخب امانه, المنتخب يعني قدوه باش تمر توصل تلعب في المنتخب. على الاقل عندك كارير 10 15 سنه لعبت في الحوم ولعبت في الوديان ولعبت في الحجر وتكربصت وطحت وباش وصلت باش خذيت هاك المريول المنتخب الوطني
0: اللي قاعد المريول العزيز الغالي نتاع الكيب ناسيونال. ايه
1: اللي اليوم الجوارات نتاعنا نشوفوا انه غياب يعني التأطير, غياب الخدمه, غياب المثابره, غياب وهذا شو نقول؟ نقول رب ان شاء الله يهدي, رب ان شاء الله يصلح الحال, ان شاء الله تفيق القادة ويفيقوا أهل الاختصاص على نحبه منتخب يشرف ومنتخب ينور ومنتخب إن شاء الله يهز راية تونس في العلالي ورب إن شاء الله يهدي ويصلح الحال.
0: أمين.
1: وكذلك خويا مهدي نقولها بكل مرارة يلزم نبعدوا على كولسي فلتان ونبعدوا على الرشوه والمحابات وهذا يزمو يكور ما كاش ما يصفرش الحكم وما كاش كذا. وهذه اللي سائد في كورتنا واللي سائد في في في معناها في
0: الملعب. الشيخ اليوم قلبه معبي على كره قدم التونسيه. كورتنا نظيفه ولا مش نظيفه يا شيخ؟
1: لا مش نظيفه بالكل. خمسة في اول ماتش ما زلنا سلحاج, ما زلنا يعني في البدايه ناكلوا خمسة بليش.
0: خمسة بواحد الشيء.
1: خمسة بواحد يعني أكل واحد. أنا مش نحيم مش نخليه باش نذوق معناها مرارة الخسارة. إن شاء الله إن شاء الله يفيقوا
0: إن
1: شاء الله ربي ما زالت لهم معناها أشواط أخرى. ما نقعدوش إحنا نعيش على الأمل ولا
0: إحنا ما نقولوش كلمة ما زلت لهم, نقولوا ما زلت لنا لأنه نحكيه على كيف نسونا نتاعنا على الحمنا على دمنا على الروح وعلى الذات نتاعنا.
1: هاي شيخ لازمنا نخدم.
0: هاي شيخ نبدلوا توا المريول توا ندخلوا راس العام العربي.
1: نعم.
0: ان شاء الله كل عام والأمة الإسلامية قادمة بخير.
1: نعم.
0: باعتبار الساعات القادمة ويطل علينا.
1: نعم.
0: عام هجري جديد. تعرف باش مش نستقبلك انا؟ اسمع الاغنية هذا يا سيدي.
1: سبحان الله سبحان الله
2: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: سبحان الله
2: سبحان الله.

0: جميل شبي طلع البدر علينا. اهلا وسهلا مرحبا بمستمعينا الكل القاعدين يتواصلوا معنا هذا الصباح. شيخنا الليله غدوه الليل ان شاء الله نحتفي براس السنه الهجريه بعام هجري جديد
1: ان شاء الله
0: يطل علينا.
1: ان شاء الله ربي يبارك ويزيد وان شاء الله سنه هجريه خويا مهدي مباركه عليك وعلى كافه العائله والساده المستمعين الاجلاء. ان شاء الله عام قادم ان شاء الله يتلوه النجاحات والافراح والمسرات والاكثار من ذكر الله وتلاوه القران والاستغفار ومحبه الناس بعضها لبعض. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني قضى في مكه مده زمنيه معقوله، ولكن عندما وصل الى المدينه لما هاجر من مكه الى المدينه وصل أول حاجة عملها خويا مهدي هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وهذا سبب من أسباب نصرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كانت بيناتهم يعني حروب دامية ومشاكل ويعني قصص لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ أحد من الأنصار وأحد من المهاجرين وقبلوا على بعضهم بعض وسلموا على بعضهم بعض، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدحه القرآن حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء للمدينة أحيا في قلوب هؤلاء الناس من الجهل إلى النور، ومن الظلم إلى الصباح الطيب، ومن الظلم إلى العدل، ومن الفوضى إلى الراحة والطمأنينة والسلام والسلم والسلام، ومن السواد إلى البياض، ومن القصر الرأي إلى طول وفكر النير. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الهجرة يجب أن نستشف منها عدة معاني، ليس هي حكاية تحكى وليس قصة تروى، وإنما هذه الهجرة هي هجرة المعاصي، هي هجرة الذنوب، هي هجرة الـ كل ما من شأنه يعرقل صفو الإنسان في حياته يجب علينا أن نهجره. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للمدينة ودخل بأنوار المحبة، جاء للمدينة صلى الله عليه وسلم ودخل بأنوار التقوى، سيدنا محمد جاء للمدينة صلى الله عليه وسلم ودخل بأفكار نيرة. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وهذا هو المطلوب منا أخوي مهدي.
0: احنا المطلوب هتنبدأ من هجرة الرسول، من مغادرته لمكة المكرمة في اتجاه المدينة المنورة. كيف كانت هذه الرحلة اللي كانت رحلة شاقة؟ من كان إلى جانب الرسول الأكرم، من صاحب الرسول في هذه الرحلة؟ لأنه الرحلة هذه هي اللي عنونت تاريخ الأمة الإسلامية، لأنه نحكيه على تاريخ اليوم 29 من ذي الحجة 1447 للهجرة. يا صغار ويا كبار ويا ناس ربما اللي ما يعلمش المعلومة، يلزمنا ديما نرجع لأصولنا الثابتة، الهجرة، ونعرفوا تاريخ الهجرة، ونعرفوا التاريخ الهجري متى انطلق، ونعرفوا الأكثر من هذايا كيف كانت الرحلة وكيف كانت الهجرة وماذا أسس الرسول الأكرم في المدينة المنورة.
1: الله الله عليك. هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول عنوان ناخذوه الصحبة،
0: الصحبة الصحيحة، الصحبة
1: سيدي.
0: الصادقة.
1: نعم
0: لأنها كانت مع صديق.
1: نعم سيدي، وهذا يحيينا باش نتحدث على الصحبة متاعنا تو. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أول إشهار أو أول إعلام أو أول نزيد نصوب أول كومينيكي أول بلاغ يقول راني مش نهاجر. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه يقول يا رسول الله الصحبة الصحبة معاك معاك. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قريبا من سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وخرجوا يعني باكرا عند قبل الفجر بشوية، وعلاوة على ذلك تحملوا المشيق. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه نام في مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والبيت متاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدججة بالسلاح ومدججة يعني بالسلوك
0: بخيرة وصفوة الناس من أهل قريش خاصة مفتولي العضلات.
1: نعم، وهذا مش هذا محاضرين سيدنا محمد زعم يحب يوصلوه إلى شاطئ السلام، ولا جايين يحب يوصلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش يعاونوه، ولا جايين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش نية البغية متاحهم سيدي، هذم جايين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باش ينعتوه بأبشع النعوت ويتكلموا فيه أفظع الكلام ويقولونه ما لم يقل. والرسول صلى الله عليه وسلم له حبل سميك وحبل وثيق لا ينقطع أبدا، اللي هو حبل الوصال وحبل القرب من الله تبارك وتعالى. فكانت همته صلى الله عليه وسلم همة وثيقة بالله تبارك وتعالى. فنام سيدنا علي ابن أبي طالب مكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله نفديك بالغالي والنفيس، فأنت اذهب ونحن معك يا رسول الله. ونام سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وخرج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحبة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرجوا أمام الباب يجدونهم أمام الباب يعني سيوفا مهندة وحجارة وعصي وما شابه ذلك من الضرب والقتل،
0: فأخشيناهم.
1: قال الله تبارك وتعالى خويا مهدي بعد أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، فأغشيناهم فهم لا يبصرون،
0: سورة ياسين.
1: سورة ياسين، ورذى ومعناها وضع على عيونهم التراب وكانوا في نوم عميق. هذا زاد يعطينا باش نحل قوس على أن الله تبارك وتعالى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظلم من من من أقربائه ومن عشيرته
0: ومن أهل قريش عموما،
1: ومن أهل قريش عموما، ولكن نصر الله تبارك وتعالى كان نصرا مؤزرا، والحمد لله رب العالمين لم يكترث ولم يلتفت إلى الوراء. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وقصد المدينة المنورة التي كانت تدعى يثرب.
0: والمدينة المنورة اليوم اللي يمشي العمرة واللي يمشي الحج مترو باش تتحول من المدينة المنورة إلى من مكة إلى المدينة المنورة، تتحول في الحافلة في السيارة رحلة حبل 4 سوايع 5 سوايع 6 سوايع، ساعات يقول لك أنا ساقية في الحافلة تنفخوا وإحنا مشين بعناك الرسول الأكرم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الرحلة متاعه كيف كانت شاقة.
1: وأخويا مهدي بعد ما خرجوا من الحجرة متاعهم وين مش يقعدوا هذوما توا تحبلها 4 سوايع كما قلت أنت هذا بالوسائل الحديثة، ولكن قبل كانوا على سقيهم وعلى رجلهم وعلى أيديهم، وكانوا في الجبال الوعرة والحجارة والليل المظلم والوحوش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المخبأ متاعه؟ يعني غار من الـ يعني في هذه الجبال الوعرة، وهو وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتخباه في هذا الغار غار ثور يعني. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق قل له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما،
0: لا تحزن يا أبو
1: تحزن
0: بكر
1: إن الله معنا. راهو نحب نسوق لخيان المسلمين والسادة المستمعين الأجلاء الأكارم أنه راهو ما تقلقوش وما تفدوش
0: رحمة ربي كبيرة
1: وما تخيبوش أمال، راهي ربي تبارك وتعالى رحمته واسعة رحمته كبيرة رحمته يعني جميلة جدا، لأن الله تبارك وتعالى نصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر لأنه علم ما في قلوبهم من صدق، وعلم ما في قلوبهم من نوايا طيبة، هم يحبوا يعليوا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، على خاطر ذهب في أذهان الآخرين أن محمد جاء للبيع ومحمد جاء ليأخذ أماكننا ومحمد جاء ليشتري أبناءنا ومحمد وهك الأفكار الزائفة. إلا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعني ديدنه أش يقول، قالوا يا رسول الله قالهم أوصني، قال أطعم الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: والمقصد من الهجرة أنه سنة مرت وسنة ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى، هات نصفيه رواحنا ونصفيه أنفسنا مع الخالق جل جلاله، ونقعد قعدة صيحة مع الله تبارك وتعالى ونقول يا رب توب علينا، ويا رب يغفر لنا، ويا رب سامحنا، ويا رب يراجع بينا رانا غلطنا برشا، ويا رب أنت التواب الكريم وأنت السميع البصير وأنت الغفور الشكور. وشكون اليوم اللي يقعد بينه وبين روحه وبينه وبين نفسه مع ربي راني أنا هاللي قاعد نعمل فيه مش باهي، وهالكلام اللي قاعد نقول فيه راهو ما يصلحش، وهالتقصيري في الصلاة راهو ما ينفعنيش، وهذا وهذا وهذا وهذا، والخدمة متاعي في العمل ما هيش بنسبة 60-70% في حدود 10-11%. فالإنسان لابد علينا من هذه الهجرة أن نهجر المعاصي ونقترب من الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى الله في عون العبد
0: ما دام العبد في عون أخيه. أنا مش نودك بالغنية هدية اسمي الخيام، مش تحط هنا فوق حاجة محمد يا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صلي وسلم عليه حتى يرضى. أنا كأبو وأنت كأب،
1: نعم،
0: والأميمة والناس كل عنا مهمة رهم مع صغارنا،
1: نعم،
0: إنه نعلمهم سيرة الرسول الأكرم في هجرة الرسول من مكة للمدينة، نعلمهم تاريخنا الإسلامي المجيد، ونعلمهم هذه السيرة المميزة للرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام. روعنا مسؤولية كبيرة قبل ما تحكي لهم على جولة بحر وفلين وفلين، احكي لهم على الصحيح، احكي لهم على الباز، احكي لهم على العروس.
1: هذه الأسرة، أسرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الأسرة الضيقة مبنية على ماذا؟ مبنية على أسس متينة، مبنية على المحبة، مبنية على التواضع، مبنية على أسماء ذات النطاقين، قسمة نقول احنا الشارب متاحة ولا اللباس متاحة، بعض الأغطية يعني هي مستورة والحمد لله، ولكن عندها أغطية ثانوية قسمتها على زوز وتهز في المأكل والمشرب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ضحوا بالغاية والنفيس، والحمد لله رب العالمين، ربي نصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بثلة نيرة، ثلة صادقة، ثلة وقفت معاه وقت اللي عيت وقال يا أصحابي قالوا يا رسول الله نحن معك، ويا رسول الله اقصد اللي تقصد واحنا معاك. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وجد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، وجد سيدنا ابو بكر الصديق يقول احب من الدنيا ثلاث: الجلوس بين يديك، وانفاق مالي عليك، والنظر إليك. وأنت يا علي قال: الصيام في حر الصيف، وضرب عدو الله بالسيف، وأطعام الطعام، وإفشاء السلام، وأصلي بالليل والناس نيام. هؤلاء الأبطال الفطاحل يعني خرجوا أسرة نقية طيبة صالحة، نحب نسوقوها لصغيراتنا.
0: أكيد
1: اللي راهو الهاتف الجوال فيه نوافع منافع، أما راهو الأنفع والأهم والأجمل باش معاش نوقفوا فيه برشا ملايس أخرى. هات نرجع إلى سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العطرة والفواحة.
0: وانت حكيت على الصحبة النيرة، هو كي ندخلوا بالسلام ونسلموا على الرسول الأكرم نلقاو بجنبه أبو بكر الصديق،
1: نعم،
0: ونجبوا عمر بن الخطاب،
1: نعم،
0: رضي الله عاشوا عنهم،
1: عاشوا مع بعضهم خويا مهدي في الدنيا، وربي سبحانه عز وجل أكرمهم في الآخرة.
0: شكرا لك شيخنا محمد حيتان، نورتنا اليوم في هذا البث المباشر، حكينا على هجرة الرسول الأكرم من مكة إلى المدينة، عن سيرة الرسول الأكرم. صلوا على النبي يا جماعة، أسعد الله صباحكم جميعا،
1: الله يبارك فيك.

0: فاقص فاقص
1: الأخبار.
0: أسعد الله ويومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. تجرى بعد غروب شمس اليوم الموافق للتاسع والعشرين من ذي الحجة 1447 هجري عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 في أغلب الدول العربية والإسلامية بما فيها تونس. تؤدي مساء اليوم سفيرة الهند بتونس زيارة إلى الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعرض بالجهة، ويتضمن برنامج الزيارة لقاء اقتصاديا مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المتعاملة مع السوق الهندية. ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس الدورة الثانية لمهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس التي تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية 24 من جوان الجاري بالمسرح البلدي بصفاقس. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. في العالم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الذي ترعى بلاده المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران توصل البلدين إلى اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية بشكل فوري في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المواجهات في لبنان، وأشار إلى أن حفل توقيع الاتفاق سيقام في مدينة جنيف بسويسرا في 19 من جوان الجاري. تراجعت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي بعد أعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين إيرانيين التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ختم هذا الموعد الإخباري، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

0: 44 دقيقة بعد الستة متاع الصباح. يسعد الله وصباحكم جميعا. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا اللي التحقوا بينا في المتابعة لزي سميس اللي قاعدة واصلة على المنتخب التونسي. شيء كبير، شيء مهول جدا، فوق 3000 إرسالية إلى حد الآن. من بدينا تقريبا الخامسة صباحا، أكيد الجمهور التونسي مش راضي بالمرة على الأهداء المهزوز، على الوجه الباهت، على الحشومة الكبيرة اليوم متاع ماتش تونس السويد. منتخب كان خرج الموضوع بإطاره الفني بالملاعبية متاعه، وحتى رأوا بالمسيرين متاعه، لأنه مسيرين في نهاية المطاف رغم مش بعاد يعرفوا البير واختاه ويعرفوا كل كبيرة وصغيرة. وشخصيا هذا قلت منذ أشهر ومنذ فترة، مادام عندنا المسؤول في الجامعة التونسية لكرة القدم اللي يحلف على ملاعبي أنه ما يحط سقيف ليكيب ناسيونال، وهذا الكلام راني قلته أنا وديجا نقلته عديد وسائل الإعلام. نحكي على غرام، نحكي على بعض الأسماء، وين واصل كرة القدم التونسية؟ تحبوا نحكيوا الحقيقة، نفرشوا الحقيقة، نحكيوا الواقع متاعنا، وين ماشي؟ ولينا خمسة مع بلجيكيا، دائما نلعبوا ليش نلعبوا؟ قاعدين في كرة القدم التونسية خربقة وليت الأمور. خمسة هو اليوم أمام منتخب السويد، مسيرة منتخب التونسي ترشح الوحيد عالميا بعد الحق منتخب الكوت ديفوار، ما غير ما نقبلوا حتى هدف في زوبات شويت، قبلنا 10 بونت وما كليناهمش على امتداد أشهر وسنوات، وين ماشي الأمور؟ على كل هيك ندخل لعالم الاقتصاد، شارع في عالم الاقتصاد ومولا لاباس، ما نقبلوش اهداف وتكون الشباك متاعنا نظيفة، لكن يكون الهجوم متاعنا نقوي، معناه الهجوم متاعنا فيش اقتصاديا بالصادرات متاعنا، كل ما تصدر اقوى كل الواردات حتى كيجي ديما لور لاباس. هذاك علاش حتى راهو الاقتصاد بين الواردات والصادرات، مش هكا زعمة رامي بوجلبان؟ صباح الورد والسعادة.
1: صباح الخير مهدي، تحية صباحية لك ولكافة مستمعي ذات صفاقس وهو كذلك.

0: 18 انت و 2026 في 2018 كليت 5 زيد 5 سنين ضد بلجيكا ربحت تقريبا فقط إكيب بنما. انت من 2018 ل 2026 شو عملت؟ معناتها جيت في 2022 كاس العالم 2023 ممكن حطيت مدرب تونسي وعملت 4 نقاط في معناتها حصيلة إيجابية جدا وتاريخية ومن بعد طيح كل شيء في الماء، تنحي المدرب التونسي تنحي ملاعبية ما فماش رؤية. أنا هنا ديما منيش مدرب منيش من الاختصاص الكرة ما نحبش نحكي في حاجة ماشي اختصاصي، لكن كمواطن تونسي كاس العالم متلم العباد الكل يوم صغار اليوم عمرهم 7 و8 سنين راقدين بكري مع عاملين تليفوناتهم باش يقوموا، فما مواطنين بالخارج اليوم يخدموا في ألمانيا في فرنسا ماشيين تو قاعدين في موقع العمل مديح محاشمين قدام المواطنين خاطر ديما يحكيو تونس تاريخ 78 98 2002 2006 سابقه مصادر العباد كل حاشمه العباد كل مقلقه لخاطر حتى ما يفهمش في الكوره، دونك حاجه تمس البلاد نتاعو تمس القدر نتاعو خاصه في العالم. ما حناش كيب معناتها ماهيش معروفه في العالم، ما حناش بلاد ماهيش معروفه، تونس عندها تاريخ قبل الماتش يقولوا شنعبوا ضد كيب ما قبلت حتى هدف في التصفيات، جمهور يمشي لك البلايص الكل ومن بعد تاكل معناتها نتيجه كبيره برشا، هذه خيبه امل لكل المواطنين.
1: حارس مرمى يحافظ على عذاره شباكه يلقى روحه، أو حارس مرمى عمره ما لعب مقابله رسميه، راهو نحكي الكلام هذايا والله العظيم بعيدا عن الاسماء، نحكي الان بالعقل ما نحكيش بالقلب، معناها حارس مرمى ما قبل حتى هدف معناها، وحارس اخر اللي ما عندهوش على غالب مسيك قاعد يعمل فيه خطوات قاعد يعمل فيه تحسن على مستوى الاداء نتاعو لكن ما عندوش الاكسبيرانس، راهي التجربه ولا الاكسبيرانس هي كل شيء هي سلاحك.
0: وهذاك هو الكلام ما توا والله اكثر حاجه ما نحبش ندخل في الديتاي، نحب هيك الصغار اللي قاموا يعطيهم على الاقل مازالوا زود ماتشوات على الاقل يعملوا شنجم يتبدل توا عطيني توا كاساي كل شيء صار شنجموا نبدلوا لانه فما التغييرات نجم تصير، لازم يكون ميساج زاد من اعلى هرم في السلطه للملاعبين للكيب اللي قاعده غاديك، خاطر مش معقول يعني تفرجت على الماتش اللي قبله نتاع هولندا واليابان الكيب اليابانيه زاد
1: هربين علينا ماتش غير عادي.
0: احنا حتى كي معناتها نعملوا نتيجة ما تنقصوا 2 ولا 3 من يقضوش 5، لكن الحقيقة للأمانة العباد هربوا علينا برشا فيزيكمو تكتيكمو هربوا علينا برشا، معناتها هذاك اش نجم نقول معناتها حتى انت معناتها لعبوا 3 كيبات افريقية لعبت الكوت ديفوار ربحت لعبت المغرب عملت النيل مع البرازيل، احنا كيب ماني قلت لك
1: بعد على ارض الواقع
0: بعد برشا بعد على ارض الواقع. وديما انت فما سؤال ديما ديجا حتى المستمعين يقول لي مهد ديما يقول لك من المسؤول من المسؤول بالحق ديما شكون المسؤول معناتها في الحكايه هذه، وديما ايه؟ عندك السلطه عندك السلطه كيما مثلا تحكي لي على كي نحكيوا على الاسعار زيدوا نحكيوا على ساعات غلاء باش حصص حكينا على غلاء الاسعار، تقول لي شكون المسؤول شكون المسؤول؟ المسؤول هو هو هي اللي هي الحكومه في الاخر هي تتحمل المسؤوليه، الوزاره هي تتحمل المسؤوليه كيما تو مثلا نحكيوا وزير التجاره، وزير التجاره مهدي في الاسبوع هذا بالحق عمل اجتماع وكان معناتها بالحق اول مره باش نحكي عليه عمل اجتماع بالديوان الديوان معناتها الديوان نتاع التجاره والمسؤولين على المخازن الى اخره، وقال لهم يا خويا لازمنا نشوفوا حل معناتها هم هو الحكايه نتاع الخزن والمواد الاوليه وكذا الحل، وقال لهم الحل مش انا مش نعطيه لكم كوزير انا نحل لكم فماش عندكم مشكله نتاع فلوس عندكم مشكله في توفير المواد، لكن الاشكال نتاع التخزين والتوزيع الى اخره هو حكايه عندكم انتم، وقال لهم لازمكم تجي الحلول من عندكم انتم من عند الادارات الجهويه من عند المخازن من عند الاوفيس من عند
1: والكلام واقعي
0: من عند ديوان التجاره. علاش خاطر علاش اول مره نشوف وزير يحكي
1: خاطر كل بير يعرف اخطاه
0: واو علاش زاد خاطر
1: مثلا وزير كل بير يعرف اخطاه
0: بالطبيعه، اما اللي انا مثلا لفت الانتباه نتاعي العاده والوزير والوزاره والادارات العامه هم في البيروات يبداو قاعدين عندهم كما نقولوا وثائق قدامهم عندهم وضعيات لكن ما هماش في اللوطه ما هماش قاعدين يشوفوا شنو موجود معناتها حتى تتحاولوا مع التجار اللي قاعدين تتعاملوا معاهم تحكيوا حتى مع المواطنين تشوفوا شنو هي المشاكل، وقال زاده حاجه مهمه جدا هي الحلول تجي كامل من عندكم انتم ما حناش احنا قادرين في وزاره باش نجي انا نقول شنو هي الاشكال وشنو ما فماش اشكال. نعطيك حاجه بسيطه جدا وحاجه ممكن باش عبيد يقول لك تحكي بالبساطه هذه نعم نحكي بالبساطه هذه، انا كي نجي نشوف مثلا اليوم امس يوم احد نشوف انا اسعار الخضار والغلال مثلا نشوف الخضره نلقى مثلا الطماطم ب 2000 فرنك نلقى الفلفل ب 2300 فرنك، انا كاتو مسؤول يكونوا لوطة. نعرف الأسبوع هذه باش تبدأ النتائج متاع الباك، ونعرف الأسبوع هذه باش يولي العباد الطيب وباش ندخلوا في كذا باش يولي فما برشا حركة. دونك أنا مش معقول أنا الفلفل ب 2300 باش نلقاه هنا في وسط الجمعة على خاطر فما حدث وطني وفما إقبال يولي ب 3500، مش مقبول. إذا مش مقبول إذا مش نلقى كيلو

0: يكون ب 2000 بشويه 3500. دونك هنا لازمك انت كمسؤول تتوقع تعمل لي بريفيزيون هذه وما تعرف لي توفى ما ذروه الاسبوع هذا، ولازمك تحرص
1: الخدمه على البريفيزيون.
0: انت تحب تعمل الخدمه اي على التوقعات، خاطر كلها ارقام، خاطر مش معقول انت مثلا تجي في عيد مثلا قبل العيد بن هاين ثلاثه رابطه المعدنوس تولي فوتروا، تشوف البطاطا تولي من 10 تزيد لها 500 ولا دينار. هنا انت هنا الدور نتاعك. وهذا ايش حاب يقول وزير التجاره؟ قال لازم الديوان نتاع التجاره والكل واحكام بصفه عامه على المخازن، كيفاش انت تعرف شنو يقصك وزيدك في المواد الاساسيه نتاعك، انت كيفاش تعمل الكونترول نتاعك، انت كيفاش باش تشوف المراقبه نتاع الاسواق، انت لازم تعرف الكميه الوارده على الاسواق هذه. دونك هنا لاول مره قلت لك الوزاره معناتها تعطي تقول معناتها مانيش انا اللي باش نحل المشاكل هذه، راهو ديوان التجاره هو باش يحل، العباد قد تخدم اللوطه هي تحل، المسؤولين على المخازن هي تحل، ولازم يكون فما تنسيق وفما دراسه للمعطيات. شفت اللي حكيت انا حاجه بسيطه، لازم تعرف الذروه نتاعك، تشوف انت عامله الوقايه هذه قداش استهلكت طماطم، قداش استهلك فلفل، قداش سحقت سكر، قداش سحقت تي، قديش حقيت قهوة، قديش انت عندك في العام. هذا مهم، يعني انت في 2026 وعندك وسائل التكنولوجية باش تعمل تحليل المعطيات، مثلا باش عم تقول لك انا مختص في تحليل المعطيات ولي دوني، هذا هما لي دوني كيفاش يجيو المعطيات، وهذوما كيفاش انت تحللهم. يا اخي علاش في البلدان الاخرى عندهم هكا الارتفاع والتراجع في اسعار الخضار بالطريقة هذه؟ لا، ساعة تلقى عام عامين نفس الكيلو، واحنا ساعة في جمعة نفس الارتيكل نفس المنتوج، تلقى السوم نتاعو يطلع دينار يهبط 500 يطلع 2000 يهبط دينار. غاديك ايوه فما هو طماطم بيولوجيه وهذه طماطم ماهيش بيولوجيه، هذه مثلا النوعيه هذه والنوعيه 2 والنوعيه 3 والنوعيه 4، مش بالطريقه هذه وبالفلكتياسيون نتاع لي بري باش احنا نحكي، باش ما نفعش نحكيو على ارتفاع اسعار والاسعار المحسوسه والغير محسوسه، لانه بالطريقه هذه انت قاعد تصنع فيه التضخم المالي، وانت اللي قاعد تصنع التضخم المالي المحسوس اللي هو ماهوش قاعد يتقيد في الارقام الأرقام الحقيقية. هذا هو تقريبا الأسبوع هذه من أهم معناتها الحوايج اللي شفتها، اللي هو الديسكو اللي قال وزير التجارة، واللي يعطي صحة في فما مشاكل، ولكن قال الحلول هي باش تجي كان من اللوطة وتجي كان من عند ديوان التجارة، ولازم تجي كان من المسؤولين على المخازن، ولازم هما يحكوا مع المواطنين ويحكوا مع الفاعلين ومع الكليونات ويعرفوا شنو هي المشكلة نتاع التخزين ومتاع التوزيع. دونك هذه نقطة من النقاط الهامة جدا. النقطة زادة الثانية اللي مهمة جدا في وضعنا الاقتصادي، اللي احنا لينا تويكا في تونس ما عادش لازم نعرفوا كان وضعنا، لازم نعملوا كما توفر الرياضه مثلا، تشوف انت تقول والله تيان شفت هكم جماعه كيفاش ولاو تيدي اذي ايكيب ما كانش يسمعوا بها، هي اليوم عملت ماركات بونت ولا عملت التعادل ولا هي قطر يا اخي، كان تعرف الكوره هي ما تعرفش تعمل كوره، هي الماتش كانت خاسره وبعديك عادلت اول بونت وماركاته في المونديال. احنا حتى اقتصاديا لازم نعرفوا زاده اللي لمون الاقتصادي وفلوسنا واستثماراتنا مربوطه من العالم، يعني انت لازمك تشوف العالم وين قاعد واصل شنو اللي صار. مثلا كنشوف الحرب اللي بين امريكا وبين ايران واللي تو هي في طريقها الى الـ الى الـ الى معناتها باش توفى، وفما اتفاق تقريبا واتفاق اقتصادي قداش باش نعطيو فلوس لايران، قداش امريكا باش تدفع فلوس من اجل اعاده عمر الايران، ايران باش تسيب المذيق نتاع هرمز بدون مثلا عمولات كبيره برشا الى اخره. دونك هذا الشيء هذا لو عنده تاثير عليك انت كمواطن تونسي، يعني الشيء هذا عنده تاثير على اسعار الذهب، يعني اسعار الذهب كي فما الحرب هذه اش مش يصير؟ باش يصير البترول باش يرتفع، وصلنا نحكيو حتى على 100 دولار برميل البترول، واسعار الذهب باش
1: ديجا تتراجع اسعار الذهب.
0: صحيح،
1: اسعار الذهب وصلت ل 400 دينار،
0: وصلنا ل 400، وصلنا حتى ل 450 دينار لجرام ذهب. دونك تويكا اش حبيت نقول انا بالمساج هذا اللي احنا هنا في تونس؟ صحيح معناتها انت قاعد تقول انني منعزل على العالم، لكن لا، الحقيقه انت مش منعزل على العالم، يعني اي حاجه تصير ايوه راهي باش تاثر على الاقتصاد نتاعك، باش ترفع لك في حق الليسونس في المحروقات، باش حتى انت فلوسك وين حاطتهم؟ فلوسك حاطتهم في الذهب، باش تعرف وقت تشتري وقت تبيع. هذاك علاش انا اليوم جبت، لانه تو الاسعار في الاسبوع في الاسابيع الفاتله الكل اسعار الذهب انخفضت وتو باش ترجع للارتفاع، لانه مع نهايه الحرب اش مش يصير؟ باش يصير انخفاض في اسعار البترول وارتفاع في اسعار الذهب. دونك اللي ما شراش في الذهب واللي يحب يشري باش يستثمر، ما نحكيش على العباد اللي باش تشري باش تلبس، وحتى اللي عنده مثلا افراح ولا عنده عرس ويحب يشري ذهب توا الاسبوع هذا لازم يخلط كمل شيء على خاطر
1: دينا ناجح 360 هذول حاجه كيكه
0: 370 ذوق 24 يوصل حتى بدا يوصل حتى تو 400 دينار. دونك اللي يحب يستثمر في الفلوس ويحب فلوس يشري به مذهب، دونك نحن ديما القاعده شو نقولوا؟ تشري بالرخيص ونبيعه بالغالي. ديما اي واحد لازم يشري بالرخيص الربح ديما في الشراء، ديما فشلة وبيش تبيع بالغالي. دونك توا الفتاة هذه هي الفتاة اللي يحب يستثمر ويحب يلمد فلوس ويحب يستثمر في الذهب. توا الفتاة هذه معناتها الأسبوع هذه أخر فتاة في الشراءات، وزاد العباد اللي تحب تشري ذهب للاستعمالات الخاصة ولا الأفراح ولا إلى آخره. دونك هذه الفتاة نتاع الشرين نتاعو، وهكا زاد على الأقل نطمنوا احنا اللي ثمن البترول باش ينخفض. تو نحكيو على 83 دولار أو كان نحكيو على 90 و95 و100 دولار على الأقل يرجع شوية ليكليبر. دونك احنا هنا في تونس لازمنا ديما نحاولوا كيفاش لوجو نعتمدوا على انفسنا، كيفاش لوجو نعملوا اكتفاء الذاتي نتاعنا في الغذاء، في الاسماك، في اللحوم، في الخضار، في الغلال، في الحبوب، في بجميع انواعها. لانه تصير اي حاجه انت ما عندك بيها حتى دخل، صارت لك حاجه بين امريكا وايران، شوف ايران قداش بعيد عليك، وشوف امريكا قداش بعيد عليك، وشوف هذاك مضيق هرمز قداش بعيد على تونس. ولكن اللي قاعد يصير غاديك يجيك انت تاثر، لانه ولينا في عالم مرتبط،
1: قريه واحده
0: مرتبط بعضه. السياره اللي انت تجيك لهنا ممكن فما قطعه باش تتعدى عن طريق هذيك المذيق، تعطل الوصول نتاع السياره نتاعك، تعطل الوصول نتاع مواد غذائيه اخرى. دونك هذا هو الحاجه اللي احنا لازمنا ننتبهوا لها. وزاد كذلك الميزان التجاري نتاعنا اللي قاعد يحقق في عجز، يعني كي نشوفوا الارقام اللي خرجت توا 5 شهور نتاع 2026 عملنا عجز اكثر من 5 شهور نتاع 2026 اكثر من 2025، وهذا يعود كذلك لارتفاع اسعار الطاقه. يعني تقريبا قاعدين الطاقه قاعده تستنفذ اكثر من العمله في تونس. العمله هذه اللي اهم حاجه اللي احنا قاعدين نجيبوا بها، سواء بالسياحه سواء من تحويلات مواطننا بالخارج اللي قاعدين مش مقصين مع البلاد هذه. لكن اخر ما كيسات النقاش مع رئاسه الحكومه دعات باش نعطيهم ديزافونتاج، لكن لحد الان ما شفت حتى شيء. البنوك التونسيه لحد الان ما هبطتش منتوجات، يعني ولا حتى البنك المركزي ما هبطش منشور يعطي على الاقل نسبه فائده تفاضليه للمواطنين هذوما، ولا يعطيهم حتى اجراءات. خاطر هو يجي ويقول لك انا ندفع فلوس باهي قاعدين ماشيين في الماكله الشعب، لكن احنا نحبوا الفلوس، يخليهم هنا يستثمرهم، يخليهم في ديفيد ادخار، يسحقهم. اما على الاقل لازم تكون البنوك تعطيهم خدمات باهيه، تعطيهم ديزاين تيري مهمين. وكذلك كي يجي يجبد فلوس وما نقعدوش لا والله اليوم ما عندناش، عطونا نعملوا لك ريزرفاسيون، غدو والله عندي كان 1000 اورو ما نجمش نعطيك 1500 اورو. دونك هذه من الحوايج تقلق مواطننا بالخارج. دونك نداء البنك المركزي من اجل اصدار منشور في الغرض، وكذلك مذكرات مشاركه باش يدعو البنوك الى حسن التعامل مع مواطننا بالخارج، على خاطر التحويلات نتاعهم هي اللي قاعده شاده ليكليبر في البلاد نتاعنا، وهي اللي قاعده شاده الدينار التونسي وشدته مقابل العملات الأجنبية.
1: يعطيك الصحة متفهم وجبانة وبرشا يسلموا عليك من الصين هذاك، واليوم معنا على طول من كندا، من أمريكا، من أستراليا اليوم الصباح، من قطر، من الكويت، ومن جمهورية مصر العربية. برامو علي معلوم موقعي حوص في مصر ويسلم عليك ويتبع فيك سدو جديد عجبك.
0: لا إن شاء الله مبروك على إذاعة صفاقس، على كيفة الإطارات والعاملين في إذاعة صفاقس.
1: فما راحة كبيرة كول اليوم.
0: فما راحة كبيرة إن شاء الله، إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله فما نقلة، فما قيمة مضافة إن شاء الله للمستمعين إذاعة صفاقس.
1: نزهة اللويتي خات لك حاجة برك صب ولا هذا هو السؤال بتاعها
0: الحاجة حتى ما يسبليش ديما صب
1: ولا. يلا سبعة متاع صباح عناوين نجا تنبي الصباح مع زميلتنا نزهة اللويتي، نرجع لكم بعد شوية، ابقوا معنا في صباح المحبة للجميع.
2: السابعة صباحا

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. اليوم تحري هلال شهر محرم لتحديد موعد دخول العام الهجري الجديد. سفيرة الهند بتونس تعقد اليوم لقاء اقتصاديا بمعرض صفاقس الدولية مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات العاملة مع السوق الهندية. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية. رياضة، المنتخب التونسي ينهزم أمام السويد 5-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم 2026. وفي العالم أيضا اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.

بالله تصبوا هالقهوة يا سيدي. أنا حضرتكم القهوة لكم الناس الكل اليوم الصباح 4 دقائق بعد 7 متاع الصباح. تحية لكم الناس الكل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في منوعة أحلى صباح. بدينا معكم من 5 صباحا، كنا من 5 إلى 6 معكم في بلاتو خاص بمتابعة لقاء منتخبنا التونسي ومنتخب السويد. ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، لكن الرياح شرش والبراني عبثت فينا، حطتنا في عالم آخر، حطتنا في واقع آخر، واقع حتنا نعرفوا أنه كرتنا مريضة، واقع حتنا نعرفوا أنه كرتنا فيها برشا معاملات، واقع حتنا نقولوا هل أنه يا سبحان الله. والله نحكي معاكم بعفوية كاملة، وتعرفوا الكلام هذايا منذ سنوات، سواء كي نحكي على الجامعة ولا كي حكيت على كاس افريقيا ولا على المشاركات متاع منتخب التونسي، راني نحكي بعيدا على الأسماء. راهو عندي كان درابو تونس فوق الجميع. هل يعقل منتخب تونس ما تقبل حتى هدف في مقابلات اللي أهلتك الكاس العالم بحارس مرمى حافظ على عذرة شباك وبعد تلقى كومبليتمون نحي الحارس؟ وأنا قلت لكم المرة فاتت وراهو الكلام محسوب عليا، معناها كنا نتكلم كلمة أعرف شقول، أنا قلت لكم قبل بساعة دحمان كان إكارتي من القائمة متاع الإكيب ناسيونال، فما محاسبات وفما فما جاتوة هكا ولا يقسموا بها. أنت عندك ملاعبي الإكيب ناسيونال، وأنت وأنت وأنت كل فريق ناخذوا منه ملاعبي الأربعة الكبار باش نرضيهم باش لا يتغشش إكس ولا إجريك ولا غيره. شفتوا وين وصلت الكرة متاعنا؟ بعد ببعض التليفونات والتدخلات تبدل الاسم، لأنه كان اسم آخر موجود في قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم. شفت وين وصلت كرتنا؟ وين وصلت الرياضة متاعنا؟ الرياضة متاعنا وصلت ب5-0 مع بلجيكا، ب5-1 اليوم بمردود هزيل بأسوأ نتيجة خاض المنتخب التونسي في 7 مشاركاته في المونديال. هذه كرتنا، هذم سفراء كرة قدم التونسية. مدرب قلت لكم بعيد كل البعد، مدرب ما يعرفش حتى اسم الملاعبي وما يعرفش ينطقه، مدرب قاعد سامحوني مايونيت لأنه فما شكون قاعد يحرك. قبلك شوية يقولوا لي على مواج إحدى الإذاعات الخاصة يحكيوا اليوم على أنه الأجواء في المنتخب وشكون، إذا حكيناه من قبل وإذا قلناه من قبل احنا ما نستناوش باش نربح باش نقول حاجة، لا، من قبل قلنا وقلنا وقلنا مع التمنيات ديما بحد سعيد، لأنه علم تونس فوق الجميع والمنتخب فوق الجميع. يا جماعة راهي كرتنا مريضة، يا جماعة راهو اللي قاعد صاير اليوم راهو يعكس الواقع متاعنا، مش المدرب اللي هو قاعد يسير، فما المسؤول اللي قاعد يسير، ما هوش الملاعب اللي قاعد يلعب، فما ملاعبية تلعب لأنه فلان يحب تلعب في الإكيب، وفما شكون مشى مع المنتخب التونسي باش يصحح البعض اللاعبين مع زيد أو مع عمر. تياهو الواقع متاعنا، تعليش منحبوش نتكلموا في الواقع متاعنا اللي مالورزمو هذه الصورة اللي فوقنا بها الناس كل صغار قهوي كومبلي، ناس جاية باش تشيخ بالمنتخب التونسي، لكن المنتخب حطنا في وي داخل. على كل أخبار رياضة اليوم 8:15 أكثر ديكلاراسيون إن شاء الله مع مبعوثي مؤسسة التلفزة التونسية وأيضا الإذاعة التونسية إلى مونتيري بالمكسيك. بعد شوية يكون معنا زملائنا من الميتيو المعهد الوطني للرصد الجوي، ولأنه نشوف على الموقع الرسمي درجة الحرارة اليوم في ارتفاع ملحوظ، معناها درجة الحرارة اليوم نهير متاع سخانة نسيس رواحنا وردوا بيننا اللي قاعد جاي من تبحيرة ساحلية اللي ماشي بحر ساحلية بجاه ربي نوين لها شوية طبعا عملنا حتى غطسة في البحر. يلا جونا سمح إن شاء الله هذا صباح. تحية لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا، أخونا عادل عبد الناظر صباح النور، تحية لتكسيسية الكل اللي قاعدين بلاي سيس رواحكم وردوا بالكم من أشعة الشمس، لأنه مسكنين تكسيسية يد على برا ويد الداخل، ونحاول نكونوا بلاي سوبل شوية حتى في القانون مع الصورة هذية، لأنه الأمراض متاع الجلد راهي قاعدة تكاثر بشكل رهيب جدا، وسلامتكم فوق كل اعتبار، وإن شاء الله حتى القانون يكون سوبل شوية في النقطة هذية. لتلقى تكسيس يبدأ يغطي يده خوفا من أشعة الشمس، راهي صح ما تشريش بالفلوس، ونحاولوا حتى القانون شكرا فهمتوني نكونوا سوبل في النقطة هذه، مع تحية للناس كل اللي يسمعوا فينا اليوم الصباح. يلا جونا يتواصل اللي يسمع مازالك عمل كونتاكت نتاعو حاج، أنا عملت كونتاكت في السيارة يا سيدي، أعطيني الأغنية اللي واحد يبدأ يتوكل على الله بها هذا الصباح. تمشي بالسلامة، أنا قاعد نشوف في البياج لو تروت فما شوية حركة.
ايه اللي ماشي الجيبس فما الحركة عثنية بالله يردوا بالكم ربي يستركم. حركة زيادة اللود سفاقس واللود في قرقنا حطنا وجبت تاكسيات زيادة وباب جبلي ما مسكنات يحكيوا كان على كيف ناسيونال غصة والله العظيم في القلب. يلا يا سيدي ان شاء الله نهاركم زين. انا ديما نقول لكم ما نعيشوش على ايقاع هزيمة، لا هزيمة حطها ورا ظهرك، عيش على ايقاع كيفاش تصلح روحك كيفاش تعمل حاجة اخرى تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة. ربي يكون معنا ومعاكم ان شاء الله اليوم الصباح.

0: ناجي الله معانا يا ربي معانا ان شاء الله في كل لحظات حياتنا ان شاء الله وقيت نمشي والعيلة المعهد الوطني للرز الجوي. يلا الميتيو حاضر الومضة الخاصة بالمعهد الوطني للرز الجوي وشقيقنا وخونا الغالي صبحي بن احمد صبحي صباح النور.
1: صباح الخير خويا مادي, تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات صفاقس.
0: نهارك اسعد لي مشاحو لصاحة لباس.
1: والله الحمد لله.
0: سوسير تفرش عليك ابن ناسيونال صباحي.
1: تفرجنا الله غالب.
0: ها شفت لك الكلمة الله غالب, الناس كلها الله غالب واحد يقول فيها
1: نتكلموا بالصيف ولينا.
0: الله الله يهدي من خلق هكا.
1: الله الله يهدي, ما كان ما عمرنا ما صارت فينا هكا في تاريخ تونس في تاريخ الكرة.
0: ما لورزمو هذاك هو الواقع نتاعنا, هذاك الروفي نتاع الساحة الرياضية التونسية. اي سي صبحي وقعنا المناخي شنو حوال طقسنا اليوم؟
1: والله بالنسبه لليوم انت النجم نقولوا مناطق الجنوب مازال فيها الارتفاع في درجات الحراره, واللي باش يميز اكثر هو حاله الطقس اليوم, هو الطقس يكون مغيم تقريبا جزئيا على كامل البلاد, لكن السحب تكثف تقريبا على بكري اليوم تقريبا في حدود نصف منتصف النهار, تبدا بالمناطق الغربيه للشمال وكذلك الوسط, والمؤشر نتاع ظهور خلايا رادية باش يكون اكبر اليوم خاطر ثم معناتها منخفض الضغط الجوي في الطبقات العليا ثم نعبر عنه بالانحدار الحراري مع التيارات الجنوبيه الصحراويه تعطينا معناتها سحب ذات حلم حراري كبيره معناتها وتعطي حتى خلايا رعديه مع تساقط البرد باماكن محدوده. الامطار هذه قد تكون غزيره وخاصه بجهه في البدايه الشمال الغربي جهة الكيف جهة جندوبة جهة بيجة كذلك سليانة وحتى معناتها مناطق القصرين وسيدي بوزيد وقفصة. السحب الرعدية قد تشمل كذلك جهة الغربية لجهة صفاقس العشية خاصة في الفترة المسائية, رياح تكون من القطاع الجنوبي تتجه تدريجيا إلى القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة داخل البلاد كالعادة معناتها تحت ظهور السحب الرعدية نجم تتجاوز في شكل هبات 70 كيلومتر في الساعة, والبحر باش يكون قليل الاضطراب تقريبا على معظم السواحل ما عدا العشيه مضطرب مع ظهور الخلايا الرعديه. الحراره في انخفاض طفيف بمناطق الشمال والمرتفعات وتتواصل في ارتفاع ببقيه المناطق. اليوم نسجل ان شاء الله بصفاقس تقريبا حراره في حدود 33 34 درجه توصل حتى 41 باقصى الجنوب الغربي وتتراوح ما بين 28 و32 درجه قرب السواحل والمرتفعات. يوم الغد في بدايه الصباح ما زالت معناتها الوضعيه ملائمه لنزول الامطار, المنخفض اللي حكينا عليه يقعد حتى للصباح ان شاء الله يشمل اكثر مناطق شمال شمال شرقي جهه تونس الكبرى حتى جهه الحمامات وكذلك جهه الساحل. الامطار اقل شويه غدو الصباح لكن ظهور الخلايا الرعديه ما زال بالمرتفعات الغربيه للوسط والشمال يوم الغد كذلك بعد الظهر. وبالنسبه للحراره اقل بقليل من اليوم, غدو الحراره في انخفاض واضح تقريبا على اغلب مناطق البلاد, غدوه نسجله بجهه صفاقس حراره 29 28 درجه كحراره قصوى بعد الظهر, التيارات باش تكون اكثر شماليه, تتواصل الوضعيه الجويه تقريبا في استقرار الى غايه يوم الخميس مع عوده من جديد ان شاء الله للارتفاع في درجات الحراره, التيارات تكون اكثر جنوبيه اخر هذا الاسبوع وتشهد معناتها بلادنا حراره مرتفعه اكثر من العاده ان شاء الله.
0: ان شاء الله يعطيك الصحه صبحي. عملت عومه ولا ما زلت يا صبحي؟
1: لا لا بس
0: عملت غطسه ولا ما زلت؟
1: نعم ديما نحن في بحذانا البحر.
0: وين وين وين
1: منزل جميل.
0: اي اخي سوبر نعملوا طله نشوف بحذاك يا اخي, نعرف قلبك كبير. شكرا لك يا صبحي, تحياتي لك. نهارك اسعد الايام. 19 دقيقه بعد 7 نتاع الصباح بعد البخ نتاع اليوم نتاع ليكيب ناسيونال اللي سمعوه على الاقل باش واحد يبدل شويه الشارج نتاعو الجو نتاعو. يلا فضل شاكر يسلم عليكم الناس كل هذا الصباح. وين فضل من عشفاق ولا مازال تفرج على الماتش نتاعنا ولا ما تفرجش؟ اي سيت شوية رومانسية هذا الصباح, كلمة الحلوة هي اللي تزهينا وهي اللي تحطنا ننتعش لا نرتعش كما مع الكيب ناسيونال اليوم, ننتعش هذا الصباح إلا وأنا معك.

تفضل شيكر الا وين معاك. تحيه للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا, تحيه لكل مستعمل الطرقات هذا صباح. نذكركم ملاحظات عبر سبيل ان شاء الله الموعد معها 8:05 نكون معاكم ان شاء الله مباشره من الكونغو برازافيل مع النجاحات التونسيه. نكون معاكم في نصائح خاصه جدا لبعض المواطنين هذا صباح, وكيف كيف باش يكونوا مع سيد المندوب الجاوي للسياحه سي فتحي زريده باش نثمنوا النقله النوعيه اللي تعيشها جزيره الاحلام قرقنا سياحيا. تحيه لكل مستمعينا الكرام. 23 دقيقه بعد 7 متاع الصباح حاج وينك الغنيه هذه ديديكا سبيسيال لمواليد اليوم اللي تولدوا اليوم 15 جوان. نقول لكم جوايز انيفرسير. وينها جوايز انيفرسير سبيسيال مو ليكم اليوم الصباح وانتم شيخين يوم جديد ان شاء الله عام جديد في حياتكم. تحيه المستمعين اللي عيد ميلادهم اليوم, مسامعتنا مروه الكسيبي جوايز انيفرسير مروه, دكتور عبد الرحمن الفخفيخ جوايز انيفرسير, احمد كمال, محمد بن حميده, سامي بن خضر رئيس السابق لكوكب عقارب, لاعب السابق للسي اس اس غازي شلوف, محمد بن مصباح, فاخر المصفار, نيله بن عميره, ايمان المعالج. مواليد اليوم ديديكا سبيسيال توصلنا من الدمام المملكة العربية السعودية. سيدة ترودي تقول لي مهدي اليوم عيد ميلاد بنت أختي أسيل السوداني, ربي يوفقها وربي ينجحها وربي يعطيها الصحة في دروب الحياة.

يلا شوي زانيفرسير لمواليد هذا اليوم. إن شاء الله كل عام وكل مواليد اليوم بخير. تحية لكل الأباء لكل الأمهات، صحة جيدة السلامة لكل المرضى، وربي يعطيكم أتمنى ونتمنى لكم كل خير كل صحة كل سعادة. ونهاية الأسبوع هدايا إن شاء الله تكون نهاية أسبوع الخير لجماعة الباك. جماعة الباك نعرف عاد كل نهار يجي تبدأ باك موان ست باك موان سيس باك موان سين، وإحنا نستناو يوم الإعلان على البكالوريا بصفة رسمية. وزارة التربية أكدت أنه الإعلان عن نتائج البكالوريا يكون يوم 23 من هذا الشهر، لكن الاسمس زعما نهار الأحد والنهار السبت يكون الإعلان عن نتائج البكالوريا. وينها دعوة أمي؟ وينها دعوة أمي؟ سبيسيال مول كل تلاميذ البكالوريا، الله ينجحكم جميعا، والله لا يخيب تلميذ وتلميذة. فرحة الباك وحدها والله العظيم لا تعادلها أي فرحة في الحياة. كي تجي الاسماس واي نجحت، تعليق لأمك والبوك والأختك والخوك وللحباب والأصحاب، الدنيا وما فيها. يلا ربي نجحكم.

0: زمي كوراج لزمي الكل، وان شاء الله بعد الكوراج نبداو احنا فرهدين شيخين. هذيك الغنية وين هذيك اللي ديما تصاحبنا؟ هذيك الغنية عندي انا عنوان فرحة الباك، يا ربي ينجحكم ويفرحكم الناس الكل، وتكون الغنية هذيا مصاحبتنا جميعا. قدمها شوي. ايه هذي تسمعوا هنا الباك. ايه احلى كلمة تتقلد
1: طير حمام
0: بعيدك يا حبيبي،
1: بعيدك يا حبيبي،
0: احكيوا على الباك، ما تحطوش في مخكم لا يكيب نسولة ولا شيء. باك باك باك 2026 هيا
1: طير حمام.
0: ان شاء الله مبروك للناس الكل، ربي ينجحكم، ربي يعطيكم الخير والبركة والفرحة في كل عائلة تونسية.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. اليوم تحري هلال شهر محرم لتحديد موعد دخول العام الهجري الجديد. تشكيات من انبعاث روائح كريهة بمدينة صفاقس ودعوات للمزيد بالعناية بالنظافة. سفيرة الهند بتونس تعقد اليوم لقاء اقتصاديا بمعرض صفاقس الدولية مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المتعاملة مع السوق الهندية. إجراءات تدخل حيز التطبيق بداية من اليوم بجزيرة قرقنة لانسيابية حركة المرور. الرياضة، المنتخب التونسي ينهزم أمام السويد 5-1 ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس العالم. واتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، نوال الطهري
1: صباح الخير
0: ونزهة الويتي. تجري بعد غروب شمس اليوم الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1447 عملية تحري هلالية بداية السنة الهجرية 1448 في أغلب الدول العربية والإسلامية بما فيها تونس.
1: وبمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، إما يوم غد الثلاثاء 16 من جوان أو الأربعاء 17 من جوان حسب ما ستثبته الرؤية.
0: بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، يشتكي عدد من المواطنين من انبعاث روائح كريهة تواصلت إلى فجر اليوم وعمت مختلف الفضاءات في مدينة صفاقس، وتوجهوا بنداء إلى مصالح ديوان التطهير والعناية بالنظافة بضرورة تسريح قنوات الصرف الصحي والعمل كذلك على مداواة جحافل الناموس الذي أقلق راحة المتساكنين.
2: بدأت الدنيا تسخن وبدأت الوشوشة تجي،
3: المداوات والمياه الراكدة والنظافة
4: بالتلوث هذا اللي عندنا
3: لازم تداوسها يداويوها ونحيو المياه الراكدة.
4: الوشوشة منين تتكون؟ تتكون من الوسخ.
5: لازم نستحفظ شوية، يرد بالي شوية،
2: لازم يداوي على بكري،
3: نحيو المياه الراكدة والنظافة زادة الأكثرية نظافة لو شيخ برشا.
4: إن شاء الله لفتة هكا من البلد يوصل صوتنا وبخ على الوشواش وعلى الذبان على كل شيء.
6: الأيامات هذه هجت على الآخر، ندعو للبلدية تشوف لنا حل، تعمل دي بلاك الالتهابات الجلدية اللي ماشية وتزيد تكبر، معناها ماهيش عادية، تحس إنها سامة.
7: لازم يداويه وشواشة حالة صغار وكبار كلتنا الوشواش.
1: نبقى في صفاقس الذات. تودي مساء اليوم سفيرة الهند بتونس زيارة إلى الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بالجهة، ويتضمن برنامج الزيارة جولة رسمية لأجنحة المعرض ولقاء اقتصاديا مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المتعاملة مع السوق الهندية.
0: ومع دخول فصل الصيف تشهد جزيرة قرقنة حالة من الاختناق المروري، ولتحسين انسيابية حركة المرور وضمان سلامة مستعملي الطريق، قررت لجنة السلامة المرورية بالجزيرة خلال جلسة عقدتها مؤخرا العمل بعدد من الإجراءات انطلاقا من اليوم.
1: ومن بين هذه الإجراءات تحويل محطة وقوف الحافلات القادمة من القراتن والعطايا من أمام فرع سور تراس إلى المحطة الكائنة بجانب مقر معتمدية قرقنة في اتجاه سيدي يوسف، وتحويل مكان وقوف سيارة الأجرة تاكسي إلى المحطة المخصصة لذلك على مستوى جامع الرملة. كما تقرر منع وقوف السيارات الخاصة على الطريق الرئيسية من أمام الصيدلية إلى حدود جامع الرملة وأمام مقر الفرع المحلي للنقل. ويمكن لأصحاب السيارات استغلال مأوى سوق الأسماك ومأوى تقسيم قرقنة والمأوى المقابل لقصر بلدية قرقنة ومأوى الفسحة الشاطئية.
0: في صفاقس كذلك تنطلق اليوم الدورة الثانية لمهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس، وتتواصل إلى غاية 24 من جوال الجاري بالمسرح البلدي بصفاقس بترتيب من مركز الفنون الدرامية والركحية وبالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والركحية بجزر قرقنة وبدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبشراكة مع بلدية صفاقس.
1: هذه التظاهرة الثقافية تتضمن عرض سلسلة من المسرحيات العرائسية وعروض الكرنفال الكلون والورشات العرائسية وبرمجة الندوات الفكرية التي تعنى بمزيد التعريف بفن العرائس ومسرح الطفل بتونس.
0: و وطنيا، ينتهي اليوم الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفق الأجندة الجبائية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وفي الشأن النيابي وفي إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة الملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها، تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل جديدة.
1: ومن المنتظر أن تركز اللجنة خلال هذا الاجتماع على مناقشة وتدارس عدد من مشاريع القوانين والملفات المالية الحيوية المدرجة ضمن أجندتها التشريعية للفترة النيابية الحالية.
0: في موضوع آخر، حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي بهدف تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة.
1: الوكالة دعت كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية أو كلمات عبور، كما حذرت من مشاركة كلمات العبور أو الأرقام السرية أو المعطيات البنكية عبر المواقع غير الرسمية.
0: اقتصاديا، بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار، نحو 3.6 مليار دينار مع موفى شهر مايو الماضي، مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت فيها هذه التحويلات 3510 ملايين دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
1: وتعادل هذه التحويلات مقومة بالعملة الأمريكية حوالي 1267 مليون دولار أو ما يعادل 1.26 مليار دولار، وذلك باحتساب متوسط سعر الصرف الشهري المسجل في نهاية مايو الماضي. وتأتي هذه المرونة الصامدة لتدفقات أموال الجالية التونسية لتشكل صمام أمان للمالية العمومية في تونس، لا سيما في ظل سياق اقتصادي عالمي يتسم بالتعقيد.
0: في العالم، توصلت الولايات المتحدة وإيران أخيرا إلى اتفاق ينهي الحرب بينهما، وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل في سويسرا.
1: الخبر أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلنا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية بالتزامن مع فتح مضيق هرمز. وأكدت طهران بدورها أن نص الاتفاق أصبح نهائيا، كما أعلنت باكستان الوسيط في المفاوضات أن الجانبين اتفقا على الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن نشر بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا سيتم بعد التوقيع الرسمي عليها، مشيرا إلى أن طهران لديها برامج خاصة لمراقبة تنفيذ أمريكا تعهداتها في مذكرة التفاهم. وأضاف أن محادثات ستجري يوم الجمعة المقبل في جنيف بين رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي لتحديد ترتيبات المفاوضات المقبلة.
1: ومقابل الغضب الإسرائيلي والحذر اللبناني من بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، رحبت أطراف إقليمية ودولية بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بينهما فورا، ودعت الطرفين إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل والمشاركة بإيجابية في المفاوضات التفصيلية التي من المقرر عقدها لاحقا للتوصل إلى اتفاق نهائي.
0: وفي الجانب الإسرائيلي، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق مع إيران، وأكد أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من مواقعها الحالية داخل الأراضي اللبنانية وستستمر في تنفيذها تنفيذ عمليات تهدف إلى إحباط ما وصف بالتهديد الذي يشكله حزب الله، بغض النظر عن التفاهمات التي قد يتضمنها الاتفاق بين واشنطن وطهران. لبنان استقبل خبر التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران بحذر شديد، عبر عنه الدكتور نوفل ضو مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط، الذي رأى في تدخل بإحدى الفضائيات العربية أن ما أعلن يفتقد إلى الآليات التنفيذية لوقف الحرب بصفة شاملة وخاصة على الساحة اللبنانية.
8: من الطبيعي أنه ما أعلن في الاتفاق الأمريكي الإيراني لغاية الآن ليس واضحا بما فيه الكفاية. ما أعلن عن إنهاء الحرب بشكل شامل في المنطقة يفتقد إلى الآلية، وبالتالي هناك استغراب أن تنتهي الحرب ابتداء من الليلة بدون آلية معينة. طبعا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار ممكن بشكل سريع، ولكن إنهاء الحرب بمعنى معالجة أسبابها وتداعياتها وذيولها، أنا أعتقد أن هذا الموضوع يخضع لمسار لن يكون قصير المدى، خصوصا على الساحة اللبنانية، وخصوصا أيضا أن هناك مسارا للمفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر وبرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية. لا أعتقد أن الاتفاق الإيراني الأمريكي سيحل مكان هذه الآلية التنفيذية.
1: اقتصاديا، سرعان ما انخفضت اسعار النفط في الاسواق العالميه عقب الاعلان عن اتفاق وقف الحرب، اذ هبطت العقود الاجله لخام برانت بنسبه تصل 4% ولتصل الى حوالي 84 دولار للبرميل.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها اليوم. تحري هلال شهر محرم لتحديد موعد دخول العام الهجري الجديد. تشكية من انبعاث روائح كريهة بمدينة صفاقس ودعوات لمزيد العناية بالنظافة. سفيرة الهند بتونس تعقد اليوم لقاء اقتصاديا بمعرض صفاقس الدولي مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المتعاملة مع السوق الهندية. إجراءات تدخل حيز التطبيق بداية من اليوم بجزيرة قرقنة الانسيابية حركة المرور. وفي العالم، اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب. في الرياضة، المنتخب التونسي ينهزم أمام السويد 5-1 ضمن الجولة الأولى من منافسة المجموعة السادسة لكأس العالم 2026 الذي تحتضنه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. خبر سيتصدر بعد قليل الباقة الرياضية، وتأتيكم مع وليد الشهد.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة. أجمل تحيات نوال الطهري ونزهة الواتي، يومكم سعيد.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة ديمة.
9: سبور نيوز، سبور نيوز.
12: شكرا نزهة، شكرا نوال. 45 دقيقة بعد 7 صباحا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أجمل تحياتنا لكل مستمعينا الكرام، موعدين مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. والبداية طبعا بهزيمة المنتخب التونسي، ونجم نقوله طبعا بالفضيحة الكروية اللي صارت هذا الصباح بكامل المقاييس. خيبة كبيرة طبعا للجمهور التونسي، 5-1 أمام المنتخب السويدي اللي رينا يحشم، اللي رينا يخوف طبعا من قدم المواعيد وقدم المباريات للمنتخب التونسي في المونديال الحالي. مدرب وملاعبية في الحقيقة ما كانوش في مستوى انتظارات الجماهير التونسية. كابوس الفجر، النجم يقولوا بين ظفرين، العنوان اللي استفاق عليه كل التونسيين طبعا في المباراة اللي انطلقت في 3 صباحا، والأمل كان كله طبعا أنه نحقق نتيجة إيجابية بين المنتخب السويدي قبل مواجهة زوز عمالقة، المنتخب الياباني والمنتخب الإيفواري. طبعا الجماهير التونسية الياباني والهولندي، طبعا الجماهير التونسية اللي تفرجت واللي تحولت طبعا حتى لمواكبة المباراة، كلها كانت أمام صدمة هذا الصباح لكلهم. وكلنا طبعا أجمعنا على أنها هزيمة مذلة. شريط الأهداف نذكر به، إذا المنتخب السويدي افتتح التسجيل مبكرا عن طريق ياسين العياري 7 دقائق، ثم الهدف الثاني عن طريق ألكسندر إيزاك في دقيقة 30. عمر الرقيق قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني انهيار كامل أو تواصل الانهيار بعد الشوط الأول. أهداف جيوغريس ماتياس ثم ياسين العياري في اللحظات الأخيرة هدف الثاني ليه طبعا. وفي المباراة الهدف الثالث اللي خرجنا تقريبا من المباراة كاملة هدف سخيري اللي جاء بأقدام وأمام نجم نقوله بعد ما حب يعمل مراوغة بشكون بإيزاك أمام 18 متر. خيبة أمل كبيرة في الحقيقة من لاعبية ما كانوش في مستوى انتظاراتنا نتحثوا بحرقة ثم حدث ردة فعل من الجميع ما كناش متفائلين أما مش للدرجة هذه. مدرب أثبت مرة

0: المباراة هذا ما حصل في المباراة. هم سجلوا أهداف بناء على الجودة الفردية. طبعا هناك أخطاء فردية لم تساعدنا. عدنا في النتيجة بوقعة 2-1 وفي بداية الشوط الثاني بدأنا بطريقة جيدة. حينما يكون لديك زمرة من خيرة اللاعبين والمهاجمين دفعنا الثمن باهظا تبعا للأخطاء المرتكبة. نحن في كأس العالم وكأس العالم لا يرحم. المباراة القادمة ستكون أيضا صعبة ولابد من تحفيز اللاعبين سيكولوجيا وكل شيء قائم في عن كرة القدم. إذن يجب أن ننقص من عدد الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأيضا لابد من إنقاص عدد الأخطاء ولابد من التلاحم بين الخطوط الثلاثة. لم نحقق التلاحم لكن المنتخب السويدي كان أحسن منا من حيث الجودة الكروية الفردية.
1: صبري لموشي كما سمعت تحدث يعني كخبير ولا كمحلل مش كقائد سفينة المنتخب الوطني التونسي. حكينا على الأخطاء، ركز خاصة الأخطاء الفردية. حكينا على خطأ الصخيري اللي جاب الهدف الثالث، وأيضا الحارس مهيب الشام خلي تقريبا ساهم في زوز أهداف للمنتخب بأخطاء فردية منه هو، والتنقيط متاعه كان 3.6 كان ممكن تحميه يا مدرب بعد ما قبل الخماسية أمام المنتخب البلجيكي. بقية التنقيط نحكيه على علي العابدي تحصل على 5.7، راني خذيرة 5.3 تقريبا أحسن عدد خذاه عمر الرقيق 7.3. كواليس المباراة يان فاليري رفض حتى تغيير، يعني وقت خروج وقت لب التغيير متاعه طبعا كان رافض تماما، ما حبش حتى يخرج من الميدان. ملعبية بعد الهدف ما تحكيش مع المدرب، الجو على كل ما هوش جيد على ما يبدو في المنتخب الوطني التونسي بعد خماسية بلجيكا، خماسية أخرى أمام السويد 5 أهداف مقابل هدف. منتصر الطالبي ونحكيه معاه طبعا نشوفوا شنو قال بعد اللقاء.
2: برشا 5 دقائق برشا ناخذوا 10 بونتوات في 2 ماتشات، دونك ياسر حاجه ما لازمش تصير. دونك فوالا جو بونس قبلنا في 9 بونتولول حتى بونتو ثاني، عرفنا كيف نرجعوا في سكور 2-1. دونك فوالا دوزيام ديبي دوزيام ميتون جو بونس كان تخير شويه، كنا نجموا حتى انا شانس باش نرجعوا السكور 2-2. فوالا جو بونس بونتو ثالث هذاك اللي نوزا في مال، وكاو لازم ليكيب دو با لاشي حتى كي ناخذوا 2-3 بونتوات ما دو با لاشي، وباش ناخذوا برشا 5 بونتوات ياسر خاصة كاس العالم نعرفوا اللي نلعبوا قدام العالم كامل. دونك فوالا ريزلتا صعيب je pense ma connaissance sur le mustawi on était pas au niveau suède عارفوا comment ils ont pu être efficaces et ils nous ont fait mal ou نحنا on a manqué un peu de d'expérience ou برشا حاجات نقصين كي تقبل 5 بونتات معناتها برشا حاجات نقصين. Et voilà مازالوا 2 ماتشات لازم الجروب يرست soudé, on doit rester soudé solidaire et inchallah on va tout faire dans les 2 prochains matchs خاصة match Japon on va tout faire pour gagner le match inchallah.
1: مازالوا 2 ماتشات اما مازالوا ماتشات الاصعب بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني. نذكر في نفس مجموعتنا منتخب اليابان فرض التعادل على هولندا 2-2. دايتشي كامادا لاعب وسط كريستال بالاس الانجليزي حقق هدف التعادل يعدل براسيه اللاعب ذي طبعا قبل دقيقتين فقط من نهايه الوقت الاصلي في الدقيقه 88 نقطه ثمينه للمنتخب الياباني بعد ما قدمت هولندا مرتين عبر قائدها مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 50 ومهاجم وستهام يونايتد الإنجليزي كريستيانسيو سامرفيل في الدقيقة 64 من المباراة. ترتيب المجموعة السويد مركز أول ب3 نقاط، هولندا واليابان نقطة لكل منتخب، وتونس في المركز الأخير ب0 نقاط. بنسبة كبيرة نجم نقوله فقدنا كل حظوظ ترشح للدورة الثانية، يعني حسب منطقيا حتى ضمن أحسن الثالثين الأمر أصبح صعب بعد خماسية اليوم. نذكر المباراة القادمة مشكونة أمام اليابان يوم الأحد 21 جوان انطلاقا من 5 متاع الصباح، والمباراة الثالثة أمام هولندا الجمعة 26 جوان في منتصف الليل. بقية النتائج المجموعة الخامسة، منتخب كوت ديفوار فوز اللحظات الأخيرة نجم نقوله على الإكوادور 0-1، هدف أماد ديالو مهاجم مانشستر يونايتد في دقيقة 90 من اللقاء. كوت ديفوار في الصدارة مع ألمانيا نذكر بعد فوزها العريض على كوراسو 7 أهداف مقابل هدف. اليوم في المجموعة الثامنة انطلاقا من 5 إسبانيا ستواجه الرأس الأخضر والحديش بتعليل السعودية مع الأورغواي، وفي المجموعة السابعة 8 تعليل المنتخب البلجيكي يستقبل المنتخب المصري.

0: طبعا منتخب مصر ننتظر منه الكثير، كما قدم المنتخب المغربي مباراة كبيرة أمام المنتخب البرازيلي عكس المنتخب التونسي اللي ما فرحناش، بالعكس خلينا نعيش خيبة هذا الصباح. وجريدة ليكيب الفرنسية قالت لا سويد ساميوز دوفون لا تونيزي، سويد تمزح نجم نقول وتمرح أمام المنتخب التونسي. نذكروا الجامعة حتى الآن لم تحرك ساكنا في خضم كل ما يقال طبعا على أداء المنتخب الوطني التونسي. ننتظر الساعات القادمة قد تتحرك الأمور ونشاهد تغييرات خاصة على مستوى الأجواء في المنتخب الوطني التونسي. نرجع لكم احنا إن شاء الله مع آخر الأخبار الرياضية بعد نشرة الظهيرة، ومهدي وصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح.
1: سبور نيوز.

0: إشهار.
1: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوه. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرين. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.

والفرحة ما صدقني لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عني؟ كان فين؟

قال

0: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. النهضة الثقافية بصفاقس 1920-1955، الصحف والجمعيات والعروض. يتضح أن مدينة صفاقس قد عرفت منذ بداية القرن العشرين وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى مظاهر عديدة لتجليات الثقافة الحديثة، ويبدو أن حضور الاستعمار الفرنسي ومحاولاته المتكررة لعرقلة النشاط الأهلي لم يحل دون بروز هذا النشاط بصورة مكثفة. هذه إحدى النتائج التي توصلت إليها الطالبة ليلى التريكي في رسالة ختم الدروس الجامعية التي قدمتها في المعهد العالي للتنشيط الثقافي خلال السنة الجامعية 1988-1989 تحت عنوان النهضة الثقافية بصفاقس 1920-1955، الصحف والجمعيات والعروض. حاولت الباحثة في هذه الدراسة أن توثق لأهم المؤسسات والأنشطة الثقافية الأهلية والأجنبية التي عرفتها مدينة صفاقس من 1920 إلى 1955. تناول القسم الأول من البحث الصحافة والنشر، وتضمن الفصل الأول الدوريات العربية، واحتوى الفصل الثاني على الصحف الأجنبية وخاصة الفرنسية منها. وتعرض القسم الثاني إلى الجمعيات والأنشطة الثقافية، فخصص الفصل الأول للتعريف بالجمعيات الثقافية الأهلية الأدبية والفنية، والفصل الثاني للتعريف بأهم الجمعيات والنوادي الأجنبية، وكذلك مختلف العروض الثقافية من مسرح وموسيقى ومعارض وفنون التي كانت تقدمها الفرق الوافدة على المدينة من العاصمة أو من الخارج. ومن الحقائق التي توصلت إليها الطالبة ليلى التريكي في هذا العمل أنه يمكن اعتبار أن الانطلاقة الحقيقية للحركة الثقافية بمدينة صفاقس كانت بعد الحرب العالمية الأولى. فبداية من سنة 1920 شهدت مدينة صفاقس ولادة العمل الصحفي الأهلي بصدور أول صحيفة عربية بها بعنوان العصر الجديد لأحمد حسين المهيري. وفي هذه السنة 1920 تكونت أول جمعية موسيقية هي جمعية الموسيقى العصرية. قامت مقام جماعة الطرق والأحزاب في الاحتفالات الدينية والحفلات الخاصة، ثم تعددت شيئا فشيئا عناوين الصحف وأسماء الجمعيات الثقافية سواء منها العربية أو الأجنبية، مع الإشارة إلى أن جمعية التهذيب هي أول جمعية مسرحية بمدينة صفاقس تفرعت عن جمعية قدماء المدارس الفرنكو عربية وتسلمت رخصتها في 7 أكتوبر 1912. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 5 دقائق بعد 8 متاع الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا اللي تواصلوا معنا. تحيتي لكم أينما كنتم هذا الصباح في الاستماع لصوت إذاعة صفاقس، بث مباشر انطلق اليوم بصفة استثنائية بالخمسة متاع الصباح. كنا معاكم على مستوى المتابعة الخاصة للقاء منتخبنا التونسي منتخب السويد بكرة مقابلتنا في كأس العالم، بعد ما تفاجئنا بالمردود الممتاز، وفي الحقيقة عمره ما كان مردود ممتاز وعمره ما كان مفاجئ كي نحكي على المغرب، لأنه في المغرب فما ثبات على خدمة الرياضة على أسس ثابتة. في المغرب كي تشوف المغرب مينيم كادي جينيور، المغرب تشارك في كأس العالم تلعب الأدوار المتقدمة، كي تشوف العالم كامل منبهر بالمنشآت الرياضية وباللي صار في كأس الأمم الأفريقية مؤخرا في المغرب، رأي نتيجات مع البرازيل نتيجة عادية جدا، وكأني بالبرازيل هي المغرب والمغرب البرازيل، عالم كامل رفع القبة ورفع القبعة للمنتخب المغربي الشقيق. تفرجنا زيادة على قطر اللي دخلت المونديال من باب الكبير بأول هدف وأول نقطة تسجل في التاريخ. جينا المنتخبنا التونسي قلنا زعما المنتخب التونسي يسعدنا يفرهدنا ينسينا غصة 5-0 أمام بلجيكا، زعما الجامعة التونسية قاعدة تدعم في المنتخب، زعما المنتخب مش يلقى آليات، وإذا به اليوم فماش تونسي ممرضش. نحكي من قلبي راني نحكي بعروقي، الدم متاعي هو اللي قاعد يحكي، لاني نحكي على لسان كل مواطن تونسي. كلامني قبيلك شوية، أخونا حافظ الشابي، أخونا عادل عبد الناظر، أخونا الحبيب الفتوي، نبيل شعبان، محمد علي العلوش، سوريزو، اللي كل واحد يكلم فيك تحس فما دمعة، تحس فما قهرة. توينسا كل واحد مبرمج، أنا مش نصر في القهوة، أنت عندك البين سبور برا نتفرج بحذاك، الناس ملمدة، فمش كون تعب عمل سوى عنوم باش يكون حاضر ويتفرج مع الكيب ناسيونال، الولاد شريوا المريول، الناس الكل شيخة بالمنتخب، وكل عادة إكسبونتكس الماء كنت تفيقنا، لكن استلمى بختنا توينسا الكل، بختناش المليون تونسي. اليوم مواطن تونسي بعتلي من فرنسا قال لي ما مشيش نخدم، كلمتهم من إيش جاي، قال لي تحب أكثر من هكا، حبوا يشيخوا عليا يعملوا فيها اللي يحبوا. اليوم أصلا قبلك شوية وليد قال لكم صحيفة ليكيب الفرنسية لسويد سميز دوفالا تونيزي، وليد تمزح ناس شدت ديارها الجالية التونسية خارج حدود الوطن، منتخب صفر معناها بالحق بالحق، حط نحكي معاكم الصحيح، منتخب خارج الموضوع، ملاعبية خارج الموضوع، وينو الملاعبي اللي كيلبس المريول نتاع ليكيب ناسيونال تحس بيه ياكل في الغازون، تحس بيه قدام النشيد الرسمي، اعطيني النشيد الرسمي التونسي، انا اقسم بالله تعطيني مريول كذا في الموقع هذا تاكل الغازون، تاكل كل شيء لانه قدامك عالم تونس، اعطيني النشيد الوطني التونسي.
2: قال الشعبي اذا الشعب اراد الحياه، وقال حساد احبك يا شعب، وقلت ألم نأكل من خيرها ونشرب ماءها، ألم نستمتع يوما بسفوحها وجبالها، ألم ننعم يوما في بحرها ونستلقي على رمالها، ألم نرى جمال نخلها، ألم

جبنها؟ ألم نبكي يوما لفرحها أو حسنها؟ ألم نمرض لألمها؟ ألم نفتخر يوما بامرأتها وثورتها؟ ألم نراهن يوما على شبيبتها؟ غضبنا منها يوما وألمتها.

0: جئتك عاشقا. وطن واحد بعلم واحد لتاريخ واحد بمصير واحد.
1: النشيد الوطني التونسي.

0: المفروض بعد النشيد الرسمي التونسي ملاعبي على الميدان ينحل ما بي على الميدان يعطي ما عنده، لكن المنتخب التونسي وكأني بالملاعبية اليوم ما همش لابسين ماليو المنتخب التونسي، خارجين عن الموضوع. منتخب التونسي آوت آوت بكل المصطلحات وكل لغات العالم. المنتخب التونسي اليوم لعب مقابلة أسوأ مقابلة في تاريخ كرة قدم التونسية، مقابلة كارثية على جميع المستويات. أولا هيت نبدأه من الأول، الظلم راهو عيب وربي ما يحبش الظلم، واحنا بديناها بقصة سامي طرابلسي لأنه الإقالة متاعه من المنتخب الوطني التونسي، أقول إقالة والمكتب الجامعي حق الإقالة، لكن أنه الإقالة تكون في المغرب وهو بعيد على العائلة متاعه، بعيد على الدار متاعه، بعيد على الوطن متاعه. الأمور الأخلاقية تفرض عليك يا مكتب جامعي أنه الإقالة متاعه تكون في تونس، هو حمد يدوي سيم معلو وهشام الجزيري. الإقالة متاعه كانت وصمة عار الكرة قدم التونسية قدام العالم. بعد مشيته جبتوا صبري اللموشي اللي الناس كلها تكلمت فيه وبارشة كلام عليه، شكون اللي صاحله في فرنسا وعليش اختار صبري اللموشي بالذات، وهل أنه صبري هو اللي قاعد يجيب في الملعبية، وهل أنه جيبين الملعبية فماش تصمصير هكا ولا هكا. أحكي اليوم كارسور تابل لأنه هذا الكلام اللي قلته دوبي إكستان، وهذا هو الكلام الصحيح اللي يتقال على الواقع المرير للمنتخب التونسي لكرة قدم. مش عندي بعض المسؤولين المصاحبين المنتخب اللي يعملوا لجمعياتهم صفقات مع الملعبية، وين مريول الجمعية، وين مريول المنتخب؟ نجيو للقائمة اللي كثر فيها برشا كلام ونهرتها تأكدت 100% أنه صبري اللموشي ما عندوش شخصية باش يفرض لاعب في المنتخب. جاء لهنا لصفاقس وقال للناس اللي كانوا قراب أنه عمر بن علي رائع، أنه معلول كان ممتاز، أنه نمبر وان على مستوى حراسة المنتخب هو أيمن دحمان. قلتها وأسرت بها أنت بعد الفطور لشكون وأنت قاعد صبري اللموشي طريق سكر كيلومتر 3.5، من زيدكش أكثر لأنه أعرف وأنت تعرف. طلعت لتونس العاصمة كل شيء تبدل، دحمان كان خارج قائمة المنتخب، عمر بن علي كان في قائمة المنتخب. 3.5 نهرت الإعلان عن قائمة المنتخب التونسي، والله أتكلم كل حرقة ونحكي لكم الصحيح لبرشا ناس وبرشا بلاتويت. طول البلاتويت واللي تحكي على صبري اللموشي عيب وعيب وعيب، والبارح في الليل يقولوا عملها بالعاني صبري اللموشي بشغالة السيد. عليش هكا نبدأ ونهار انت الكل في الكل ونهار انت مش الكل؟ يتحكي ابيض في الدنيا يتكون واقعي، اما انت تمألق وتمشي يمين ويسار هذي بعيد على ارض الواقع. عمر بن علي كان في القائمة، بعد كي تحركت الامور رجع ايمن دحمان في قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم، ورجع زيد ورجع عمر وخبزة كاتو، كل فريق يزمنا نرضيه باش العايدة متاعه تكون مليار. والله العظيم تخميمنا في المنتخب ولا فلوس، كعكا نقسموها على الجمعيات وضاع علم تونس وضاع المنتخب التونسي. وهنا سيد وزير الرياضة وينك من هذا الكل؟ ووزارة الرياضة الهيكل الرسمي في الجمهورية التونسية وينك أمام هذا التلاعب اللي قاعد صار في كرة قدم التونسية؟ انتيجة أكم تشوفوا فيه انتيجة 5-0 مع بلجيكيا، واليوم أتعس مقابلة لعبناها. هل يعقل؟ يا سبحان الله أي إنسان يجي في الدنيا تقولوا الحرس هذا مقبل حتى هدف، معناه في المقابلات اللي أهلت المنتخب التونسي لبارادة اللي عملهم لك أمام الكونغو الديمقراطية وغيره وغيره وغيره. وحبي كبير المهيب الشامخ، لكن الشامخ مازال ما عمل حتى مقابلة رسمية ليه، مازال ما عرفش راه هو باش تعوم إنسان في البحر يزم كل مرة ترميه باش تعلم العوم، أما تجيه وسط محيط وترميه سيصير مش يغرق. لوليد هلكتوه، لوليد غرقتوه، لوليد ظلمتوه، خمسة بونتو خمسة بونتو. نأكد لكم انه معاش عنده ثبات تو باش يقف في الكاش لانه غلطوه، ولانه فما برادوفير مع دحمان ويعرفها بعض اعضاء المكتب الجامعي. شفت وين وصلنا؟ شفت مصلحة المنتخب غيبناها لانه مصلحتنا ذاتية على اغرام. علاش ما هوش في المنتخب؟ خاطر فما شكون اقسم باغلى الايمان يحط السقي في المنتخب التونسي لكرة قدم. عصام الجبيلي وينو؟ افضل لاعب تونسي ينشط في اليابان واخذ جائزة افضل لاعب في اسيا. يا رحمن افضل ملاعبي لعب في دوري الابطال الاسيوي وينو؟ والله العظيم شو اقول، كاتب وكاتب اليوم الشامخ 3.6 والاخر كذا، وين المنتخب التونسي؟ لو كان كلمنا الساقية ساقية الدائرة ملاعبي وملاعبي مسيسيس وعملنا 11 الملاعبي تو يقلبوا طرح مع السويت، لانه تعرف الملاعبي هكوما شبعانين كورة ويعرفوا ايش معناها باللين المريول، اما ملاعبي وحتى كومونيكاسيون باللونجلي وفرنسي وبالعربي والمرة فاتت الكليكات والكليكات ما زالت موجودة. بلاعتيني صبري رموش إيش قال يوم جو سبعة الماتش.
1: Comprends parfaitement votre déception.
2: Regarde
1: ce score.
2: Si l'on
1: les erreurs individuelles.
2: Ils
1: étaient clairement
2: très forts.
3: Vous avez détaillé le match.
2: Ils
3: nous ont marqué des buts sur
2: les
3: erreurs individuelles.
2: هناك أخطاء فردية لم تساعدنا عدنا في النتيجة بوقعتنا لواحد وفي بداية الشوط الثاني بدأنا بطريقة جيدة حينما يكون لديك زمرة من خيرة اللاعبين والمهاجمين دفعنا ثمن باهظا تبعا للأخطاء المرتكبة نحن في كأس العالم وكأس العالم لا يرحم المباراة القادمة ستكون أيضا صعبة ولابد من تحفيز اللاعبين سيكولوجيا وكل شيء قائم في عن كرة القدم
3: إذن
2: يجب أن ننقص من عدد الأخطاء والهشاشة التكتيكية وأيضا
0: وليت تسمع تصريح كما هذه معناها تزيد تتحكم على التوينس الكل كلمة برك نقولها هزيمة مذلة لكرة قدم تونسية هزيمة يلزمها تحطنا أمام واقع مرير كرة قدم تونسية كرتنا مش نقوله مرة أخرى نصلحه مش تصلحه نبقاو في نفس المنظومة وكل مسؤول يجي يغطرس واللي ضدي ما يتمشيش معايا راهو كونتري وكليك ضد كليك هذه هي الكرة متاعنا قلت لكم من هيك العام مواد التنظيف أقسم بالله غير قادر على تنظيف كرة قدم تونسية اللي ما تتشفع من كرة قدم تونسية هك خلينا نشوف شوف إذا لفلحنا لا في تكوين الشباب لفلحنا لا في مينيم لا في كادي لا في جينيور لا في حد شيء تشوف أي منتخب يمشي ويرجع بالفضايح متاعه شفتوا راهو حان الوقت باش نصلحوا الكورة متاعنا وحان الوقت باش نقولوا راهي كورتنا مرضت بالحق وحان الوقت بفهم مسؤولين اللي ما ينجحش في الجمعية متاعهم ما نجحوش في جمعيتهم حان الوقت لإصلاح الكورة في البلاد راهي كورتنا ساعات الكلمة ما عادش تخرج تعرفوا ليش خاطر فدت لو لعبت يا صاحبي هكا ولا اي حاش لو لعبت يا زهر

اه لو لعبت يا زهر والله التليفونات والمساجات اللي هذا قلبه تحسه مع بي على كيب ناسيونال. يلا جونا يتواصل ملاحظات عبر سبيل هذا الصباح.

0: والعربي زيد الملولي ينضم لينا في الاستوديو. زيد اهلا وسهلا ومرحبا.
1: صباح النور مهدي، تحيه ليك وتحيه لكل اللي سهروا البارح يتفرجوا على الماتش. للاسف رجعنا
0: انت تبعت الماتش في قرقنا، على الاقل في قرقنا تفرج شويه.
1: وي والله بالحق، مي كما قلت لك رجعنا اللوت كامل، بث اغلبيه الناس قعدت في كرهبها، مش كيما ماشيين عصب ومتنرفيز واللي ماشي لخدمته ديغوتي.
0: لا لانه الناس تنفسنا راهي الكره وتشيخنا الكره، لو كان ربحت ايكيب ناسيونال تاو تشوف القاوي شيخ او الشيخ
1: او والله حتى تعادل، اما الهزيمه الثقيله هذه معناتها
0: المذله مش المذلة الثقيله معناتها احنا ما فما ناس تهرب من الحقيقه وما تحبش تقول الحقيقه، لكن الكلام هذايا هو نورمالمون النفاع، الكلام الوجاع هو النفاع، هو اللي يصلح ويبني وربي يقدر الخير. جو قرقنا طاير
1: والله، قرقنا مزيانة هيك، علاش حبيت تكون كنقطة أولى نحكيو عليها اليوم. قرقنا الكبيرة، قرقنا الأرخبيل، قرقنا من سيدي يوسف للقراطن، قرقنا الكلابين سيدي يوسف
0: ولاد قاسم.
1: لا بالحق معناتها كأول مرة نقعد فترة مطولة غادي شوية بالحق مهدي.
0: قرقنا كليت
1: مازال مش وقته،
0: أما لا فما كرموس قرقنا ابن كرموس
1: فلعب أكليت قبل الفترة هذه. أما مهدي كما قلت لك الحاجة الباهية أنه كما قلت لك بديت، وخاصة في الأسبوع هذي الويكند كانت حفلة مزيانة جاوها برشا، كانت اللود تبارك الله سفرات معبية بالريزيرفاسيون وبلاش، معناتها خيرات. قرقنا حية، قرقنا ناشيطة، لكن مهدي ديما كما في صفاقس، ديما كأنه مصير صفاقس ومصير قرقنا مربوطين ببعضهم. كي تقول ان بيجو جوهرة ثمينة قرقنا جيل جزيرة أرخبيل، نلقاو مازالت بنية تحتية تستحق برشا تدخلات. اليوم عندك 40 كيلومتر كانت تجم الشط كامل كما شفناه في المستير الفلاز، يكون تروتوارات منظمة، عبيد تلقاوين تراكي، فما برشا تراب، فما برشا، والبحر كما قلنا الكريبيسكول اللي العبيد حتى اللي يكون مقيل يخرج باش يشوف غروب الشمس، غروب الشمس الكبيرة على البحر. العبيد ببساطتها العبيد تلحق على السوق الصباح باش تجم تقضي كل شيء، معناتها الطابع متاعها صحيح، يحبوا يحافظوا على الطابع الإيكولوجي متاع قرقنا النخلة والديار العربي، لكن اليوم ما فيها بس قرقنا يصير فيها استثمار كبير، يصيروا هيك لي بروجي اللي قالوا عليه مقبل لي بيلوتي،
0: منطقه
1: سياحيه، منطقه ذات خدمات راقيه،
0: ان شاء الله تكون اراده سياسيه صحيحه.
1: ولا قرقنا كما صحيح هنا راهي اراده سياسيه ترجع من قرقنا طايره وتتحرك، معناتها تنقص الديستونس نتاع اللود، لانه ساعه وشويه كانت مش فما اللي نادى بقنطره وفما اللي نادى، اليوم نبداو بشويه بشويه. قرقنا تستاهل اكثر نزل، قرقنا تستاهل اكثر سفرات، قرقنا تستاهل كورنيش على الدائر الكل، ولفت هنا بربي الكورنيش اللي موجود في الرمله شويه، بربي كل حب بلديه قرقنا شويه نظافه على الجناب، الاناره كيف كيف نتبعوها، راهو عبيد تخرج تسهر اللي على سقيه اللي بكرهبته وصغيرات تلعب تشوف كل شيء، شوية إنارة وشوية تنظيف الشط اللي
0: هو كرنيش. هو للأمانة تحية للسيد نوفل معتمد قرقنا، لأنه فريمون إنسان فنان ومحبوب وعنده محبة خاصة جدا بالنسبة لأهل الجزيرة، وحتى تواصل معاه إن شاء الله نلقى شكون يسمع فيه تو سبيطار قرقنا اللي يزمو دو كليماتيزور، إن شاء الله نلقى من أهل الخير وسوسير فما اللي يسمع فيه تو في محط البابور، تنجموا تواصلوا معنا 70-164-280 70-164-280 دو كليماتيزور يكونوا لمستشفى قرقنا المستشفى في الرمله. باين هزك السيدي منصور
1: نمشي،
0: ما فماش اناره عموميه كما يجب، ما فماش هيك الامبيونس الكبيره للفضاءات السياحيه.
1: ايفيكتيفمون مهدي اليوم كي نقولوا سيدي منصور اللي هي زاد الزون توريستيك نتاع صفاقس مع تبارور المشروع المغلق باللي كدنا، اليوم فما بارتي كريتها لابال اللي برشا عباد يعرفوها قدام منتزه معروف قدام ولا ريستورون، تدخل هذاك اللي تروا فوا تلقاهم ظالمين، زيد تمشي فما امكنه كريتهم البلديه لابال بليتو، لابال معناتها خليت المواطنين هذوما اللي هما اصحاب مشاريع ينظفوا يعملوا في الاناره على حسابهم، يهزوا الضريع ولا ينظفوا دونك ساعات وقت اللي تتسكر عليهم، لكن بجنب غادي فما بارتي اللي هي للمواطنين اللي يجم ما يمشيش يظهر له ما يدخلش للمنتزه حب يقعد غادي في الفضاء الببليك راهو ما وش نظيف راهو ظالم. صورنا عم ناول صورنا قلت عم ناول استنا فما سيزون راهو فما عبيت تحب الليمير تميزي الليمير راكحة ميسالش أما يا أخويا ننظفه صحيح شكون اللي مسخ هو المواطن لرقابة عم ناول شفنا الأمن شفنا الكواد شفنا معناتها الدور من الطرف للطرف وهذا يطمن برشا عباد كما شفناه في الكازينو دوك اليوم مدخل الكازينو زاد ناقص إنارة معناتها اليوم السيزون اللي نشوفه إنارة ليد ونحكيه على آخر صيحات نشوفه فيه للأسف مداخل للبحورات ظالمة وكأنه المساج يا عباد ما تمشيوش للبحورات وما تخرجوش.
0: جاء صارت ديزاكسيدام وأخرا في المدخل متاع الكازينو وانت تحكي على ظلام شاء الكلام متاع موجه البلدية صفاقس بمحبة كبيرة برشا نحكي على أضواء الإنارة العمومية راهو قاعدين في صفاقس تعرف الفجر التو مطلع ويقصوا الضوء معناه التايمينج راهو غلط مينيتوري لازم تعديلها من جديد وكيف كيف معناه في العشية معناه تلقى الدنيا ساي مغرب والضوء ماشعل كان بعد يرحم والديكم بكروا ووخروا شوف تعديل بكروا تعديل في الإذاعة ووخروا في الإذاعة ينور في وجوهكم جميعا وزيدة فما ملاحظات على بعض الإشارات الضوئية التايمينج نتاعهم زاد والتعديل نتاعهم
1: بس الكل مفلورنجي مازالوا معناتها
0: صحيت مش معقول الضوء الرفيف 7 نتاع الصباح راهو نهار ال 4 نتاع الصباح الدنيا ضاويه
1: ولا بد تتحرك مرشي
0: يرحم والديكم ومهم ال 5 نتاع الصباح تبداو الضوء وان شاء الله الملاحظه هذه بالذات يكون عندها صداها. فما ملاحظه قاعده توصلنا بورد سيدي منصور علاش ما يقعش الاكسبلواتاسيون نتاع ذاك الاحوان الموجودين مازالوا مسكري
1: والاناره كيف كيف وعدنا السيد المعتمد لسعد بنزرتي انه باش تكون
0: معتمد صغير دايره
1: يعطي الصحه تحيه لي ديما يتفاعل معنا دونك قال باش ترجع الفتره هذه وتو تتقدوا وقاعدين اصلاح معناتها شفت مهدي الكل حكينا عليهم انه هو وين يمشي المواطن ما يمشيش كل الكازينو حب يمشي الكل
0: يا خويا البورت نتاع سيدي منصور مليارات صوري فات في المجال هذايا تي خدمونا حركونا
1: وشط لقريق
0: فيش نستناو فيش نستناو
1: وش هات لقريقنا نستنيو في
0: رؤية فيش نستنيو
1: هذاك قعد ظهر لي بارامون بتاع بورت سيدي منصور الفوق
0: خطر ديما يقول لكم مش جيد يا خوي توكلوا على الله يا
1: اخي الإنارة مش بالتدخل
0: اي توكلوا على الله
1: مهدي كيف كيف هنا في انتظار انه تكون رؤية شاملة مزيانة لشط لقريقنا بربي كيف كيف فما طرف حديد كما قلنا خارج في الحديد مع لتاويل البوبيلات مكسرة نرقعوا شوية مثالش هيك البافي اللي غرق ونهارت صارت فيه زوز انهيارات نتبعوه حتى بالعلو في انتظار الشاملة والكاملة دوك هذوم اللي حبينا نحكيو فيهم
0: النقاط السوداء زيدة ما ننساوهمش اللي فيهم الكلاب الحشرات السامة وسنا بعض الحشرات كما أفعى الكوبرا اللي شفناها في سيدي بوزيد اللي هي من أخطر اللي كوبرا الموجودين
1: وين يتوجدوا مهدي وين ما تلقى النقاط السوداء ذي اللي هي تكون جنرال أراضي أراضي جوفاء
0: ولا أراضي ورثة متعلقين عليها
1: تركة قاعدة غادي ما يجموش يلمدوم تقعد تلمد في الحشيش يتيح عليها دونك تخرج حيوانات معناتها شفنا مرتع للكلاب السايبة زيادة شفنا كيف كيف نحكيه على الفيران نحكي على طريق سيدي منصور معناتها الجمعة هذه مشيت صورت على الكياس جنان موجود كبير على الكياس وين قاعد أفراح موجودة غادي من غير ما نسميه الاسم مقابلها معناتها فريمون فيران بوجربوع تحوس نحكيو على الكلاب اللي
0: فيرين سينيت قام
1: معناتها هذا الكل مش معقول اليوم تعرف امراض اللي قاعده تصير توا بالفيران ومع الحشرات السامه لحناش ولينا نشوفوا فيهم كما اذا تفاقس وبرنامج شانتي هبطت وين غادي
0: فاطمه عملت جوله
1: وشفنا حناش وانا نهرت اللي هبط صورت زاد حناش تقتل معناتها الى متى اليوم النقاط السوداء اذا كانوا عند على ملك اراضي نستدعيو
0: لازم التدخل يكون عاجل
1: وثقل على المواطن كهو
0: باهي حبيت تحيل تقدم سقي داير سيريموني حلوه برشا يعني كانت نهار السبت في الليل وكان حفل بهيج جدا شوف فريمون جمعيه كبيره بهيئتها المديره باطارها الفني بالاطار الطبي بالمسيرين السابقين بالتاريخ الكبير بالجمهور بالملاعبيه بالمحيط بها تحبيت تحيه سي منير ملاك رئيس النادي خونا ثامر المكور زاده المدير الرياضي وكافه الاسماء الفاعله وفما حاجه سمحه ابارتير من هذا السبت توعنا في صفاقس النادي صفاقسي قلعه الجديد وبالنسبه للتقدم سقي الدير قلعة الأحفاد تو رسميا وليت عنا قلعة الجديد وقلعة الأحفاد وظهر لي نوميناسيون صحيحة صحيح ولا
1: هما يزوزي أطروا
0: حوار الأجداد والأحفاد يلا وبحب الناس الرايقة
1: ان شاء الله.
0: ما يذنوب انه تلقاتون سرايق بعد الخمسه اللي كليناها اليوم الصباح.
1: رجعنا لو لعبت يا زهر رجع.

0: صباح الخير بلادي، وصباح الخير ولاد بلادي، وصباح الخير ولاد بلادي الناشطين المتألقين اللي قاعدين يعملوا في أرقام قياسية عالميا. مش نمشي الأدغال للقارة الأفريقية، نمشي بكم تحديدا إلى الكونغو برازافيل، ومش نلقى نجاح وهو لقب نجاح لشاب تونسي مش يحقق رقم مميز جدا يدخل طبعا باب التتويجات التونسية وباب النجاحات التونسية في برازافيل، تحديدا في الكونغو برازافيل. سعيد جدا مش ينضم لينا خونا أمين نجاح. أمين صباح النور.
1: صباح النور، صباح الخير، صباح الخير لكل.
0: صح ولا صح؟ لباس أمين؟
1: الحمد لله لباس، شكرا لله.
0: هو البوزيتيف بيناتنا الاثنين أنه نفس التوقيت بين تونس وبين الكونغو برازافيل 38 دقيقة.
1: الحمد لله بالضبط قد.
0: يا اخويا قبل كل شيء يمين، قبل ما نحكيه على التحدي الكبير اللي مش تدخلوا الغدوة ان شاء الله، وديجا فما كونفيرونس دو بريس بعد شوية في الكونغو برازافيل، تبعت ماتش تونس اليوم صباح ولا؟
1: بون قمت شوية من بعد ما نزلتش عليك يا اخي، عرفت خاطر نخدم انا ديجا خمسة نتاع الصباح دونك ما نزلتش عليك.
0: اما تبعت الريزلت
1: ما حبيتش نكون، حبيت نجي قاعد نقول لها بوزيتيف معناتها خاطر الماتش ما كانش كونفورتابل اللي ما نحبوا احنا دونك زيد
0: زيد
1: الحمد لله ترى شوية على الماتش، وبعد بحكم الانجاجمون نتاعي والخدمة دونك ما نجمش نتفرج على الماتش جوسكو معناتها.
0: به بعد شوية إن شاء الله كونفيرونس بريس هيت نتعرفوا على أمين نجاح قبل كل شيء للي يسمعوا فيك اليوم الصباح على أمواج إذاعة فيقس.
1: أمين نجاح بون شو أن شيف دو باتيسري بيان سور دخل في تونس اي بوي جي لوكازيون باش سافرت أول مرة للأفريك وكو جربت عملت إكسبيريونس تو عندي جو نقول 7 سنين 7 ans وخدمت في دي باتيسري خدمت في برشا بلايص وحاولت ان جو ريبريزونت لو ماكسيموم بوسيبل معناتها تونس خاطر انا ديجا يو لوكازيون ديفينمون عملناها لاني سور باسي عملنا ماستر كلاس سي اون ايفينمون بان افريكان غاسترونومي بان افريكان دونك جيتي بارمي لي جوري هذا نفس الحكايه اول تعملول وكاوتنا ان شاء الله احنا عملنا ولا ديجا ديبوزي لي بابي كيما قلت لك فور لا دي اس بوك
0: اي
1: لا دي اس ريكورد وورد ريكورد دونك الحمد لله ربي بيان سور من فيديراسيون كونغوليز عاونونا معناتها باش خدينا لاكور وهذيك هي معناتها الحمد لله خدينا لاكور وبدينا نحضروا عندنا دي بيتشي لونتون.
0: احكي لي على التحدي بالضبط اللي مش يكون غدوه ان شاء الله لو 16 في الكونغو برازافيل، ولو انه معناها عالم الباتسوري شنيا حواله في الكونغو، خاطر عاده التونسي يقول لك اعطيني نمشي البلدان العربيه نمشي للقاره الاوروبيه الاسيا تو نطير غاد، انت خيرت باش تمشي لافريك.
1: باه مش نعطيك حاجه
0: هيت
1: اول حاجه عالم الباتيسري اجوردي سي ان ميتي كي تري بيان ديفلوبي بارتو او موند شي ديفيل سي لا بروميير فوا معناتها في العالم كله خاطر يقولوا لافريك فمانيج بون اون بو دير انتر بيريمي انتر ديومي اون مينيميز معناتها لي باي دافريك في الباتيسري اكسيتيرا نو نو بولدان ياسر متقدمه عندنا دي غران مارك يخدموني وبيان سور ثم برشا شيفان تخدم على رواحها كوسوسوا دي شيف دو كويزين عندنا برشا دي شيف دو كويزين يخدمون في الكونغو برازافيل وعندنا دي شيف دو باتيسري زادا وثم برشا برشا برشا توانسه هوني سون تو دي كادر معناتها
0: انا تلقيت مع برشا توانسه كي زرت برازافيل برشا توانسه سيرتو في عالم البنوك وعالم الكوميونيكاسيون زادا اتصالات هكا ولا
1: في بيان سور تو سكي مانجمنت تو سكي لي ديريكتور دوتيل اي سورتو لي ديريكتور دوتيل ثم لي ديريكتور ثم لي جيرون برشا ثم لي ريسبونسابل vraiment vraiment et surtout c'est le pilotage aussi le pilotage local on est au Congo c'est d'Anna le directeur Anna directeur général carrément une compagnie aérienne دونك فما تونس
0: خويا ربي يحفظكم ربي يستركم وربي يحفظكم. تظاهرات غدوة أمين اش تحكي عليها غدوة إن شاء الله؟
1: تظاهرات غدوة كما حكيت لك احنا وانا ديبوزي لي بابي إن شاء الله غدوة حي بإذن الله. بون أون أني أن بتي ديفيكولتي بوتيتر تاع ça peut être reporté jusqu'à la semaine prochaine, mais c'est pas grave parce que ce sont des mesures de sécurité. Hajet en collaboration avec le Wizard de Chili, etc. Hajet a vu que nous avons très bien sécurité. Et puis, on a pris le défi de partager les 30 000 plats.
0: 30 000 plats, Mane Rodoua. 30 000 plats.
1: Oui. Voilà, dans 24 heures.
0: La prochaine séance, 30 000 plats.
1: Voilà, on va commencer le 16. Prévu normalement le 16, on commence à 12 heures. On finit le 17 à 12 heures.
0: واحنا معاكم في المتابعه ان شاء الله من صفيق صح
1: ان شاء الله احنا اذا كان خاطر فما بيتي بورسونتاج خاطر احنا بارابور لا كونفيرونس دو بريس اللي مش كثير دون لي كيلك اوغير فما بوسيبيتي صغيره اون دوار لا ريبورتي جوسكا لا سيمين بروشين مي سي با غراف ان فيت لا سيمين بروشين سي با لاني بروشين بيان سور نيست با دونك فوالا احنا مش احنا بلوس شوف احنا اون ا ريكولي بور ريزون دو ريوسير ان بو بلوس فيت N'est-ce pas?
0: أكيد.
1: On va garantir parce que c'est le Guinness Book. C'est le Guinness Book.
0: واحنا يظل لي إذاعة صفاقس أول إذاعة تونسية وفي العالم كامل تغطي لكم الحدث هذا ها؟
1: Bien sûr, bien sûr. والله شرف شرف ياسر معناتها كان جون فيختي بالعكس فرحانين. والحمد لله اخترنا النهار اللي مش نعملوا فيه ليفينمون خاطر أون أيو ديجا لا كونفيرماسيون. وفي عطاونا معناتها الشوا باش نختار النهار. اخترنا النهار نتاع لو جورني انترناسيونال دي لونفون دافريك.
0: إي.
1: pour soutenir en fait les enfants de l'orphelinat.
0: Bravo. En fait,
1: c'est vrai, c'est un événement, c'est vrai, c'est un événement de Guinness Book, oui, mais c'est à nous à choisir le date. Et puis par rapport aux situations, comme vous savez, les orphelinats sont
0: barsha.
1: Donc, on a choisi de faire le don, en fait.
0: وهذا هو البعد الإنساني والخيري صحيح. أمين. على شكون تحب تسلم في صفاقس؟
1: بوح عشان نحب تسلم سلم على عائلتي.
0: إيه.
1: ذيك يوم أول حاجة أصحابي الناس الكل. كم إن شاء الله تخي بيانتو أنا رايحين تونس بيانتو دوك واحد يشوف عائلته كنوع
0: ويعمل عومة ويطلع القرقنة ويطلع الشفار وحوس ويشيخ في سويس
1: والله عرف حاجة احنا كثر ما بعيد البلاد تلفصهم مع حاجات احنا نعيش في بلاد اكزوتيك خان العام ما في اول عام الاخر العام دونك نتوحش البلد ساعات نتوحش البلد كما يلزم في تونس دونك
0: والله
1: الحمد لله
0: يا خويا واحنا توحشناكم وانا بدوري حبيت من نجاح نثم العمل الكبير اللي تقوم لانك انت سفير من سفراء تونس في ميدان معين وانتم عندكم مسؤوليه كبيره انكم ديما تهزوا معاكم صوره البلاد تعرف اللي يحبوك واللي يعزوك يقولوا لك هالكلمتين هذوما عندك ما تقول تحب تفضل
1: جست حبيت اوتروغيمي عندي معايا شيف واحد اخر معايا في الايفينمون
0: اي اسمه
1: شيف زياد العمر
0: اي سلمنا عليه
1: ان parmi les responsables معايا في
0: ملا سلمنا على زياد وان شاء الله الاثنين الجاي ناخذوا زياد معنا في المباشر اوكي
1: اكيد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كان فما ليفينمون ان شاء الله نبعث لك الفيدباك نتاعها الكل
0: انا معك على طول واتساب عندك وتفضل يا عشير الغالي امين سلمنا على زياد بن عمر وامين نجاح ما اروعك هذا الصباح
1: ميرسي بوكو سي جونتي

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ثمانية واربعين دقيقة بعد ثمانية متاع الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين اللي يسمعوا فينا. مشي معكم الآن في استضافة خاصة جدا هذا الصباح مع القلب النابض لقطاع السياحة في عاصمة الجنوب صفاقس، مع المندوب الجهوي للإدارة الجهوية للسياحة بصفاقس القلب النابض سي فتحي زريدة. سي فتحي صباح النور.
2: صباحي سي مهدي ومرحبا بك في مستمعين إدارة سفاقس.
1: صباح النور سوسير. قل لي ليت البارح ما جانيش نوم، معناها ليلة كاملة الناس كل تسنى في الماتش وكاملة مصبحة.
2: أكيد تابعنا المقابلة إن شاء الله، حظ أوفر في المقابلات الجاية
1: إن شاء الله. يا سيدي مش مشوا القرقنا، نجاحات مميزة للجزيرة في الأيام القليلة الماضية وأرقام تأكد أنه قرقنا إن شاء الله ستحلق بإذن الله سي فتحي سياحين. نقول قرقنا لأنه فما بعض المواقع اللي مشيت للديكلاراسيون متاعك على أساس ولاية صفاقس، وانت أكدت على أنه كلامك يخص جزيرة قرقنا.
2: شكرا سي مهدي، بارك الله فيك على إتاحة الفرصة وعلى إذاعة صفاقس أنها تواكب الحدث وتتبع في الأخبار السياحة والأخبار الصحيحة كما نقولوها. صحيح نعرجوا الموضوع، احنا كي قلنا ولا شاف حتى الديكلاراسيون تاعي أنه حكينا الحق على الأرقام في الموسم الصيفي. احنا نعرف صفاقس الموسم السياحي ما هوش الصيف سياحة الأعمال، بينما حكينا أكثر على جزيرة قرقنا، وهذه التوقعات ما هيش التخمينات لكنها تقوم على أساس معطيات. احنا نشوفه ديما نتبعه في نسق الحجوزات، والحمد لله نعرفه إن شاء الله مش تكون حتى الأرقام خير من عمناول، رغم عمناول كان موسم استثنائي زي في قرقنا، وهذا كله مجهود انت عثمت كافة متدخلين. اليوم نشوفه احنا خاصلنا رحلات المنظمة الحجز المبكر، فما عمناول يمكن زوز وكالات الأسفار توجي ستة وكالات أسفار قاعدة تخدم على قرقنا وبانتظام، وهذا كله بمناجم كان يزيد يشجعنا ويزيد يشجع أصحاب المشاريع باش تكون وتحسن في الخدمات نتاعها.
1: نعم، ونحكيه على قرقنا الأسبوع الماضي حتى فما التظاهرات الخاصة اللي عانقت الإبداع وعطات صورة رائعة جدا لقرقنا وتوركل الإقبال كان قياسي.
2: صحيح كما في بيننا نهار 12 و13 جوان بيحد النزول بقرقنا صارت التظاهرة هذه، جمعية نهاوند جمعية معروفة تنظم الحفلات. هذا الملتقى العاشر كانت ديما في فضائل أخرى، لكن المرة هذه اختاروا نزول وخضار وجهة قرقنا كمكان مفتوح، وكانت الحق تظاهرة ممتازة ممتازة جدا. وهي هذه تحضير لها مبداش من بدأ يمكن من قبل بثلاثة شهر، وشكر خاص لكافة المدخلين وخاصة السلطة الجهوية والمحلية، كان متابعة كاملة وكانت باش تصير في أحسن الظروف. وهي هذه مش تعطاتنا انطلاقة الموسم السياحي، خاطر هذايا استثمرنا في النجاحات الماضية وزادة كيف كيف باش نستثمر في النجاحات هذه باش تكون زادة قرقنا تكون تنويع في المنتوج السياحي تاعها، انها قادرة باش تنظم الحفلات والتظاهرات الكبرى.
1: نعم، واكيد سي فتحي قاعدين نتبعوا في الارقام القياسيه اللي قاعده تتسجل من سنه الى اخرى، وكاني فما بولدونيش قاعده كبار على مستوى الوافدين على جزيره قرقنا.
2: صحيح، والسماد والخبر المفرح زاده احنا نعرف ديما كنا خايفين الموسم السياحي وضعيه النقل، نعرف وضعية الواخ هي تزامنت انه بطاح المحيط رجع للخدمة، وانا حب نشكر
1: ان شاء الله ان شاء الله المحيط يرجع للرابطة الاولى.
2: هدفنا زادة كيف كيف احنا نبدأ بالمحيط النقل، والنقل هو اللي يجيب كل شيء وكان على الموعد. والله البارح رغم الاعداد الكثيرة كانت فما انسيابية كبيرة، ما كانش فما انتظار كبير، وهذا يخلينا نطمئن وإن شاء الله يكون الموسم السياحي هذا هو الوجه الخاص لقرقنا، وضيوفنا يلقاو أكثر ظروف للراحة، وتكون هذا نقطة قوة مش نقطة ضعف. عرفنا احنا حتى كي قلت أنا في الموسم الشتوي هيك الاضطرابات أثرت شوية على القطاع السياحي وعلى جهة قرقنا، العباد كانت متخوفة، اليوم إن شاء الله مرحبا بيهم. كيف كيف الجانب الأمني، كيف كيف قاعدة البلدية تخدم

0: جانب النظافة، وهذا بالنظافة جهود الناس الكل، وإن شاء الله ديما نأخذ شوية نسبة غذاء من زوارنا ومرحبا بهم، نعرف وحنا لقاتني مضيف ويحب الضيوف نتاعه، وهذا ما ينجب كان يكون فايدة على كافة الأطراف المتدخلين.
1: قبل ما ننهي معك سي فتحي، مش نودك مول يمشي القرق نراه يفرحوا به، يودوا بالكرموس، يودوا بالعنب، لابد بشي يودك بحاجة صحيح ولا؟ أرأينا أن الكلمات اللي نودك بها قبل ما تمشي القرقنا اليوم الصباح.
2: ملا بلادي وملا هي عمري ما ننساها، ندعي الرب باش يحميها ويعلي في اسمها، قرقنا زينة الأوطان فيها نعيش فرحان، بالي متهني ومطمان ومنبتش لي لجيعان، وفي بحرها نعيش وفي خير كان سلمنا من الدنفير، لسلم الحي ولا قصير ولا خلى وراطة وسفير، نيسى قلاعي في الصبحية ونعلي في الكار شوية، تبدأ الدنيا تجري بيا في لحظة نصل للشرفية، نلقاها درينة معبية مصنوعة بيد مقادية، وراطة وكحلة وامي ليا ربي كثر خيره عليا، وكيف تجي مسعد قرنيت سبيستها خبز وقليت وساعات شوية زميت، يا ربي بارك ويزيد، وكيف تجي مسعد نشاف معونها مرايه ومقداف، نراها نرمي المخطاف نبيع الشوك في 6000، وهذا بلادي وما تستغرب واللي ما سمعتوش اغرب، وباللي تحكي نقولوا نكذب حاجه الاسطوره اقرب، واللي رفع رايه البلاد في النقابه والاتحاد هما عاشور وحشاد، هذه بلادي بلاد امجاد بلاد الخير لكل اولاد، ندعي ربي باش يحميها من الاعادي ومن الفساد.
1: هذه كدو القرق نبيع عصبيح سي فتحي.
0: سمحني بالله شكون صاحب الكلمات؟ انا يظهر لي سي برهان السويسي هكا.
1: ايوه انت مشيت للجزيره هكا الجو نتاعهم تبارك الله عليهم هكا وخيا.
0: الزمن الجميل كما قلنا الاقلاع والشكوطه والوحده كل مصطلحات نتاع البحاره، وهذاك الصيد التقليدي اللي احنا ان شاء الله نرجعوا له هكا الشراع نتاع الفلوكه. وهذه هي قاتنا خصوصيتها، واللي يجينا يلزمنا نخرجوه خرجه بحريه، وهذا هو احنا توا الحق بحكيناش ياسر على التظاهره سي مهدي. القوه نتاع التظاهره هذه ما هيش كان جانب الاحتفالي وبالنزل، مشاو خرجوا عملوا مسالك سياحيه، مشاو المتحف، مشاو فما ايام نتاع الصناعه التقليديه، وهذا هو شموليه التظاهره هذه. زادتها الحق رونق وحرفيه. اسمع الموسم السياحي يتعدى كيما نحبوها
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قرقنا الجو السمح برشا والامبيونس برشا، وهي اللي مشى الجزيره أنا يعني حطيت لك جو الجزيرة مع فتحي غرس الله. ولامس نتفرج على ليكيب ناسيونال إيفان تروا تبارك الله في فرنسا، طبيل قرقنا في فرنسا سي فتحي على المدارج.
0: هذاك سفيرنا سفيرنا، وحتى تو الحفلة هذه طبيل كان حاضر ديما حاضر
1: يا ولدي في فرنسا، ويقول لك يا وخيا الله يخليك سي فتحي زريدة. تحياتي ليك وتحية من خلالك لي المنحلة الموجودة على مستوى الدرجة والسياحة دي والسياحة بيسفق. شكرا لكم جميعا، تحية للجزيرة هذا الصباح، الله يخليك.

يا عيوني يا عيوني، ولا حبينا نعديو الجو هذا وعلى شيخين بلاك ابن سنا، لكن لا غالب عملوا لنا غصه اليوم الصباح. تحيه لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا. وهنا الاغنيه حبيت نختموا بها حاج انزل يا جميل في ساحه سبيسيال مو هذيا، الاغنيه اللي مواليد هذا اليوم. اعطينا الاغنيه هذيا مع ديديكاس سبيسيال لكل انسان تولد اليوم، تحيه خاصه لهم. اي هاي الاغنيه هذيا من اختنا الغاليه ضحى الحميمي. ضحى الحميمي قالت لي تحيه خاصه جدا لانسان عزيز عليها برشا، لانسان رفيق دربها في العمل لسنوات عديده، رايده بن عياد. تقول لها جويز انيفرسير، كل عام وانت بخير. ديديكاس من ضحى الحميمي لرايده بن عياد. رايده كل عام وانت حيه بخير.

هني للمواليد هذا اليوم. زيدا كيف كيف مريم شهاب تقول لي تحية كبيرة برشا برشا الولدي مهدي بالعالية. مهدي بالعالية باك وإن شاء الله يا مهدوش تنجحنا في الباك. مهدي بالعالية وإن شاء الله الفرحة تكون كبيرة لكل تلاميذ البكالوريا. هذه الأجواء اليوم الصباح بدينا معكم استثنائيا من الخمسة للتسعة متاع الصباح. تحية كبيرة برشا لعشرين الغالي الحاج مولاه الحاج قاسم على مستوى الإخراج الفني. مهدي قاسم يتمنى لكم اليوم أحلى متعلقات والله العظيم بالخمسة اللي كليناهم. واحد نسى روحه ونسى الاسم متاعه ونسى اللقب متاعه. تحيتي للجميع وشان نهاركم مبروك.

0: أحلى صباح
1: عشرة دايما. التاسعة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. تجرى بعد غروب شمس اليوم الموافق للتسعة والعشرين من ذي الحجة 1447 هجري عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 في أغلب الدول العربية والإسلامية بما فيها تونس. تؤدي مساء اليوم سفيرة الهند بتونس زيارة إلى الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي بقصر المعارض بالجهة، ويتضمن برنامج الزيارة لقاء اقتصاديا مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المتعاملة مع السوق الهندية. تدخل اليوم عدة إجراءات في علاقة بانسيابية الحركة المرورية حيز التطبيق بجزيرة قرقنة للحد من الاختناق المروري ولتحسين انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة مستعملي الطريق وفق ما قررته لجنة السلامة المرورية بالجزيرة. ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس الدورة الثانية لمهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس التي تنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية 24 من جوان جاري بالمسرح البلدي بصفاقس. ينتهي اليوم الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفق الأجندة الجبائية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. في العالم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني الذي ترعى بلاده المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن توصل البلدين إلى اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء العملية العسكرية بشكل فوري في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المواجهات في لبنان، مشيرا إلى أن حفل توقيع الاتفاق سيقام في مدينة جنيف بسويسرا في 19 من جوان الجارية. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صادقت على تمديد حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية حتى نهاية الشهر الجاري بما يتيح لها القدرة على فرض قيود عند الحاجة. وفي سياق متصل، نقلت القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله أن الاتفاق الأمريكي مع إيران مروع بالنسبة لتل أبيب. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
4: في خدمتكم.
5: كان عندي اشكاليه
6: في رقابه المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف غادي عليه ليه شمع
5: هذا المقتل نتاعي
6: ما فهمت شيء انا كلمته ومشيت لهم غادي
7: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
6: واش معقول
5: احنا وين نمشيو معناها
3: في خدمتكم
4: في خدمتكم

تسعة درجة على مجدات سفاق. صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام في الخدمة. يبدأ معكم توت واصل معكم حتى للعشرة متاع صباح كما تعودتوا كل نهار اثنين في خدمتكم خاص بالسلامة المرورية، وإن شاء الله طريق السلامة بتبيع لكل المستمعين الكرام، خاصة وأنه نعيشوا يجمع البارح برشا منكم سهرانين للصباح سيسر ويحكم خمسة وخميس عليكم حاصيلوا في طرقاتنا التونسية، ربي وصلكم سلمين سيسر ويحكم وربي معاكم وإن شاء الله فما كان الخير يا ربي. أهلا وسهلا بكم، تحية كامل الفريق معكم وحيد في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 7460 80، مراد على الكونسوليت، سماح رنان من نورا الميكرو أهلا وسهلا بكم. بعد شوية نمشي مباشرة المرصد الوطني لسلامة المرور، كما العادة ناخذ آخر الأحصائيات الحقيقة اللي هي متبشرش بالخير بالكل بالكل. عشنا على برشا حوادث الجمعة الفايتة ومؤلمة جدا وتوجع برشا، بعد شوية تاخذ برشا تفاصيل دونك كيف جمعية تونسية الوقاية من حوادث الطرقات. سي محمود التركي يكون حاضر معنا، انتم متواصلوا صوتكم على 7460 80، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، شان نهاركم زين سيسر ويحكم طريق سلامة لكم.

طريق السلامة.

0: إن شاء الله طريق سلامة لكم كل مستمعينا الكرام. نمشيو مباشرة معاكم كما قلت المرصد الوطني لسلامة المرور. معنا على الخط الهاتفي مدام سوسن نواجع رئيس قسم الاتصال بالفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. مدام سوسن صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: صباح النور والسرور مدام سماح، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة الفرقس.
0: يعيشك، شكرا ليك مدام سوسن. كيف العادة تحية من خلال كل عاملين بالمرصد الوطني لسلامة المرور، شكرا ليكم على المجهودات اللي قاعدين تبذلوا فيها. الحقيقة احنا ديما نعيشوا في مراحل انتقالية، خليني نقول دونك احنا نعيشوا تو على إيقاع فصل الصيف وتتبدل الحركية وتتبدل الموفمون. خليني نعطيك الكلمة مباشرة مدام سوسن، تفضل الكلمة ليك.
1: شكرا ليك مدام سماح. بالطبيعة نحن بفصل الصيف ديما يتميز بالكثافة اللي تشهدها خاصة المناطق السياحية.
0: نعم.
1: كذلك التنقلات الكثيرة بموجب العطلة المدرسية وبموجب كذلك العبيد تتمتع بالعطلة نتاعها في فصل الصيف، التنقل للاصطياف وكل، دونك الطرقات نتاعنا تشهد برشا حركية خاصة التنقلات بين المدن الكبرى وبين الولايات. نحن اليوم مانيش باش نحكيو أرقام، زينا صبحنا ديجا على أرقام، خلينا ما نحكيوش على أرقام.
0: والله صبحنا يظهر لي تونس كاملة، معناها البارح ما رقدتش الديار التونسية الكل نتصور، معناها
1: بالضبط بما أن صبحنا على الأرقام خلينا ما نحكيوش لغة أرقام، خلينا نحكيو لغة قانون.
0: نعم.
1: خلينا نحكيو أول حاجة ونزيد ونفكر السادة المستمعين أنه احنا دورنا كمرصد وطني لسلامة المرور راه ما يقتصرش فقط على تسجيل حوادث المرور والإحصائية.
0: نعم. أكيد
1: زادة أكيد عنا دورنا دور مهم جدا في البحث في أسباب وتحليل حوادث المرور. وضع خطط مستقبلية باش نحاولوا أننا نتفاداو الحوادث هذه كل كسوة في أماكن تكرارها ولا أسباب حدوثها. وعنا من أهم الأسباب اللي قاعدين نسجلوا بها في حوادث المرور وقاعدين نشوفوا فيها على طرقاتنا خاصة في الفترة الأخرانية، وكما قلت لك من في أول المداخلة بحكم التنقلات الكثيرة اللي تصير بين الولايات، هم أزوز سلوكيات محفوفة بالمخاطر مقترنين ببعضهم اقتران كبير برشا، اللي هما مخالفة المجاوزة الممنوعة ومخالفة السرعة المفرطة. نشوفوهم على طرقاتنا ونشوفوهم بطريقة يقترنوا ببعضهم بطريقة كبيرة برشا ويكونوا سبب في عدة فواجع على الطريق. هنا نبدأ من الجانب القانوني، وبموجب مجلة الطرقات التونسية والقانون عدد 33 لسنة 2004 وقتاش نقولوا المجاوزة راهي ممنوعة. تعد المجاوزة ممنوعة في بعض الحالات اللي باش نذكرها تو، هي المجاوزة عند خط متواصل، المجاوزة عند التقاطعات والمنعرجات الطرق وقت تبدأ الرؤية منعدمة.
0: نعم.
1: كذلك المجاوزة عند ممرات المخصصة للمترجلين، عند إشارات التوقف ولا عند إشارات مقاطع السكك الحديدية، كذلك إذا كانت السيارة الأمامية تقوم بدورها بمجاوزة.
0: نعم.
1: هنا نحكيه على مجاوزة ممنوعة. والمجاوزة الممنوعة تصنف في القانون التونسي كجنحة مرورية، ما هيش مجرد مخالفة عادية، وراها تتضمن العقوبات المسلطة على مرتكبيها إجراءات مالية وقضائية، والخطايا متاعها تتروح ما بين 120 دينار و 200 دينار. وفما زادة العقوبة السجن اللي نجم توصل لشهر واحد، وكذلك فما عقوبة سحب رخصة السياقة إداريا أو قضائيا لمدة تتراوح بين شهر وستة شهور، والمدة هذه تتضاعف في صورة العود، معناها إذا كان مرتكب المخالفة يعاود المخالفة في مدة تقل عن عام من تاريخ آخر مخالفة راه تضعف المدة. توا بالنسبة لمخالفة الإفراط في السرعة في القانون التونسي وحسب مجلة الطرقات، في العقوبة نتاعها تندرج بناء على حجم التجاوز، وتتراوح الخطايا المالية والجنح ما بين معناتها ما بين خطايا مالية والجنح العقوبات نتاعها. وقتاش نقولوا عنا عقوبة مالية خاصة بالإفراط في السرعة؟ وقت نتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 20 كيلومتر في الساعة إلى 50 كيلومتر في الساعة.
0: واضح.
1: معناها نحن عنا السرعة المسموح بها هي 70، نحن نتجاوز 70 ب20 كيلومتر حتى 50 كيلومتر.
0: نعم.
1: لهنا الاختيار المالية تكون قيمتها 60 دينار. عند تجاوز السرعة المسموح بها بأكثر من 50 كيلومتر في الساعة، لهنا تولي جنحة مرورية، والخطايا المالية نتاعها تتراوح ما بين 120 و 240 دينار، ويحرر محضر في شأن المخالف يحال على محكمة الناحية.
0: نعم.
1: والإنسان اللي ما خلصش المخالفة نتاعه في مدة تتراوح معناتها 40 يوم، ما تتجاوزش ال 40 يوم،
0: تتجاوز
1: بلوتو سامحني ال 40 يوم، راهي تتضاعف الخطية هذه.
0: ريت مدام سوسن سامحني فقط نتفاعل معاك، معناها في خصوص معناها هذه القانون ربما وهو يحضر معايا سي محمود التركي كاتب عام جهة الجمعية التونسية خير وقاية من حول الطرقات. السلام عليك سي محمود.
2: مرحبا مدام، اهلا وسهلا
0: سي محمود التركي. السلام عليك مدام سوسن.
1: دونك سي محمود،
2: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلا بك، يعطيك صحة سي محمود. زادا دونك مدام سوسن، واكيد سي محمود يشاطرني الراي بخصوص مراجعة مجلة الطرقات. ريسك تقول له حتى 60 دينار و20 دينار ولا 60 ولا 120 دينار ولا 200 دينار، باقي شوية في أرواح المواطن، والله شوية. معناها الإنسان كي نقولوا احنا للأسف الشديد، معناها عنا معروف يقول لك كي ما تمسوش في جيبه راهو ما يتحركش. معناها احنا معناها المخالفات هذه يلزم مضاعفتها، مش فواتر وفواكاتر، حتى أكثر مدام سوسن بالحق. معناها
1: فهو في الإطار ذي جاي إن أكيد معناها الناس الكل سمعت بها وقتها التحرير تحيين القانون الخاص بالمخالفات المرورية. والموضوع ذي مازال تحت الدرس، وكان وافق عليه المجلس، معناتها مجلس النواب كان وافق عليه، ونستناو في المصادقة نتاعهم باش يهبط في الرايد الرسمي باش يدخل حيز التنفيذ إن شاء الله. نحنا رانا ديما كي نحطوا نحن الجانب القانوني والإطار القانوني، رانا ديما نحاولوا نفكروا الناس انه راهو انت كل حاجه عندها الثمن نتاعها، راهو اي مخالفه ترتكب في الفضاء المروري راك تدفع الثمن نتاعها. ان شاء الله ما تكونش الثمن اللي ندفعوه ارواح،
0: نعم صحيح،
1: تقتصر الثمن اللي ندفعوه على الخطايا اللي حددها القانون وما ندفعوش ثمن الارواح. معناها رانا نحن كي نجيو نفكروا الناس بالجانب القانوني ونفكروهم بشنو عندهم وشنو عليهم في الفضاء المروري، راهو لهنا هو جانب تحتيشي كبير. ونخليو الناس فيق انه راهو معناتها مش سهله انك انت تلعب ارواح العباد، الناس اللي معاك في الكهرباء، سائق سياره اجره ولا سائق سياره تاكسي، والا حتى الناس اللي تسوق في سياراتها الخاصه، راهو المجاوزات هذه والا المخالفات اللي قاعدين يقوموا بها راهي ما تقتصرش فقط على انه هو كجانب قانوني ونحرر محضر وتنجم تودي بحياتك.
0: نعم بالفعل هذية. نعم
1: ماذا بينا الناس اللي تسمع فينا الكل اللي في سياراتها، اي انسان ورا الفولون تاعو راهو نحترموا السرعات المحدد،
0: اي
1: نبتعدوا على المجاوزه الممنوعه، راهم زوج مخالفات مقترنين ببعضهم يوديو بحياتنا. ونحن قاعدين وشفنا ديجا ومازلنا قاعدين نشوفوا في مظاهر كبيره مقترنه بالزوز سلوكيات محفوفه بالمخاطر هذوما اللي قاعدين يتسبوا في برشا حوادث. ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل، ما ننساوش نلبسوا السنتور نتاعنا، نردوا بالنا على رواحنا، نتفقدوا سياراتنا خاصه مع ارتفاع درجه الحراره، ماذا بينا نتفقدوا السيارات نتاعنا الماء والزيت ونتفقدوا حاله الاطارات نتاعنا خاصه مع ارتفاع حراره الطقس ومع السرعه اللي تسم بها الفضاء المروري نتاعنا. دونك تنجم تسبب لنا في كوارث لا قدر الله. ربي يحمي الناس الكل، هذه شو عندنا اليوم مدام سماح، طريق ايمن للجميع.
0: يعطيك صحة، شكرا لك مدام سوسن، إن شاء الله نهارك زين، إلى اللقاء.
1: شكرا لك.

0: 29 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا بكم من جديد كل مستمعينا الكرام. 70-164-280 تواصلوا صوتكم. مرحبا بمكالماتكم الهاتفية. خلينا نستقبل أولى المكالمات. سي محمود أهلا وسهلا بك قبل كل شيء. مرحبا بك سي محمود التركي.
1: مرحبا سماح. مرحبا كافة مستمعي إذاعة صفاقس والفريق العامل هذا الصباح بإذاعة صفاقس, وألف مبروك لهذا الاستديو.
0: عجبك الاستديو؟
1: استديو حاجة رائعة. هيك نجم نقول عليها حاجة من المستوى الرفيع.
0: هاك انت باش تشوف مباشرة اللي كان من بين الجنود الخفاء. عاطف حابة تحياتنا ليها, زميلنا عاطف ربي يشدك بالصحة. وتحية لكل التقنيين بالطبيعة اللي سهروا. سي شكري زادة يعطيك صحة, ربي يبارك فيكم يعطيكم الصحة على هالإنجاز المزيان برشا. هذا استوديو الرقمي بتاعنا سي محمود.
1: ألف مبروك.
0: يعيشك. شكرا مبروك. شكرا شكرا سي محمود.
1: إن شاء الله ديما إلى الأمام. إن شاء الله ديما في تحسن في التقدم.
0: أمين يعيشك. أي سي محمود, للأسف الشديد الجمعة الفيتة كان فما برشا حوادث مرور قاتلة وكانت تتأسف جدا. دونك احنا باش نمشيو مباشرة ناخذ المكالمات اللي هتفية بطبيعة بعد نجيو معاك. فما برشا ما نحكيه اليوم سي محمود. خلينا ناخذ أول المكالمات. ألو على السلامة.
2: ألو عشيم صباح الخير.
0: أهلا وسهلا يا سي محمود.
2: عايش شعور في لباس.
0: عايش نحو لك انت لباسة.
2: هاي مبروك السيدي وجديد.
0: يبارك فيك سي محمود. شكرا لك.
1: الله ينور. صباح الخير سي محمود.
2: سي محمود شنو عوارك سي محمود؟
1: اهلا وسهلا.
2: لاباس عليك. عليك برشا غبت علينا راك.
0: اي
1: عايشك.
2: اي مش نحاسبوك راهو.
0: هو سي محمود وين ما فما جديد يجيكم. اكيد فما برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم بعد شويه مع سي محمود, ومهمه جدا جدا معناها بالحق. مواضيع مهمه خلي الناس تسمع, وخاطر احنا ديما نحكيو على سلامه الارواح سي محمود هكا ولا
1: سلامه الارواح والممتلكات.
0: نعم. والممتلكات نعم. اي سي محمود تفضل.
2: تفضل كل خير. أجلي أنا شفت حاجة جديدة في الباك.
0: أيوة.
2: تواجد الأمن موجود ما صور صاروش حوادث مرور.
0: نعم.
2: عيمات الباك صحيح حمد الله ثم حوادث, أما عيمات الباك ما صاروش. هذا تواجد الأمن في برشا خاصة شطر مرور.
0: أيوة.
2: وبلاد رقم بيها رسمة صح شطر مرور بشاء.
0: تحية لي سي كمال عيساوي. نعم تحية لي.
2: أيوة. أي معنى بيت الطيبة يعني حس بالمواطن قريب للأمن. معنى الأمن ما يجب
0: نقول لك حاجة سي محمود, والحقيقة اللي يعرف سي كمال عن قرب معناه ما يستغربش من الجيست اللي عملها الرجل الطيب هذا. ربي يبارك فيه هو وجميع الأعوان المرور. يعطيكم الصحة وشكرا على المجهودات بالفعل.
2: ما بينا تصدفونا في الإداء
0: أكيد إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله
2: حاول تصدفوا لنا خلنا نحكيه معه
0: إن شاء الله
2: ويعطينا رأيه في المجد. أما حاجة اللي نشوفه فيه أنا.
0: أيوة.
2: واللي نسمع بي أنا روحوا مش قدام الأمور ويرحم والديهم اللي يخدم خدمة طيبة.
0: الحمد لله الحمد لله. أيوة. أي سي محمود ملاحظاتك. إيه. بخصوص الطريق معناها أكيد. أيه. تبدلت الحركة تتبدل الحقيقة مع الفصول معناها وذيك طبيعة. إيه. الإنسان. إيه نعم.
2: طوى الحشي اللي زاد لي إيه رباية.
0: أيه.
2: حتى التقيدة في الأمن ولا موجود.
0: أيه.
2: مش كما قبل.
0: نعم.
2: الحقيقة ولا دورية أمنية بجيد إذا الحاجة باية. الحي وسيد الوالي وسيد مدير أمن الإقليم حرس وشرطة ورئيس مراسل المصالح شرطة وحرس على تواجدهم شخصيا في وسط الطريق.
0: نعم.
2: ميدانيين. على حاجة البيع اللي هم كنفرت لحنا لكن الحاجة أنا فرحان بها.
0: واضح سي محمود يعطيك الصحة. بيت تفضل.
2: لحظة الشيخ حافظ على مرتبة 13 في شهر مي رغم رمز شهر وحوادث كانت قاعدة مرتبة 13.
0: نعم.
2: لأن ماذا بينا للأمن الحي وكم الحمد لله ديكم زيتوا حافظون على سلامة البيت سلامة المواطن. بلاي نحب نقول حاجة لسي محمود.
0: تفضل تفضل يسمع فيك. تفضل سي محمود.
2: سي محمود ثم قواعد مرورية كما طريق النادية والمفترق بودريال.
0: أيه.
2: طريق الضوء.
0: أيه.
2: بل هو ما طريق طول طريق النادية كيس رئيسي.
1: طريق البهدية.
2: بودريال.
1: أيه.
2: وبودريال وعبد الرحمن الغافقي ما هوش رئيسي يزموا فيه. قبل نعرف مليانا ملي من عام 95% هنا كانوا بلايك تركة أولوية للطريق الرئيسي صحوا وما رجعوش.
1: يعني في الضوء متاع البودريير طريق المهدية هذيك في غياب العلامات بالطبيعة الاسيرانس.
2: إيه؟
1: والقانون.
2: إيه؟
1: يقول إيه؟ أولوية اليمين وما تصيرش
2: يا أخوي من حبوهمش ولا حبوه يرجعوا لذيك المكان.
1: يلزم العلامات اللي تنحوا يرجعوا. هذه دعوة البلدية صفاقس باش يرجعوا. إيه؟ أما علامة قف ولا علامة فسح مجال.
0: واضح.
1: من جهتين
2: ثم ملاحظة أخرى جدا.
0: تفضل سي محمود.
2: طريق آخر رئيس كما قولوا شارع علي بلوان راح تعشل وجي طريق دمر سود عنده ستوب باتوركي الأولوية اللي هو ما تصيرش. كما هادو ستوب لهم مرة هادو ستوب تاني مرة
1: إيه. إذا كان حنقوله إذا كان المفترق الأول معناته محمي اللي بعده يزم يكون محمي زملوند.
2: لا صورة العكس اسمح لي بالله ركز على نقاط هذوما وتعمل مجهود كنا نعرف متفق
1: بلدية
0: واضح يا سي محمود
1: تنظيم
0: واضح صحة سنهارك زين إلى لقاء عايز. شكرا وصلوا الملاحظات متاعك المكالمة اللي بعدها. ألو مساء الخير. ألو عسلامة.
3: ألو
0: عسلامة. عسلامة مرحبا.
3: ألو
0: ألو عسلامة مرحبا بي
3: عسلامة عايزك بارك الله فيك شكرا لك. ألو
0: مرحبا احنا نسمع فيك شكون معنا؟
3: ناصري سعاد مدام ناصري وسعاد
0: سعاد مرحبا بك. مرحبا مدام تفضل.
3: ايمان بلوشات بنية اونديكاب على كرسي والله عايش اختي. انا حبيت نوصل صوتي للبلدية عن نسكن في زنقة امباس نجعلي برحمة
0: اي
3: ما توا من 2014 صدقني نعملوا في المطالب.
0: وين يا سعاد قتلي وين يا سعاد؟
3: انا من اهجعلي قريبة للبلدية 600 متر ما هيش بعيدة.
0: انا بلدية واحد. انا بلدية
3: بلدية منزل شيك بلدية منزل شيك
0: اي
3: البنية والله صدقني تو مدة جمعة طاحت لي
0: لطف عليها ربي يشفيها
3: والله فرق
0: يا سعاد يا سعاد
3: نعم.
0: شوف
3: نعم.
0: معناها انتم نعم. تحبوا على تعبيد الزنقة متاعكم
3: تعبيد الزنقة على البنية والله شو. حتى
0: يا سعاد أنا. واضح واضح واضح ربي يشفيها ويعافيها. أما الحل الوحيد الحل الوحيد في الحالة هذه الحل الوحيد هو وأنكم كل متساكني الزنقة تعملوا مطلب
3: والله يعملنا والله يعملنا
0: ما تسيلش تعودوا تجدوه يا سعادة تعودوا تجدوه المطلب متاعكم وتمشيوا للبلدية تقدموا المطلب متاعكم وهكيك هو يوقع إدراجه يوقع إدراجه شو شو شو فما ميزانية يوقع تحديدها في أول العام فهمت كيفاش؟
3: شكري داود ما نسميه مثالش يعرف حتى البنية يعرفها إيمان بلوشيت والله يتحضر نعم. في الدكتوراه أو كيتوى مسكينة لا يزي معناتها أونديكاب على ركورسي أو كيتوى ليت في سرير إلكتريك وتقعد
0: لطف عليها لطف عليها
3: ويعرفها. شكري داود والله حتى كانت تتصل بي يقول لك نعرفها وزنقتهم في حالة حالة طاعتي
0: واضح يا سعاد واضح واضح وصل صوتك شكرا ليك. دونك نعاود نقول لك عاودوا اعملوا المطلب وعاودوا امشيوا ما يمنعش هذا احنا نحاولوا نتصلوا ببلديه ان شاء الله ونحاولوا ندخلوا معاكم باش يوقع ادراج الزنقه هذه في اقرب وقت بما انه معناها فما الحاله هذه اللي تستدعي وانه التدخل. نعرفوا ربي يشفيهم ويعافيهم هذوما اللي تنقلوا على الكراسي المتحركه سي محمود اكيد معناها باش يلقاو الكيس ولا الزنقه ولا اللي هو معناها مكسره ومحفره الكل باش تكون كان العواقب وخيمه للاسف الشديد. نعم
1: اكيد نجموا يتسببوا في برشا أخطار
0: أضرار. نعم شفت البنية كيفاش أي
1: ذوي معناتها
0: الاحتياجات الخاصة. نعم به أي سي محمود خلينا نمشيو معاك الأولى الملاحظات اللي نبدأ نحكيو فيها تفضل كلمة ليك باش نحكيو. قلت لي فما الأمراض اللي تتنافى مع وأنه الإنسان يتحصل على رخصة سياقة
1: أكيد الشهادة الطبية اللي يوفرها الطبيب للمترشح عنده معناتها ملاحظات يخليهم نعم. إذا كان المترشح يشكو من أمراض مزمنة مثل كل ما يتعلق بأمراض القلب ولا وشرايين وأمراض السكري وأمراض الصرع وحدة البصر والأمراض النفسية معناتها الاضطرابات النفسية الأمراض هذه كلها يزم المترشح يعرض على لجنة فنية
0: نعم.
1: في الإدارة الجهوية للوكالة الفنية النقل البري باش يوافقوا له ولا ما يوافقولوش
0: نعم.
1: رو إذا كان عنده مرض معناتها متقدم برشا ويمنعه باش يتحكم في السيارة متاعه في كل لحظة وفي كل حين ينجم يقع الرفض متاع المطلب متاعه. لكن هذا مش قاعد يصير
0: واضح.
1: مش قاعد يصير الأحسن هو الطبيب المترشح يمشي الطبيب اللي يعرفه طبيب العائلة اللي يفهم الأمراض متاعه
0: صحيح سي محمود. وهذه راهو المصلحة الإنسان اللي مش يسوق السيارة معناها بالحق راهو موضوع مهم جدا خاطر فما الناس ربي يشفيها ويعافيها ويشفي الجميع ياخذوا في أدوية ربما اللي تخلي لهم أعصابهم هكا مسترخية شوية اللي تخلي الرفليكس متاعهم يضعف ومن بعدين معناها وإلا حتى تخليهم هكا ينعسوا شوية سي محمود. محمود ومن بعدين يركب وراه فولون راهو ديريكتومون باش تكون رده الفعل نتاعو معناها بطيئه باش يكون ربما ما يوصل حتى باش ما يتحكمش في المقود نتاعو. الرجاء كل الرجاء من الناس اللي تعرف روحها ربما وحتى معناها اللي في العائله تعرف عندك المريض من نوع هذايا واللي ياخذ في مثل الادويه هذيه واللي حالته ما تسمحش باش يسوق السياره راهو اول حاجه لسلامته هو معناها اول حاجه لسلامته هو وبعدين زاد كيف كيف سلامه الناس اللي معاه في الطريق في الفضاء المروري.
1: نعرف بعديد الابناء اللي يمنعوا ابائهم من سياقه السياره وقت اللي يعرفوه اللي هو غير مؤهل بدنيا ولا نفسانيا لسياقتها يمنعوه. ولو الرخصه نتاعه معناتها مازالت
0: صالحه
1: لكن هذا دور العائله كبير ياسر لكن الانسان طبيب روحه يعرف روحه
0: ما هو فما سي محمود ما احنا هذيك هي راه طبيعه الانسان معناها ربما يحب ديما ما يظهرش هكا معناها كالتعب وهكا الهوان عليه وهذيك الضعف نقولوا احنا يحب الاخر لحظه مستانس يسوق صعيب برشا راهو تجي الواحد بعد ما عرفش عمل كارير نتاع 20 سنه و30 و50 سنه هو يسوق ويقول لك باش يتخلى هكاك معناها ماذا بيه ما يحسش بالضعف لكن هذيك حكم معناها حكم ربي
1: سنة
0: معناها
1: الحياة.
0: سنة الحياة فوالا فوالا نعم.
1: اللجنة هذه راهي تنجم تعطي مدة أقل من المدة اللي يأخذها إنسان في صحة جيدة
0: واضح
1: في بلاص يأخذ مثلا 10 سنوات ولا 5 سنوات ولا 3 سنوات باش يأخذ سنة واحدة ولا سنتين على خاطر الأمور متاع الصحية متاعه تنجم تتطور تنجم تتبدل تنجم تزيد تدهور
0: واضح واضح سمع.
1: وإذا كان مرضاش بالقرار اللجنة الجهوية عنده حق باش يعرض الملف نتاعه على اللجنة الوطنية لأنه ثم طبيب صحة عمومية يحضر وثم طبيب شغل يحضر
0: واضح.
1: اللجنة هذه ما تنجم تعقد إلا بحضور زوز طب هذوم ولا على الأقل طبيب واحد والوكالة الفنية النقل البري هي اللي تحضر معناتها تحرر المحضر وثم بعض أمراض تطلب معناتها تجهيزات خاصة مثلا مرايا من الجهة اليمين مرايا من الجهة اليسار برشا من التجهيزات اللي يوفروا له سلامته
0: واضح به. يعطيك صحة سي محمود. دونك هذوما من أهم المواضيع اللي حبينا نحكيو فيها اليوم وإن شاء الله بتبيعة السلامة للجميع. بعد شوية
1: وقت برشا حوادث تلقاها أغمي عليه وتخل معناتها حتى عندنا زميل مدة سنوات معناتها إنسان كفاءة في السياقة خبرة كبيرة لكن وقت اللي أغمي عليه ما عادش عشان راح تشي
0: للاسف تلقاه يسوق في السياره ويدوخ فجأة معناها ولا مريت الله يرحمه والله يرحمه بالحق معناها هذه الحوادث اللي احنا نحبوا معناها نتلافيوها ونتحاشيوها وان شاء الله السلامه للجميع يا ربي. اي مراد خلينا نرجع لشويه مزيكا وبعد شويه نرجع نستقبل مكالمتكم الهاتفيه. مراد 9:36 على موجات اذاعه صفاقس. نرجع للمزيكا مراد نواصل معكم المشوار تفضل.

0: تسليمة. وإن شاء الله السلامة للجميع. 764-164-280. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم. هذه أرقامنا، تواصلوا معنا. سي محمود، نرجع ونستقبل المكالمات الهاتفية. ألو، صباح نور. ألو، صباح خير، مرحبا، شكون معنا؟
1: معك مواطن مسخيرة هيثم.
0: مرحبا يا هيثم، مرحبا بك، تفضل يا هيثم.
1: بربي عندي مشكلة احتفاء برش مرات إذا تساقص، خطرني مستمع وفي الإذاعة.
0: مرحبا يا سي هيثم، تفضل خويا.
1: فما طريق تربط ما بين الطريق الوطنية رقم واحد وتربط الولايات قروان وقفصة وقصرين وجوزيد، اللي هي طريق السواني يسموها.
0: أي أه أي نتذكر نتذكر يا هيثم، عاود ذكرني بالموضوع، عاود ذكرني يا هيثم.
1: أي أي أي طريقة هذه شريان مروري معناها كبير، يتعد منها شاحنات ثقيلة، يتعد منها نقول النقل الريفي، يتعد منها معناها برشا كراه متاع حرفيين ومتاع خطر، ثم محلات متاع كنكريات ومتاع صناعية حدادة إلى غير ذلك. دونك معناها طريق مرورية حركية متحركة بالباهي، فهمتني؟
0: نعم.
1: كما قلت لك معناها شحنة ثقيلة إلى غير ذلك، كان فيها السوق الأسبوعية اللي هو نهار الجمعة، وقع تحويلها من طرف الولاية إلى برتي أخرى بعيدة شوي، بعيدة عن الحركية وبعيدة عن كل شيء، معناها ما تضرش حتى الطرف من الأطراف، معناها سواء معناها المنتصبين سواء معناها المواطنين.
0: نعم،
1: فهمتني؟ باه. ما رأنا إلا عاد ثم تمرد من طرف النصابة معناها للكياس هذاك، ورجعت الفوضى كالعادة، اللي هو كما قلت لك سابقا راهو صارت فيه حوادث قاتلة.
0: يا لطيف،
1: فهمتني؟
0: اي
1: قاتلة، فل صغير يقرا 7 اساسي، حكم انا تولي اختناق ما معش ثم مرور معناها سلس، فل مات ضربه كميون مات، وطفلة اخرى معناها كيف كيف على مستوى السكة كيف كيف ماتت.
0: يا لطيف،
1: فهمتني ولا؟
0: لطيف،
1: حكم انا الاكتظاظ المروري اللي صار. درني رموع، كلمت الخميس اللي فات كلمت مش برنامج الاخت شريفة،
0: ما تسيرش من غير ما تذكر حتى البرامج. ما يقلقش، مرحبا بك يا هيثم، كل كل كل كيف كيف زملائي، كل مرحبا. نعم،
1: يعطيك الصحه. ومن غدويك بالضبط تو انا من غدويك بركه صارت اكسيدون كالعاده في السوق.
0: يا لطيف يا لطيف،
1: اللي هو نورمالمون معناها محول سيء من طرف الولايه، من طرف معناها قانونيا محول في بارتي اخرى، نظم جوها باهي معناها، حتى من الكاتب العام معناها البلدية مشكور معناها نظف لهم الدنيا كل غادي. كي كلمنا قلنا له شبيه معليش رجع السوق، قال لي يا خويا راني بالنسبة لي ما نعرفش ثم معناها تمرد ثم كذا، ما نعرفش إعاز من شنو.
0: واضح يا هيثم، بإذن الله. نعم، تفضل تفضل.
1: حاجة أخرى
0: تفضل،
1: هو السوق معناها كروس شروط نتاع البلدية.
0: أي
1: نهار جمعة فقط، طلعنا على القانون نهار الجمعة فقط، أبارتير من نصف الليل حتى نصف النهار نهار الجمعة. هو من نهار الأربعاء تقريبا يبدأ. ما أنا شوف أنت منها منها كارثة على
0: واضح واضح
1: مرورية وزيادة اقتصادية
0: وتجاوزات به. يا هيثم يا هيثم، شوف بإذن الله بعد البرنامج نكلمك مباشرة بإذن الله إن شاء الله. به هيثم،
1: دكتور
0: يا عيسى،
1: وهذا صوتي صوت مواطن الكل مدام.
0: أكيد أكيد أكيد، ومرحبا بكم، مرحبا بصوتكم.
1: بارك الله فيك، بربي شوفنا الموضوع بكل جدية.
0: الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك يا هيثم، شكرا. إلى اللقاء، بسلامة. كلمة أخرى يا مراد. ألو، عسلامة. ألو ألو، عسلامة. ما تصيرش مراد المكلمة اللي بعدها لو تسمح. ألو،
2: معك علي.
0: مرحبا، شكون معنا؟
2: معك محمد علي من سفاقس.
0: مرحبا محمد علي، تفضل.
2: عسلامة، بالله من فضلك أنا كونسيرنون نستغل الفرصة هي باش خاطر الحوادث المرور والطرقات الكل ما تصيرش كان على الطريقات، الطرقات الكبيره ولا الطرقات نقولوا احنا الرئيسيه والكذا، فما ساعات طرق فرعي ولا مداخل تاع حي سكنيه
0: في كل، والله محمد علي في كل المناطق تصير، في كل الاماكن. نعم نعم.
2: مش نتكلم عن المنطقه نتاعي انا خاصه، وانه
0: وين المنطقه؟ وين المنطقه؟
2: احنا نرجع بالنظر بلديه العين.
0: اي
2: احنا اول مرجع نظر بلديه العين، اول نقطه تبدا منها بلديه العين اللي هي كيلومتر 4 القصاص نمبر 4 بين مسجد الشاكر والشعبوني. القصاص هذا نعرفوه قصاص كبير وفيه حركه مرور كبيره. التواجد الامني موجود ساعات صحيح، لكن احنا نسكن في منطقه اللي الديار نتاعنا موجودين بيننا وبين المنطقه الصناعيه طريق ب 12 متر، معناتها بروجيكتيل 12 متر. دور انه الديرمون المصلحه نتاع عمار اللي تتلها بالمناطق الصناعيه فما جمعيه ما عادش هي جمعيه تونسيه
0: جيمجي هي نعم
2: جيمجي صحيح جيمجي هي اعمال دي ترافو عملت كياسات للمنطقه الصناعيه ثم دو ديفو كي لا بروفوكي معناتها كي لا بروفوكي دي اكسيدون كي بروفوكي دي معناتها عملت بالعربيه عملت كيما نقولوا احنا نوع من الاكتظاظ
0: واضح
2: والاكتظاظ اللي يكتسي خطوره كبيره ياسر اللي هي دخول الكمين الكبيره في الكياسات هذه والكياسات هذه ما ترفعش كان الزون اندستريال هي جايه بين زون اندستريال وبين المنطقه السكنيه دونك الكياسات كاملوا معلوم ضيقين معناتها كياس ضيق جدا جدا
0: واضح
2: كميون فيه معناتها حتى الاتجاه المعاكس ما يتعداش مع دخول وخروج هذيك الرافعات هذيك اللي يسميهم اللي ينزلوا لي بوا
0: اي
2: هذوك الرافعات اون برانسيب تخرج وسط المعمل ولا تخرج في وسط الكياسات تخرج لنا على غفله ساعات كهرباء عائله متعدي وتخرج لها هذيك الكري على غفله
0: هذا الكل على مستوى 4 كيلومتر
2: مستوى 4 كيلومتر زون اندستريال القصه معناتها الكياس
0: قلت لي اي بين منزل شاكر والشعبوني هكا
2: اي لكن اي نعم ونرجع بنظر بلدية العين والبلاصه هذه بالذات هي المنطقه بين المنطقه الصناعيه والمنطقه السكنيه
0: نعم نعم
2: واضح واضح هي بروجيتي دو 12 متر هكا هو اللي يصير فيه المشاكل اون بلوس دو سا ثم اشكاليه اخرى كانت تسبب فيها جي ام جي من غير ما معناتها ممكن سوء تصرف او موفيز اتيود وانه كي دخلت اللوناس جات الشيره الثانيه اللي هي حرمتها من اللوناس معناتها ماهيش تبعتها لكن دخلت فيها كلك رقار لكن عملت معاليين دو فاسون حرمت بعض المتسكنين انهم يبروفيت الحكايه هذه
0: عمربت مع لوناس
2: عملت معاليين عاملين شفتوا انه البلاصه عاليه برشا مش مهم اون بروبوندور قد ما يحبوا
0: واضح سي محمد علي واضح
2: هذا معناتها اون بليس دو سا كيف جاو الكياس عملوه جاو عملوه على مراحل معناتها بين المرحله والمرحله ثم طون كبير ياسر تصور يخليونا ديما بلايص ناقصين دي رقار طالعين كيما نقولوا بلاصه ما يوصلوهاش الكياس مثلا تو بين الرومبوان البراني والكياس المزفت معناتها ثم حكايه 200 متر تو مازلت تراب يكون ماشي على الكياس فجاه تنطابق في رندير ولا كذا ولا ثم دي رقار محلولين مازال واحد على اليمين طالع قداش معاش يجي 500 سنتي القاع هذا المتابعه نتاع البلديه لازم تكون موجوده
0: نعم
2: خاصه البلديه اللي امبليكي والبلديه احنا مرجع نظر ليها احنا البلديه باش نقول لها مع كامل احتراماتنا رانا مش باش ندفعوا جست ليزامبو نتاعنا ندفعوا ليزامبو لكن لازمنا نتمتعوا باقل حاجه الفضلات ما تهزش
0: واضح يا سي مراد واضح
2: من وقت الثوره
0: نعم سي محمد علي
2: نتمتعوا بكاميونات مدام
0: واضح سي محمد علي واضح به سي محمد علي به يعطيك الصحة شكرا ليك دونك جي ام جي معناها نتو ان شاء الله نتواصلوا معاهم الحقيقة انا كنت وصلت معاهم مرة هما متفاهمين برشا
3: وتشعبوني
0: نعم ان شاء الله نعاود نكلموهم نتواصلوا معاهم ونراوح الاشكال هذية شكرا يعطيك الصحة الى لقاء مراد يعيشك نهارك زين الى لقاء مراد فما ممكن ما اخرى الو عسلامة
4: صباح النور
0: صباح خير مرحبا شكون معنا
4: اختي سماح صباح النور محمد
0: مرحبا يا محمد فهذا لي سيدي
4: يعيشك مدام سماح اول حاجه مبروك على اذاعتنا وعلى الاستديو الجميل
0: يعيشك كثر خير
4: رونق جديد للاذاعه ان شاء الله وربي يوفق
0: اجمعين ان شاء الله

0: أول حاجة فما مادة ما احناش قاعدين نحترمو فيها اللي هي مادة أخلاق الطريق.
1: أي صح.
0: مع كامل احتراماتي وأنتر دي بارونتيز كما تقولوها. هذه أول حاجة. ثاني حاجة مدام تو احنا نحبوا نطلعوا في الخطايا واحنا الأرضية والإنفراستركتير يعني سامحني بالفرنسية تعبة في كامل يعني مدينة صفاقس.
1: هي منظومة متكاملة يا محمد مش كان في مدينة صفاقس راهو في كامل ولايات الجمهورية معناها.
0: لكن مدام شوف احنا كي نحبوا نقحوا قانون ونصلحوا تو واحد حتى يمشي كما قالت المستمع كان يتكلم يكون يمشي على اليمين يلقى قدامه حفرة يهرب منها يمشي المواطن يضربه معناها احنا نحاولوا باش نصلحوا على الأقل الشيء هذا باش نحتفظوا على الأرواح.
1: صحيح هو هي منظومة كاملة يلزمها صلح بالحق محمد. نعم
0: وبالرسمي راه المواطن دخل قبلي في منطقة صناعية وادي الشعبون يعني يتسمى وادي الرمل هذا يعني فريمون الأشغال أخذت أكثر من وقتها ومخلق مروري غاديكا ولا حركية وفما عدة متسكنين فما برشا ناس بتضرر بالرسم من الأشغال هذه يزم أكثر يسرعوا في الأشغال وتتسرع زاد يعني القنطرة متاع طريق المهدية الحفارة يعني التو مخلق مروري حادث
1: للأسف الترافو ريت كيفاش الترافو اللي تحل نخافوا منه نهجوا منه بالحق خاطر بالحق راه مش يعطل السيركيلاسيون مش يتسبب في حوادث وفي كوارث بالحق بالحق. نعم
0: أنا ريت طلعت شوي على الأسطول الموجود في تونس.
1: نعم.
0: يعني عندنا زوز 2560 وسيله نقل
1: عربي
0: معناها لو كان هذا من حسب ده والله دخلت حتى في البرنامج الاخراني مع مدام على الطرقات حكاو يعني قلت لهم احنا لو كان نحسبوا اللي نخلصوا فيه فينيات على الاسطول هذايا وهذه يعمل مش انفراستركتير جديد في تونس معناها ان شاء الله ربي يحسن الاوقات
1: يعطيك الصحه يا محمد يعطيك الصحه
0: ورب ان شاء الله يسمع علينا الخير للناس كل ان شاء الله
1: ربي. امين يا ربي امين
0: عطله امنه للناس كل
1: امين ان شاء الله عطله امنه للناس كل
0: نهاركم طيب
1: نهارك اسعد
0: ليا ان شاء الله
1: الى اللقاء سي محمود نعطيك الكلمه من المكالمه تفضل
2: حبيت نعرج على استعمال الهاتف الجوال اثناء السياقه.
1: نعم.
2: القانون اللي عندنا يقول وانه اذا كان ما تستعملش اليدين او كلتاهما يسمح لك بالتخاطب بالهاتف الجوال اثناء السياقه
1: وهذا خاطئ للاسف
2: وهذا معناته قانون خاطئ
1: مش صحيح خاطئ
2: لانه اللي ضيع التركيز هو المكالمه اللي ضيع التركيز
1: صحيح.
2: مش شدين التليفون شدين التليفون باليد معناته ما هوش في خط مستقيم ما هوش مشكل لكن هذا زاد القانون يزمو يتصلح
1: يقائم مراجعته
2: يزم مراجعته لكيت ولا تليفون تحت الفولار ولا بلوتوث ولا حتى شيء.
1: نعم يعطيك صحة سي محمود ناخذ مكالمة أخرى مراد آخر مكالمة يعطيك صحة وحيد شكرا لك. ألو عسلامة. ألو شكون معنا به مراد فما مكالمة فما ألو به مش مشكلة متسالة شيء فقط سي محمود الوقت زربنا شوية مازلنا ما حكيناش ريت معناه محضر برشا ما تحكي سي محمود نخليه الجمعة الجاية متسالش أما تو فقط نعطيك الكلمة للأسف الشديد أمس حادث قاتل سي محمود ويوجع القلب بالحق تخيل أنت العنوان وفاة أم وزوج صغيراتها وزوج بناتها الأم وزوج بناتها اللي هي تخدم سيرفيونت في المستشفى الجهوي بالمتلوي المرأة كانت مع البعثة الصحية نتاع الحج نعم المرأة دونك اكسيدون كبير برشا صوره الحادث اصطدام مباشر بين شاحنه معده لنقل حبوب وسياره خفيفه للاسف الشديد المراه وزوج بناتها امس يموتوا بالحق راهو شيء يوجع القلب كي نسمعوا كيما هكا يا سي محمود كيف يرجع المشكل سي محمود اللي عندنا سنوات نتكلموا عليه نساء المراه اللي تقاسي نقولوا احنا والمراه اللي تضحي المراه التونسيه اللي حقها مهضوم هي في برشا معناها فما برشا امور الحقيقه من بينهم السلامة المرورية متاع المرأة هذه العاملات الفلاحيات وشاحنات الموت مرة أخرى نصبروا وترجع الحكاية هذه نهار الجمعة كيف تتقلب شاحنة فيها نساء هذوما اللي ماشيين يخدموا الفلاحة يموتوا زوز نساء يا سي محمود والبقية في حالة حرجة معناها في السبيطارات بين سوسة وبين صفاقس بالحق معناها شيء وجع القلب
2: أنا عديد السنوات وإحنا منتها نعانيو في ظاهرة هذه الحاملات الفلاحات اللي يعملوا حوادث يركبوا في ظروف غير عادية غير
1: آمنة
2: راهو القانون

0: اظن دخل هذه الامر 510 دخل باش على الاقل يكون السائق متحصل على رخصة سياقة من صنف زاء اللي هي تخوله باش يسوق نقل ريفي ولا لواج ولا نعم. تاكسي. هذا مش قاعد يطبق. حتى العربيات ما هماش مهيئة
1: نعم.
0: لنقل الأشخاص والنقل الريفي هي تعطينا نعملوا لهم نقل ريفي على الأقل معناتها ثم كراسي
1: سليم.
0: ثم
1: نعم.
0: كراسي وثم عدد معين من من الركاب من جوزوش لأنه نقل ركاب على عربة غير مهيئة رأي فيها محضر وهي تعطينا نعاقب اللي يقوم
1: محضر من 100 تنظيم القطاع هذي سي محمود. وفما حاجة اللي هي خطيرة جدا بخلاف الموضوع هذي متاع نقل العاملات في الحيات اللي هي في ظروف غير آمنة واللي هي في ظروف مخالفة القانون معناها كومبليت موسي محمود زادة راهو فما نفس الصور قاعدة تتكرر وراء غير بس ربي ساترهم. الصغيرات سي محمود تلقى فما روضة ولا مدرسة عاملة كرهبة والله مرة وقفت نحسب يظهر لي هبطوا 10 من الناس من كرهبة 10 صغيرات معناها مجرد كرهبة راهو كرتبلويت على بعضهم وصغار على بعضهم وكل شيء يوصلوا فيهم بين الروضة وبين المدرسة. الرجاء كل الرجاء مراجعة القوانين هذه وفي أقرب وقت ممكن
0: احترام نعم. عدد الركاب حتى في الشاحنة الصغيرة هذيك المينيبيس راهو يركب بالثلاثين وبالأربعين وقت اللي هو عنده نعم. حق يركب 12 ولا نعم. ولا 13 القيروان تتصدر عدد القتلى
1: نعم.
0: علاش
1: لأسف.
0: علاش ولاية القيروان يعني 92 53 قتيل معناتها من واحد جنفي حتى التوكة معناتها ما كناش نعرفه أنه ولاية صغيرة مثل القيروان هذا من جراء معناتها الحوادث نتاع العاملات الفلاحات
1: نعم ريت كيفاش معناها قاعد مشهد المروري مام قاعد يتغير قاعد تدخل فيه حاجات برشا سي محمود اللي قاعد تدخل في الفضاء المروري قاعدين نراو في التروتينات وفي اللي حتى هذيك اللي باتانات انه والله ريت صوره الوقت وفاء بالحق مازال عندنا برشا ما نقولوا ان شاء الله الجمعه الجايه ما فريتش بالوقت سي محمود هاويس
0: الوقت تعدى بسرعه
1: في ساعه تعرف سي محمود ريت صوره راهي بالحق معناها دوختني مؤلمه جدا معناها واحد ماشي بالكرهبه وزوج بنات اللي هذا لبسين هذوك الباتان هذوك الباتان هذوك ارولات اللي هذا شاده في الكهربه راه مصحاب كلهم يعرفوا بعضهم والكهربه تسوق وهما شادين في الكهربه متالي ويضحكوا شيخين وعاملين جو الله اللي يجعل هذا كنت تنجم تكون مأساة معناها بالحق تاسف برشا وتبكي برشا الناس يفضلكم راقبوا صغاركم الصغار اللي عندهم لي موبيليتات هذوما الموتورات ولا التروتينات ولا الباتان ولا اللي هو
0: راه ما كان في المشي تاع دارهم يلعب كان في في الطريق العام راهو غير مسموح ليه في الطريق العام
1: يعطيك الصحه يا سي محمود
0: شكرا
1: الجمعه الجايه نواصل الحديث باذن الله
0: ان شاء الله
1: عندنا برشا ما نقول وما قلنا حتى شيء ابقوا معنا انتم ما تغيروش الموجه بعد شويه شانتي على موجات اذاعه تفاقس مع فاطمه وكامل الفريق تحيه كامل الفريق لامل الحسيديه وحيد كان معكم في الصندار مراد حش قاسم على الكونسوليت سماح رنان منور على الميكرو نقول لكم بالسلامه وفي الامانه

0: في خدمتكم.
1: كان عندي إشكالية
2: مشيت لقابة المسؤولين وقتها ما لمبوتياج دي توقف هذه عليه ليه شما
1: هذا المقتل عندك
2: ما فهمت شيء أنا كلمت ومشيت لهم غادي
3: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
2: وإيش ما أقول
1: إحنا وين نمشيوا معناها
4: في خدمتكم
0: في خدمتكم

مرحبا بكم. تجري بعد غروب شمس اليوم الموافق للتاسع والعشرين من ذي الحجة 1447 هجري عملية تحري هلال بداية السنة الهجرية 1448 هجري. تدخل اليوم عدة إجراءات في علاقة بانسيابية الحركة المرورية حيز التطبيق في جزيرة قرقنا للحد من الاختناق المروري ولتحسين انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة مستعملي الطريق كما قررته لجنة السلامة المرورية بالجزيرة. تزور سفيرة الهند بتونس مساء اليوم أجنحة الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية المتواصلة بقصر المعارض بالجهة، كما تعقد لقاء اقتصاديا مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المتعاملة مع السوق الهندية. ثقافيا تنطلق اليوم الدورة الثانية لمهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس لتتواصل إلى غاية 24 من جوان الجاري بالمسرح البلدي وببريد ديرا من مركز الفنون الدرامية والركحية بالجهة. ينتهي اليوم الأجل القانوني الأقصى لإداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص التابعين وفق الأجندة الجبائية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وفي آخر التطورات في العالم، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات هاتفية بين وزرائه في مصر والعراق وتركيا، عرب خلالها عن تقديره لجهودهم في دعم المسار الدبلوماسي الذي أفضى في نهاية المطاف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، اعتبرت الأبيب أنه مروع للكيان المحتل. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن اللقاء المرتقب لرئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية الإيراني في جنيف مع نائب الرئيس الأمريكي لتوقيع الاتفاق سيكون أعلى مستوى من اللقاءات المباشرة بين طهران وواشنطن منذ 27 عاما. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. فاطمة وسوار في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
2: إشهار.
3: إشهار.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
0: الشانتي.
5: الشانتي. الشانتي. الشانتي.

0: العشرة وستة دقائق، نهاركم زين مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من الشانتي بتاريخ الاثنين 15 جوان 2026. فاطمة مقني وكل الأستوديو الخارجي اليوم يكون ضيفي عمادة الشفار من معتمدية المحرس، ونعرفه مع انطلاقة فصل الصيف تكون الوجهة تقريبا لجل أبناء الجهة نحو الشفار. اليوم فاطمة مقني تفتح عديد المواضيع في عمادة الشفار، مرحبا بك يا فاطمة، أهلا وسهلا.
1: تحية لك أكيد سوار لكل مستمعينا ومستمعاتنا، إن شاء الله صوت واصلكم خمسة على خمسة. كما قلت أنت، نحن تقريبا الشطر متاع جوان ديجا، والعائلات الكل كملت الامتحانات، تسنى في النتائج، إن شاء الله ربي نجح الجميع، ثم شكون أخذ النتائج متاعه وثم اللي مازال. على كل بالنسبة لنا الشخصية، وقت اللي نقوله استجمام ولا نقوله نحن باش نتسرهدوا شوية، الناس الكل تعرف الوجه الوحيدة بالرغم اللي هي صاحبة أطول شريط ساحلي هي الشفار، لكن اليوم الشفار فيه برشا معاناة. الشفار القديم كنا يعني ركزنا عليه وعرجنا على عديد النقاط من خلاله في السنة الفارطة، في الموسم الفارط من برنامج الشانتي، وحكينا وقت على مسألة الانجراف وكيفاش أتى على عديد الأمتار، وصنا كان تم تدخل للسلطة الجهوية من أجل إزالة المباني اللي انهارت واللي ما زالت، واللي فعلا هي وصلت إلى الحدود، حدود نصح التعبير المسؤولين على مستوى الشريط الساحلي بالنسبة لإصفاقس. اليوم مش نحكيه على الشفار الجديد، شفار جديد الناس كل تعرف وأنه فيه حركية، فيه نصح التعبير موسم الصيف إن شاء الله يكون واعد، لكن مش نحاولوا انزلتوا الضوء على عديد النقاط اللي طالما تحدثنا عليها وطالما قاعدين يوصلوها حتى كل المواطنين عن طريق الصفحات الاجتماعية، سواء كان مسألة الانجراف البحري، سواء كان مسألة المحيط والعناية بالبيئة، سواء كان كيف مسألة بين جماعة الناس اللي عندهم مباني هوني وبين المصطفين العاديين الزوالين صح التعبير، بين المدخل متاع الشفار زي كيف البنية التحتية ولا الطرقات، الطريقة اللي تربط ما بين الشفار والمحرز زي كيف انتظار وأنه يكمل المشروع هذية، سواء على مستوى التعبيد على مستوى التهيئة أو كذلك الإنارة العمومية واللي بيش يسهل برشا الطريق، سواء كان المحارسة اللي حاولوا يهبطوا للشفار أو كذلك حتى الشخصية اللي حاولوا يشقوا والبر اللي كان مش يكملوا صاريته مثلا في المحرس. هذه بعض اكيد النقاط، لكن مش ناخذوا اكثر فكره الان. السيد النائب المحلي عن معتمديه المحرس سي جيلاني، صباح النور، اهلا وسهلا بك.
2: نهارك طيب، مرحبا بكم ومرحبا بزيتونة الأثير إذاعة صفاقس.
1: الله يخليك، شكرا لك. وباش نحكيو معاك أكيد الآن على عمادة الشفار، لكن تحديدا اليوم تركيزنا في برنامج الشانتي على الشفار الجديد. كما نقولوا نحن الشفار الجديد هو المهرب إن صح التعبير، سواء كان على مستوى الترفيه التفريد بالنسبة للصفاقسية، سهل برشا وأنك تاخذ الكار صباح متاع الشفار وتجي لهنا تعمل انهير، تقضي انهير ولا تعمل باراسول زي كيف. بين هذا وذاك مشاريع تنموية كذلك بين الإيجابي والسلبي موجودة في عمادة الشفار، وتحديدا كما قلنا اليوم مش نحكيه على شفار جديد. اللايف ستريمينج موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس أكيد سوار، وتحية لكل الزملاء على الصعيد المركزي، وإحنا لهنا زي كيف كل الفريق الشانتي الخارجي هكا الأمواج ورانا والبحر. يخليك كالمة حتى كنت ما ملفات ساخنة، لكن كانت كلميك موجة البحر. سجليني
2: أولا مجدد لكم الترحيب بكم. أنا كي نحكي على شفار نحكي على معتمدية المحرس وليست عمادة،
1: مش عمادة المحرس، قلنا معتمدية المحرس عمادة الشفار، هذا اللي قلناه. مركزين شوية في الكلام،
2: احنا ديما في كي نتحدثوا على أن كنا في أرض هذا الوطن، ثم في الله غالب عندنا تقسيم الإداري والترابي نكون منتمين إلى ولاية صفاقس، وشاطئ الشفار هو جزء من هذه المدينة العريقة، وكذلك يشمل جميع المصطفين من كامل تراب الجمهورية، بحيث أن اليوم الشفار المتنفس الوحيد لهذه الجهة، وكذلك يمثل كذلك بعدا تنمويا استراتيجيا في الأفاق. لكن هذا الإيجابي لا يحجب نقاط السوداء التي يعاني منها هذا المكان بالذات، وهذا المكان المتسع والذي يرفه على الناس في هذا في من بلدنا الجميل. أولا كما قلت نحب نثمن ما قامت به السلطات المحلية والجهوية من تدخلات على مستوى النظافة والعناية بالبيئة، كذلك المرورية البنية التحتية، لكن تبقى فيها العديد من النقائص وخاصة على مستوى الطريق المؤدي إلى البحر من جهتين، بحيث وقع تركيز طريق يربط الشاطئ من المحرس لكن ليست فيه إنارة، وهو يمثل خطر على حياة المصطفى.
1: هذه باش نصوره إن شاء الله وشنو تقوم بعد بإذن الله.
2: ثم كذلك أننا في المكان هذا هناك العديد من النقاط الإيجابية، باعتبارنا احنا نفتخر ان تكون عندنا منطقة سياحية او بالاحرى قرية سياحية يستطاب فيها العيش،
1: جاءت لقرية الشفر،
2: قرية الشفر، لكن هناك نقاط سلبية لابد ان تتكاثف الجهود وتكون السلطات المتداخلة جميعا لحلحلة هذه الاشكاليات على مستوى البنية التحتية، على مستوى التنوير العمومي والنظافة والعناية بالبيئة، بحيث ان الزحف العمراني أفسد جمالية تقريبا جمالية المكان التي يستطاب فيه العيش كما قلت في البداية. مثل هذه النقاط أن وقع انصح التعبير التمرد على مستوى الرمال الذهبية للبحر، بحيث تقاربت المحلات السكنة وكذلك استغلال بعض الفضاءات أمامها، مما خلق هناك شيء تقريب من الغضب لدى الذين يقيمون هنا أو الذين يشتغلون هنا من أجل لقمة العيش، لأنك تعرفين جيدا أن الاصطياف كذلك يحرك العجلة الاقتصادية وينمي الحياة في هذه الجهة،
1: يخلق حركية وحياة حتى كان موسمية.
2: نعم هي صحيح، يخلق حركية اقتصادية وإن كانت موسمية أو إن شأنها ظرفية، لكنها تبقى على الأقل ذات علامة مميزة في هذه الجهة. قلت من هنا مثلا نشوفوا أن إلى جانب الطريق هناك التنوير، الإضاءة ناقصة شوية، معناها تجعل المصطفين أحيانا يكتظون في جهة دون جهة أخرى الذي يتوفر في الضوء من أجل السلام ومن أجل التمتع بجمالية البحر خاصة في الليل. ثم المناطق المستغلة كزون فارت باعتبار أن تهيئة ترابية ما زالت ناقصة. ثم أهم حاجة تقريبا وهي النقطة السوداء هنا في هذا المكان هي عدم وجود أجنحة صحية لبلوك سانيتار الذي وقع التخلي عنها وهدمها، لست أدري سبب ذلك لأني لست فنيا وإنما أنا معناها نائب أوصل صوت الناس. هذه المهمة الأساسية التي يمكن أن أقوم بها، إلى جانب أنني أسعى دائما أن أحقق ما بوسعنا من التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية في دولة البناء والتشييد.
1: في ضمن المخطط التنموي 2026-2030 شنو اللي باش يشملوا على مستوى التدخل بالنسبة لشاطئ الشفار أو في الشفار الجديد؟
2: خلال تخطيطنا أو أعداد المخطط التنموي 26-30 التي اتيحت لنا الفرصة، وهي احنا نحب نفتح قوسين ما تقولوش يعمل في السياسة راهو لا أما لا، أنه أطاح لنا سيادة رئيس الجمهورية فرصة أن نعبر عن مشاغل الناس انطلاقا من المحلي في اتجاه الوطني، وقد برمجنا إعداد فسحة شاطئية على الشاطئ.
1: وين بالضبط البلاصة؟
2: تنطلق وراء وين احنا موجودين هنا تقريبا على بعد 10 أمتار.
1: هذه كنوثقوها إن شاء الله.
2: بعد إن شاء الله نوثقوها أحداث المنطقة الشاطئية هذه. كذلك حاولنا أن نتدخل على مستوى البنية التحتية في برمجة بعض المشاريع من خلال الميزانية البيردي الذي يسند إلى المجلس المحلي بالمحرس في تهيئة الطرقات وتسهيل خاصة مداخل إلى الشاطئ، باعتبار أننا تقريبا لاحظنا وجود ممرات أحيانا ولت ضيقة وأحيانا أغلقت. حاولنا مع سلطة الإشراف مشكورة جدا معناها في على مستوى البلدية أنها تفتح هذه الممرات حتى تسهل عملية التنقل من البحر إلى الشاطئ. كذلك في المخطط الجديد لهذه التنمية حاولنا أن نحدث بلدية، أحداث دائرة بلدية، باعتبار أننا في الصيف إذا كنا نحن والمواطنين هنا في هذه الجهة تبلغ تقريبا 3000، رانا خلال موسم الصيف نصبح ب 50 و 60 ألف، باعتبار يولي معناها الفضاء ضيق لاستيعاب كل هالمصطفين اللي قادمين من كل الجهات تقريبا في الجمهورية. وقت نرسي معناها فسحة شاطئية، فسحة شاطئية بمعنى أنها تكون فيها مأوى للسيارات، فيها معناها ملعب للأطفال، فيها معناها مقاهي، فيها معناها مدخل لتنشيط الحركة حتى كلي يبيعوا البرة واللي يدخلوا غادي، وبالتالي نحقق موارد جديدة للبلدية ونجعل من هذه الفسحة متنفسا لكل المصطفين وكل رواد هذا الشاطئ العريق.
1: واضح بينا ليش نرجو أن نوثقوا كل نقطة على حدا ساعة فساعة أكيد وش تكون الصورة متنقلة كما عهدونا كل المتابعين على صفحة إذاعة صفاقس وبرنامج الشاطي صوتا وصورة. نحاول نوصل كل شيء، نحاول نشوفوا بعض المصطفين وزيد كيف ولاد المنطقة لهنا، سواء كان جمعية النهوض بشاطئ الشفار أو قرية الشفار وغيرها، نحاولوا نشوفوا نشوف قبل ذي خلينا نشوف. صباح خير، نجم نحكي معكم شوية برنامج الشانتي؟ عايشك، صباح النور، أهلا وسهلا بكم. برنامج مباشر معكم، مش نحكيه على قاعدين نحكيه على شفار جديد. أنتم كمصطفين أولا شنو صح تعبير النقاط السوداء أو الهينات اللي موجودة، وإذا كان ثم نقاط إيجابية أكيد زي كيف نجم نوصله. وقتش وصلتوا صباح قبل كل شيء؟
3: وصلنا بكري شوية، يجي سبعة كيك. الحقيقة هو المتنفس الوحيد لصفاقس، كما تعرف صفاقس فيها اختناق وما عندناش وسائل ترفيه كاب حر، وخاصة احنا داخلين في فصل الصيف. الحقيقة احسن حاجة يمكن للصغيرات وللكبار ومتنفس الوحيد اللي هو البحر. احنا في صفاقس نعاني مشكلة كبيرة، الشفار ما فماش عينية، هاك تشوف الذريع. الحقيقة الذريع الخدمات زيدا نورمال ما راهو ريستوران راهم دي كافي راهم زيدا اماكن نقعدوا فيها صحيتو للترفيه باش صغيراتنا كي نجيبوهم يتفرهدوا. هذه نقائص اللي يشكو منها الشفار، واللي نتمناو انها يصلحوها على خاطر الصفاقسية. الناس الكل خاصة الزويولة اللي لبسنا عليهم، وانتم تعرفوا حمامات الوجه نتاعها مصوصة اتسيتيغا، لكن هوني الزويلي اللي الانسان العايش يجي للشفار
1: لواج ولا كار اللي هو
3: لواج كار كرهبة عادية زيد رانا انسان
1: حتى موبيليت
3: شهاري موبيليت يجي مسكين وين مش يمشي إلى بحار يجي خدم ويجا كيجي يمشي خدم ويجا راهو يجي تشوفه مع السخانة ماذا بيجي يلقى بلاصة زيدة معقولة باش يرتاح فيها، يلقى صغيرات وين يلعب. احنا مثلا ما جبتش صغار لاني ما عندي ونش نحطه وين مش يلعب وين مش يتفرد. صغير يقلق يعوم شوية ويقول لك يعوم شوية وبعد بالشمس وبالسخانة يلزم حاجة هي منتزة مدينة ألعاب يوفروا لنا خدمات شوية تنظيف زيدة ميسالش بارك الله فيهم. احنا حقنا كتوانسة نستمتعوا ببلادنا هكا والله. والحقيقة هذا النقائص اللي نعاني فيها، وانا نوجه ندائي لرجال الأعمال في صفاقس لبسنا عليهم ما شاء الله عليهم بسم الله ما شاء الله، نوجه ندائي انهم لفتة كريمة ميسالش للشفار رانا ويخدموا بلادهم. اذا كان يحبوا يخدموا بلادهم يظهروها في الشفار.
1: قديش تجي من مرة في العشنة في الشهر للشفار؟
3: احنا نجي وقت اللي تظهر لنا تخطر لنا نجي، خطر الحقيقة ما كتعرف الصفاقس ما فيها وين تخرج
1: ربيع ساعة تكون في الشفار
3: ربيع ساعة نجي ونكونوا هوني نحبوا نتفردوا بالإمكانيات البسيطة. احنا مش ناس أثرية لبسنا علينا كنت ما نجمش ما نجيش هوني نجي لسوسة حمامات نخرج الخارج هكا ولا، لكن أنا بنت بلاد وأنا راني موظفة إيما زيدا ما عنديش الامكانيات باش نهز صغاري كل يوم حمامات سوسة اتسيتيغا. على الاقل نجي للشفار كل يوم باش نجي نفرهدهم ويتفرهدوا ونعديوا الصيف ونرجعوا لسنه دراسيه جديده فرحانين وشيخين ومقبلين على الخدمه.
1: كيف ايوه لا لا دي جينيراسيون نحكي جينيراسيون ثاني دوزيام جينيراسيون
4: والله نفس الجينيراسيون يعني نفس اللي قالت امي ذيك هو جيستك تنظيف هذا الشفار هو معناها هذيك الحاجه الوحيده اللي احنا نتنفسوا فيها. صفاقس كلها قهاوي كلها مطاعم هذيك الحاجه موجوده كاينه كيزيدوا لنا منتزه حاجه نتفردوا فيها حاجه كتبدل لنا المود خاصه نحن نقراو جماعه الباك هذوكم الضغط عليهم برشا
1: ربي ينجحكم ان شاء الله. هاي تو عاد
4: الصيف يلزم العبد يتفرهد يلزم العبد يتنفس شويه هكا قلنا نمشيو للشفار، هو ابسط حاجه واقرب حاجه نجمو نعملو ابتداج وروحو ماكله من الدارش اللي عنا نجيبوه ونقعدو نضحكو هكا كلمه منا كلمه منا ونتفرهدو هكا. حتى ما تهمش منين تجري كيما قالت ماما، مش بعيد اصلا، يلزمك تقعد معنا قداش باش انت توصل هكا وباش تجيبو هكا. يعني جيستك تنظيفه كانت لهي بصفيقه شويه، خاطر ما فيهاش حتى بلاصه باش نتفردوا فيها، كان القهاوي كثر ربي كان القهاوي ماشي متعن وعبد باش يمشي يتفرد بدل فيها المود الحق هكا بحر على الاقل عبد يتنفس.
1: لازمك ديما كونتور نتاع تاكسي معناتها تحضر كل شيء باش يجم تصرف باش يجم تتفرد،
4: غير الغلا وكل مره يزيدوا لك في السومه وكريب وكحاجه فهمت يزغلوا كان في الفلوس هكا، واحنا على الاقل بحر هوني نتنفسوا.
1: ان توكا ان شاء الله ربي ينجحك ومن خلالك ان شاء الله بالتوفيق لكل التلامذه نتاع الباك. اي سوس باك ربي ينجحكم ان شاء الله، ربي ينجحكم. خلي ياخذ كليمه عاده منك انت ماك باك.
5: والله كما قالت لك نورمال صاحبتي نحب نحسن شويه من نظافه من خدمات، وان شاء الله ربي ينجحنا الناس الكل احنا الباك يا ربي، وربي يعينكم
6: مبروك ان شاء الله.
5: ان شاء الله يمين يمين ان شاء الله
1: ربي ينجحكم وينجوي. خلينا نقولوا بالانجليزيه باهي. نمشي عسلامه، مرحبا بك، قالوا لي الميكرو ليك. تحيه ليك وفاء بن عياد، تحيه رياض بن عبد الشيدا، تحيه لاحمد التمر، تحيه الفردوس اذا كيف كيف ومحمد البكري، ومعكم فاطمه مقني القادي سوار على المستوى الاستوديو. مرحبا بك خويا
7: الحبيب بن عمر، ناشط في المجتمع المدني، متواجد من عام 89 لهنا. انتم واخذين فكره قريه الشفار السياحيه، انا نعطيك الاسم اللي متواجد تو من عهد بن علي، من عهد وبعد الثوره، اللي هي قريه الشفار المستعمره. معناها مو نقولوا احنا المطالب الشخصيه هي سبب دمار البناء التحتي، واحنا عندنا حقائق موجوده معناها تنجم معناها حتى السلطه اللي لهي بالامر هذايا في التجهيز في البلديات يعرفوا اللي ثم ناس عنده 400 متر داني فيهم دار واخذ 1000. معناها حقائق عندنا مسالك، ثم طريق هذايا باي فيان يقولوا احنا يهز ويجيب، معناها تم تسكيره من غادك لمصالح شخصيه. عندنا شخصيه لي راسين يقولوا احنا اللي هم الاصليين راهم شرفاء ونظاف، معناها بين قوسين ثم دخلاء اللي هما رجال اعمال من برا جاوا، اللي في الافريق واللي في برا في اوروبا جاوا خذوا ديار، يحب مش يشوف البحر، يحب يشوف الحوت اللي في البحر، وهذه كارثه باتم معنى الكلمه. شوف احنا المنطقه نتاعنا معناها بعض الارياف كانت تسالهم قداش عملت من غطسه في الصيف، تقول لك مره ولا اثنين. راهو نظفوا باش نكونوا واضحين، مانيش نلعبوا على التصاور ولا فيسبوكيه ولا عندنا قنوات، لا بل بالعكس مشاكل كارثيه باتم معنى الكلمه. اذا قريت السفاره السياحيه تونس كامل جاوا تحليل، عملوا تحليل حتى على البحر، قال احسن بحر في تونس كامله. صحيح عندي انا وعندك انت اللي انت تعرف بنت البلاد وانا ولد البلاد نعرف الدنيا هذه، ولكن باش يجي انسان يعمل مشروع هنا راهو حبيت ولا كرهت، ثم ناس تحكم هنا ومازالت تحكم، ويعرف قيس سعيد اللي هي رئيس شخصيه مش من الناس باش نضيع ولا اسمح لي، لا لا شخصيه راهو منا فينا مع الاسف ما يحبوش الشفار يتطور. عهد الزين كانت بلوك سانيتير موجودين على البحر، الحمايه المدنيه كارثه وانا اكثر واحد نتكلم عليهم، راهم الحمايه اهم حاجه في الدنيا، راهي ثم ناس تموت ناس تغرق. دي طونت كانوا هكا دي سنترال على البحر برا، شوف المركز تاع الحمايه انا نعاون فيهم في المغرب هذيك في الجامع يا رسول ربي الكريم، بيت ربي تستغيث لحظه عايشه، بيت ربي تستغيث يوم الانهار لحد نحلوا البيبان من الشرتين ندخلوا الجامع يتعب مش بالمصلين راه بالنساء وكذا متولدات مثلا ماشي عليا ما يحبوش. كان تسال اي دار هنا يقول لك ماذا بينا نعملوا بلاكه في معناها في الرومبوان الكياس الرئيسي ما عدا الناس اللي تسكن هنا تدعم في البحر. صحيح ولا هذه كارثه، علاش انت بني دار صح عليك احنا نعاونوك، بالعكس احنا نحسوا عليك، احنا ولاد المنطقه هنا راهو ما ذم حد شيء مع الناس السرقات تو ولات السرقات، علاش هزينا يدينا من حكايه شيء مهول. ناس سبت وحد ويكاند كان اربع كراهه بتجي ولات امس كارثه بيتم معنى كلمه.
1: شوف يعني امس ويكاند نورمالمون احد
7: ما ثم حد شيء، ثم حد شيء كان الناس اللي جاوا
1: من هاد الاثنين العدد ديما مليان،
7: متاكد اللي برشا ناس فرحانين يسمعوا فيا، وممكن يقول لك السيد هذا يتكلم انا مش نتكلم ومانيش انا نستنى في النهار حتى كان ربي يهزم تاعو عندي صغير يعلق عليه يقول بابا اتكلم عليا، لا هذا هذا واقع. ثم ناس تخاف راهي، احنا ماناش خايفين، احنا مطلبنا اللي هو شجعنا به رئيس الدوله قال السلطه للشعب في الشفار ما ثماش، راهو كان يحط بالحق. ناكد لك الديار الكل اللي موجود كان كل صيف كان كل دار 20,000 على الاقل 60 مليون. هذا من ضافه البلد. البلديه عندنا كاميون يجي. اليوم الحمد لله بجيتكم انتم ان شاء الله يا اخويا، ان شاء الله ان شاء الله تكون متنوره الدنيا. ثم طريق كارثي تتعدى في الليل مره كبيره ولا كذا، الله لا يقدر معناها سطيح.
4: باش حوادث ديجا قالوا لي
7: لا لا البرة نبداو من احنا ما نبداوش على الشط. الشط ما تحكيش عاد، تو انت تشوف وان شاء الله يا ربي. احنا فرحانين برشا كي نقرا ورقه الضوء ونقولوا اذاعه سفاقس الحمد لله هاي جات، ولا اذاعه سفاقس اللي هي
4: تجي ولا ديما نجي ولا انا
7: نعرف المواضيع هذه ما هي حساسه، مش الناس كل تحكي عليها معناها ثم ناس يحكي.
4: احنا نحكيو ديما نحكيو بمسؤوليه ولا باس بيتنا
7: 90%. مش فار مش يحكي لك مطالب شخصيه، انا مانيش لا مطالب شخصيه.
4: علاش مطالب شخصيه؟ ما يجمش حتى حد يحكي لك على مطالب شخصيه في برنامج يهم الناس الكل.
7: وانا نوريك راهو بالادله من بيت راس، نبداو من نظور من غادي ونوريك بالادله ثم ناس مستفحله في الاراضي الدوله.
4: وصل الصوت نتاعك، خلينا نمشيو الملف اخر يعيشك. نمشيو اهل سليم، نمشيو شويه نقدموا الناس الكل قاعده تشوف في الشط تويكا في المباشر. ان شاء الله سوار وصل الصوت 5 على 5 معاكم، والاكيد تم تفاعلات على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس، ونحاولوا نوصلوا الاصوات نتاع الناس الكل معنا. الشط موجود، الشط قبل نعرفوه غادي تولي كان غاديكا
6: كان على الاقل كيلومتر داخل البحر. نجيرة في سليم زروق مساكن الشفار، نحب نحكيه على النجرف البحري السبب نتاعو شنو، ومش نحكيه على الكارثه البيئيه الموجوده وقاعدين كل وقت تجاوزات ولا كل شيء. انا نحكي على البحر، البحر كان كيلومتر لداخل، يعني مش نحكي باللغه الدارجه مش فاهمك مثالش سامحوني في الكلام.
4: احكي بالدارجه بالفليقي اللي الناس الكل تفهمه.
6: كان شركه البحيره هذه نتاع المياه، كانت الوادي صوب هنا يجيب تراب وبحر وحشيش ويدن البحر. تو الواد سكروه في شركه البحيره سكروه، مع ثم تجاوزات في الواد، ثم بني في الواد تو للدوله مطافي الضوء عليه اللي هو عمل كارثه بيئيه لسنا البحر
4: باللي سكر خاطر سكر من غير
6: سكر تسكر البحر واللي يقدم هذيك لازم تو لابال والتجهيز والولايه تعمل اجتماع لجنه وفي اطار هذا الواد تاع الشفار يتحل وينظاف من التراكسات وينظاف وكذا كذا
4: يرجع يتنفس. وهذا هو الوادي اللي ديجا يقسم ما بين الشفار الجديد والشفار القديم.
6: الشفار القديم
4: حسر ذكر قبل نعملوا تراجي كامل من القديم واحنا جايين للجديد
6: يا حسره. تو نحبوا هذا الوادي ذاك يصوب يصوب ماء وتراب تو يردم البحر بطبيعته، اما يقول جريد وقنيفال هذه اللغه ما تمشيش. هذه ما مشيناش بها، عملها البرة ما نجحتش، عملها في الحمامات المهديه ما نجحتش. كل الوديين لازم الودي تحل. ومش نحكيوا زاد ما يخص الكارثه البيئيه الموجوده على البحر. بالنسبه للبلديه بتجاوبها مع المواطنين بارك الله فيهم، علاش الحق تربي كلمه الحق تتقال. احنا البلديه صار لها مرجع مرجع العمراني والتاي نتاعها ساعات برشا ما عادش نجم
4: الاعتمادات بالنسبه لبلديه المحرس ما تنجمش تشمل. ونعاود نذكر وانه الشفار كانت مرجع نظر للمجلس الجهوي وعندها اعتمادات خاصه بها اللي كل عام فيها التهيئه والتنظيف وغيرها.
6: تنظيف وغيرها، حتى مشينا السيد الكتب العام تجاوب معنا وهذاك نشكره على المجهود ويعطيه الصحه. وبالنسبه في البحر ما فهمش تجاوب، البحر هذايا كارثه بيئيه. لابال مش قادر تنظف مش قادر تخدم، وقت تبدا تخدم فهمش واحد زاد كاباراسول تخدم الكهرباء وتجي اهدار من العام شوف فيرو كهرباء ومزود وكتف وكت هم يعني في الانجراف كهرباء كتف وكت وخرب حره هو الحرس ما يدخلش الحرس على ساقيه ما قدت يجي من صفاقس باش يجي باش يرى كعب براسول زادت ولا والبراسول الساعه مش منظمين يا اخويا ثم مواطنين زادتهم سبحان الله ما هو عمل بلاصه واحده نزوز بلايس معينين اللي فيهم 800 كعب يتقسموا نزوز بارتيات بارتي ان بارتي دو مش كل خطوه نلقى براسول كل خطوه نلقى براسول حتى المواطنين عندها حق باش تعمره مهما مواطن تونسي حق دستوري باش يعوم باش يتنفس باش ياخذ الحر نظيف هذا ما فهمش تجاوب من الابان ما فهمش. بالنسبه لنداء للسيد الولي انا نشب المجتمع المدني ما عندي حتى غايه ما عندي حتى شيء انا متيني شفار وتهمنا محرس وتهمنا وليتنا صفاقس نحبها نظيفه نحبها مزيانه سيد الولي تربوك بتدخل باش يبريسي على البال شويه تمشي ما تحرك شويه خاطر مش قاعدين يخمروا.
4: بالنسبه للتنظيف زاد كيف كيف الشاطئ نعرف كل عام تصير حملات لمحاله مش تويكا هم الاكثريه يعملوها في مدخل الجويليا في دخلة الجويليا. احنا اليوم 15 جوان لكن الموسم الصيف بدا على بكري، تغيرات مناخيه كبيره برشا، درجه الحراره قويه ياسر زاد كيف كيف الناس الكل تستجم وتجي للشفار فتقاهم متقلقين من الضريع.
6: وعندهم متقلقين من الضريع ونظافه وزاد التنقل مشكله التنقل اللي يجيب الموتورات في كل الموتورات من الحاكم عنده الحق هذيك الامور القانونيه وكذا كذا. اما لكن هو النقل الكيران كيران راس فاقس ما فماش الكار على مدام بيت محرس الشفار يعملوا وقت اداري يعني 9 نتاع الصباح الكار مش يخرج الشفار من المحرس و6 العشيه تروح للمحرس الناس خليت تعوم تتفرهد ما فماش هذا التجاوب ما فماش.
4: حتى بالنسبه لصفاقس زاد كيف كيف ثم رحله صباح وترجع العشيه اللي باش يجي يصطاد
6: الشفار الشفار تحب يتنظم ويتريقل الكارثة البيئية نتاع البحر. بالنسبة للشريط الساحلي قال لا ليس جمهورية سابقا احترم مرايو، قال إدارة الشريط الساحلي، لكن ما فهم شيء، تجاوب ما فهمش، فهم شيء يعملوا دورة، فهم على فرص الجدد على والمشاريع، هذا نجاك المشاريع، مشاريع بعض المشاريع فهمتي ولا مش مطابقة للقانون مع الترودية تراها شيء كبير. واو على الاخر سامحني في الكلمه، كيجي الارض الواقع ما تلقى حد شيء، لا بلوك سنيتير لا ماء لا حد شيء، لا ضوء ضوء تو كركبولهم، معناها التجاوب ما فهمش، حتى يعملوا مشروع يضحكوا عليه. مش المواطن يحب، مش المستثمر يحب فهمتني ولا يحب هكاك، المستثمر ماذا به الماء والضوء نتاعو ماذا به بلوك سنيتير نتاعو مريقل ويخدم مره، اما ثماش تجاوب منهم هما حاطين يعطوه مشروع منا ويضحكوا عليه منا.
8: واضح جدا
6: سيد الوالي، نطلب منك نداء استغاثه عاجلا عاجلا، التدخل العاجل بما يخص لابال في الشفر، هذيك الكارثه البيئيه هي الاولى، يرحم والدي. البلوك سانيتير عاجلا وليس اجلا ابدا،
8: البلوك سانيتير لانه انا شفتها ديجا كتعطينا مصباح عينه برشا من حتى من اصحاب انصح التعبير المشاريع يقول لك انا المصطف يولي يجيني للي انا، وانا ورقه الماء بعد كتجيني بالملين فقط، لانه ما قاش بلاصه بلوك سانيتير عموميه اللي نجم يمشي لها او يلتجئ لها. واذا كان تحكي من جهه اخرى يقول لك كانت قبل موجوده، لكن للاسف تعرضت للسرقه وتعرضت للتكسير. حتى شويه الوعي نتاع المواطن اذا ما تكون اكثر،
6: مش نداء للساعه، مش منقولش المسؤولين، مش كان سيدي الاول وحده، الاداره المعنيه تفهم روحها شويه ونتعاونوا معها نتجاوبوا معها احنا كمواطنين، ونزيد للشعب الكريم زاد ما يسالش، كي تجيب البحر نظف بلاصتك على مساشين تاعك وهز خدام راه يخدم في الشيلي في العون البلديه يجي يخدم يعبي كساشين في الشيلي احنا نعاونوه.
8: واضح
6: فهمتني.
8: نمشي ولا سليم هيدا نقدموا شويه لما حاله هم لي بوبيل اللي موجودين غاديك ثم غاديك البوبيل وثم يتولي ثم البوبيلات لما حاله حتى على مستوى الذوق العام ان صح التعبير تعمل بوبيل شطر برميل حديد
6: هذه مدام
8: على مستوى لحظه خلينا نعطيك الميكرو باش نجمو نحكيوا سليم. ايوا
6: هذه بالنسبه للبوبيلات هذه ما كانتش يعني هي دور شريط الساحل بيجيب البوبيل ويجيب المقاول ينظف ما فهمش كلام السيد كاتب العام خدنا السيد كاتب مع البلديه ما راهي الشط في وضع كارثيه نطلب التدخل تجاوب معنا وجاب لنا البرامل وجاب المقاول والمقاول بدا يتنقل لروحه البلديه خلى معها تجاوب اما احنا من منبر هذايا نطالبوا احداث منطقه بلديه جديده
8: دائره بلديه كما قال سيدنا
6: دائره بلديه الشفار راه مرجع نظر كبير اكبر من محر الشفار بني كبني احنا نطالبوا منطقه بلديه في نقطه منطقه بلديه عماد الشفار مش ولي محرس معتمديه فاز بلديه تعاود تقوى كي محمد سيد وحمد نور
8: شو اللي عنده اعتمادات خاصه بها خلينا نمشيو من غاديكا للباركينج نمشيو شويه نحاولوا نقربوا الزوم نتاعنا اللي مختلف الملفات هذيه دوك عندنا الباركينج وعندنا كيف ما قلنا المدخل نتاع الشفار وزاد كيف سليم برشا من الناس اللي يجيو من صفاقس او يتنقلوا من صفاقس لهنا يحكيونا على مستوى مدخل الشفار وين ثم هذيك الرومبو ان صح التعبير حوادث طرقات كبيره برشا وطالبتوا انتم كمجتمع مدني ان يقع توسيع المنطقه او المدخل
6: اي مدخل الشفار من مفترق الشفار الكبير حتى للشفار 4-4 كيلومتر لازم يكونوا مقريه سياحيه ومقريه سياحي لازم يكون الروبي حاجه مزيانه الضوء ولازم كياس محرز زاد هذايا اللي سايب كوارث وحوادث ثم اكسيدون مورتيل برشا
8: تمشيو لهم بعد هذاك
6: احنا ديجا هذاك نحبوا نعملوه توسعه ونحب نعملوا الضو تولي بلديه سياحيه بالرسمي ما ثماش بلديه سياحيه
8: والاناره هذه قاعدين نصلحوا فيها اليوم صباحا
6: البلديه كانت تكلمناها مده 3 ايام تجاوبوا معنا اليوم هم بداوا يخدموا روحهم الله يعينهم يعطيهم الصحه
8: تركيب الاناره العموميه للناس اللي تجي
6: ربي كلمه حق السيد الكاتب العام استقبلنا ديما في بروي على مشاكل الشفار نحكي له وهو يجاوب معنا هذاك مجهود وبارك الله فيه اما احنا رانا قاعدين ماذا بينا نطوروا شويه وماذا بينا نعينوا شويه وماذا بينا نضافه مسؤوليه الجميع حتى المواطنين ما يسالش كي تجي تركي كرهبتك ودبس الماء مش تغسل صخيخ هزها معك دبس الماء والبوباله موجود مش خلاها كيما هكذا
8: لا دونك هذه راهو امس لحد دونك اللي يجي باش يغسل يشل سخيه يشل سخيه ويطيش الدبوسه غاديكا هاكم تشوفوا هذه هو الباركينج او مأوى السيارات اللي محطوط على ذمه كل المصطفين الباركينج هاكم تشوفوا فيه ساشيت في كل بلاصه مالوغوزمون خلينا نقولوا والمأوى هذا شنو نجم نقولوا عليه سليم
6: المأوى هذا نحافظوا عليه ومش مسؤوليه الدوله باش تبدا واضح مسؤوليه حتى الناس اللي هنا اللي جيتوهم زاد المصطفين عندهم مسؤوليه في النظافه مسؤول النظافه مسؤوليه الجميع نتعاونوا مع بعض الناس الكل ما يصيرش بيبيس الشفر يبدا نظيف
8: ديجا ثم لي بوبيل في كل شيء
6: فكره كمعنى مش نحكوا على ثم جروب نعملناه في واتساب نحكيوا فهمتني ولا كنا كل مواطن مشارك في الواتساب دينار فرنك تعلمتوا برشا فلوس ونصفوا حدنا ديجا احنا مع الجمعيه نتاع الشفار قاعده تخدم شويه شويه تعاون متجاوب اكثر مع بلديه المحرس بارك الله فيه مش نكذب منك. اما حاجه كارثه انا شفت في البحر والكارثه البيئيه نتاع البحر وحمايه شارة الساحلي ما فماش لا تجاوبا. انا هذا وصوتنا السيد الوالي باش يسمعنا وصوتنا زاد اعلى من السيد الوالي وزير الداخليه ولا رئيس الجمهوريه.
8: اوكي ديجا لفته مكتوب عليها ممنوع دخول السيارات والدراجات بصنع جميع اصنافها للشاطئ لانه يساهم المساله تساهم في لا ديستركسيون نتاع الشاطئ لانه حساس وحساس جدا اصبح اليوم.
6: ما هي الموتورات هذما يعملوا الحس ويعملوا ثلاثه ويعملوا جرافه تقليب التراب ما تراب الحوادث الصغيره ثم صغيره تعوم زاده وثم عباد تجيب كلاب زاده ما يصيرش في وسط العباد جايب كلب فهمتني ولا كبير تسيب ولا عائله فهمتني ولا سايب البنيه كلها عنده صارت مرتين وقع هذه والحرس تدخل شويه والدراجات هذوما زاده في وسط العباد فوضى وزيد يعمل الانجراف ويعمل الكارثه البيئيه اللي هو الدخان واللي هو كذا كذا جاي الناس مش تنفس مش جاي مش الهواء نظيف مش الهواء منظف متلوث.
8: سنشيلاني خلينا نقدم شوي شوي دونك من الباركينج باش نمشيو للبلاصه اللي باش تصير فيها اللي ما فات تصور اللي كان في اطار المخطط التنموي 26 30 فيما يخص هالمشروع مشروع صح التعبير القريه شو اسمها قريه فسحه شاطئيه
2: كي نجم نقولوا كي الكومبيس وتستحق الشفار. نحب اللي نعرج شويه نقول ان راه الجهود عندما تتكاتف الجهود وتكون كل القوى الفاعلة والمتداخلة في الموضوع راه يمكن أن نهيئ معناها شاطئ يليق بهذه الولاية العريقة وكذلك يوفر الراحة التي أتى من أجلها المصطفين. فالعمل الجزئي أو العمل التي تتكفل به البلدية فقط أو الجمعية أو المسؤولين على الشاطئ البحري كما لابال شوية راهو لابد من تضافر كذلك لابد من تحقيق ما يسمى بالوعي الجماعي لأن الوعي الجماعي يحافظ على البيئة وكذلك يحافظ على البنية التحتية وكل الإنجازات التي تقوم بها السلطات المتداخلة.
8: يقصد حديثك بالخير فقط باش نشير وأنه ها وثم نقطة لتجميع النفايات نفايات البلاستيك والقوارير فحتى اللي يغسل سقيه مش لازم راهو كما قلنا يحطها بحدا الباركينج جوست تحت سقيه راهو النجم هو مقدم شويه خارج من الباركينج يحطها في النقطه هذه نتاع التجميع وثم نقاط اخرى زاد كيف كما قلنا شويه من حنه وشويه مرتبط لدي حتى المواطن راهو يلزم يكون مسؤول ونرتقيوا الناس كل مع بعضنا.
2: وهذاك علاش انا قلت لك لابد من توفر الوعي الجماعي.
8: نعم.
2: والوعي الجماعي يستمد الانسان من المكان الذي يوجد فيه احيانا تفرض علينا المكان يفرض علينا ان نحافظ على مكوناته كل سواء كانت منها المكونات الماديه او المكونات اللوجستيه كل ما يمكن ان يوفر الراحه في هذا الشاطئ العريق. حبيت هنا نعرج كذلك ونشكر ان البلديه حطت حاويات راهو اخيرا تدخل التدخل معناها كان جيد على مستوى القيام بحملات النظافه مشكوره جدا وبذلت العديد من لكن هذا لا يكفي باعتبار ان نحن الان نقدمه احنا الان راهو حسب ما متوفر لنا وحسب التوازنات الماليه للدوله يعني احنا رانا نتعامل في حدود امكانياتنا احيانا تفوق الامكانيات معناها الاراده تفوق الامكانيات ومشكورين جدا كل السلطات المحليه المسؤوله في هذه الجهه على توفير هذا المناخ الجيد سواء كان على مستوى معتمديه المحرس مشكوره تتنقل السيدة المعتمدة وتقوم بالواجب وزيارات تفقدية وفجئية خاصة في مكان حارق فيه برشا إشكاليات وفيها لحلحلاتها على الأقل وإيجاد حلول بديلة. كذلك السيد كاتب العام المكلف بتسيير البلدية مشكور جدا وهاكم شفتوه اليوم على عين المكان تدخل في صيانة التنوير العمومي حتى جدا مصطف معناها فضاء يمكن أن على الأقل يوفر له الراحة التي أتى من أجلها.
8: دونك الفسحة الشاطئية تقريبا مش تكون لهنا سي الجيلين غادي
2: ما وراء البحر ومحاذية للمنازل المقامة هنا
8: بمعنى يعني بين وين المأوى للسيارات وبين المنازل هوني مشكون
2: بين المنازل
8: مش منقرب بعش اذا كان عندك المقاربه نتاع البلاصه
2: النجم هذا التصور التقريبي أي. لكن نشوفوا احنا
8: عندكم انتم البلاصه يعني المكان بالضبط مشير فيه الفسحه
2: تقريبا على مستوى الشاطئ احنا رانا كي عملنا المشروع حبينا الشاطئ يكون انطلاقا من الشفار الى سيد احمد عبسه ويكون امتداد ساحلي لانه المكان عريق والمكان قديم وأحسن تقريب من أحسن الشواطئ الموجودة في تونس لذلك معنا الفسحة الشاطئية ستزيد جمالية كما قلت منذ البداية وكذلك تنشيط الحركة الاقتصادية باعتبارها راي فيها موارد مالية على جميع المستويات
8: سواء فقط تولى يتبع فينا في اللايف ستريمينج قلوا نحن تقريبا البلاصة هوني تقريبا. بعيدة شوية على الشاطئ طبعا لأنه ناخذ بعين الاعتبار مسألة الانجراف البحري أو اتساع توسع البحر على حساب اليابسة فباش تكون بعيدة شوية لكن باش تكون فيها تصور جديد نعود نذكره بمكونات المشروع
2: فيها تصور جديد مكونات المشروع يمكن أن يكون فيها مأوى للسيارات تلاق فيها سوق داخلية معناها توفر جميع مستلزمات التي يتطلب أو يطلبها المصطفون كذلك فيها ألعاب مساحة للألعاب مخصصة للأطفال وللعائلات المفيد هو منتزه فيه جميع المكونات الراحة التي يطلبها المصطفون عند زيارتهم لهذا المكان
8: الاعتمادات بالنسبة للمشروع هذايا بداية صح التعبير القيام بالأشغال وقتش باش تكون
2: والله احنا برمجنا على مستوى 26-30 معناها على امتداد 5 سنوات هذه وبقيام بدراسات في تقوم بها الجهات المختصة وكذلك ايجاد الموارد المالية من الدولة حتى يمكن لها ان تنجز هذا المشروع او هذا الحلم الذي عملنا على تحقيقه
8: تحت اشراف البلدية باش يكون المشروع
2: تحت اشراف البلدية وزارة الصحة وزارة البيئة وزارة الداخلية المجلس الجهوي للولاية كامل معناها كل القوى المتداخلة كذلك معناها وزارة التخطيط والمالية خاطر يتطلب المشروع قيمة مالية عالية
8: هو اللي يشوف فينا الآن تقريبا بعد سنوات تقريبا بلاصة هذية المكان هذية اللي فيه مأوى للسيارات والأماكن الممتدة غاديكا هوني باش تكون هالفسحة الشاطئية مشروع الفسحة الشاطئية المتنفس كما قالت قبل شوية المواطنة نحن بحاجة إلى هذا لأنه تقريبا صحيح الشفار المتنفس على مستوى الشط كشط لكن في غياب عديد المرافق لا مطعم لا بلوك سانيتير لا ألعاب بالنسبة للصغيرات خاطر باش يجي جوست باش يعوم ويروح ما عملنا حد شيء فهذا هو الحلمة الجديدة اللي تنجم تدفع إلى الأمام البعد التنموي الاقتصادي التنموي بالنسبة للشفار
2: هو والله هذا في على مستوى المخطط التنموي كما قلت لك في البداية أنه تحتلنا الفرصة باش نكونوا مشكور نائب الجهة سي حسان غناي الذي فكر جليا في هذا الموضوع وكان معناها محور نقاش مطول داخل المجلس وفي النهاية كان مرور هذا المشروع إلى جانب مشروع آخر هام هو قريب من هنا وهو أحداث المرفأ البحري بنقطة حصيله احنا هذه فكرة إن شاء الله نتمنى أنه ترى النور تنار النور بتكاثف الجهود إذا غيب الجانب الذاتي وتقاربت وجهات النظر حول العمل الجماعي المشترك بين القوى المتداخلة سيرى هذا المشروع النور ستشرق الأنوار في هذا المكان من بلدنا الجميل ثم كذلك نأخذ تصور استراتيجي جديد للسنوات القادمة ما بعد 30 وما بعد 50 في منطقة الشفار بإذن الله
8: تولي نعطيه الميكروفون للزملاء على المستوى المركزي باش نمشيه للواد توا نمشيه للواد باش نوثقه
6: ما ذكرناهاش ثم مركز حماية مدنية ساكنت على الشط لغاية ناس معينة يحب الصباح يحل عينيه يشوف فيدمير طيحوهم وثم بلوك سانيتير غادي مازال الماء نتاعو موجود طيحوه خاطر قدام دار فلان نسيت الكلمة هذه راهو معناها ظلم راهو عيني عينك أملك الشعب كلها تحت. قال رئيس الجمهورية بناء والتشييد، هذا خراب التشييد مش بناء والتشييد، أنا أحب نصلحه ما قدمه ما قدموش، هذا قدم داره زي ما تطيح، هذا قدم داره ما تساعدوش بلوك سنتير هي سرعت
8: في سبيل المقاربة العامة، للأسف المقاربة الخاصة في بعض الأحيان تغلب. هذا هو
6: ضرب الخاصة تغلبه. وثم مركز أمن وطني، أمن حرس وطني بحذر انتلاخة مغادي وقع هدمه فجر الأربعة تصبح تردم بلوطة، بس الأثر متاعه موجود، معناها وقع سيء على الأخر. السيد الوالي راهو باش نوصل لك نبلغ لك الموضوع هذايا، اللي قال رئيس الجمهورية البناء والتشييد، أنت وينك نحب تدخل نوروك المشاريع نوروك هذا من الشيء اللي طاح شيء خرب.
8: خلينا نمشيو خاطر الوقت قاعد يزرف بينا، توا تقريبا العشرة غير با الحداش غير با. أيوا سوار تقريبا نعم. احنا كيلومتر ونص البلاصة اللي باش نمشيو لها بعيدة تقريبا كيلومتر ونص، نعملوا أغنية ولا أكيد الصورة تتكامل معاكم ونمشيو للواد وين ما قالوا وين مسكر الواد، وهذاك هو اللي قاعد يدفع أكثر في مسألة الانجراف البحري اللي موجود في الشفار، ولكيد احنا في الشانتي ديما نحاول نوثقوا كل هذه النقاط بالأساس.
0: نعم طريقة سليمة فاطمة العشرة و45 دقيقة، هذه نغمتنا.

0: 10 و 50 دقيقة ونرجع من جديد للشفار وفاطمة وكل فريق الخارجي اليوم اللي موجود في عمادة الشفار جديد تحديدا. مرحبا بك مجددا يا فاطمة.
1: مرحبا بك اكيد سوار، وان شاء الله كل النبضات نتاعنا صاحب التعبير توصل ليكم. احنا مازلنا موجودين في الشفار، ممكن بلايص اول مره نمشي لها في الشفار لهنا الموجود كما قالوا المدخل نتاع الواد، وطبعا موجود عندك مريقل الميكرو يا رياض، واللايف ستريمينغ مازال متواصل معاكم على الصفحه الرسميه لاداره صفاقس. وطبعا باش نمشيوا لمساله الواد هذيا كما قالوا هما اللي سكرت انصح التعبير على اللاكسي او المتنفس باش يمنع عن صحه التعبير مساله الانجراف البحري او اللي زادت فيه الحده نتاعو. هذه الغابه اول مره زاد كيف نعرفها الواد هنا والواد لهنا تقريبا اللي ممكن نشوف المنظر كيما هكا يا سوار او هكا من بعيد يقول لك البلاصه هذه كاني في الهواريه في قريبيا. غابه بالحق مزينه برشا عندنا منها يا ولدي رانا في صفاقس، لكن للاسف
0: نقول للاسف
1: مش للعموم لاكسي ليلها، وهذه هنا الموجوده مساله الواد هاكا. شوف يا سوار العاد الواد المحلول ما يوصل حتى للبحر، فالماء يمشي على روحه اموره 5 على 5. تسكر عليه تسكر هذه السنسة يقولوا لي في الواد باش يعطي سليم وسجلاني زي كيف باش يعطيونا فكره الواد لهنا، لكن الواد سكر عليه دولي.
2: الواد سكر عليه منين؟ بناء الفوضوي بناء العشوائي. ما تبقوش القانون، يطبقوا القانون بالمحابات، يطيحوا بالمحابات، يطيحوا الفلان والفلان ما يطيحولوش، ما يصيرش هذا. هذا واد وقع مرير، هذا ما يصيرش. اللي هذه متنفس الوحيد نتاع شفار، غابه فوريه مزيانه برشا، حاجه سوفاج مزيانه فيها انواع الحيوانات البريه كل راهو.
1: على فكره لحظه خلينا نقدموا خاطر الميكرو
2: البريه صغيره، حيوانات بريه موجود فيها كل شيء، نلقاها زبل نتاع مرمى، نلقاها مرا ديار مبنيه في وسط الواد، معناها شيء حشم.
1: هذه الصوره يظهر لي لاول مره تتوثق على مستوى الاعلام. هذه الواد نتاع الشفار وغابه كما قلنا، راهو الغابه اللي نغزروا لها من هنا كي نمشيو نحن لقليبيا وغيرها نبداو نوثقوا في التصاور وناخذوا. انا عندنا فيها ويقول لك فيها حيوانات بريه وفيها حياه طبيعيه مزينه برشا، لكن للاسف احنا في صفاقس ما نعرفوش البلاصه هذه، هاكي غابه كامله. يعني تخيل انت هوني مساله التخييم كتنجم تكون موجوده، مساله الكشافه زاده كيف ومساله الناس اللي تحب تعمل النشاط البيئي والايكولوجي السياحي، كل شيء موجود كما قال سليم، لكن وللاسف هذه كما قلنا المجرى نتاع الواد اتسكر عليه من جراء البناء الفوضوي.
2: البناء الفوضوي وزاره الفلاحه دائما رقده، فماش البلديه مش عارف كيفاش ترخص تعطي ترخيص تاع ما هو ما فهمت شيء. انا داخل بعض الدنيا داخل بعض، انا نحب ننظموا الدنيا ونحب القانون يطبق على الكل ومش بالمحابات. طبق هذاك وهذاك ما طبقلوش ما يصيرش. هذه كارثه، هذه الواد هذا ملك الشعب راه منجم حتى حد يجري يمسه. مازال مساحه الاتفاقات 150 متر تخلي على الواد، ما فماش 150 متر. انا في قلب الواد تو
1: قلب الواد
2: اللي هو ما يصيرش. نحب الصوت هذه تجي مش هذا في الكلام، هذه حوايج مغطيه دي. انت اول مره مدام
1: اول مره؟ لا اول مره حصريا، لا ما نعرفش
2: رجلنا البلاصه. يعني هذايا شنو خاطر وزاره الفلاحه مش قاعده تخدم، اداره الغابات مش قاعده تخدم، قاعده تخدم وزاره الفلاحه راهي موجوده على الصعيد هذا البني كوليك وراهي متجاوبه. يجوا المسؤولين يجي المندوب جهوي يعمل دوره مع الواحد ويروح.
1: معناتها البنايات هذيا سكرت على الواد وليت اللاكسي او المتنفس باش الحياه تاخذ مجراها على مستوى البحر كيفاش يرجع ويمشي ويجي. اما هكا تسكر
2: كيفاش الواد يصوب المطر يصوب تو الواد ما عادش ينجم يصوب، لازم ينظف شويه من الزبل هذيك كله ويتحل ينظف. وكان
1: جار الواد
2: اي جار الواد، ولازم 150 متر كيما عملت الدوله اللاكس تاع الواد 150 متر باش تجي تبني
1: هي.
2: اللي هي ما تصيرش تقسيم عشوائيه ودنيا وكذا، راهي ما تصيرش هكا.
1: البنايات هذيا على ضيفه في الواد مباشره،
2: وربي يزيدك وربي كمل عليك. امش بالفوضى هذه
1: واضح،
2: احنا كمواطنين نتعرضوا في الشيء هذا.
1: خلينا نمشي ناخذ بعض الدقائق دقيقتين ثلاثه مع السيد النائب المحلي. و

0: اكيد هو في متابعه لانه يعرف البلايصه هذه شبر فشبر. احنا بحذا مجرى الواد سلجيلاني انا اول مره نعرف البلاصه هذه، كيما نتخيل برشا شخصيه يتبعوا فينا توا برشا من الناس ما يعرفوهاش البلاصه هذه، تسحر بصراحه.
1: والله هو كما قلت لك كل ما يوجد في الشفار هو جميل، ولكن فيه النقاط السوداء، واحنا شنو اللي يخلي النقاط السوداء او يخلي حتى هو عمل بشري يخضع الى الخطا والصواب. احنا اول حاجه اللي حاجتنا بها هنا هي التهيئه العمرانيه لهذا المكان حتى نتجنب كل التجاذبات وكل الخروقات القانونيه، لاني لا اعتقد انه محل السكنه في منطقة ترفيهية نجم نقوله فيها مزودة بالماء والضوء وبالقرب من مجرى ماء، وهو الذي يمثل خطرا حتى على حياة المتساكنين. وبالتالي لابد من خلق استراتيجية أو خطة عمل جديدة تضبط الأماكن المسموح بها في البناء، وكذلك مدخلات ومخرجات الشاطئ، لأن السريان الماء في هذا الواد يجدد التربة على مستوى البحر، وبالتالي نقاوم التصحر البحري أو معناها نقص الرمال التي هي أساس السباحة. هنا في هذا المكان كما ترين مكان حديقة إيكولوجية معناها طبيعية، يمكن أن تستغل كمنتزه
0: صح.
1: يأتي ليس للسباحة فقط وإنما للترفيه والتمتع بجمال الطبيعة، خاصة أن المكونات الموجودة فيه من أشجار متنوعة ومن حياة برية معناها يمكن أن تساهم في تنشيط الحياة في هذه الجهة.
0: المكان هذي قديش بعيد على الشاطئ أسليم؟
2: على الشاطئ بعد 400 متر، 400. وعندنا بحيرة القدام 50 متر، وعندنا بحيرة القدام بحيرة سوفاج مزيانة برشا داير بالغرس، منظر طبيعي خلاب جدا مزيانة على الأخر.
0: 50 متر،
2: 50 متر. نحب نشوف
0: شو وين مشي نمشيو أثناء المد والجزر تتحلل البحيرة هذي. نعود نقول أنه الأول مرة بالحق حصريا ممكن يقع توثيق الأماكن هذه اللي موجودة في الشفار. نمشي هلا بالمتعني يا سوار البلاي سخينة، وإحنا عنا كيفاش لا نمشي ولا بسقينا كما تحبوا أنتوا كا إحنا يذولي بش نعطيكم الميكرو.
3: أي 10:57 دقيقة. نعم
0: صحيح، نعطيكم الميكرو وإحنا مش نحاولوا في اللايف ستريمينج نوثقوا هالبحيرة هذه ونعطيوها الصورة، وبعد بش نمشي لملفات أخرى في الجزء الثاني من برنامج الشانتي. مش نقول برنامج الشفار، برنامج الشانتي.
3: شكرا لك فاطمة، الشانتي في الشفار يواصل جولته. شكرا لكم مستمعينا كل تفاعلاتكم اللايف تلقاوه والأجواء لحظة بلحظة مع فاطمة في الاستوديو الخارجي موجود على صفحتنا الفيسبوك راديو سفاكس. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، هذه نغمة قصيرة ونرجع لكم بعد موجز الحداش.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. نفذ عدد من سائقي سيارات الأجرة اللواج بصفاقس اليوم وقف احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية ما اعتبروه مماطلة في الأعلان عن القائمة الأولية لإسناد الرخص لعدد من العاملين في القطاع وفق رزنامة محددة سابقا.
3: احنا بشوفيري بتاع لواش عنا مطالبنا من 2024 ومهنيين نخدموا اقل واحد فينا عنده 20 سنة وثائقنا حاضرة في افريل اللي فات وافقوا بالاجماع على 190 رخصة نستناو باش يعلقونا القائمة الاولية وما جينا حتى تجاوب السلطة المحلية. احنا تو اليوم هلا مطيشين لوطة في الشهيلي الناس الكل فهمتي ولا ملاحة وما جينا حتى حل.
4: اخر وعد اخذيناه 15 افريل هذا وعد من سيد كاتب العام مماطل الى حد يوم الناس ياد مطلب متاع تصريح في تنزيل القائمة. زملاء مهمش مروحين اليوم امام مقر الولاية لتنزيل القائمة الاولية وكفانا مماطلة. نحب السيد الوالي يدخل فيه الموضوع النقل بصفة عامة.
2: قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس إن عدد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية الماضية وإلى حدود يوم أمس بلغ 4735 شخصا. وأضاف أنه من المتوقع ترحيل أكثر من 150 آخرين يوم غد. أحيت الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الذكرى 11 لاستشهاد ثلة من أبنائها الذين ارتقوا دفاعا عن الوطن وأمنه وهم العميد منعم الغرسلي والعميد رمضان الخضراوي والملازم أول أيمن مسعود وذلك خلال العملية الإرهابية التي جدت بجهة الهجرية من ولاية سيدي بوزيد في مثل هذا اليوم من سنة 2015. طور مركز بحوث وتكنولوجيا المياه مشروعا مبتكرا يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المقدمة بهدف تحسين أداء شبكات توزيع المياه والحد من هدر المياه وتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية. في العالم ارتفع الذهب بأكثر من 2% اليوم بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما ما دفع أسعار النفط إلى التراجع وهدأت المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. ثمن الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم ما تضمنته مذكرة التفاهم من احترام للخصوصية اللبنانية وأقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءا لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة دايمة.

البقاء لله. انتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله كمال بن حمد بن مراد ابن المرحوم حمد بن مراد وفاطمة بالمبروك، وشقيق سالم وجميلة وسميرة وحميدة وفوزية. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامعة توتا طريق جابس كيلومتر 7. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله الحاجة وسيلة غربال، شهرت صوفية حرم الحاج محمد دمق، والدة فوزي وسليم وشقيقة عبد الحميد وصلاح الدين والحبيب ومحمد والمرحومة السيدة غربال. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع البر واد القراوة صفاقس. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله البشير الفريخة، زوج راضية كمون ووالد محمد ونوفل ومحسن وشقيق المرحومين حميدة ونعيمة. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع الفردوس بطريق جرمدة كيلومتر 6. تغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: الشانتي.
1: الشانتي
2: الشانتي في الجزء الثاني اللي جول اليوم في عمادة الشفار. كنا في بحر الشفار الجديد. فاطمة كانت في لقاء مع عدد المصطفين, وأيضا شفنا قولوا احنا ركن جديد أو مكان جديد في الشفار اللي هي غابة, والغابة هذه في قريبة من واد الشفار, وتفاصيل أخرى زادة حصريا تتعرف عليها اليوم في هذا الملف اللي يفتح في عمادة الشفار. مرحبا بك من جديد يا فاطمة.
3: مرحبا بك أكيد سوار ولكل مستمعينا مستمعاتنا. احنا كنا في مكان أكثر مكان خلاب, أكثر مكان يسهر بخلاف يعني البحيرة, أكيد تبعتوا اللايف ستريمينج وشفتوها. وراها منطقة رائعة رائعة جدا يا سوار. تخيل بلاصة دي اللي كان يقع إحيائها, يقع تنميتها, وإحنا نحكيه دايما على المشاريع على السياحة الإيكولوجية والسياحة البيئية. وكنا تقريبا منذ 10 أيام نحتفي باليوم العالمي للبيئة, ونحتفي على رهانات البيئة في صفاقس. هذه منطقة تستحق لفتة فعلا, إضافة لعديد المناطق الأخرى اللي تنجم تكون منتزهات إيكولوجية. وسجلين السيد النائب قبل شوية كنا نحكيه على مسألة يعني خلينا نقول نحن تصورات لفسحات شاطئية. البلاصة هذه مش بعيدة على الشاطئ, قريبة برشا, تنجم تكون كما قلنا مراكز الصيف بالنسبة للمصايف الجوالين وعلى الكشفة. يعني نلهت على خطر احنا تخلنا والبلاصة قاعدة تاخذنا كل مرة نوثقوا اكيد نقطة من النقاط هذية. وحتى ثم بئر تاريخي روماني سواء في البلاصة هذية محلوز ده فيها غديكة. يعني تخيل انت البلاصة هذية شنو تجم تعطيك من معاني. كما قلنا نحن كمشور الهوارية ولا نمشور القريبة ولا غيرها من المنطقة الجميلة الاخرى في صفاقس او في تونس الكل, نقولوا يا حبذا لو كان صاحب, نقولوا يا حبذا لو كان جيت عندنا منها. اي سيدي عندنا منها. تخيل انت الغابة هذية تحاضيها جنات من اللوز هاو من هنا على اليمين وعلى اليسار في اطار البنايات. ونرجع معكم اللايف ستريمينج. ثم زيتون زاد كيف يقول لي سيل جيلاني. يعني منطقه واعده على جميع الاصعده, سواء كان سياحه, سواء كان سياحه ايكولوجيه, سواء كان سياحه اصطياف, سواء كان على مستوى الفلوس, سواء كان على مستوى الفلاحه, لانه كنا نحكيوا على جنه وزيتون موجوده هنا ولوز, نحكيوا على فلاحه ونحكيوا على عائدات الفلاحيه, نحكيوا زاد كيف على مستوى عائدات الغابات اللي موجوده والغابه هذه اللي تسحر فيها تنوع ايكولوجي على مستوى الاشجار. ولا اروع بالحق ولا اروع. يعني فعلا اليوم اكتشفنا كنز مخفي موجود لهنا في عماده الشفار تقريبا في المنطقه الحدوديه وين الواد نتاع الشفار اللي يربط ما بين الشفار القديم والشفار الجديد. واحنا توا في ثنيتنا قاعدين نعاودوا نخرجوا من نفس المنطقه هذه وباش نمشيوا لرهانات وملفات اخرى من الجانب الاخر وين ما تقريبا ترك الكار اللي جي صباح من صفاقس للشفار تقف غديكا وين ثم المنتزهات تقريبا وين ثم على الاقل شويه صحه التعبير المطاعم. ثم اصوات اخرى باش نحاولوا نسمعوها في اطار تربطها بالوكاله الوطنيه لحمايه الشريط الساحلي او ما تعرف باللابال, باش نحكيوا على الطريق كما قلنا الرابطه والبنيه التحتيه. كي نحكيوا على بنيه تنميه بصفه عامه محليه او غيره, راهو نحكيوا على البنيه التحتيه بالاساس. نحكيوا على الطريق الرابط كما قلنا ما بين الشفار والمحرس اللي ما زال نقصته الإنارة, وإحنا قاب قوسين أو أدنى أو بدأ الموسم الاستياف. وقبيلة شوية زاد اكتشفتوا معنا مسألة العناية بالشاطئ, شاطئ الشفار الفسحة الشاطئية, وكذلك التطور اللي موجود أو تناقض الصورة بين الناس اللي ساكنين هوني وبين المصطفين اللي حاولوا يجيوا, كذلك على مستوى تنامي عدد الحوادث الطرقات للأسف لأنه ثم ضيق على مستوى مدخل الشفار وين الرومبوان في عضل مش تمشي للمحرس باش تدور الدورة هذيك ضيقة شوية يقولون. فبالتالي تكون ثم عدد من الحوادث إن شاء الله ربي يمنعكم ويحميكم جميعا. سيدا كيف في المدخل الكياس هو توا أكيد رياضي وريكم البنية التحتية متاع الطرقات أو رياض وريهم البنية التحتية متاع الطرقات. تحب لها إعادة نظر وإعادة رؤية لأنه نحكيه على منطقة سياحية حتى كان سياحة محلية راي منطقة سياحية السياحية. الطريق تحب له إعادة نظر وإعادة رؤية بصفة عامة، وخاصة كما قلنا في المدخل متاع الشفار برشا حفر ومحفر على الجوانب الجانبين، هذا إضافة وأنه ثم محلات هذه مش مش نصوروا على خطر فيها التكنة، لكن هذه الرومبوان منطقة معناتها لهنا المنطقة البنية التحتية اللي موجودة وسنجيلاني. إذا كان عودوا نحكيه مع فتح ساعة الأولى غطينا أماكن الحجم الرؤية بالنسبة للمنطقة الوسطانية رومبوان المتمركز فيها تحجب الرؤية سواء كان الناس اللي باش يمشوا قدام أو اللي باش يدوروا على اليمين أو اللي باش يدوروا على اليسار. جيليلاني يعني طب باش نمشيو لملفات أخرى كيف كيف في إطار التنموي
0: في إطار معناها الحصة الثانية من هذا البرنامج سنرى الملفات الحارقة ونقائص التي تعاني منها منطقة الشفار أو الشاطئ الجديد على مستوى البنية التحتية على مستوى التنوير وعلى مستوى كذلك الماء الصالح للشراب ونقص كذلك الأجنحة الصحية التي تكاد تكون منعدمة تماما إلى جانب مشاغل أخرى منها الإضاءة وين يتمركزوا الخيان اللي عندهم الباراسولات يخدموا نقص معناها فادح إلى جانب معناها النظافة والعناية بالبيئة اللي قلت لابد من أن تكون حملة توعوية كبيرة تتضافر فيها الجهود وتتدخل فيها جميع السلطات المتداخلة حتى يكون المنظر جميل على قدر الجمال البحر ونسائم البحر في شدة الحر.
3: واضح جدا. احنا باش ندخلوا الان سوار اكيد لكل مستمعين احد المنتزهات المطلة مباشرة على شرفة الشاطئ الشفار، وطبعا عندهم عديد الهينات وعندهم عديد النقاط اللي حبوا يوصلوها زي كيف كيف في اطار برنامجنا بما انهم يقدموا خدمة سياحية وخدمة ساحلية زي كيف كيف. عندهم يقولوا سواء كان في علاقة كما قلنا بالوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي او عديد النقاط الاخرى، ونحكيوا على ناس عندهم سنين وسنين اكيد في متابعة للمناطق هذية وكبروا معها وكبروا عائلاتهم زي كيف كيف معها. يعني مش مشوا للشط ديريكت هكا ولا لا؟ يلا نمشوا للشط ديريكت. انا وسيل جيلاني نشوفوا البلايص هذية سوار اللي نمشيو لا نمشيو في وسط الشط يجينا الغاديك للشط. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، ونحكيوا كما قلنا على المنتزهات هذية اللي تقدم خدمة ساحلية. قبل شوية كنا في بلاصة معروفة الطبيعة الخلابة والطبيعة الفيرج اللي ما فيها حد شيء، نمشيو هنا هي للمناطق اللي يحاولوا قاعدين بعض المستثمرين النهوض بها وتقديم نوعية أخرى مغايرة بالنسبة للخدمة المقدمة على شاطئ الشفار اللي للأسف كما قلنا قاعد مهدد بالانجراف وقاعد طول بحر يملا وقاعد يظهر بالقدا بالقدا. تخيل معناتها البنايات هذيا هاكم غادي كذا اللي باراسول قد قد على الشط بالقدا اساسا وصل لهنا الماء وصل الماء وصل سل جيراني. هنا ما ثماش إنارة قلت لي
0: ما ثماش إنارة ثم انه في المنتزهات هذيا او الناس المستثمرة هنا واللي حاطة فضاء سياحي لابد من دعمهم ولابد من تشجيعهم حتى يكبروا الموارد نتاعهم وكذلك حتى ينجموا يغطوا الحاجيات والمستلزمات التي يتطلبها المستضيفون. فاحنا نشجع الاستثمار لي اولا تدارك الدوره الاقتصاديه كذلك تنشيط الحياه الاقتصاديه وبالتالي المحافظه على ما يسمى السلم الاجتماعي في دوله تسعى ان تكون دوله اجتماعيه كما اكد عليها سيد رئيس الجمهوريه الاستاذ قيس سعيد.
3: واحنا نحكيوا على دفع العجله التنمويه وحتى كما قلنا بعض الحركيه التنمويه الموسميه راهي تخدم ولاد المنطقه وتعطي حركيه اخرى وتعطي بعد اخر تنموي واقتصادي وحتى اجتماعي،
0: وهو كذلك وهي اكبر معضله هي ارتفاع نسبه البطاله. وفي خلال هذه الفتره صحيح هي موسميه تلبي العديد من الرغبات وتنشط الحياه الاقتصاديه وبالتالي خلق مواطن الشغل وبالتالي تحسين المستوى العام للحياه في هذه الجهه. لكن كما قلت نحب نعرج على النقطه هذه انه مثلا عند تواجد المصطفين بالليل هناك مناطق اللي فيها المظلات تنقصها العديد من الحاجيات وخاصة التنوير الكهربائي.
3: وإحنا نحكي زادة كيف على رهان آخر في إطار التغيرات المناخية، ولأنه يقولوا لي تقريبا في بداية الموسم الصيف في نهايته الحريقة ترحب بكم في كل الشواطئ.
0: صحيح، هاي على غالب هي معناها أحد مكونات البحر وأحد خلائق الطبيعة، في علاقة تنجم تقول أصبحت علاقة حمامية بين المصطفين وبين هذه المكونات البحرية. نرجو إن شاء الله ربي يبقى علينا الستر، وإن شاء الله معناها كما قلت ترى النور بعد ظلال في أماكن هنا خاصة وين يجلس المصطفين، وخاصة في الليل، لأنه في الليل دون إنارة يمثل خطر حتى على حياة المصطفين.
3: ها ورياض قاعد يوريكم أنه طول الشريط هدايا كامل ما فيش إنارة بالكل، يعني اللي في جيول هنا بخلاف حكاية المناطق هذه السياحية راهو ما ثمش إنارة بالكل.
0: ما ثمش إنارة بالكل، كذلك معناه تطلب تدخل عاشر لي على الأقل توفير الراحة للمصطفين. ونعود نقول مرة أخرى لا بد أن تقوم الدولة أو الجهات المختصة بتشجيع كل مستثمر ينجز مشروع في هذه الجهة، ينمي الحياة الاقتصادية، يقلل من نسب البطالة، وكذلك توسع رقعة الجغرافية في هذه الجهة.
3: نمشيو لصاحب مشروع سياحي عنده سنوات، نصح التعبير من قيدومي هذه المشاريع من 78 ما شاء الله من وقت البحر كان غادي هاوينا
1: 78
3: ايوه
1: انا بقيت لهنا بديت بشويه، طلبت الدوله على اساس باش نعمل مشروعي، ما راني كان تعمل حاجه محضر، ما راني كان تو في محكمه، جيت نركز عملت هذا، هما عملوا لي قرار ازاله عملناه، جاوا وفقت لي الاداره على المشروع الجديد كموثق في البلديه في المعتمديه
3: يرجع ل 2020 تقريبا
1: 2020 اي بعد لي كما راني كان عملوا لي 80 مليون شو صور 80 مليون
4: 23
1: عملوا لي 80 مليون خلاص في الشهرين.
3: اذا في علاقه بالوكاله الوطنيه لحمايه الشريط الساحلي على شنو البيناليتي؟ شنو هي
1: البيناليتي؟ خلص
3: شنو هي المخالفه؟
1: المكره هذا خلص البحر وانا قاعد نوفر في حاجات للعباد مش لي كم مستثمر صحيح اما قاعدنا جاي نشوف حاجه جديده نشوف حاجه مرتاح فيها فهمت ايش اسمه عملت بوتوات نتاع ضوء باش العباد على الاقل تسهر مرتاح عملوا عليهم محضر خليك بوتو نتاع ضوء هذا ممنوع باش تركز بوتو لوح
3: وانت مستثمر
1: وانا مستثمر ما بلوك سانيتير للبيبليك بلاش خاطر عندي الداخل اكتظاظ ياسر تو كان نوريك الفاتوره نتاع الماء ايش اسمه 14 مليون وايش خلص
3: عملت لي بلوك سانيتير على اساس يكونوا للعموم لكن تنحاو لانه وقعت في مخالفه
1: مربوطين بالوناس امورهم مريقله صحيح وفيستيار ونتبدل عباد تبدل بشا ما راني كان عامل لي محضر ماشي مش جاي محضر طلع محضر فهمت
3: وعلاقة زاد علاقتك اليوم بمسألة الانجراف البحري لأنه تقريبا أكبر تحدي اليوم خاطر الانجراف هذية بعض الصور نذكروها في آخر 2025 أنت هنا عندك 8 نورمال مودي كابينيه دوما واحدة فيهم اتكسرت من جراء الانجراف
1: هاي هذا البحر في الانجراف المرة اللي فات وحنا قمنا يعني والجمعية عملنا اجتهدنا عملنا حصر لكن اللي غالب أصحاب السيارات هذه ربعات الدفع يدخلوهم مشوهم وكلك مش تحصل
3: الكابينيه اللي أنت عملتها على ذمة العموم لكن اتنحوا
1: مربوطين بالوناس
3: وقع إزالتهم
1: قال لك نعم محضر ضربة اثنين ماشي المركز البحري عندك محضر مش بعد المحاضر
3: انت اليوم كمستثمر خلينا نقول نحن تحاول تدفع العجلة متاع السياحة المحلية الشاطئية بالنسبة للشفار هذه تذكر فيه البروجيكتور قل لي اللي يسمع فيك تو المسؤول تحب توصل صوتك اليوم لانه انتم قاعدين تقوموا بعملية احياء الشفار والمنطقة
1: عليها خاطر الشفار هذه تيم راهو بمعنى اخر تيم ايش تفكروا هيك الشهرين تكثر المسؤولين او ماشي واحد جاي وتكثر المحاضر وتكثر اللي عنده حاجة يخدمها في الشهرين هذوك لكن يزبوا الشفار يزبوا يبدأوا من مارس ويا ربي ترى البلدية زادة تعبت وجمعية زادة كيف ساهمت في التنوير ساهمت في الخواص صبيرة متاع الغرس زاد شو اسمه عملنا عوانا ينظفوا على البحر والدولة ما نعرفش عليه ما ثم شيء سياحه باللسه منطقه سياحيه كانت باللسه ودواش كانت البيبليك طيحوهم تقريبا 12
3: تم ادواش عموميه سليم طايحين
5: يملك الدوله طيحها خاطر قدام دار فلان رئيس جمعيه سابق ورئيس ما درجه في ولايه سابق ما يحبوش قدام ديارهم بالكسين دير طيحوهم مركز من عمومي امن المواطنين طيحوه
3: قلت عليها قبيله شويه قلت عليها قبيله شويه نعم
5: وثما ما كاينش ما في بلاستيك نتاع شط البابس ثما نحاول ناكل طيحوها ضربت على الصباح قرار من قرار مش قانوني وكذا كذا وطاحت ضربت على الصباح تحت المسؤولين انا اي الشفار ثم خلل صار من الثورة حتى 2014 دمر خلال صارت هذه نتاع القرارات الهدم نتاع الدواش والمراكز الأمنية وكذا كذا ومركز حماية مدنية زوز مركز حماية مدنية طاحوا زوز من الثورة وانت ماشي حتى 2014 تمركزت البلاد حتى 2020 جاءوا مسؤولين 2020-2023 عملوا البنية الفوضوي اللي غادي كي نحكي على
3: أمن فوضوي
5: خاصة الأمن الأمن متواطى معها من 2020-2023
3: واضح
5: ما 2023 حد الان من 2023 حد الان بس الامن شويه الحق ربي سنترت الدنيا وان شاء الله ربي يوفقهم ونحبوا تبقون القانون زاد خاصه فك الماء الزون فيرج هذيك ونحن محبات مش فلان طيح له وفلان لا
3: نحكيوا على مستوى الملف هذايا يوقع اثاثه في الفتره الاخيره للهدمة نتاع البنايات الفوضويه
5: بناء فوضويه هما كانت الهاو فهمتني ولا يجيو يخدش يطيحوا في النقط في الديبي تاع سيزون انت قد في القرارات نفذ في الشتاء في سبتمبر ابدا نفذ وبعد نظف مش تجي عبد صيف وتحط الزبله على كياس وتحط الواحد وكذا والله سيادة كانت معاه كلمني تو تليفون قلت له تو شنو ودك باش نجي نظف تو ديزا زيد الكمامه عندي انا وتراكسيت ومش نمشي قلت له باش نتفاهم معاك مادام انت اكدت عليا الصباح واكد عليا امس تو باش نظفها باش نصورها البلاصه على
3: ان شاء الله باهي ما نعش نمشيو لبلايص اخرين نمشيو لبلايص اخرين احنا باش نحاولوا البلاصه اللي تو دخلنا منها هي فيها المأوى اللي تقف فيه الكار الحفله نتاع المصطفين اللي يجيو من صفاقس يقفوا لهنا في البلاصه هذيا
5: مش هي محط الحافلات
3: ديما مش ما تم حتى انتيكاسيون اللي هي محط حافلات اللي ما يعرفش
5: حتى شيء اذا ثم حاجه ناس بريوت قدري في على الظل وقعد كذا ما ثم حتى شيء هاك ترى تشوف المسؤولين كانوا مضايقات عن الشريعه وثم مشاريع عن بحر نزيد نعاود لك مره مش مطبقين القانون على الترودي ترى نص تمشي على ارض الوقت تلقى نسخ تلقى حتى شيء اليوم ما يصيرش هذا توتر كل من اداره الشريف الساحلي بس بخص
3: احنا قاعدين
5: سامحني بالكلمه
3: قاعدين نصوروا معاكم في الفسحه الشاطئيه الشفار في الجزء الاخر كي تبدا في الرون بوان قبل شويه صورنا لكم من جهه اليمين وفي المدخل الرئيسي توا احنا مشينا من جهه اليسار البلاصه هذه كما قلنا اللي تقف فيها الحافلات او مأوى الحافلات ولي تقريبا المواطن العادي يجي لهنا هاكا يلقى البلايص اللي يحاول ياخذ منها الماكله نتاعو فيها زاده كيف كيف على مستوى بعض لي باراسول ولا زاده كيف كيف يتمركز فيها لكن ناقصه فيها الاضاءه العموميه ناقصه مثلا مش بكل اضاءه عموميه البلاصه يعني تخيل انت انسان كي يحب يسهر لهنا في الليل مثلا مش اضاءه عموميه يا اما قدم روحه ايوا
5: سليم بالتنوير العمومي الولد هذا صعب المشروع عملنا تنوير معنا احنا بس فوتايك وواحد وكذا كذا جو عملنا ما حضر لبال علاش لبوتو الضوء احنا نعاونوا احنا نعاونوا في الليل المواطنين خرجت تفرهد الناس فاده اللي حبت تنحي السريس كان في الليل تخدم في النهار هما كان مضايقات نهار كل يدخلوا في العبد وما ثم حتى شيء هنا كي نرى بين قوسين سامحني ما قرات السياده وزاره البيئه نحترمها اما حمار الشريط الساحلي خراب حمار الشريط الساحلي مش حمايه هذه في شخص
3: واضح جدا الصوت وصل سجلاني نحكيو على المنطقه هذه على التنوير يعني انعدام التنوير العمومي هذه من النقطه اللي قلتها انت وبقيه النقاط اللي تخص النقطه هذه كما قلنا لاني نقطه حيويه حساسه جدا الكار لهنا توقف يعني النقل العمومي توقف لهنا وكيف كيف كما قلنا البلاصه الوحيده اللي تلقى فيها كل شيء تلقى فيها الحلوى تلقى فيها ريستورون لكن ناقصه برشا حاجات
0: هو الى جانب التنوير العمومي اللي منعدم على مستوى الشاطئ في الباراسولات وكذا خاصة أننا عندما نتحدث عن العائلات احنا عائلات محافظة جدا وعائلات تريد أن تقيم معناها تسهر لابد من توفر على الأقل الضوء للحماية للتدخل حتى لو وقع لا قدر الله معناها غريق وكذا على الأقل إضاءة يمكن أن تساعد على إنقاذ لإنقاذه أو تحويله إلى المستشفى إلى آخره.
3: المرافق الصحية زاد كيف كيف اللي مش موجودة نعود نذكره.
0: صحيح أنه معناها ما هيش موجودة المرافق الصحية هنا. كذلك معضلة النقل أن أغلبية إحنا وإحنا ديما نقوله أن الحفاظ على السلم الاجتماعي يتطلب أولا الرؤية الدقيقة والاستراتيجية صحيحة ومضبوطة. أن على الأقل توفر النقل هنا انعدام النقل رغم هو كل اللي عنده وسيلة نقل ينجم يتنقل سواء دراجة أو معناها سيارة، لكن لابد من تكثيف النقل العمومي معناها بين على الأقل قيام بسفرات متعددة خلال اليوم،
3: مش سفر الصباح ويا من عشرة عشية نعود نرجع لك
0: عشية ربما نرجع لك. ثم لابد من كذلك جعل مورد رزق آخر وهي تقديم رخص التاكسيات حتى معناها تؤمن ذهاب وإياب المصافين. كذلك يمكن ربط المنطقة بخطوط من النقل الريفي أو النقل الجماعي حتى يسهل عملية التنقل وبالتالي تنشيط الحياة الاقتصادية في هذه الجهة.
3: واضح جدا. نحاول ناخذ بعض المواطنين اللي كان يحبوا يحكي وإن شاء الله هذه المحطة متاع الحافلات. اقعد اقعد اقعد باش نحكي معك خويا، مرحبا بك. هذه محطة الحافلات، انت جيت الصباح للشط ومروح ولا شنو بالضبط؟
6: الصباح في النقل بطل هنا عندي خدمة كملتها ونص عندي ساعة نستنى في الكا
3: تتعدى قد يعني تتم كار ولا كان العشية جي؟
6: لا أنا نعرفها كان العشية يعني جي مع
3: حد هنا حتى العشية
6: ساعتين ثلاثة الوقت انتهى
3: معناتها تقعد لهنا توا الوقت هدية حتى توا لحديش ونص نستنى حتى للساعتين وانت في المحطة حتى تجي الكار.
6: ما عنديش حتى حل نستنى الكار.
3: انت تخدم لهنا كملت خدمتك ومش روح؟
6: مش روح.
3: عملت عمو ولا ما عملتش؟
6: لا الحق ما عملتش.
3: قدامك البحر ما تعملش عمو؟
6: ماني نخاف انا نمشيش البحر نجي الكار ماني نبقى يلزمني نبقى نستنى الكار.
3: واحد يقعد بين المطرقة والسندان يا ويلو يعمل فرهيدة ويا ويلو الكار تفوتو.
6: ديما لازمك تبقى في المحطة تستنى نجي الكار جي نقل باش تهبط. يعني النقل مشكلة كبيرة لهنا.
3: نقل كبيرة؟
6: مشكلة كبيرة، مشكلة عويصة زاد. النقل يعني ما تمش خلاص.
3: تما سفرة واحدة؟
6: الكار انا نعرف الصباح مريم ما نجيش فيها.
3: يعني.
6: اي انا ما نطلعش فيها، اما العشية من الساعتين لثلاثة الوقت يجي من الساعتين لثلاثة. باش تروح تفوتك الكار يعني دبرستو.
3: والمحطة تشكي للخالق هاكم تشوفوا فيها البنية التحتية نتاعها، محطة الحافلات وكرسي لا شيء كبير، كرسي حجرة من هنا وحجرة من هنا. هذه هي المحطة نتاع الحافلات نتاع منطقة سياحية تشوفوا فيها في اللايف ستريمينغ، وهذه أكيد دعوة توصل للشركة الجهوية للنقل بسفاقس. راهو نحكيو على منطقة سياحية، على الأقل يا خويا خليونا المحطة تكون عنوان للمنطقة السياحية هذه. خويا مرحبا بك.
7: بيك يعطيك الصحة.
3: عايشك.
7: أنا من سكان الشفار.
3: مرحبا بك.
7: عندي بعض الملاحظات لبلدية المحرس. شفت الثنية هذه من الرومبوان للهونية. ظلمة في الليل. كي يقول لك عندها سنوات.
3: إن أرى من عدمة.
7: خمس سنوات فما أكثر. قلت لك أنا نسكن هونية. كيف كيف كان ثم هويات من تحشيك من زبلة. موجودين على كان نحاهم وحطوا شطر برميل. شي يولي معناتها المواطن مش يولي في شطر البرميل. ولا مش يحط حشيك زبلة قدام داره. ثم حشيك القطاطس. مش تفرد الزبلة. الزبلة ما عادش تهز. فهمت ولا؟ يعني رجعوا للحاويات. على الأقل معناتها معناتها تجمع نتاع الزبلة. غادي فهمت ولا؟ هذه الملاحظات نحب نخبو إلى جانب النظافة. منعاد ماء. بصراحة. فهمت وشوف معناتها فواضل معناتها البناء، فواضل معناتها الحدائق. فهمت؟ هم لوحين
3: برك. تراكم على اليمين وعلى اليسار.
7: في الصيف، دخلنا في الصيف، فهمت ولا؟ يعني وقتاش ينظف الشفر. فهمت؟ والشفر كما نقولوا مقصد معناتها الشخصية الكليكة. علاش معناتها كما نقولوا معناتها يتحرموا معناتها كما نقولوا من مرفق عمومي بسيط. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم.
3: عايشك يا سيدي، مرحبا بك، على السلامة.
8: بالله اش من انت من الصباح؟ من 9 ونص نتاع الصباح حتى هم تايجين. لا ثم لا كان لا ثم لا واش.
3: من 9 ونص نتاع الصباح تستناو.
8: 9 ونص انا مروص خارج انا من الصباح قسم كل واحد وانا قاعدين في الشمس وانا قاعد تشوف فين.
3: جيتوا الصباح باش تعملوا عومة؟
8: عملنا عومة والمشروع بكري بالسهر. هم 9 ونص نتاع الصباح والشمس والواحد
3: ولا. ما تستناوش على الكار وقت تجي وتمشي؟
8: ثم لا كار ولا ثم لا واجد. تمش
3: لحظة تفضل.
9: مرحبا انا ولد المنطقه مولود لهنا وانا ولد الشفار وعندي منتزه نتاعي هاك وعندي مطاعم وكنا هذا زاد الكار ما هيش وحدها راهي ما تجيش الكار هذا ثم اورد يهبط من هني انت قداش تصور يقولوا صوره راس 20 50 100 مليون نعطيك فوترو المهم الاسونسيال انك المواطنين ما تجيبوش الكار مش مره مش اثنين مش عشرة كان ما يتدخل السيد الوالي بالتليفون باش يهبطوا في الليل الكيران باش تهز العباد العباد اللي انفدت من الشفر ما عادش تحب تجي هذه الكار علاش باش هما يقول كما يقولوا هما ما يجيبوش شكل
10: يقعدوا كالم يعني يقعدوا على راحتهم
9: المزمره وكل ما عندوش ما عندوش كهرباء ما عندوش زيد يعملوا له الموتورات مثلا السيد هذا نقول ولا واحد عنده مثلا موتور يجي يجيب لها مرته وصغاره هبط له دوريه خليه تمسحه ما عادش يجي يزمر الشفار
10: وهكيك تولي العجله التنمويه ما تدورش في الشفار
9: يولوا هما هنا كما ثم حاجة أخرى زادة علاش أنت شفار نهار لحد يدخلوا له 170 ألف فما فوق وصلوا مرة يرجعوا في العباد بلوك سانيتير ما ثمش الشفار طوله ثم الأربعة خمسة كيلومتر الشفار تلقى بلوك سانيتير أنا اللي عينك هنا ليش السيد اللي يحطه يجي يحطه قدام ورام حاضرين في الولاية يجي يحطهم يقولوا لا تحطوش قدام داري فاش في الحين هو ما سيدي في الحوز متاع لوطاو امشي من هنيك امشي من السبوس هذية
10: وثقنا
9: وشوف بعينك وتو تشوف اللي هذاك يا فلاح لك كم فشي انه يحوز الارض ويسكرها هذه زون فير كيف زون فير ما هي باش اللي زون فير مش فاهمين برا امشي انت شقة حتى بسكيك تكلم لك الحكم لكن اللي مات في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الباك سبور عندنا وليدات ولات نص ضد هذا يقراوا في الكوليج نتاع نقط جاوا لهني لقاو بيسين دخلوا يعوموا تاع اصلاح الزحاف زاد
10: لا لا ما غير لا لا لا لا خوي لا لا لا انت تقول على روحك انا ده انت ما البيت حد احنا اعلام عمومي خويا ما تذكر حتى اسم
9: تفضل هاي داروا لهنا اي يكلموا لهم الحاكم يهبطوا لهم زوز كره ليش على خاطر عاموا في البيسي احنا نكلموا لهني مثلا تتكلم على الارض اللي حزبها علاش حزبها لا بس انت حزبها ارض
10: واضح وصل صوتك وصل صوتك
9: علاش ما سميش فاش
10: هي نقطة لازم تكون توفر
9: هذا عنده مطعم انا عندي مطعم يجيك لعبت ساعة ساعة تتحشم على التواليتات قريب تعمل التواليت تشد الصف
10: البلوك سانيتير لازم يكونوا موجودين صحيح
9: البلوك سانيتير ما يحبش على خاطر تجي قدام داره طيحوهم
10: واضح
9: البوست نتاع الحماية كانت لهنا طيحه طاحت جينا ما لقيناهاش
10: عسلامة مرحبا بك
11: كان يخو صاحب بعد يظهر لي اللي ثم حكى عليه باهي الكل مش خايب اللي بقى هو مازال الشفار كله مظلم علاش مظلم انا نخرج مرتي وصغاري باش نعدي العشويه اللي هو بنت البحر العشيه من 6 ورجع مهم ظلام وين باش نبقى مرتي وصغاري نولي نخرج ونروح بالضبط يظهر لي الاخرين الكل حكى عليهم ما خلاش
10: واضح وصل خليني شوف السيدة إذا كانت حبت طبعا تحكي مش توصل صوتها معنا هل تستنى في لا ما تحبش تحكي واللي معك
12: مش بنت المنطقة
10: لا على بالي مش بنت المنطقة أنت جيت لهنا وتستنى في الكاز إذا كيف كيف
12: هاي نستنى في
10: أنا أحكي لك على الكاز
12: نستنى في اللواء جاي
10: مش عندك كل سنة
12: عندي يجي نص ساعة ولا أكثر شوية
10: تستنى
12: نستنى
10: جيت عملت عومة ومروحة ولا
12: عندي قضية لهنا ومروحة
10: نستنى في النقل
12: نستنى في النقل
10: اللي مازال ما وصلش
12: مازال ما وصلش ومازال ما نتصورش كان باش يوصل زيدا
10: قالك ما ساعتين مش تجي الكارة
12: حتى لواج فماش هذا يتسمى نورمال موصيف وواحد العباد تمشي وتجي نورمال مرة مواصلات فما كريم فما لواجات فما حتى نقل ريفي هذا كل ما فماش
10: واضح ان شاء الله ربي يبدل الاحوال بخير امين يا ربي السيده قبيله شويه يظهر لي خلينا زوجها ما باش ناخذوها هي خاطر زوج صغيرات وتستناو في النقل واحد عمل لك فريد على اساس انه باش ينحي شويه سخيس
13: هكا غطس قبل الشيري ونروحوا يا اخي اللواج يستخدموا على كيفهم ما فماش ولا فم كار لا فم حد شايف
10: ثم الواج وثم كار
13: فما الواجلة فما كارتا بريسك قريب ساعتي
10: امتى الواحد عمل عومة وشاح واذا كان مش عاود يرجع يعوم ويمشي ويعاود يرجع يعاود يستنى
13: الماكل اللي جبناه اكليناه الماكل اللي جبناه شربناه معناتها مش نعاوده من جديد
10: يعني انت دعوتك اليوم كمواطنة من صفاقس وفرونا النقل باش نجمو نتفرهدو خاصة وانا ما عنديش كهرباء يا خويا
13: ثم صيف معناتها العباد تجي تتفرهدو واقرب بلاصة معناتها لصفاقس هي الشفار تجي اللي ما عندوش وسيلة نقل تحرم ما يجيش يعوم ما يجيش يتفرهد ما يجيش كهرباء ان شاء الله يسهل الامور
10: يبدل الاحوال بخير ان شاء الله
13: يبدل الاحوال بخير
10: ربي ينجحك وينجح لك الصغيرات ان شاء الله تتفرهدو بشوية بلياسة نتفرهدو كما قلنا راهو حتى اللي ما عندوش على شيء يتنقل عنده الحق وانه يتفرهد اليوم
13: هو اسمه النقل العمومي معناتها عام للناس الكل هيك
10: نكثروا السفرات بالنسبه احنا نحكيوا على سوري تراس اذا كان النقل المدرسي انقص في الصيف فوفروا وكثفوا الرحلات بالنسبه للشفار
13: صيف وتتفرهد يمشي كما قلت انت عدي نهار يعوم يلقى فيش يجي وفيش يروح
10: ما تخليليش انا في الشفره الصباح وتعاود ترجع كان العشيه ثم ناس يا خويا تحب تعمل نصف نهار ثم ناس تحاول ساعتين ثلاثه لهنا
13: امور اخرى عند عنده حاجه يعمل غطسه ويروح هكا تقيل فين باش نقيل. انا ما عنديش دار ولا باش نقيل فيها، انا نعمل عومه ونروح هكا.
10: ولينا انا نحب نكري باراسول حتى نحب نعمل
13: باراسول بكل يوم هكا عومه نتاع سويعه ونص ساعتين ونروح هكا.
10: حايز من النقل يكون متوفر العمومي،
13: النقل متوفر كما قلت.
10: شكرا ليك وجعل ربي يفرحك بالصغيرات. سيرجيليني طبعا اليوم نعاود نذكروا النقطه هذه، ونتخيل انه حتى في جلساتكم في المجلس الجهوي او على اطار زادك في المجلس المحلي، خاطر نفس النقاط نتاع الناس اللي سافر من صفاقس للشفار حتى اللي يجيو من المحرس نفس المعاناه، ما تماش نقل عمومي لا نقل ريفي ولا لواجات قصيره ولا حتى حافله اللي تنجم توصل من المحرس للشفار.
0: هي معضله نتاع النقل كما قلت في الاول، مش حتى للمصطفين المقتصره على صفاقس ولا مقتصره حتى، لانه المناطق الداخليه والعمادات الداخليه مثلا نعطيك على سبيل الذكر للحصر مثلا في سيدي غريب ولا في عيت الشلاه ولا في شفار بوعكازين ولا في سيدي غريب، يعني معضله كبيره بالنسبه للنقل. وحتى اذا كان يجد وسيله باش يتنقل راهو يتعب مع طول ساعات الانتظار، لذا معناها يتسمى معناها هذا موضوع حارق حارق جدا، ولابد من السلطة كما ديما نقولها المتداخلة أن تلفت النظر إلى هذا الموضوع.
10: أنا رأوا مغادي يقولوني ما عنيش حق نصور صغير نصورهمش رياض. تخيل أنت تحت نقلة ما فيهاش ظل، صغيرات قاعدين، صغيرات رأوا نحكي وعلى صغيرات مع شمس كما هذه حارقة يستناو في النقل عندهم توا ساعتين
0: 30
10: بدون تعليق
0: وبال 40 دقيقة وبالساعة أحيانا، وخاصة وقت الذروة الله غالب. إن شاء الله نتدارك، إن شاء الله في طموحات كثيرة مع تبقى للتوازنات، وكذلك سلطة على الأقل بالتسريع بإسناد رخص في هذا الغرض.
10: أنتم تقدم المقترح هذا في إطار جلساتكم في المجلس المحلي في المجلس الجهوي على مستوى النقل من وإلى إطار دعم السياحة وإلا لا؟
0: دائما معنا هذا النقل أكبر مشكلة كالمشاكل الأخرى سواء في القطاع الصحي وفي القطاع البنية التحتية، فالنقل معنا يمثل عبء كذلك
10: شريان حياة
0: بالطبيعة، لأنه كل المجالات تتحرك عن طريق النقل، وكل قضاء الحاجيات أو توفيرها أو نقلها تطلب نقل، لابد من تدخل سريع وتدخل معناها مبني على استراتيجية واضحة، وحتى هي راي تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية دور فعال، كلها تتكامل وتتداخل مع بعضها البعض حتى نؤمن على الأقل ظرف صيفي إن شاءنا يليق بهذه الجهة وبهذا الشاطئ العريق.
10: نورمالمون كما قلنا الملفات هذه راهي ملفات كان يمكن طرحها قبل أشهر في استعداداتنا لموسم الصيف، موسم الصيف مش فقط نهزوا الذريع ولا نحاولوا نطفوا الشط شوية قبل واحد جويلية. خلينا نمشيو للطريق باش نمشيو للطريق ما عادش بكري يا سليم، باش نمشيو للطريق الرابطة بين الشفار والمحرس، تقريبا أهم الملفات وصلناها. سواء نعطيك الميكروفون نغم ونرجع باش نمشيو للطريق الرابطة ومشروع الطريق الرابطة ما بين الشفار والمحرس.
2: نعم وإن شاء الله كي ترجع يا فاطمة تكون عندي إجابة فيما يخص الحافلة اللي تتوجه للشفار، باعتبار احنا في تواصل مع المكلف بالإعلام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس سوري دراس، لأنه نعرفه في العادة أنه حافلة تنطلق من صفاقس المدينة نحو الشفار تكون في بداية شهر جويلية، ولكن في سائر الأيام يكون ثم نقل نحو المحرس. وأكثر تفاصيل إن شاء الله نرجع بعد الغناء ونعطيكم الدقة في المعلومة. شكرا لكم، خليكم مع نغمتنا.

0: 47 دقيقة. وبالفعل فاطمة وانت في الكواليس كنت في اتجاه نقطة أخرى جديدة في عمادة شفار، وإحنا كنا في تواصل مع المكلف بالإعلام بالشركة الجهوية النقل بسويق سوري تراس، وأكدنا بالفعل أنه في بداية شهر جويلية تم تخصيص خط خاص بالشفار، ولكن إلى حد هذه الفترة يعني من بعد من سبتمبر إلى غاية 30 جوان يكون ثم سفرة الأوقات المعتمدة لتتوجه مباشرة نحو معتمدية المحرس، ويقول أنه الخط ما يتوقفش في الشفار. هذه هي المعلومة،
1: هذه المعلومة نوصلوها، لكن نعود نقول لهم إذا كان ثم تغيير على مستوى الأوقات
0: نعم.
1: نقترح احنا أن يعني تسبقتها من أول جوان، على خاطر نعم. موسم الصيف يبدأ من أول جوان، هاكم سمعتوا الناس على أرض الواقع، احنا صوت الحقيقة سوار تعرف ويدون قفل زيت، احنا نجيو في المباشر وهذه الأصوات اللي وصلت لكم. بلي مش معقول وأنه عائلة من بو وأم وصغيرات، البنية عمرها 8 سنين وليد عمره 13 سنة، عندهم ساعتين يستناو في كار بعد ما يكون يعمل فرهدة ويعمل عمره يحب يروح، ما عندوش يا خويا اربع جالي باش يجي بيهم، يحب دواج ولا كار باش يعاود يرجع بيها لدارو، هكا يولي يحس فعلا بدل بتفرهيد حتى اذا كان بعيد عليه شويه.
0: نعم هو في تقديم المقترح يا فاطمه المعذره، في تقديم المقترح علاش ما يكونش من بدايه شهر جوان؟ قال لي راهي التجربه كانت فاشله، جربناها في سنوات ماضيه، لكن قلت له ارجع اليوم للمباشر وتشوف انه المصطفين موجودين حتى من شهر جوان.
1: نعم. احنا الان قاعدين نوثقوا في حملة تنظيف فضلات البناءات هذه بتنظيم من المجتمع المدني صح التعبير من اولاد الشفار لهنا، يحاولوا يعضوا مجهودات الدولة مجهودات البلدية في تنظيف الاماكن هذه، لانه تعرف انت فضلات الردم شنو تنجم تكون، تنجم تكون وكر للحشرات السامة والافاعي وغيرها. هاي حملة النظافة ما زلت متواصلة معكم لهنا، نحاولوا شو ناخذوا عليها كلمة سليم ولما نمشيوا للطريق اللي مش بعيد علينا برشا.
2: سلام سليم زروك شركة سليم زروك للنقل.
1: لا ما غير ما شهر يا سليم وخي يا وخي هاي عطينا جوس انت اليوم كمجتمع مدني
2: قاعدين نكون حمد نظافة، خاطر احنا كنا البلدية تجيو معنا، كنا قلنا كنا نظافة يجيو جيو معنا، وقعدتوا سيدي كتب العام قلتوا اليوم رأي نظافة راحتنا اليوم بالاثنين نظفوها اليوم، اكد علي سيد كلمي صباح خلي يسليم بديت في النظافة، قلت انا مش نبدأ توا نظف، انا حب نقوله على المباشر بالزر احنا كنا نظف.
1: عندكم حملات اخرى باش تقوموا بها تنظيف
2: على الشفر.

0: مود كهربائي مسيش في ملك خاص يمثل أو يهدد يمثل خطر. على كل حال خطر أعتقد هك ومانيش فني نعودها مرة أخرى أنه حتى عند حدوث عطب ما لا يمكن التدخل إلا بصعوبة على خاطر فيه أبواب من الحديد هك أنتوا تشوفوها
1: تحكي على هذيك المقابل الحنوت
0: أي موجود في فضاء غذائي ما عرفش شنو المبرر ذلك. كذلك نشوفه هنا بربي الباب مفتوح معناها خيوط عريانة سايبة ينجم يكون معناها يمثل خطر واللي واحد يجي في الليل ينجم يقص الضوء. بالله رجاء أنه نغلق الباب نجعل له على الأقل نعمل له شرور ليه نعمل له حاجة
1: هو حتى ترسفون فوق إزباصيانة راهو
0: معناها فهمتني ممكن أمور فنية هم يعرفوا أكثر منا ويعرفوا أنه معناها هنا ترسفور هذين نتاع التزويد سليم 100% ما نعرفش أنا فنيا ما نعرفش. أما على كل حال أنا اللي شد انتباهي فقط أنه موجود عمود كهربائي في محل للفضاء غذائي على رصيف نقطة استفهام أرجو تدخل عاجل على الأقل لتلافي هذا الخطر المهدد الذي يمثل معناه خطرا على سلامة مستعمل الطريق أو حتى المواطنين.
1: سينو راهو النظافة موجودة لهنا الحاويات موجودين على اليمين وفي المدخل بلاصة هذه تقريبا زادة كيف موجودة واحنا نشدوا ثنية كان تحبوا الجماعة نشدوا ثنية باش نمشيو للطريق يحكينا على ترونسفو بالسجيريني
0: نحبوا الطريق اللي يربط مع تمدية المحرس بمنطقة الشفار باش ننقلوا له نشوفوا انه معناها على مستوى البنية التحتية
1: باش ما نضيعوش الوقت عدينا حكيو في الكرب احنا ماشيين نشدوا ثنية متاعنا معاكم في المباشرة وفي السيارة باش نشدوا ثنية ونوثقوا هالطريق هذية كما قلنا لانه هي طريق باش تولي طريق حيوية موجودة وباش تحاول تخلق نوع من الحركية خاصة نعود نقول أنه تقريبا احنا في صفاقس وقت نجيو عادة دخلنا نعمل تبحيرة امتعنا في الشفار نقعدوا للعشية وبعد العشاء أو بقية القهوة متاع الليل ما تستجم إلا على الكورنيش متاع المحرس ولأنه احنا كنا قبل برنامج الشانتي كنا في زيارة للمحرس اللي تحب لها إعادة عناية من جديد لأنه منطقة ترفيهية من أهم ما يكون بتي باري متاعنا إذا ما تولي كون لكن إلى حد الآن ثم برشا رهانات وتحديات لكن في الانتظار نحكيو على البنية التحتية والطريق
0: وهي إن شاء الله معناها في كبلدية سياحية مصنفة المحرس معتمدية ساحلية في حاجة إلى معناها إعادة نظر إلى تنشيط الحياة السياحية فيها هنا في اتجاه الطريق هذا في اتجاه المحرس قلت البنية التحتية معناها الحواشي مرتفعة وكذلك انعدام الإضاءة تماما
1: تو دخلنا للطريق تقريبا صور على الكوتي كنت حب اكيد رياض بن عبد العزيز شيده على خلينا نقولوا على الجانبين من غاديك البحر ومن هوني المشروع
0: مشروع سياحي هو لمحالة تنقص التنوير وفيه منعرجات خطيرة يمثل خطر على حياة المصطفين تنقل خاصة بالليل تو بالنهار أبرك شوية على فما إذا تربي سبحانه وتعالى لكن تو في الليل يمثل خطر وخطر داهم كذلك علاش لأنه هو مرتفع من الجهتين ثم ما فيهش إذا
1: نقفل هذه المدخل تقريبا متاع الشريان الحياة ما بين المحرس والشفار طريق هذية كما قلنا اللي كانت تقبل كان شقة نمشيو بينها المحاصة وقت يجيو للشفار هو توا طريق كاملة أو مشروع طريق كاملة هذا التعبيد متاعه يعني التعبيد متاعه كمشروع مازال جزئي فقط
0: جزئي على خطر الحواشي مرتفعة كما قلت نقص للضوء نقص علامات المرور معناها ناقصة شوية
1: أصلا يدولي مش برشا اللي يعرفوا أنه هو طريق هذا يربط من بين الشفار والمحرس مش برشا
0: وفيه منعرجات خطيرة وقلنا أنه شريان الحياة علاش الناس تعمل تبحيرة الصباح ولا العشية ثم القضيات الكل تقريب تقع يقع تزويدها من قلب المدينة اللي هي المحرس لذلك نطلب عناية خاصة سواء على مستوى كما قلت القوى المتداخلة من تجهيز وبلدية على العناية بهذا الطريق حتى يكون أداة سهلة للمصطفين للتنقل ولا يكون العكس، ونتمنى السلامة للجميع.
1: أبقى ديجا الليفتة اللي مكتوب عليها المحرس مفسوخة، كلمة محرس مفسوخة، فإذا الليفتات تكون والإشارات من قبل لدرجة والتجهيز للطريق هذه تكون أكثر توضيح، العناية به بالحواف متاعه كما قلنا اللي هي عالية. تخيل أنت كان زوز كراهبة بعضهم يقع تجاوز لقدر الله.

0: اه شكون ينجم يصير في حركيه نتاع صيف نفس الشيء صارت حوادث هنا
1: صارت جاي عشرات الحوادث وعشرات الموتى. هذا كيس هذا لازم يحل دوبل فوا يولي دوبل فوا يولي بالضوء يولي كيس الروبي كيس مسلك سياحي بيتم معنا كريمه ما انا سينو بلديه سياحيه علاش ما فماش بلديه ما لنا شيء احنا بلديه سياحيه خلاص هذه خير علاش كانت بكره قبل خير طبعا مجلس بلديه خير احنا من المنبر هذايا نطلبوا مره اخرى باحداث منطقه بلديه جديده يزيد الضغط على المحرس ما يستوعب ما انا كنضافه وكاك تعبي الطرقات يسرى لها من حق ربي اذا تقوموا احنا طالبين باحداث منطقه بلديه عاجلا وليس اجلا من المنبر هذايا سيد الوالي ودي اسمع فيها شخصيا ونحبك توثق علينا الكلام هذايا احنا رانا نحبوا بلديه وحدنا نحبوا بلديه كمجتمع مدني كسكان اهل الشفار الاصليين وولايه صباخس الكل تحب الشفار بلديه وحدها حتى محرز حتى محرز يحبوا شفارته لبلديه مش ولي مزيان تاعها كبيره برشا ينقص لها شويه ضغط
0: لا خاطر تحب لها اعتمادات كبيره سجل لانه تقريبا وصلنا لاخر المشوار برك الوقت تعدى معكم بسرعه دقيقه تقريبا شنو نجموا نقولوا رساله سواء كان المسؤولين سواء كان المواطنين واحنا في انطلق ديجا موسم الصيف ان صح التعبير ونعاود نذكروا نوصل الصيف باش يولي يبدا 1 جوان
2: نتمنى ان شاء الله معناها تلافي هذه العراقيل وحلحله جميع الاشكاليات اللي موجوده لهنا في معتمديه المحرس
0: بلا يقصي حديثك بالخير نمشي من هنا انتم تحكيوا على طريق تو هنا ولا مصب عشوائي زاد كيف كيف اخويا ولا غالب بالعين تلفت مصب عشوائي لا زاد
2: في الجهتين اذا كان هنا مصب زاد عندنا مستثمرين على الجهه الاخرى صعوبه الدخول الى اماكن الاستثمار نتاعهم مما على الاقل ينقص من مواردهم ومعناه ما ينجموش حتى يخلصوا الاداءات الموجوده عليهم هذه فرصه من اذاعه الاثير نشكرهم على خاطر كانوا على أرض الواقع عملنا لهم صورة حية وقلنا لهم معناها تصريحات مسؤولة مناش معناها في
0: لسنا دعاة فوضى ولسنا دعاة مشاكل راهو أعلام حلول بالأساس
2: صحيح الأعلام هو سلطة رابعة وهو صوت المواطن وصوت المسؤول عن ما يقول حتى يمكن أن نحلحل هذه المشاكل التي موجودة هي على أرض الواقع وإن شاء الله في الأفق القريب العاجل إن شاء الله نكون قد جوزنا بعض هذه المشاكل وكذلك بناء دولة فيها التشييد وليس فيها الهدم والخراب
0: شكرا لك سيد النائب شكرا للمجتمع المدني شكرا لكل المواطنين يوصلوا صوتهم وهذه المقاربة غير حتى مزية هذا هو الشانتي اللي حاول يقدم المقاربة من المواطن إلى المسؤول كانت هذه الصورة المباشرة الحية لبرنامج الشانتي من الشفار موسم الاستياف انطلق ديجا من السنة يوش واحد شويلية يبارك فيكم راهي نقطة حيوية للفقسية الكل اللي يوجع راسه يجي لهنا لكن أكثر صورة اليوم مسألة البنية التحتية الطرقات حوادث الطرقات للأسف زادة كيف ومستوى النقل يبارك فيكم وفروا للمواطن الزوالي والإنارة العمومية للزواولة اللي يحب يجي هكا يعمل دي كونتراسيون شوية من الضغوطات اللي موجودة يعمل عومة ويروح ما يقعدش يستنى ساعتين باش يستنى كار باش تجي ممكن تجي ممكن لا لواج تجي ممكن تجي ممكن لا هذه هي الصورة اليوم المقاربة من الشفار الجديد في عمادة الشفار من معتمدية المحرس شيء طيب للجميع شكرا لك سيوار شكرا لكل استوديو المركزي وفاء بن عاية شكرا لك شكرا لك احمد تمر شكرا لك رياض بن عبد العزيز الشيده فردوس الجميله والناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير معكم فاطمه مقني القادري محادثتكم من وراء الميكروفون من امام الكاميرا والى اللقاء
3: شكرا لك فاطمه سيوار وحرسم يتطقطق يقولوا لكم ان شاء الله يوم طيب لكم الناس الكل بعد شويه المنتصف مع هند الاسود ويتواصل اللقاء على موجات اذاعه صفاقس
4: الشانتي الشانتي الشانتي الشانتي

0: إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتخذت بداية من اليوم بجزر قرقنة جملة من التدابير المرورية التي تأخذ في الاعتبار كثافة الحركة فيها صيفا والحد من الاختناق المروري بسبب ما تستقطبه من أعداد مرتفعة من الزوار. أكد عضو المجلس المحلي لمدينة صفاقس فريدة السلامي التوصل خلال جلسة عمل بحضور مختلف الأطراف بالجهة إلى قرار بضرورة متابعة كل المشاريع التي تعهدت بها بلدية صفاقس والإصغاء إلى مشاغل المواطنين بعمادات صفاقس المدينة في إطار العمل التشاركي بين المجالس المنتخبة والسلطات المحلية. تنظم مدينة العلوم بتونس العاصمة مدرسة صيفية بعنوان الفضاء للناشئة حول موضوع تكنولوجيا الفضاء من 24 إلى 26 جوان الجاري، وتستهدف الدورة تلاميذ المرحلة الإعدادية التي تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و 15 سنة من محبي الفضاء والمهتمين باكتشاف أسراره. في العالم، عقب إعلان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات ماراثونية ومكثفة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن نص مذكرة التفاهم أصبح جاهزا نهائيا وسيتم التوقيع عليه يوم الجمعة المقبل في جنيف. الخبر الأخير، دعا الجيش اللبناني في بيان اليوم أهالي الجنوب للتريث في العودة إلى مناطقهم الحدودية والإبلاغ عن الذخائر غير المتفجرة التي تركتها قوات الاحتلال الصهيوني هناك. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أشكر لكم حسن المتابعة. تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام الواحدة بعد الزوال ضمن جولة الظاهرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم وتنورونا اليوم كيف العاده. اللي يسمعوا فينا توا واللي يشاهدوا فينا تحيه كبيره لكم الناس الكل. معكم هند الاسود في اعداد وتقديم برنامج اليوم من المنتصف كيف العاده ككل يوم اثنين. واكيد عندنا برشا مواضيع اليوم باش نحكيوا فيها ان شاء الله، باش تكونوا انتم حاضرين معنا وتكتشفوا زيادة محتوى المواضيع هذه. الموضوع الاول باش نحكيوا على العفو الجبائي، باش نحكيوا على السياسات المائيه، واكيد هذا هو الموضوع الاول. الموضوع الثاني باش نحكيوا فيه اليوم على جمعيه ابصار والمهاقين. شكون هما المهاقين هذوما؟ شنو هي الحقوق نتاعهم؟ اكيد اللي تبعنا تو يعرف بالتفصيل الموضوع هذا. السياسات الفلاحيه، واكيد اليوم نحكيوا على الصادرات اللي هي قاعده ترتفع بطريقه كبيره برشا بالنسبه للصادرات في كل ما هو منتوج فلاحي اللي هو بيولوجي، والصيحة والتندونس توا انه الناس الكل ماشيين للمنتوج الفلاحي البيولوجي. اليوم زيدا باش نحكيو في الموضوع هذايا. مرحبا بكم الناس الكل، هذا هو السومير ليميسيون اليوم. تحية كبيرة لكيب الموجود معايا سمير طقطق، تحية كبيرة لي هو مخرجنا الفني اللي وصل لكم الصوت، ومخرجنا الفني اللي وصل لكم الصورة اليوم هو منعم جمل. وتحية كبيرة ايضا لكيب الخاص بتأمين المكالمات الهاتفية سالم وسفيان. مرحبا بكم الناس الكل، نبدأ بالغنية الأولى ونواصلوا.

0: نبداو اذا بالربريك الاولى ونحكيو على الماليه كيف العاده. اليوم باش نحكيو على العفو الجبائي, واكيد الناس الكل يسمعوا فينا يهمهم برشا انهم يعرفوا وقتاش يكون العفو الجبائي. هذه الحاجيات اللي احنا نحتاجوها يوميا ونحب نعرفوا احنا في الاخير مالنا وما علينا. تعرفوا اللي انتم كل شهر فما احنا خلاصات بالنسبه للمواطن, وديما المواطن يتشكى, واحنا بطبيعه نقولوا احنا عينكم واحنا ودنكم واحنا لسينكم اللي من خلاله نوصلوا ديما الملاحظات, وفي نفس الوقت نحاولوا باش ان ننبهوكم على تواريخ معينه اللي هي مهمه باش انه الانسان كي ما يفوتها وقتها يقول ما عنديش مخالفات قاعده باش تصير لي. على كل انا باش نستضيف معايا توا في الاستوديو كيف العاده خبير في الماليه سي عبد العزيز الربيعي اللي هو انسنا اليوم في الاستوديو. مرحبا بك سي عبد العزيز, اهلا وسهلا ونورتنا.
1: مرحبا بكم, مرحبا مستمعي الاصفاق الكل, مبروك عليكم الاستوديو الجديد,
0: يعيش
1: ان شاء الله تكون فيه الاضافه اللي تفيد المستمع.
0: هذا اللي نقولوا احنا ان شاء الله يا ربي عملية التجويد تكون موجودة في المحتوى, وهذا هو اللي يفيد المستمع, واحنا اللي نعملوا فيه الكل بتبيع. هذه الغاية منه انه توصل المعلومة للمستمع وتوصل له بالصورة والصوت, وهذه حاجة جديدة. ذيك علاش احنا نقولوا مرحبا بكل مستمعينا, واكيد حاجة جديدة انه يكون الاستوديو هذا, وان شاء الله يا ربي يكون اضافة للمشهد الاعلامي وخاصة في اذاعة صفاقس. اليوم احنا كنا نتسابقوا مع التكنولوجيا كيما نتسابقوا توجد في مجال المالية مع التكنولوجيا وتواريخ معينة. فما اللي يمشي أديستانس يبعث ويخلص, وفما اللي صعب العزيز تلقاه يمشي شد الصف. وإحنا ديما نقوله باش ما تربحوا وقتكم, باش ما تخسروش نهار كامل, وخاصة اللي يبديو في خدمة عندكم احنا المعلومة نعطيوه لكم كالندري كاملة وقتاش تمشوا وتعملوا خلاصاتكم, ما تقعدوش لاخر لحظه. سي عبد العزيز, شنو احنا اللي عندنا المواعيد الجبائيه ليمت هذوما؟
1: هو اليوم عندنا الموعد الجبائي نتاع 15 جوال, هو اخر اجل بالنسبه للاشخاص الطبيعيين اللي عندهم التصاريح الشهريه في النظام الحقيقي في ريجيم ريال. عندهم اليوم اخر اجل بالنسبه للاشخاص الطبيعيين, سواء اللي يصبوا في القباضه واللي هما اقل من 100,000 دينار والا اللي يصبوا بالتيلي ديكلاراسيون, يعني عن طريق الانترنت في موقع وزاره الماليه هما رقم معاملاتهم يفوت 100,000 دينار, هذوما زاد اليوم اخر اجر بالنسبه لي.
0: نرجع للاشخاص الطبيعيين, اش معناتها؟ يعني ديما نقولوا هالديفينيسيون, هذوما اللي موكلي اللي ما عرفوهمش اكيد المستمعين نذكرهم بها.
1: الشخص الطبيعي هو كل شخص فتح معرف جبائي باسمه الشخصي, يعني محمد ولا مثلا سميحة هذوما يتسمى اسماء شخصيه, فبالتالي هو شخص طبيعي. ولكن الأشخاص المعنويين هي كل الشركات وإلا شركات الأفراد, تجم تكون ساعات في بعض الأحيان شركات الأفراد أو الشركات اللي هي معروفة أو الجمعيات أو منظمات, هذه تتسمى أشخاص معنوية. إذن الأشخاص الطبيعيين هم كل ما المعرف جبائي يفتح باسمه الشخصي.
0: اليوم هو بساطة. اليوم هو الدلي اخر نهار
1: اجل بالنسبه لهم,
0: اخر اجل اليوم
1: اخر اجل بالنسبه لهم,
0: يعني من توا اللي عنده وقت
1: يتذكر روحه
0: شو جديدنا في مجال الماليه اليوم كي نحكيه على الوضع المالي ل 2026. اكيد احنا حكينا على الميزانيه, حكينا على جوانب مهمه برشا اللي هي تهم الشخص الطبيعي والشخص المعنوي, حكينا على سياسات زاده في مجال الماليه. نقاط القوة إذا قيمناها لـ 2026 لهذه السنة, شنو هي اللي تحسب من امتيازات لفائدة المواطن عام 2026؟
1: هو بالنسبة لفائدة المواطن بطبيعة فما النظام الضريبي اللي هو تغير, خاصة بالنسبة للأشخاص اللي هم أجورهم أقل من 3,000 دينار, هذا من عام السنة الفارطة وتواصل السنة بخلاف زيادة في الأجور. ولو زيادة في الأجور بالنسبة للناس اللي فوقوا 3,000 دينار 3,100 معناها نقولوا راهو الامبو تزيد شوية, هذا في إطار معناها تمشي في إطار العدالة الجبائية أنه نرفعوا للناس اللي هم أقل أجورهم ضعيفة ونأخذوا من الأجور اللي عندهم أجور مرتفعة.
0: بهذا نزيدوا نأكدوا للناس اللي يسمعوا فينا توا, اللي ياخذ فوق 3,000 دينار راهو بالنسبة
1: إذا كان زادت زميله أكثر. إذا كان زميله زادته 100 دينار
0: هو يزيد 60
1: مثلا ولا 70 معناها مش تكون العملية أقل, لأنه الضريبة نسبة الضريبة مش ترتفع, معناها مش يخرج من 26 يوصل 32.
0: ثمانية استوى اللي هما يستنيوا في الجالية التونسية عائلات, يقول لك انا توا عندي صغيري ولا عندي عائلتي الموسعه اللي هي تسكن في الخارج وباش يرجعوا بطبيعه لارض الوطن في الفتره هذه الصيفيه, يقول لك نحب نعمل مشروع. انا لمت كيف نقولوا احنا كل حتى لا, وهيك الفلوس هذوك نحبهم نشيو في بلاصتهم, يعني نحب نشري عقار, ينحب نشري أرض فلاحية، يا نحب نشري أبارتمون، نحب نعرف شنو الامتيازات اللي تزادت لي أنا كمواطن نخدم في الخارج، والامتيازات هذه تميزني على المواطن الموجود في تونس. وهذه بطبيعة احنا نقوله تسهيل وتشجيع، باش انه كل من هو عاش في تونس وشرب ميها وكلا منها وعاش في خيرها اكيد نهار اخر ما ينسهيش، وامتداد ايضا حتى لصغيرات نهار اخر يلقاو هما عندهم ارض وانتماء للوطن هذا.
1: بالضبط
0: الارض والعقار كيفاش يكون
1: هو كان نشوفوا الارقام نلقاو انه التونسيين المقيمين في الخارج نسبه تمويل بالعمله الصعبه ارتفعت السنه حتى شهر مي ب 4.5%، وهذا دليل على مساهمتهم في الناتج القومي الخام ومساهمتهم في الريزيرف نتاعنا في الاحتياطي نتاعنا من العمله الصعبه. وبالتالي الدوله افردتهم بعديد الامتيازات في المجال العقاري، هي شراء المساكن ولا المشاريع الاقتصادية وتسجيلها بنسبة 1% عوض 6%.
0: يعني خلينا نقوله راهو المواطن العادي اللي يسكن في تونس التونسي راهو كيسجل عقار بنسبة 6%.
1: نعم.
0: دفتر خانة مش ملنساوش ونقوله لهم
1: 5% للدولة 1% للدفتر خانة.
0: دفتر خانة.
1: بالنسبة للتونسي مقيم في خارج يسجل 1% دفتر خانة والدولة تاخذ عليه 30 دينار الصفحة فقط.
0: معناتها منتهى التسهيل. به أنا كي نقول إنسان راهو تونسي ومقيم في الخارج.
1: نعم.
0: فترة الإقامة قديش تكون؟ مش وقتها يقول اسمه مقيم، لأنه فما برشة توينسا يمشي مثلا للتجارة ولا يمشي مثلا نسفر معين يقول لك الفيزا سياحية. أنا نحب المقيم قديش لازم يكمل من نهار في العام باش يجم وقتها يقول راني عندي إقامة.
1: هو العملية الاحتساب تصير يوم العودة بعد سنتين، ولكن في كل سنة مثلا نرجع واحد ونقول نهار 15 جوان نحسبه من 15 جوان 2025 إلى 15 جوان 2026، ما يزموش يكون يفوت 183 يوم في تونس.
0: 183 يوم في تونس.
1: إذا كان تجاوزهم يقول يتسمى مقيم. السنة اللي قبلها زاد كيف كيف نحسبوا 183 يوم.
0: إذا خلينا نقولوا العطل، أنا نقصنا شوية العطل.
1: هذا هو هو هم علاش حسبوا 183 اعتبار أنه إنسان ساعات في بعض الأحيان يجي عدي عطل متاعه، في بعض الأحيان يجي مساندة العائلة، في بعض الأحيان مرض، في بعض الأحيان كذا، فهذا علاش هم قالوا ممكن أنك تقيم في تونس 183 يوم. إذا كان فتها تولي تعتبر مقيم في تونس ولا معناها عندك صفة غير مقيم. وبالتالي هذه الشرط الأساسي هو صفة غير المقيم، يعني كل سنة 183 في تاريخ الدخول إلى تونس، نحسبها في تاريخ الدخول إلى تونس. معناها ما يجيش واحد توا مثلا تخلى عنده 5-6 سنين يقول احسبوا لي توا، قولوا له لا توا ما عندكش حق، إذا الحق تتميز به عند الدخول إلى تونس. بهي. وفي بعض الأحيان يمكن تسجيل في مصالح الديوانة بالعودة النهائية، وبالتالي يعتبر معناها تونسي غير مقيم يقعد له الامتياز هذاك لمدى معين.
0: إذا نعطيه معلومات عامة بالنسبة للعقارات أو بالنسبة للأراضي نفس الشيء.
1: بالنسبة للاستثمارات بصفة عامة، استثمارات فلاحية ولا استثمارات صناعية، كل تونسي غير مقيم بإمكانه أنه يتميز ويتمتع بامتيازات وضعتها الدولة مثلا في المشاريع الفلاحية. يمشي لهنا وكالة الاستثمارات الفلاحية لابيا ويأخذ شهادة في الاستثمار، وبحكم هو عنده الإمكانية والأحقية في أنه يورد شاحنات ولا يورد آلات يستعملها في ميدان الفلاحي مهما كان نوعها، فهو معناها لا يخلص لا تفيا لا أداء على قيمة مضافة ولا معاليم ديوانية، وبالتالي عنده الامتياز هذا
0: خاصة في المعاليم الديوانية. برشا ناس اللي هي تسأل على المعاليم الديوانية قديش لازمني أنخلص،
1: يوصل تخلص حتى 100% إذا كان أنت مواطن عادي تخلص 100. لكن بالنسبة للتونسيين غير مقيمين يعني عندهم الامتياز هذا في توريد الشاحنات هذوما وكل آلات العمل اللي هي في إطار مشاريع فلاحية، كما قلنا يقدم مطلب في الاستثمار فقط في لابيا، يثبت بتباع ملكية الأرض فلاحية أو كراءها، ولهنا ياخذ شهادة في الاستثمار وعنده الحق باش يدخل كما قلنا الآلات والشاحنات وكل ما هو لازم للمشروع متاع الفلاحي. كذلك في مجال الصناعة كيف كيف نفس الشيء. يمشي وكالة
0: نفس التسهيلات هذوك
1: ولا وكالة استثمارات سياحية ويدخل كل ما هو يحتاجه من آلات عمل وغيرها، ولهنا تكون عنده الامتياز هذايا. وبطبيعة مشي زديخ وخمسة سنين معناها بنعرفه 5 سنين معناها ضرائب أقل من باقي الاستثمارات اللي هي للتونسيين المقيمين.
0: هكا أمورنا واضحة بالنسبة لإخويننا التوينسا اللي هما عندهم إقامة في الخارج الخارج اللي هما مهاجرين، عندكم برشا امتيازات السنة خاصة، تجمو أنتم تستغلوا الامتيازات هذوما، راهي مكسب حقيقي وكبير لكم أنتم لكم ولصغاركم نهار آخر. بيه سي عبد العزيز باش تحب نخطو.
1: هو أنت خممت في التوانسة الغير مقيمين، أنا خممت في التوانسة المقيمين خطر عندهم عفو جيبي زادة،
0: وأنا عندهم الأخرين فرصة أنهم يجيوا توا في الصيف هذية، وأنا نستغل الفترات هذوما باش ننبه
1: فعلا أكيد. بالطبيعة مش نحكيه على العفو الجيبي اللي هم التوانسين غير مقيمين. العفو الجيبي هذا يشمل زوز أنواع من الأداءات، سواء الأداءات الفورية متنفصلة.
0: العفو الجيبي اللي بدينا بيه ليميسيون على ولا
1: نعم هو هذا موضوعنا، احنا وخرناه شوية نتيجة الالتزامات العائلية والناس كل
0: خارجين من عيد قلنا احنا وخارجين ميزانية قراية وديزيتيود بريفي، سهلنا عليكم الأمور بسطنا عليكم شوية قلنا خليهم يرتاحوا،
1: ولكن
0: شوية.
1: اخترنا الأجل هذا لأنه فما أجل قريبة مش تنتهي،
0: وبالتالي علاش نحبوا نذكرهم
1: هذا هو يعني فما أداءات مباشرة وأداءات طوعية نحكيوها شنية أنها كما مثلا إنسان عنده بطين دم خلصش ضريبة على الشركات، كما مثلا إنسان عنده عقد ما سجلوش عقد نتاع شراء أرض ولا ملكية عقار واللي هو ما سجلهاش، كل هالأنواع نتاع العقود والكتابات عنده فيها امتياز، والتصاريح بالطبيعة الجبائية وتو نحكيو نوعها هذا النوع الأولاني. النوع الثاني هي يخص الديون المثقلة. ما معنى ديون مثقلة؟ كل إنسان أغفل عن خلاص بعض الديون ويدخلوا مصالح المراقبة الجبائية، أغفل أو لم يصرح كما يجب، فهنا يقع تدخل متاع مصالح المراقبة الجيبية، يقع توظيف الأداءات عليه وتصبح ديون مثقلة لدى قبضة المالية، هذا زاد يشملهم زاد عفو جيبي تو نحكيو عليه بالتفصيل إن شاء الله.
0: به التفصيل هذا باش يكون طوال لأنه احنا بطبيعة عندنا بعض الدقائق قبل الذين
1: نحاولوا
0: باش نعطيهم المعلومة لأنه باش ندخلوا في موضوع آخر بعد شوية زادة.
1: خلنا نبداو في ساعة 30 سبتمبر وهذا يهم كما قلنا الناس اللي عندهم مختلف الضرائب، نقولوا شخص
0: 30 سبتمبر راهو مازال بعد
1: مازال
0: شويه
1: مازال. هذا يهم الاداءات الفوريه التصريحيه اللي يقوم بها وحده، كيما انسان عنده ضريبه على الدخل، انسان شخص طبيعي كما قلنا عامل يومي ولا امراه شون منزل ولا انسان يخدم في وظيفه ولا في قطاع خاص،
0: راهو 30 سبتمبر عندكم الاجل مازالت مطوله شويه،
1: عندك مداخيل ما صرحتش بها برمشي صرح بها وتمتع بالعفو، عندك بتين ده ما خلصتهاش، عندك ضريبه على الشركات ما خلصتهاش نسيتها ولا ما عندكش الفلوس ولا ظروف وكل كذا، فرصه باش تخلصها
0: هذوما توا ولا زيد نستنيو حتى الفان سبتمبر؟
1: عندنا حتى الثلاثه بديت بهم لانه المجال الوقت
0: الزمن مازالت بعيده،
1: مازالت بعيده والوقت والزمن معناها يكفينا باش نذكرهم، لكن الاخرين فيهم يسر تفصيل وتنحكيو فيه ان شاء الله خاطر نستحق اكثر وقت في المجال الثاني نتاع 30 جوان.
0: أيوة.
1: اذا كيف اللي عنده عقد شراء شراء دار شراء ارض كذا كيف نقول له فرصه باش تمشي تسجل دون خطايا بالطبيعة العقود اللي يشملها التقادم، معناها عقود ما عندهاش اكثر من 10 سنوات هذيك لا ما تشملهاش العفو الجبائي، يعني كل انواع التصاريح هذه نجم نمشي للقباضه ونقدمها ونخلصوا الاداءات نتاعنا التصاريح الشهريه.
0: تجم تمشي من توا ولا تقول حتى نستنى
1: يعني حتى
0: نقرب شويه سبتمبر؟
1: انسان عنده تصريح بالضريبه نتاع 5 سنوات وعنده تصاريح شهريه يعني مش تكلف له بالملايين،
0: ما نقولك نستنى انا العفو مازال ممتد خليني انا توجي على صيفه ومازلت نحب نتفرهد شويه ما نخلص.
1: انا ننصح يمشي من توا يخلص بشويه بشويه
0: يقول
1: يعني انا مثلا عندي 5 ملايين مثلا.
0: باهي تو نرجع للموضوع هذا باكثر تفاصيل سي عبد العزيز الرجاعي، لانه وقت الاذان نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر من اذاعه صفاق، استقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: نرجع لكم مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نشكر كل من التحق بنا في الاستماع اليوم باش يكمل معنا المشوار. نحكيو في المنتصف على مواضيع تهمكم، مواضيع قريبة منكم، مواضيع تعيشوها أنتم يوميا وتحبوا شكون يذكركم بها. اليوم نذكركم بمواعيد خاصة بكم أنتم، خاصة بالأداء المعاليم الجبائية. والمعاليم الجبائية هذه راهي مهمة برشا بالنسبة لنا احنا، خاطر سي عبد العزيز خلينا نرجع مرة أخرى ونقول لك احنا في زحمة الحياة وفي مشاغل الحياة ننساو برشا تفاصيل شنو لازم شنو نعملوا. هذيك عليه ساعات لازم الانسان يتحرك بكالندري، مثلا شكون نهار نعمل طله، انا شنو التواريخ هذه، شنو تعني لي، شنو الالتزامات، شنو المرافق الاداريه لازمني انا نمشي فيها ونقوم بالالتزامات هذوما. ولدي ظهر لي لازمها نظام كبير
3: هكا. ولا دور الاعلام زاد في التذكير والتوضيح والتبسيط، وهذا دورنا ان شاء الله.
2: هذا نكملوا مع الجبايه ونكملوا شنو ما المزيل احنا من اداءات جبائيه. بدينا لكم بسبتمبر وخرنا لكم برشا باش نقول لكم راهو زاد فما دقيت هي تنزيدوا نسبقوا شويه نقربوا شويه للتواريخ تاعو.
3: بالنسبه لجماعه سبتمبر نقول لهم تجمو تبداو من تو، مثلا عندك اداءات نتاع قيمه 5 مليون تخلصتوها مليون، الشهر الجاي مليون، وهيك كتسهل على روحك. نمشيو تو لجماعه
2: 30 جمعة. شويه صعب العزيز
3: نمشيو تو لجماعه 30 جمعه.
2: أيوة.
3: 30 جمعه تخص الديون الجبائيه اللي وقع فيها تدخل من مصالح المراقب الجبائيه.
2: ايوه،
3: واحد عمل تصريح بالدخل مثلا بالبتين ده بالدخل نتاعو، سجل عقد، مصالح المراقبة الإجبائية ترى أنه الرقم هذاك غير حقيقي ولا غير واقعي، فتتدخل لهنا، وإلا أغفل تصريح من التصريح تتدخل. هذا نسميه مراجعة جبائية. هذا شو
2: برشا
3: المراجعة الجبائية شنتج عليها هذه؟ يا إما اعتراف بالدين يمضي عليه الطرف هذا المطالب بالأداء، أو توظيف إجباري تقوم به إدارة الأداءات ويرسلوهم بعد المحكمة إذا كان لازم، ويرسلوا إلى قابض المالية، وقابض المالية مهمته أن يستخلص الأموال هذه بالطرق الودية والجبرية. يعني هذه معناها نسميها ديون مثقلة لأنه فيها تدخل نتاع مصالح المراقبة الإجبائية، سواء كما قلنا تصريح ما قمناش بها بالكل ودخلت مصالح المراقبة الجبائية، أو قمنا بها ورات مصالح المراقبة الجبائية أن التصريح هذيك غير حقيقية غير واقعية مجانبة للصواب.
2: إذا هي غير حقيقية تصريح هذه ومجانبة للصواب، شو لازم يعمل وقتها؟ استدعاوه لقبادة ويشوفوا بالضبط،
3: يبعثوا تنبيه استدعاء
2: يقعد بعد ما كان التدقيق بالطبيعة
3: يعلموه بالطبيعة، هم يقوموا
2: بالتدقيق بكل شيء،
3: بعد يعملوا الاستدعاء يجيهم يعلموه بالمراجعة شنو هي نوعية المراجعة، شنو النقص وين موجود، علاش إذا كان مثلا نقص في القيمة كما نقوله في تسجيل العقود مثلا بتاع شراء العقارات مثلا، هو صرح 100 مليون يقولوا له لا هذا مش بتاع 100 مليون بتاع 150 مليون مثلا، هو صرح بالضريبة بقيمة مثلا أرباح ب 10 مليون يقولوا له لا مش 10 مليون راي 20 مليون. هنا المطالب بالأداء عنده أجال باش يعطي معناها الحجج متاعه في قيمة التصريح متاعه، وبالتالي كان وقع الاتفاق
2: به إذا جانب الصواب وفي لغاية في نفس يعقوب هو ما حبش باش ما تجيش الفلوس برشا وباش ما يدفعش برشا
3: موجود
2: وقتها يجم يصحح من غير ما تصير له عقوبات مالية.
3: هو هذا هو الإشكال،
2: هذا اللي خاف منه زاد
3: هو كي صحح توقع له يعني أصل الأداء والعقوبات المالية وإحنا هيك على استوى مش نحكيه في العفو الجبائي، لأنه العفو الجبائي في جي يعمل بعد التدخل متاع مصالح مراقبة جبائية. مثلا واحد مثلا صحح عمناوي في مراجعة جبائية كما حكينا فيها، يعني عنده أصل أداء اللي هو مثلا نقوله 10,000 دينار وعنده مترتب عليه خطايا مراقبة وخطايا تأخير نقوله مثلا 5,000 دينار إذا عنده يزمه يخلص 15 مليون. جاء العفو الجبائي هذايا باش يعطيه إمكانية أنه يخلص الأداء متاعه ويتمتع ب 50% من الحط من الخطايا، معنى مشي اللي يخلص 10 ملايين وزوز ملايين و500 فقط.
2: معنى تخلي نقول المواطن راك أنت رابح في كل الحالات لو كان أنت كنت واضح وكنت صادق وعطيت أنت بالضبط أنت لازم قديش تدفع
3: بالضبط.
2: بخير من أنه يقع عملية التدقيق وتعاود ترجع من أول وجديد وهذه اللي تصير فيها مشكل بلو كان نختمه لأنه توقيت نقضي
3: معنى الناس هذو ما كل نقول لهم أنه عندكم الإمكانية الآن أنكم تتصلوا بالقبضات المالية وتمشيوا وتشوفوا شو عندكم ديون تخلصوا قسط منهم ويمكن إبرام رزنامة ثلاثية كل 3 شهور تخلص قسط آخر ربما قسط يكون على مدى 5 سنوات في بعض المبالغ اللي تكون كبيرة يجب يكون على سنة يجب يكون على سنتين 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات حسب قيمة الدين تخلص قسط والباقي تقسمه مع الرزنامات
2: وزيدة يقع فيهم زيدة مع القبضة كيفاش باش يكون انت عملية التقسيم زيدة هنا زيدة باش نثقل انا كاهل المواطن هذيك يمكن يهرب يقول لك انا كعلاش نتخوف باش اني نصرح بالرقم الاساسي والصحيح. شكرا لك سي عبد العزيز الرقيعي خبير ومتفقد في المالية، تحية كبيرة ليك واكيد حصلت المعلومة وصلت لكم وحصلت الفايدة لكم الناس الكل. بعد شوية باش ندخلوا في ضيافة سي فوزي الزياني اللي هو خبير في السياسات الفلاحية معنا من باريس باش تحكيوا اليوم على الصادرات البيولوجية اللي ارتفعت، الصادرات الفلاحية البيولوجية ارتفعت بنسبة قديش، الارتفاع متاعها هذه في أي مجالات في أي منتوجات، هذا الكل باش نسمعوه مع بعضنا بعد الغنية مباشرة. مرحبا بكم الناس الكل نورتونا في المنتصف.

0: الموضوع الثاني، مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا وتنورونا. الموضوع الثاني يهمنا احنا توينس الكل، ويهم زيد الاخوة الفلاحة. اذا قلنا الموضوع هذا يهم الاخوة الفلاحة ويهمنا احنا المواطنين المستهلكين، اكيد باش نقولوا حاجة اللي هي منجموش نعيشوا بيها، اللي هي الفلاحة. الفلاحة اللي هي العمود الفقري لاقتصادنا احنا، وبالطبيعة نعرفوا احنا الاقتصاد متاعنا هذية ينتعش برئتين. الرئة الاولى هي الصناعة، والرئة الثانية بالطبيعة كل ما هي أمور صناعية، والرئة الثانية هي بالطبيعة الفلاحة. اليوم باش نحكيو في مواضيع اللي هي قريبة منا احنا الناس الكل كيف العادة، ومعنا سي فوزي الزياني خبير في السياسات الفلاحية معنا من بيريز. مرحبا بيك، أهلا وسهلا سي فوزي ونورتنا برشا. مرحبا. يوصلني الصوت؟ مازال ما وصلش الصوت لحتى توا. سي فوزي الزياني اكيد باش نحكيو اليوم على الصادرات البيولوجيه. ارتفاع نسبه الصادرات هذا مؤشر يفرحنا وينعش اقتصادنا، واذا قلنا احنا الارتفاع هذيا اكيد هذيا مؤشر اللي المواطن التونسي ولا يبحث على البيولوجي في بلاده، وفي نفس الوقت يصدر كل ما هو بيولوجي لانه فما اقبال عليه خاصه في بلدان العالم. التوجه هذايا الى ناحيه كل ما هو صحي ولكل ما هو بيولوجي يخلينا نهتموا ان نستثمروا في القطاع هذايا، ان نزودوا انتباهنا واهتمامنا به، وان نحطوا زادة سياسات فلاحيه خاصه بهذا القطاع، وخاصه خاص بهذه الصادرات. اليوم باش نقول لكم رحبوا بسي فوزي الزياني خبير في السياسات الفلاحية، نقول له أهلا وسهلا بيك معانا هو في باريس. وأكيد نشوفوا إخبار هالفسحة هذية في باريس، زعما هي فسحة عمل، تنشوفوا التفاصيل هذية. مرحبا، أهلا وسهلا بيك سي فوزي، نورتنا سي فوزي. مرحبا، توصلنا على كل الصورة ميسيرش، احنا نتابعوا الصوت ونشوفوا الصوت مدى نقاوة الصوت وكيفاش باش يوصلنا هنا للأستوديو. ديما أنا نقول احنا والحمد لله في مخبر في الفترة هذية، هذا هو اللي يصير في الفترات الأولى لهذا المولود الجديد في إذاعة صفاقس. سي فوزي زياني مرحبا بك، أهلا وسهلا، شو يوصلني الصوت؟
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا سي فوزي. على كل أنا تو نشوف الإكرام مدى نقاوة الصورة وزيدا يوصلني نقاوة الصوت. مرحبا بك يا سي فوزي.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، تحية لكل مستمعين إذاعة صفاقس، ونحب نهني إذاعة صفاقس على الأستوديو والتجربة الممتازة هذه. إن شاء الله تسهل التواصل في العالم كامل، ومبروك على تونس كامل، لأنه تقريبا 7 إذاعات على حسب ما تبعت معناها تمتعت بهالتجربة الجديدة الرقمية هذه،
0: وهذه التجربة هذه إن شاء الله باش تكون رائدة، وإن شاء الله يا ربي من خلالها توصلكم المضامين اللي تهم الناس الكل واللي تفيدهم. وهذه من المضامين اللي احنا حبينا نتبعوها حتى وانتي في سفر سي فوزي زياني. شو جديد السفرة هذه لباريس؟ شنو محتوى عمل زعما سفرة من خلالها باش تجيب لنا عقود، باش تجيب لنا أسواق أخرى فلاحية اللي هي تهم الفلاح وتحل لنا زيادة باب آخر كما سبق وقلت أنا في البداية، لأنه رانا في اقتصادنا يعيش برئتين اللي هي الصناعة والفلاحة. الشريان هذية اللي احنا نحبو نضخ فيه دم جديد اكيد هنا صادرات البيولوجية واللي الناس الكل تحكي بها. في زيارة العمل هذية شنو بالضبط حاولتوا تهتموا؟ ولو كان نعطيو فكرة زيادة على الصادرات النسبة متاحة قداش ارتفعت؟
1: هي الحقيقة الزيارة فيها البعد الشخصي يعني
0: تفريدة شوية،
1: من مدة شهر زيارة، وأكيد أنت تابعتها وحتى إذا دخلت معنا على أساس يعني كانت زيارة لمنطقة غرنوبل ونيونس اللي تم فيه التعاون مع هذه نيونس، مكان يعتبر عاصمة الزيتون في فرنسا.
0: أيوة.
1: بالتالي إحنا التجارب هذه إحنا عندنا عراقة كبيرة تونس، هذا ما لا شك فيه، لكن دائما يلزمنا نتعلم ودائما يلزمنا ناخذ التجارب الأخرى. ومن التجارب هي اللي عاملينها هي زيت الزيتون البيولوجي اللي هو عنده تسميات مثبتة في هذا المكان هذايا، فكان وفد تونسي من وزارة الصناعة والفلاحة والتجارة.
0: أي.
1: وكانت جمعية تونس الزيتونة اللي ينظم هو قنصلية تونس في غرنوبل بالتعاون مع هيئة توأمة غرنوبل صفاقس وجمعية تونس الزيتونة، وإن شاء الله هذيك البداية كانت وستتلوها معنا أشياء أخرى من أجل تثمين هذا زيت الزيتون التونسي، وخاصة البيولوجي اليوم واللي أنا نعتقد من خلال تجربتي البسيطة أنه باب كبير مفتوح أمام الدولة التونسية أن تستثمر في كل ما هو بيولوجي لسببين اثنين. خلينا نقول اثنين. أول حاجة، تونس عندها خصوصيات كبيرة وعندها نجاحات كبيرة اللي غير مثمنة في هذه المجالات. زيت الزيتون التونسي أول دولة منتجة ومصدرة لزيت الزيتون البيولوجي. نأكد لك في بلادنا وخارج بلادنا ما يعرفوش الشيء هذا، يعني فما أكيد حلقة نقصة.
0: خلينا نقول احنا سي فوزي، فما هو اهتمام كبير بكل ما هو بيولوجي واللي توا بالنسبة للمواطن التونسي. خلينا نقول زيد حتى على نطاق عالمي، الاهتمام اني ما ناكل وما ندخل الكرشي كان حاجة اللي هي تبدأ صحية وبيولوجية، هذه حاجة مهمة جدا. لكن كي نقولوا باب صادرات وتفتحنا لنا احنا، نقولوا اكيد رانا باش نكتسبوا اسواق ونكتسحوهم، لانه حاليا ما نعرفوش شنو هي الصادرات الفلاحية البيولوجية بخلاف زيت الزيتونة اللي توا كنت تعطينا فكرة عليه اللي نجمو احنا نصدروها لبرا الخارج.
1: بالضبط. انت السبب الثاني اللي حبيت نحكي عليه انت جاوبت عليه، اللي هو اهتمام المستهلك العالمي الان وبشكل كبير وتقريبا في كل مكان. ونعطيك نقطة صغيرة، مثلا اللي كونتين هذو من تاع الصغيرات اللي في قبل المدرسة، هذه في بعض الاماكن في فرنسا وغيرها اصبح مفروض انهم ياكلوا بيولوجي، وبالتالي هذايا يعني الاستهلاك العام والعالمي قاعد يتوجه لكل ما هو استهلاك صحي، وهذا هناك بدائية كبيرة. واحنا لهنا في موقع تونس، مادام انت عندك الخصوصيات هذية وعندك ما تقول بروحك وعندك معناها تاريخ فيه، فيلزمنا نستثمر فيه أكثر. واحنا ما عندناش كان زيت الزيتون اللي احنا قلنا فيه الأولينين، احنا عندنا الهند دين الشوكي وما أدراك تونس،
0: واللي دخل حتى للتجميل زيدا واللي ترى إذا في المجال هذية راهو الهندي، ولا اللي يكونوا يقولوا ضفوا هندي يقولوا الهندي هو ميكلت الزويلي، توا ولي ويشريوا فيه بالبلين بالأطنين، لأنه في الآخر ما هميش يستهلكوا فيه كميكلة كهو، حتى في مواد التجميل واللي تدخل في التركيبة الهندي هذية، ويقول لك الهندي البيور معناتها الحاجة الأصلية. وهذية بطبيعة احنا تبارك الله معناتها عنا طويبي يا ما شاء الله نجموا ندخلوا المجال هذية بقوة. هكا ولا سي فوزي؟
1: احنا دخلنا مع الاسف جات الحشره القرمزيه حدد شويه، اما تونس مكانتها محفوظه. ويعني الزيت اللي تحكي عليه زيت الهندي يعني الليترا من عرش تعمل ممكن زوز ولا 3 ملايين تقريبا، وبالتالي شيء يذيع من الهندي لا الظف ولا الهندي اللي ناكله يمشي معجون، كل شيء كما الزيتون من الورقه للزيت للمرجين كل شيء معناه نستعمله. عندنا كذلك وما أدراك من التمور اللي هي حطت هذه الأرقام اللي سجلها معناها صادرات
0: في التمور
1: البيولوجية. كذلك عندنا البرتقال فما البيولوجي، كذلك عندنا معناها عندنا برشا حاجات راهو، عندنا الخروب اللي هو توقع الداخل زاد بشكل كبير، خروب زاد كيف كيف
0: ويرجعوا الفوائد الصحية ديما نرجعوا الفوائد الصحية، لأنه هو كان نوعا ما راهو ماهوش ما كانش في الصدارة هو راهو الخروب. احنا نعرفوا احنا ديما نحكيوا على الصادرات نقولوا يزيد زيتونة يقولوا التمور هذيك باش معروفة تونس، أما الخروب ولا الهندي واللي هو موجودين في السوق، هذه حاجة مهمة برشا. الخروب لشنو يستغلوه أكثر سي فوزي؟
1: للتجميل، ذكرت انت القلوب نتاعو يمشي للتجميل، الغذاء نتاعو يخرجوا منه الرب يخرجوا منه المعجون، حاجة ممتازة صحيا والفوائد الصحية.
0: والسكر زيادة سكر الخروب، فما اللي فما برشا ناس اللي عندهم حمية يقولك ما نستعملش السكر نستعمل كل ما هو طبيعي، اما سكر تمر ولا سكر خروب. وإلى جانب هذه نعرف اللي زيادة حتى يقولك للسعال فيروس للجريب مهم برشا، حتى المغلي تاع الخروب. ظهلي ولينا نرجع سي فوزي لنرجع لوصفات أجدادنا وجداتنا قبل اللي يقول لك تجم تقاوم بها وتقوي جهاز المناعة بمنتجات طبيعية بيولوجية اللي هي تولى السوق الكل مفتوح لها. هي
1: هو كل راهي كانت من عاداتنا هذه، ما فماش فم على جنان، احنا نحكيه بمنطق جنان في صفاقس ما عندوش خروبة قدام داره، ما فماش، وبعدين تخلينا عليه وبعدنا عليه تو رجعنا له. علاش؟ لأن الطبيعة فرضت عليه. الطبيعة لما تحاربها تحاربك هي
0: أكيد.
1: وتفرض عليك القانون نتاعها اللي هو فما توازن بيئي معين، احنا تخلينا عليه لازمنا نرجعوا له في أقصى معناه في في في أقل الأوقات. راهي الجانب الثاني الهام، مادام احنا عندنا هالخصوصيات هذايا والعالم الكل طالب، مش مازال كيفاش يقربوا هذوما لبعضهم باش نجموا نصدروا الميزان التجاري الغذائي للسنة الثانية على التوالي 24-25 أقفاض بفضل صادرات زيت الزيتون والبرتقال وغيره وغيره والتمور. لكن زاد القسط شيء هام جدا شي يلزمنا. العالم قاعد يشهد برشة تغيرات على مستوى التغذية على مستوى يلزمنا نتموقع أكثر من خلال صادرات المنتجات البيولوجية باش نجيبوا أكثر فلوس خاطر البيولوجي يجيب أكثر فلوس ونعرفوا أكثر حتى في العالم. احنا الهدف نتاعنا أنه تونس نقولوا تونس نقولوا منتجات بيولوجية نقولوا تونس نقولوا زيت زيتون نقولوا تونس نقولوا التمور. هذا الهدف اللي يلزمنا نخدم عليه الأطراف الكل والإعلام يعطيك مصدر ما قاعدين تسلطوا الضوء على الشيء هذا. يلزمها تونس من خلال حاجه راهو في العالم وقت اللي تمشي تزور بلدان يقول لك بلادك شنو هي ما تقولوش الجمل والهريسة تمام هذوما وفيه وقت
0: ولا هما احنا مش قعدنا الياسمين والجمل والصحراء هما كما قلت انت عمال نتطوروا احنا فيهم حتى في تسويقهم. لكن يقول القائل نحلوا اسواق اخرى علاش قعدنا ديما في الاسواق الكلاسيكيه
1: طبعاً.
0: سي فوزي سي فوزي أنا اليوم نقول شكون هما الأسواق اللي طالبة مثلا الخروب الهندي وغيره لو كنا نحصروهم بالبلدين؟
1: شوف أوروبا طالبة
0: بيه؟
1: أوروبا الخروب أنا نعرف أن قلوب الخروب كانت ألمانيا تاخذ فيه معنا ورق الزيتون اليابان. أي دولة معناها تكون متقدمة علميا راهي تعرف الفوائد قبل ما نعرفوها احنا وبالتالي هذو طالبي. وثم الدول اللي يسميهم ميمرجون اللي طالعين جدد أندونيسيا مثلا أندونيسيا وقت اللي قلت 2030 مش تولي خامس قطب اقتصادي في العالم مش نستهانوا بها وخاصة عند كثير ما شاء الله عليه يعمل 66 كيف في تونس ويتكلم بالعربي واللي بعتوه يلزمنا أكثر. نحس ناقصين احنا على مستوى الاتصال يلزمنا أكثر. تحسوا السيد راغب أكثر من احنا وقت الأسواق جديدة في يعني في آسيا عندك الهند والصين على مستوى البوبيلاسيون وعلى مستوى عندهم طبقة يعني كم مغنية كي تقول الصين انت 1.4 مليار أقل شيء عند 200-300 مليون أغنياء. دونك هذه أسواق جديدة. وأهم حاجة أنا نقولها وقلتها ونزلت نركز عليها وتو نجيوها راهو بالسيف يلزمنا نمشي ونكون موجودين جسديا غاديك راهو هذه باش تمشي
0: أنت تحضر السوق بهم احنا عادة نقول المعارض باش إننا نعرضوا منتوجاتنا تو تحرض تحضر أنت في المعارض هذوما تسوق للمنتوج اللي عندك ومش رأي الخدمة أديستونسك هاو. صحيح التطور التكنولوجي راهو سهل لنا برشا حاجات لكن ديما راهو الكونتاكت زيد المباشر تجم أنت تسوق بضاعتك اليومي زيدا كما قلت أنت وإذاك علاش لازمنا بعثيت احنا في المجال هذا يا سي فوزي
1: لازمنا نكونوا موجودين لازمنا يوميا يشوفونا باش تفكي يسميوها بالفرنساوي الفيزيبيليتي يراو فيك كل نهار في الأماكن الكبيرة في شنغهاي في بكين في نيو دلهي يعرفوا تونس بشوية بشوية تولي يعرفونا. وخاصة احنا عندنا راهو أبعاد كبيرة مش عارفين احنا عرب مسلمين متوسطين افريقيين يعني عندنا امتيازات ما احناش مستغلينها بما فيه الكفايه. هذوما يجموا يدخلوا الاسواق الاسيويه على اساس احنا مسلمين على اساس عرب
0: مهمه برشا
1: مهم جدا كي نكونوا موجودين في فضاءات قائمه دائمه وهذه راهي خاص تدخل فيها راهي مش كان الدوله. انا لما ابحث على الحلول ما نحبش نكبل الدوله يزيها اللي عليها اللي عندها اما اللي هي الشامل هي تشمل وتفتح ابواب وتخلي الخواص يدخلوا وتسهل لهم على مستوى التشريعات وعلى مستوى اللوجستي فقط. راهو قادرين التوانسه باش نمشيو نكتسحوا اسواق جديده اما بالحضور الجسدي وبكل ما شو كوكينج بكل ما نوريه الغير مش عندنا احنا من فضائل
0: عندنا كما قلت عندنا الشريح زيدا صناعة التقليدية اللي عمال تتطور زيدا واللي هي قاعدة تستغل زيدا في المجال التكنولوجي. خلينا نقول اليوم احنا التسويق بيدينا احنا قوة ان ندخل الاسواق هذية راهي بتسويقنا احنا الخاص بمنتوجاتنا اللي لازم تحمل زيدا علامة الجودة وفي نفس الوقت حتى هي تسوق الروحة ما نسيوش زيدا لومبلاج سي فوزي زياني اللي هو عنده دور كبير باش يسوق للمنتوج هذية

0: تصير على مستوى النقل، نسهلوا اكثر، نسهلوا الاجراءات زاد راهو هام جدا. ماذا بينا هيك الشاب تو اللي هو في الانفورماتيك ويعرف برشا حاجات، كيف يمشي يقول انا مش نصدر 500 كيلو من الحاجه الفلانيه، مش نقول له 150 ورقه من الورقه الثانيه يفشل ويروح، لا يلزم الامور
1: نرجع للبيروقراطيه. هذا التسهيل اكثر بالنسبه لكل من هو انه انسان يحب يبدا مشروعه. كما قلت انت سي فوزي زيني، هو مازال في بدايته وتكبلوا انت بالاوراق هذو، ما عادش يجم يخدم،
0: يفشل هو فاشل، معناها على خاطر العالم صعيب واحيانا العمل صعيب، تجي فكره هو خاطر هم الصغار هذوما لي جون عندهم طرق مختلفه على اللي سبقوهم في الاتصال في الخارج، وبسهوله تام الفكره اللي تجي ما تجيش لينا احنا، وبالتالي نعطيه الفرصه نساندوه نعينوه ونقول له تفضل. التسهيلات المالية راهو تونس زاد كذلك على مستوى التمويل، راهي مشكلة كبيرة، أنا فلاح ونعرف راهو معناها باش تاخذ قرض ب 11 و12% هذا مستحيل باش نجموا ننجحوا به. راهو القروض البرة بزوز وب3% فقط،
1: القروض هذه تكبر
0: الفلاح برا، راهو لازم تفهم راهي ماهيش منا من عند الدولة وإلا مزية ولا بدعة تونسية، يعينوه وقت ينتج ويعينوه وقت ينتج بالباهي ويعينوه حتى وقت ما ينتجش،
1: أيوة.
0: ما يعبيش السوق وبالتالي يلزمنا نستفادوا من التجارب ولا ونحاولوا نعمل حويجه تونسيه
1: 100%، وهذا هو اللي احنا نخدموا عليه. شكرا لك سي فوزي الزياني، خبير في سياسات الفلاحيه من باريس، اكيد وصلنا صوتك، احنا نحيوك من بلادك تونس، واكيد انا نعرف رغم الفسحه اللي تقوم بها، اما نعرف عينك على الاسواق شنيه اللي هي انت سيبلي باش انك تجيبها لتونس باش انك تفيد الاقتصاد التونسي. شكرا ليك وان شاء الله يا سيدي سفره مزيانه ومريحه لك. شكرا وبسلامه. تحيه لكم الناس الكل، نورتونا. هند الاسود معاكم حتى لساعتين، نرجع لكم إن شاء الله بعد النشرة والأخبار إغنية ونخلي المجال لقصة.

0: إشهار.
1: بتربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: الواحدة ظهرا
3: إذاعة صفاقس
4: الأخبار.
5: أهلا بكم. رصد هلال مفتتح السنة الهجرية الجديدة 1448 بعد غروب شمس اليوم. دعوة المصطفين إلى تكثيف الحملات الأمنية بشواطئ صفاقس لضمان سلامتهم من المنحرفين والتصدي لمظاهر العنف والجريمة. الشروع اليوم في تطبيق جملة من التدابير المرورية بجزيرة قرقنة للحد من الاختناق المروري وتأمين انسيابية التنقل. ترحيب دولي بالتوصل للاتفاق بين واشنطن وطهران سيتم التوقيع عليه الجمعة القادم في جنيف. والكيان المحتل يؤكد عدم الالتزام بهذا الاتفاق المعلن ويصفه بالكارثة على تل أبيب. يتم بعد غروب شمس اليوم الموافق 29 من شهر ذي الحجة 1447 هجري رصد هلال بداية السنة الهجرية 1448. وبالمناسبة سيتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وتكون إما يوم غد أو بعد غد حسب ما ستثبته الرؤية. مع انطلاق موسم الاصطياف تعد شواطئ صفاقس وبرزها الشفار والكازينو وسيدي منصور الوجهة العائلية الأولى للترفيه والسباحة لعدد من المتساكنين الذين طالبوا بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي للمنحرفين وفرض النظام العام والتصدي لكل مظاهر العنف والجريمة لضمان سلامة العائلات والمصطفين. روبرتاج زور الحبيب.
6: نطلب من الدولة توفر الأمن والأمان للمواطنين باش يمشيوا للبلايص هذيك.
7: الكازينو آخر الليل يبدأ معبي وكيف أما الأمن غاديك يبدأ المواطن مطمئن ومرتاح.
8: على قبل تبدلت التشفر كيما الكازينو كيما التبررة ولا الشرطة والأمن فيه بكثافة، وماذا بينا نزيد نوفره وارتحنا من برشا حاجات.
9: طبيعي احنا مع الأمن في كل بلاصة، مش كان في الكازينو،
10: في الحياة الشعبية، في أي بلاصة. دولة من غير أمن إيش تسوى؟ غابة نولي وعمل
6: بلايص هذيك ديما معروفة أنه ثم عباد مشي ولا غادي يشربوا الخمر. تعرف اللي يشرب الخمر ينجم يعمل حاجات.
7: الشفار وتبرورة سيدي منصور كلهم يزمهم الأمن يكون موجود.
8: باقي ماذا بينا نزيدوا نحرصوا أكثر ونكفوا بالنهار مش حتى كان بالليل.
11: ماذا بينا برشا دوريات خاصة الأماكن العامة معنا صغيرات قطر تبدأ موتورات. الأمن هو الكل.
6: أنا مك تعرف البلاد هذه ما فيهاش متنفس، معناتها صفاقسية ما عندهمش وين يمشيوا، معناتها مك تعرف ما عندهمش وين يمشيوا. البلايص الوحيدة اللي هي الكازينو ولا مشروع تبرورة اللي هو مازالت ولا سيدي منصور.
7: ماذا بينا ديما الأمن موجود ومستبد غاديكا.
8: نزيدوا نكثفوا باش نقعدوا ديما في أمن وأمان، خاطر احنا كصفاقس معنا وين نتنفسوا خلاف البلايص هذوما.
9: أنا بصفاقس شعنا كان شي كازينو مشروع تبرير أنتربرونتيز، الأمن هو خليني أنا مرتاح، نخرج أنا ومرتي وصغيراتي أليز.
11: يكثروا بالدوريات، احنا ما عندناش برشا بلايص نخرجوا لهم في صفاقس. عندك تبرورة، عندك الكازينو، عندك الشفا، هذا من ثلاثة. ماذا بينا يكثرونا الدوريات في البلايص العمومية اللي نتنفسوا فيها ديجا احنا في صفاقس معنا وين نتنفسوا.
5: ومع بداية الموسم الصيفي وارتفاع نسق الحركة بجزيرة قرقن التي تستقطب سنويا عددا هاما من الزوار، شرعت اليوم المصالح المعنية في تطبيق جملة من التدابير المرورية التي أقرتها لجنة السلامة المرورية بالجزيرة للحد من الاختناق المروري وتأمين انسيابية التنقل بما يضمن سلامة السكان والمصطفين، وهما يؤكده لنا رئيس بلدية قرقن عبد الناصر بركية.
12: في إطار الاستعداد للموسم الصيفي والسياحي القرن واللي اكتظاظ مروري خانق باعتبار كثرة الوافدين، ارتأت اللجنة المحلية للسلامة المرورية تنظيم حركة المرور في قرقنة. يتم قاد جمع من الإجراءات تتمثل في تحويل محطة الحافلات من قدام السوليتراس إلى أمام المعتمدية لمنع الاختناق الطريق باعتبار أن الحافلات هذه قاعدة تراكم في سونس انتردي. تهيئة محطة تاكسي اللي هما يقفوا قدام المقاهي اللي موجودة سبب في اختناق حركة المرور. تم تشوير الطرقات ووضع العلامات اللازمة للشيء هذا. تصنع محطة التاكسي على محطة الذهاب من سيدي يوسف وما حتى الذهاب من سيدي يوسف في تصور يخفف من وطأة الاختناق هذا وتم تطبيقه من اليوم من 15 جوان كنت تضمر الحقيقة من الاختناق هذا اللي يصير وبالتالي إن شاء الله تكون بادرة اللي هي تخفف من وطأة هذا الاختناق اللي نحكيه عليه.
5: قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة أن عدد المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين تم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق أولى العمليات يوم 7 جويلية الماضي وإلى حدود يوم أمس بلغ 4735 شخصا، وأضاف أنه من المنتظر ترحيل أكثر من 150 آخرين يوم غد. في متابعاتنا أيضا أكد عضو المجلس المحلي بسقس المدينة فريد السلامي للأخبار متابعة جلسة عمل حضرها مختلف الأطراف المتدخلة مدى تقدم المشاريع التي تعهدت بها بلدية صفاقس والاهتمام بمشاغل المواطنين بعمادات صفاقس المدينة، وذلك في إطار تفعيل العمل التشاركي بين المؤسسات الإدارية والمجالس المنتخبة.
0: جلسة عمل تطرقنا العديد من المواضيع إطار تفعيل العمل التشاركي بين مؤسسات الإدارية وبين المجالس المنتخبة. أول موضوع تطرقنا له هو دور البلدية وفي إطار الأعداد للموسم الصيفي في تدخل على مستوى شاطئ الكازينو وكذلك على مستوى شاطئ الأقراقنة ودور البلدية كذلك في تفعيل دعم الأنشطة الثقافية. كيف تم هناك مشروع صاحبها في رياض الحشطيب هي مشروع المسرح العائم على مستوى شط طريقنا. طرقنا كذلك المسائل الأخرى تخص العمادات. بالنسبة لحي الزيتون يعاني من برشة مشاكل غياب السنديك في الواجهة متاع صفاقس، والعمارات هذه نشوف فيها نوع من الإهمال ونوع من التقصير من المتساكنين أو من المتسوقين. تم انتصاب فوضوي. طرقنا كذلك أشغال المنجزة في السوق المركزية بالشفوف في حلة جديدة، وطلبنا من البلدية أن تقوم بعديد من التدخلات على القضاء على الانتصاب الفوضوي.
5: من أخبار صفاقس أيضا تزور سفيرة الهند بتونس مساء اليوم أجنحة الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولية المتواصلة بقصر المعارض بلجيا، كما تعقد لقاء اقتصاديا مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المتعاملة مع السوق الهندية. وفي إطار الحراك الاحتجاجي نفذ عدد من سائقي سيارة الأجرة الواج بصفاقس اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية ما اعتبروه مماطلة الجهة المعنية للإعلان على القائمة الأولية لإسناد الرخص لعدد من العاملين في القطاع وفق رزنامة محددة سابقا.
13: احنا بسوفيريا متاع الواس عنا مطالبنا من 2024 ومهني نخدمه اقل واحد فينا عنده 20 سنة وفايقنا حاضرة في افريل اللي فات وافقوا بالاجماع على 190 رقطة نستناه باش علقونا القائمة الاولية، وما قلنا حتى تجاوب من السلطة المحلية. احنا تو اليوم هلم طيشين لوطة فش هيلي الناس الكل فهمتي ولا ملوحة وما قلنا حتى حل
14: اخر وعد اخذيناه 15 افريل هذا وعد من السيد كاتب العام المماطل الى حد يوم الناس ياد. مطلب نتاع تصريح في تنزيل القائمة. زملاء ما همش مروحين اليوم أمام مقر الولاية لتنزيل القائمة الأولية وكفانا مماطلة. حبوا السيد الوالي يدخل فيه الموضوع النقل بصفة عامة.
5: ثقافيا تنطلق اليوم الدورة الثانية لمهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس لتتواصل إلى غاية 24 جوان الحالي بالمسرح البلدي بترتيب من مركز الفنون الدرامية والروحية، متضمنة عروضا مسرحية وورشات وندوات فكرية تعنى بمزيد التعريف بفن العرائس ومسرح الطفل بتونس. في موضوع آخر، ينتهي اليوم الأجل القانوني الأقصى لإذاع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين وفق الأجندة الجبائية الصادرة عن الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية. وفي الأحوال الجوية، تميز الوضع الجوي بعد ظهر اليوم بظهور سحب برعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وتكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات جندوبة وباجة والكاف والقصرين وسليان وزغوان، حيث تتراوح على الكميات بين 20 و40 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. مع تتالي ردود الفعل الدولية المرحبة بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العملية العسكرية بشكل فوري في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك المواجهات في لبنان، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن نص مذكرة تفاهم إسلام أباد أصبح نهائيا وسيتم التوقيع عليها الجمعة القادم في جنيف، وأن محادثات 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن. اللقاء المرتقب لرئيس البرلمان الإيراني محمد غاليباف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لتوقيع الاتفاق سيكون على مستوى من اللقاءات المباشرة بين طهران وواشنطن منذ 47 عاما. الرئيس اللبناني جوزيف عون ثبن ما تضمنته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية من احترام للخصوصية اللبنانية وإقرار بأن استقرار بلاده وأمنه يشكلان جزءا من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة، فيما دعا الجيش اللبناني الأهالي للتريث في العودة إلى المناطق الحدودية. وفي مقابل الترحيب الدولي بالاتفاق، قالت وسائل الإعلام الصهيونية إن إيران أثبتت مجددا أنها الطرف الأقوى، واعتبرت أن الاتفاق يمثل كارثة بالنسبة للكيان المحتل، ونقلت عن مسؤول صهيوني رفيع قوله إن الاتفاق الأمريكي مع إيران مروع بالنسبة لتل أبيب، كما تحدثت عن إبلاغ رئيس حكومة الاحتلال الرئيس الأمريكي بأن الاحتلال ليس ملزما بالاتفاق ولن يسحب قواته من لبنان. بدوره أعلن وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال سيبقى في المناطق الأمنية في سوريا ولبنان وغزة ومن دون قيود زمنية حسب زعمه. تذكير في الختام بأبرز العناوين: بعد غروب شمس اليوم سيتم رصد هلال مفتتح السنة الهجرية الجديدة 1448. دعوة المصطفين إلى تكثيف الحملات الأمنية بشواطئ صفاقس لضمان سلامتهم من المنحرفين والتصدي لمظاهر العنف والجريمة. الشروع اليوم في تطبيق جملة من التدابير المرورية بجزيرة قرقنا للحد من الاختناق المروري وتأمين انسيابية التنقل. وفي العالم ترحيب دولي بالتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران سيتم التوقيع عليه الجمعة القادم في جنيف، والكيان المحتل يؤكد عدم الالتزام بالاتفاق المعلن ويصفه بالكارثة على تل أبيب.
3: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
5: نهاية النشر، أجمل تحية مراد قطاطة، رشيدة الغريبي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، للقاء.
1: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: Sport News.

0: 12 دقيقة بعد الواحدة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مواجهين مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. اجتماع المكتب الجامعي للحسم في مصير مدرب المنتخب صبري اللموشي، هل سيتم الإبقاء عليه لباقي المشوار أم سيغادر المونديال بعد مباراة هذا الصباح؟ اسم مطروح بقوة. المدير الفني منذ الكباير الموجود مع البعثة، المكتب الجامعي يناقش فكرة أنه الكباير يقود المنتخب في زوز مباريات القادمة إن تم الاتفاق، فهو سيكون الإعلان طبعا في القريب العاجل في الساعات القليلة القادمة ولن يتأخر كثيرا. اسم آخر مطروح باش يكون إلى جنب، ونحكيه على نيس بوجلبين أيضا من الأسماء المطروحة لتعزيز الإطار الفني. مشكل فيزا، مشكل التنقل طبعا للمكسيك لأنه مش موجود معه نيس بوجلبين، لكن الأكيد أنه في الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان رسميا من المكتب الجامعي على التحويرات اللي ممكن تصير على رأس الإطار الفني لمنتخبنا. هزيمة ثقيلة في الحقيقة وموجعة البارح وهذا الصباح المنتخب التونسي في أول مباراة ليه في المونديال، 5-1 أمام منتخب السويد، الأثقل في تاريخ مشاركات منتخبنا في كأس العالم. أكثر المتشائمين ما كانوش يتوقعوا هذه الهزيمة، كنا نتوقع أنه نقدم مباراة كبيرة من منتخب سويدي في انتظار مواجهة زوز عمالقة اللعبة، نحكيه على اليابان وهولندا، لكن للأسف خيبة أمل كبيرة هذا الصباح. مدربهم لعبية ما كانوش في مستوى انتظارات الجماهير التونسية، سواء اللي تفرجت ولا اللي تنقلت على عين المكان في الملعب. طبعا مش تسمعوا تصريح منتصر الطالبي، منتصر الطالبي اللي تسأل خاصة على سبب الأداء الدفاعي المهزوز للمنتخب التونسي، قال ثم حاجات ما نجمش نحكيهم تو، ما نجمش نقولهم أشو. هذا دليل طبعا على أنه الأجواء مش كما كنا نتخيلوها في المنتخب.
1: سبب تو ما نجمش نقولوا لك أشو الحقيقة، مازلنا كي كلنا خمسة بونتوات ماتش كأس العالم، نعرفوا حابين نعملوا ماتش بيه، نعرفوا اللي ميم ا 2-1 ونسنتي كنا نجمو نرجعو في سكور، دونك فوالا سباب توا شو جو با تدير الحقيقه باش نعاودو نتفرجوا في الماتش، لازم نشوفوا سا سي لو نيفو الحقيقه، لو نيفو سي دي ديتاي اون لا فيو، معناتها ايزون با بيزون بوكو دوكازيون باش يماركيو بونتويت، وذاك اللي صار معناتها ماركيو خمسه كيما قلت لك، ميم ا 2-1 3 اون با الدروا دو لاشي باش نوصلو نخلو خمسه بونتويت، ونسي ميم بور سكاليفي ان تانك ميور 3ايم سي لو فو افيك اون فيكتوار، نعرفو لي جول افيراج لي très important, donc voilà qui m'apporte le tawa chaud, c'est dur.
0: هذا منتصر الطالبي. في نفس مجموعتنا المنتخب الياباني فرض التعادل على نظيره الهولندي 2-2 نهاية اللقاء. دايتشي كامادا لاعب وسط كريستال بالاس الإنجليزي عمل هدف التعادل قبل دقيقتين تقريبا من نهاية الوقت الأصلي، دقيقة 88 جاب هدف التعادل نقطة ثمينة بعد ما تقدمت هولندا. مارتين عبر قائدها مدافع ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان دايك في دقيقة 50، ومهاجم وستهام يونايتد الإنجليزي كريستنسيو سامرفيلد في دقيقة 64 من اللقاء. السويد متصدرة طبعا بثلاث نقاط، هولندا واليابان نقطة لكل منتخب، والمنتخب التونسي في المركز الأخير بصفر من النقاط، وبنسبة كبيرة نجم نقول فقدنا عدد كبير من نسبة كبيرة من حظوظ ترشح للدور الثاني حتى ضمن أحسن الثالثين، الأمر أصبح صعب بعد خمسية هذا الصباح. مباراة القادمة لمنتخبنا مش تكون يوم الأحد 21 جوان 5 بتاع الصباح تونس مع اليابان، ويوم الجمعة 26 جوان المباراة الأخيرة في هذا الدور تجمعنا بمنتخب هولندا في منتصف الليل. المجموعة الخامسة منتخب كوت ديفوار فوز اللحظات الأخيرة نجم نقوله على الإكوادور هدف مقابل صفر، هدف أماد ديالو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في دقيقة 90 من اللقاء. كوت ديفوار في الصدارة مع ألمانيا بعد فوزها العريض على كوراساو 7 أهداف مقابل هدف. اليوم شنو مش نتابعوا الخمسة لحساب المجموعة الثامنة إسبانيا مع الرأس الأخضر، ولحساب نفس المجموعة 11 تعليل السعودية مع الأورغواي، أيضا لحساب المجموعة السابعة 8 تعليل بلجيكا مع المنتخب المصري، وفي الساعة الثانية صباحا إيران مع نيوزيلندا. بعيدا عن المونديال، ريال مدريد يتعاقد اليوم مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريا لمدة 6 سنوات حتى 2032 قادما من تشيلسي الإنجليزي في أول صفقة للنادي، صفقة رسمية طبعا ونهائية منذ إعادة تعيين جوزي مورينيو مدربا للفريق، قيمة الصفقة 55 مليون يورو. إذا قبل ما نختم نذكروا أنه ثم اجتماع للمكتب الجامعي سيتم الإعلان بعد قليل على قرارات جديدة تهم الإطار الفني للمنتخب التونسي. 17 دقيقة بعد الواحدة نكون وصلنا نهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية سمير تقوى واللي تشاهد، قالوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضية.
2: المنتصف.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا. هكا نرجعوا لكم نواصلوا معكم من المشوار باش تسمعوا كلمه البينيزم. البينيزم هذه اللي يسمعها توا ماهوش باش يفهمها كيما باش تتفسر، لانه انا كيفكم انتم ما نعرفش معناتها البينيزم وش معناتها نوعيه المرض هذه المهاق بالعربيه الفصحى. لكن هيت نعرفوا احنا الناس هذوما اللي عندهم احتياجات واللي اكيد عندهم حقوق لابد انه ترجع لهم الاحتفال باليوم الخاص بهم هما. كان امس واكيد باش ناخذوا التفاصيل مع سي محمد المنصوري رئيس جمعيه ابصار على الموضوع هذا. مرحبا بك، اهلا وسهلا ومرحبا سي محمد المنصوري، نورتنا.
1: مرحبا بك، يعطيك الصحه ليك ولكل عامل من عاملات اذاعه فاقس.
0: يعيشك.
1: نرحب دائما بمستمعي اذاعه فاقس،
0: اهلا وسهلا ومنورنا اليوم. ونسمع البينيزم، انا قلتها للمستمعين وانا واحده من الناس اللي عجبني اللي عندهم المرض هذايا أديوا بشهادات حول المرض متاعهم. الحاجة الأحلى إنهم حكيوا بكل التصالح الكامل مع المرض هذي وقالوا هذا مرض عطاه لنا ربي إحنا متعايشين معه. لكن يتوجعوا من التنمر اللي قاعد يصير في الشارع التونسي، إنه كيشوفوهم الناس يوجعوهم بالكلمات ويتنمروا عليهم وعلى مظهرهم. التنمر هذي اللي شوفوه بشكل يوجع برشا، لكن في نفس الوقت يحبوا الناس انها تفهم المرض متاعهم وايضا يحسسوهم انه رانا عندنا حق على نفس الارض نعيش ونفس الدستور يحمينا وعندنا نفس الحقوق. هل هم عندهم نفس الحقوق على ارض الواقع؟ شكون هم قبل للبينيزم؟ اذا حبينا نوصل الصورة هذه للناس اللي يسمعوا فينا.
1: هو اولا شكرا على الاهتمام على الموضوع، لانه موضوع مهم جدا ومسكوت عليه.
0: ايوه،
1: الأمهاق أو البينيزم هذوما اللي إحنا في تونس والعديد من الدول العربية يعتبروهم ناس غير عاديين وما ينظرهمش كتنوع بشري وكاختلاف بشري، خلق ربي كما القصير والطويل، كما مثلا الأبيض والأسمر، كما الصيني، كما هذا تنوع بشري خلقه الخالق، وضرورة أنه نحترمه. وعليش نحترمه؟ لأنه أولا نفس المكون، إحنا زوج بشر وزيد من ساقة وزيد احنا توانسة وزيد احنا عندنا نفس القانون ونفس الأرض ونفس الدستور
0: وما خلقناش رويحنا. زيد خلينا نأكدوا زيد على النقطة هذية، هيك كيفاش تخلقنا وجينا للكون هذية ما عندنا حتى ما عندنا حتى يد في هذية الكل.
1: نقول من الشفان شواء مش فيها ما ليس لي نختار
0: نقول كنا سيبا أشوال كنا رنا لو واحد اختار كيفاش باش يجي البشرة متاعه، كيفاش باش يجي وجهه، كيفاش باش يجي الهيئة متاعه، الفيزيك متاعه. الحمد لله على كل شيء، لكن في نفس الوقت ما نحبوش نوجعه، ما نحبوش نتنمره.
1: ما المشكل الاشكال الكبير والله، وانت كلمتني وانا في نفس الوقت نقرأ في بيان عملت وزارة التربية وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية حول الدمج المدرسي.
0: أيوة،
1: شوف كل القوانين متاع الدنيا وكل نقولوا احنا السلطات غير قادرة ان تحدث شيء ما لم تحدث الثقافة.
0: اكيد.
1: شوف والتربية والتعليم وخاصة التربية داخل الأسرة، هذا ما يدل مش من العباد يفهمونا.
0: اي
1: كان قلوا رأوا نحكيوا على قلوا تعيطوا له يا روش، طيب يفهموه ديركت.
0: أيه.
1: ولكن زي تحب تعايب وتقول لك في النار، ولكن هذوما الناس عندهم بعض النقائص في الدم نتاعهم الادريانين ينتج عليه النوع نتاع اللون نتاع جلده، وفي بعض الاحيان ايضا لون العينان يولي ما تجلب الانتباه. أيه. والشعر كيف كيف، والناس هذوما فهم درجات واحدة
0: احنا ساعات نقولوا روسيين هكا، ولا يبدا شعر اصفر يبدا شفر ابيض.
1: لا لا. شوف لا لا شوف احنا شو نقول، انه علاش قلت فهم درجات؟
0: ايوه
1: فهم درجات، الى حد انه حتى مثلا المكون الخارجي في جلده تولي ما عادش تحمل حتى الشمس، البسيطه ما تنجمش تحل فيها عينيها، ما تنجمش مثلا نحكي لك ما ينجموش يعوموا، في النهار مش يدخلوا البحر
0: على خطر الشمس
1: سنسيبل. البحر تكن الشمس تكن وحاشك وحاش المستمعين مهددين بسرطان الجلد
0: لطف عليهم
1: لانه الجلد رهيف على الاخر وما عندوش الوقايه الطبيعيه اللي عندنا واللي نحمد عليها ربي. الاشكال نتاع الناس هذوما كيما شفت الشهادات نتاعهم اللي على صفحه ابصار هذا التنمر سيف العالم كله كله. هذيك الامم المتحده جت عملت يوم ليهم اللي هو 13 جوان من كل سنه
0: اي
1: ولي من اجل الدفاع والتحسيس ولفت الانتباه واعاده النداء. راهو كيف كيفه راهو الناس هذوما الاختلاف هذايا جاء من خالق كما قلنا مش اختيار ولكن في نفس الوقت اليوم هذا يجيب للتعريف بحقوق. بما اني انا ما اخترتش باش نكون ذوي الاعاقه انا ما اخترتش باش يكون عندي انسيفيزونس رينال انا ما اخترتش باش يكون عندي مراش بالتالي التكلفه نتاع هذه الاعاقه تكلفه مكلفه جدا شو المكلف فيه؟
0: اي
1: انه الناس هذوما ضروره مش يخرجوا الضوء البري مش الشمس تحميها من ضوء الشمس تحميها مش تحمي العين
0: اكيد راهي التكلفه نتاعها كبيره برشا زاد حتى الكروس سولير اللي هما يستعملوا من المرهم للبدن
1: السواقي ما نقولوا على البرش اللي منه تعدل حتى المواطنين الاخرين ما يلزمش يشريوهم
0: يعني مضر بالصحه مضر بالعينين
1: ايوه الناس هذوما اكثر مدى اقل النظارات تخاف 900 وفي مليون و200 لانه عنده مواصفات خاصه. اثنين الناس هذوما يلزمهم مراهم
0: بمراهم سوليري
1: لازم يذكرون مش يدنوا بهم ما ظهر للشمس لدين الوجه الرقبه لانه وهذا ما مكلف
0: احنا كاين احنا نعملوا بهم كاين الوجه مكلف خلي انه انسان راهو باش يعمل كفيدي باش يعمل يدي كامله ساقيه مش سهل
1: يستعمل اكرون ما هاكم مظله وكذا ساعات واحد هيك مش مشكله مره عمل
0: اكرون عندهم اللباس كما اطفال القمر زاد اللباس عازل اللي هو يحميهم من الشمس
1: لا لا لا لا لا
0: مش
1: لا,
0: كيف
1: لا. مش الدرجه هذيك وقت ندخل في اطفال القمر هذم الاشكال كما قلت لك اشكال وحده على ذلك يقع التعريف لهم بالامهاق وهنا تجي اهميه التعريف شو معنى اهميه أيوة. التعريف احنا نقولوا مثلا الناس اللي هم عندهم قصر قامه يقولوا قصر قامه يعني نعطيه لي ريفيرونس اللي ما يفوتش طوله 1.40 مثلا ما مش انت دائما تدخل فيه التعريف ودي ديفينيسيون مش قبل الحل اللي عنده اعاقه بصريه نقولوا مقسم قدام ثلاثة اقسام وشنو قسم ثلاثة مش الحلول اللي تخلق لهم وتوضع عليهم تكون متماشيه مع خصيتهم وهنا الامهاق في تونس راهو من الشارع من العائله
0: اي
1: سمعت التيموناج الثانيه من العائله متأقل حاجه واحنا تربينا شوف وانا عشت وقت نظري ينقص وقعدت نقرا في في في مدرسه عاديه اللبس لونيت كبيره هكا اول عركه مريت قاعده بوزه
0: للاسف هذه المصطلحات اللي نستعملوهم وما نعرفوش قديش راهم يجرحوا في الداخل في القلب ويوجعوا على الاخر
1: ودوز وتعيط لواحد وهذه راهو سامحوني ما نعيشوا فيه يا لحول يا تمش يا الاعمى يا هذا انت تراها كلمه خرجت ولكن راهي كرتوشه خرجت راهو ساهم خرج ومست الناس ودمرت ناس ونعرف فيهم ناس حتى من حاول الانتحار
0: مجرد كلمة اللي تحسبوها كلمة عادية كلمة هي رصاصة كما قلت انت
1: بعد كل سمحني ولا غلط ليه شوف علاش قلت كده الموضوع اكبر من قوانين واكبر من تشريعات
0: خلينا نقول بالنسبة اللي قلت انت تو كلمة يقول لك سمحني بعد راهو مش سهل انك تكون مرهم ولا بلسم باش انك تداوي الكلمه هذيك بعد ما جرحت. راهي الكلمه هذيك تعلم وتبقى سيكاتريس في قلب الانسان هذيك على طول، خاصه انسان من ذوي الاحتياجات الخصوصيه، وحتى الناس اللي يقولوا صحيا لاباس راهو عندهم، اللي عنده مريض بتونسيون، اللي عنده مريض بسكر، كل واحد شنو عنده. راهو الكلمات هذيا توجع كي نقولوها، مش لازم تقولها باش بعد ترجع وتسامح.
1: شوف في منظومتنا، في منظومتنا الاجتماعيه وللاسف، وهذا يلزم الاعلام ولازم المسرح والسينما والموسيقى كلها تمشي تخدم في الخدمه هذيا. شوف احنا حتى واحد نعطيه ربي صحه شويه وزيد نخلقوا له كلمه، ماذا يا مكعبر يا بطي
0: يا دب مثلا،
1: يا دب
0: يا بطي عاد عنا هذه الكلمه تتقال
1: وطويل يا حال طويل ماذا شو هي شو هي. راه شوف عندنا في مخزوننا الثقافي الاجتماعي اشياء يجب مش تدميرها بركه، يجب تحطيمها. راه شوف حتى الناس في في في في في في في الكورة مثلاً، في الكورة يقولوا مشيت هالبر، يقولوا مدى معاق يا فلان يا معاق، وصارت في مباراة كبيرة كبيرة جدا لاعب معروف جدا راس راس جول، حتى برا الجمهور كامل اللي يولي عايز باسم اللاعب يا معاق. انت تدخل في واحد ولا مثلا تفكر في موضوع ولا شاغلك بالك حاجة ودخلت في واحد، أول حاجة يقولك حل عينك أخي أعمى. شوف المصطلحات نتاعنا الرديئه يجب تجاوزها، ويجب كما قلت لك لازم يكون حمله كبيره، سياسه كبيره. النصوص التربويه نتاعنا في المكتب في الروضه لازم تحكي لاطفالك وانت في العائله، الام والبو يحكي له يقول له ثم ناس هكا وثم ناس هكا، ثم واحد عنده بشره سوداء والاخر عنده بشره صفراء والاخر مش يجيك يتكلم بالقاء والاخر يجيك مشكله بالقاء والاخر مش يحكي لك ماذا هذي نحكيه لصغارنا نربيه عليه صغارنا، وحتى في حوارنا حتى في نقاشنا حتى في نحب نضحك والعباد نستعملوا أشياء للأشخاص ذوي الإعاقة عليه. لأنه ثم بشر مش أسمعك، ثم بشر مش تعرف. واللي حيرني أكثر إنه الناس اللي من ذوي الإعاقة من زي ما اشتدت عودهم من زي ما اشتدش الأطفال إذا كنت 8 و9 سنين و10 سنين وخلي عاد يكون يافع ومراهق ومزيد هكا ما يحبش يعمل لونات حتى ثم طفلة تخزر له، وإلا ما يحبش يقول يقول برام الراس متى باش يضحكوا عليه ولا ما نسمعش ولا ما نسمعش مليح ولا هيك. هذا كله يخلق عقد داخل ناس منا، وكل شخص كل حاجة في تونس كل حاجة عنده شخص مختلف، كل عائلة في نفسك مختلف. عاد بالتالي والأحرى إن ندافع على الاختلاف من داخلنا، من نستنوا حتى حد. وأنا هنا نحب ندعو حتى الأيمة، نحب ندعو حتى الناس كل هي رسالة نتاع الناس.
0: والله عجبتني كلمة الأيمة، الأيمة في الخطب نتاعكم كل جمعة به إنه تحكيوا على الكلمات الموجعة هذية، وعلى الأقل إحنا نعرفوا اللي فما العدد يكون كبير ووقت الأولياء يدوا حاضرين، وإذا فما شباب تتهز هكا نفسيتهم شوية ويعرفوا راهم هما غالطين، والأولياء يوصلوا الرسائل وقتها لصغيراتهم إنه راه الكلمة توجع. ولو كانت قالت لك أنت، أنا والله نتذكر كلمة تقولها الوالدة طول في عمرها قبل ما تقول وربيت عايشك وربي خليه لك ما قلت أنت وخلي لك عائلتك من الصغرى، تعلم فينا في كلمة تقول قبل ما تنطق الكلمة دورها في لسانك 7 مرات. والله ياسر أحلى وقت أنا ندهش في رقم 7، ليش أنا 7 مرات؟ كي كبرت تقول لي على خاطر أنت وقت تفكر أنك خذيت الوقت هذيك باش تفكر ما لا ماكش باش تقولها، خاطر باش انك تحس لو كانت قالت لك انت باش تكون موجعة لك انت، اللي يوجعك ما تقولوش لغيرك. وهذه لو كان الناس الكل نتربيو على هذية راهو احنا من غير ما نشعر، راهو لانه ساعات في القواميس تدخل بعض الكلمات وتصنف من الحاجات العادية. احنا حتى في بعضنا مثلا حتى واحد يسمن شوية في الميزان يقول لك ولي الدب، ما غير ما عادش ما عادش ساعات راهو ما يقصدش الإيذاء ولا الجرح أو التجريح.
1: الكلمة كي تخرج شوف الكلمة كي تخرج ما عاد ملك حتى
0: حد، عندك الحق ما عادش ترجع
1: ما عاد ملك وما عاد ملك حد، تعرف ملك المنظومة
0: ملي في قاموسنا احنا العام.
1: شوف مثلا من الشيء الرائع نتاع المنصب بعضنا كذا، مثلا انت تجي في قسم ولا في لقاء وتقول الناس كلنا يقفلنا الشيء الرسمي مثلا مع كل حبنا لاستراسمي واحترامنا، اما العثمانيات نجي كل قاعد كرسي متحرك نجي ما نجمش يقف. اش قولك كان نزيد كلمة اللي نجم يقف يقف، شو محليها؟ شوف
0: ما عرفش اقول لك النقطة هذية، احنا ما نفهموا الحاجات على هوينا. محمد بالله خليني نمشي على هوينا. انت تو باش تجي الواحد مراهق في اوجع نيده وتقول له اللي يحب يقف يقف، والله 90% لما يقعد يقول لك لا. ايش باش يقول لك؟ يقول لك هو التمرد على كل شيء، اما في نفس الوقت يقول لك يا عادش بي انا نجم اعتبرني كاني واقفاني قاعد وانا واخذ راحتي.
1: لا
0: اما الكلمه يسرح له انت تقول نختار مفردات ما تجعش.
1: اللي نجم يقف، علاش النجم يقف؟ احتراما الشخص. انا مثلا في لقاءاتك وكذا وعملت برشا عليك مثلا يقول لك اسمع اخذر هنا، بتصورش لي فما واحد يخذر لك يخذر مثلا. شوف انك تفكر حتى تكون عارفين انا وانت ان نفكر انه يكون عندك اي اختلاف. وانا مثلا ديما نذكرها هذه، يجي في قاعده وفي جيح ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل،
0: امين،
1: يجيب الحلو ويمدك ويقول لك والله ما تاكل، شو قاعد السكر يعني والانسولين
0: هيك في اطار الضيافه. احنا ما نضيفوا نضيفوا، احنا عندنا مقياس الضيافه وانك فرحان بيا راك وكلتني بالقدا
1: صح. اي اما في ال في ال في ال في ال
0: وشديت فيا زيده، لازمك تشد فيا لي كول.
1: شوف مثلا يغيب عليك واحد يعرضه عرفتش وإلا كلمة عرفت بيعرف عرفت صغار، هي ما أسئلة لما تسألش ما تتطرحش لأنه
0: عندك الحق
1: يجي يكون ثم حرج الآخر. الناس اللي أمهاق هذوما مش ترجع لك لأنه
0: الأمهاق هذوما
1: الناس
0: الألبينيزم
1: ما بيناتنا موجودين، ما بيناتنا ونسبة وجودهم في كل بقايا، نسبة وجودهم تقريبا عندنا تقريبا أربعة ما بين 4,000 و5,000 شخص من الأمهاق. الناس هذوما برشا فيهم قرصوا على قرايتهم لأنه في المدرسة
0: ليش ما يتنمروش عليهم؟ ليش ما يتنمروش عليهم؟
1: يتنمروا عليهم وحتى في بعض الأحيان تجاوزوا التنمر إلى أشياء أخرى وخلاهم يقصوا على ذلك أكثر من هكيك. مش يعمل هو تدريب يمشي يطلب خدمة، حتى بعض الأحيان صاحب العمل يرفض أن يكون عنده شخص كما هكيك. مثلا شوف الأمهات من الناس
0: لو كان صاحب العمل عنده واحد من عائلته واحد من صغاره هكذا ويفتح له بواب. وهذه خليني أقول أنا سامحوني راني أنا نشجع عليها، لكن في نفس الوقت نقول إن شاء الله ما نقتصروش على هذه. سامحني محمد، ساعات تلقاه إنسان عنده شكون مريض مثلا بالتوحد، مثلا تلقاه يعمل جمعية خاصة بالمتوحدين، أنا نشجع عليها لأنه عنده شكون موجود في العائلة يقول لك أنا حسيت بهم، معناتها كي قربت من المشكلة حسيت بها. أنا نقول علاش حتى ما يكونش عندنا شكون في العائلة، علاش ما نحسوش بالآخر كان وقت يجينا احنا المصاب الجلل عنا احنا في الدار؟
1: شوف ودي جبت مثال رائع برشا لانه المثال نتاعي انا ما يحس جامل كان يعرف عليها شوف هي بدات طيبه جدا جدا وتعطي اكلها لانه صاحب الحق والا قائم عليه كما البو والا الام وقت يعمل هيكل كما هكا جمعيه او يعمل مبادره لانه هو يعتبر ولده والناس الكل كيف كيف والناس الكل بدي يتذكر الناس الاخرين. وكما قلت انت ماذا بدنا نذكر الناس هذوما في كل الوضعيات. وهنا اللي فما فيلم ممتاز على الاخر انا مغربيين ادعو الناس لعل شيء يحدث على الاقل تفرق شيء
0: هي البرش يحسس على الاقل.
1: فما فيلم ممتاز على الاخر اسمه ضياء المصري في المصري رائع برشا. هو الجيل مهرجان تونس مهرجان الفيفيش في سوسة مهرجان طفل الشباب والطفل في سوسة وفيلم رائع أدعوكم تشوفوه تفرجوا فيه مش تفهموا برشا حاجات وعلى الأقل تحسوا برشا كلام ما يتقالش وتشوفوا وتعيشوا وفي الأخر بكل نحبك أنت اللي تسمع فينا تحط روحك وتسأل سؤال ماذا لو أنا يدي ما عنديش يد ولا ساقي ولا عيني ولا لو بشرتي كانت هكا وإلا كنت عندي حاجة معينة مختلف بها عن الناس شو نعمل؟ إذا تعمل كيك إذا تسأل السؤال هذايا ودي من نقول نحاول الكلام هذايا حتى مش هتكر هدف وقت رتوى تلوج على الظل حتى الهبت في قطرة فكر بكش متى يجي واحد من ذوي العاقب كرسي مش يتعدى ولا يتحط جرافي ولا رمل ولا يجور ولا كذا ولا عاق أي نوع من حوائق بغاية أنك تحوز ولا تكبر في الحانوت نتاعك انت حانوتك الداخل وانت تخرج ناس من برا تحوز بيت الطوار ولا قهوة تخرج كراتيك البرا طالب للرزق يا رب يرزقك إن شاء الله من عنده. أنا أفكر في الناس فكر لي برقم كل مشير قروح مضطر إنه ينزل للطريق ينزل الكيس مع كل المشاكل كلها فكروا بعضنا مثلا فكروا بعضنا شوية وهي نقسم الدنيا مثلا نسرى بعضنا
0: محلي كلامك لأنني بعمل قلب وهذا هو تجارب الحياة اللي تعيش فيها محمد بنصوري وأكيد مشكن أنت على لسان برشا ناس اللي برشا مستمعين وبرشا اللي ما عندهم الصوت يوصل لهم اليوم أنت توصل في صوتهم وقديش كلامك في محله إن شاء الله يا رب يمس فيكم الكل الناس الكل يمس فيكم القلب ويمس فيكم الضمير الكلام اللي قاله محمد المنصوري الكل رئيس جمعية أبصار.
1: أنا نحب نقول أكثر من هكا نقول اللي راه في داخلنا في داخلنا عالم حلو على الأخر وفي داخلنا ذاك الإنسان اللي يحترم الإنسان خاطر تعرف علاش خاطر أنت عيشة مع أي واحد في لحظة تعاطف تلقى الناس الكل تجري حاطة يدها
0: هذيك اللي في داخلنا نخرجوه لبرا معنا من نعملوا بيه في داخلنا إذا ما يخرج تصرفاته لبرا هكو ليه محمد
1: هاتنا إيش السلوك هذا
0: محمد منصوري رئيس جمعية إبصار نورتني برشا اليوم اليوم إن شاء الله نسمعوا على حقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية الكل لك مجسدة على أرض الواقع ومنهم للبينيزم شكرا لك نورتني برشا
1: شكرا لله ربي
0: يعزك يعيشك إلى اللقاء تحية لكم الناس الكل تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا اللي بقوا معنا في لقانا اليوم اليوم حكينا مع سي فوزي زياني خبير في السياسات الفلاحية على ارتفاع الصادرات الفلاحية البيولوجية عرفتوا الأسواق اللي مازالت تتحل للهندي للخروب للشريح البرشة حاجات أخرى اللي احنا قبل ما هيش كنت مصدر تصدير البرة والأسواق العالمية وكيفاش فتحت أبوابها لمثل هذه الصادرات وقديش لازم عنا سياسة تسويقية مهمة ومتطورة باش إن نوصلوا نكتسحوا الأسواق هذوما وإن زيدا نحطوا عنا مكانة مميزة في نفس الوقت ناخذوا أسواق وأسواق استثمار لهذه الصادرات. حكينا زيدا مع سي محمد منصوري توا على حقوق خاصة للبينيزم نعود نذكر الناس هذوما اللي ما سمعناش الناس هذوما اللي تلقاهم احنا عادة نقولوا كالروسيين تلقى مثلا الشفر أبيض وتلقى الشعر أبيض ولا في الروج نوعا ما أورانجي شوية قشرتهم بيضة بيضة مش من اللون المعتاد لكن في نفس الوقت راهي رهيفة وراهي حساسة وراهي تجم تكون مصدر العديد من الأمراض عافينا وعافيكم الله منها الكونسير وربي فرج عليهم الناس الكل هذوما ناس عندهم حقوق لازم تكون زيادة موجودة لأنهم من الناس المضطهدة خاصة من عامة الناس اللي يتصرفوا معاهم وحكينا زيادة على اليوم مع سي عبد العزيز رجع حكينا على جديد المالية والعفو الجبائي هذه الكل اليوم حاولنا نوصل لكم مواضيع قريبة منا نعيشها وفي نفس الوقت احنا زيدا على هذه الارض ما يستحق الحياة بالفعل ولكن لازم نهيئوا لحياة افضل كما نحب نعيشها يعيشها غيرنا ونتقاسم نفس الارض نفس الخارطة الجغرافية بكل محبة وبكل رحمة. تحية لكم توصل لكم من الكيب كاملة الموجودين معكم اليوم عندي كيب سمح ما شاء الله عليهم سمير تقطق في الإخراج الفني وصل لكم الصوت ودكتور منعم جمال اليوم بالنسبة للإخراج اليوم المرئي هكا بالصورة الرقمي يبيه نسيدوني أنا هالكلمات هذوما الرقمي وفي نفس الوقت الصورة بالديجيتال ده كلمات جديدة عليها بحاجة جديدة علينا نتعود بها هند الأسود كنت معكم في لقاء اليوم وتحية أيضا لسالم وأسامة وسوفيان اليوم موجودين معكم بالنسبة للاتصالات الهاتفية تحية لكم الناس الكل شيها طيبة للجميع بسلامة.

السلام عليكم ورحمة الله. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ تحذيري صادر عنها اليوم كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية، وذلك عقب توقع ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزيرة بعد ظهر اليوم خاصة بالشمال والوسط، مع إمكانية تساقط البرد وهبوب الرياح. اتخذت بداية من اليوم بجزر قرقنه جملة من التدابير المرورية التي تأخذ في الاعتبار كثافة الحركة فيها صيفا والحد من الاختناق المروري بسبب ما تستقطبه من أعداد مرتفعة من الزوار. تولى وفد من إطارات مؤسسة فداء رفقة ممثلين عن الأسلاك الأمنية والعسكرية فجر أمس بمطار تونس قرطاج الدولي استقبال 21 فردا من الحجيج من أفراد عائلات شهداء الثورة وشهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وأعوان السجون والإصلاح، وتهنئتهم بسلامة العودة من الحج. في العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إتمام الاتفاق مع إيران وقرر رفع الحصار البحري عنها فورا، وبالتوازي مع ذلك قال وزير الخارجية الإيراني إن محادثات 60 يوما ستناقش الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي. دعا الجيش اللبناني في بيان اليوم الأهالي إلى التريث في العودة إلى المناطق الحدودية الجنوبية والإبلاغ عن الذخائر غير المتفجرة التي تركها جيش الاحتلال الصهيوني عقب انسحابه من جنوب لبنان. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار إن شاء الله في تمام الثالثة بعد الزوال ضمن موجز بإذاعة صفاقس. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: إشهار.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: والدنيا زينة.
3: والدنيا زينة. زينة.
2: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها.
4: والدنيا زينة.
2: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين.
3: والدنيا زينة.

0: والدنيا زينة.
1: ساعتين ونص على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة برنامج والدنيا زينة. إن شاء الله زينة قدامكم وين ما تكونوا موجودين. بداية أسبوع موفقة للجميع، عام هجري مبارك إن شاء الله للجميع، على أبواب استقبال السنة الهجرية الجديدة. إن شاء الله كل عام وانتم بألف ألف خير. 15 جوان 2026، الدنيا زينة، البرنامج البيئي اللي استنستوا به يكون نهار اثنين في مثل التوقيت هذايا حتى للأربعة متاع العشية، مع مجموعة من الضيوف، مع المتابعات للأنشطة البيئية. احنا كما العادة نهار الاثنين في مثل التوقيت هذا اول استضافتنا بشراكة مع جمعية صحة وبيئة، مع ايضا الجامعة، جامعة صفاقس، ومجموعة كبيرة من الشركاء. نحكي على المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية، المنتدى الافريقي الاول للصحة والبيئة العمومية، نهارينا 3 أيام، نهارين 18 و19 جوان 2026. شهر اليوم شهر جوان فيه اليوم العالمي للبيئة، نهار 5 جوان، وفيه زيادة اليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة في نهار 11 جوان. رهانة كبيرة، والبحث العلمي يحمل رسالة كبيرة تجاه البيئة والصحة. ذاك علاش احنا في شراكة مع جمعية الصحة والبيئة اللي تمثلها سيدة أميل بكير. أميل مبروك بكير اللي تحضر معنا كما العادة، ما شاء الله عليها مدام أميل أستاذتنا، تحية ليك، أهلا وسهلا، وقربنا برشا الموعد متاعنا.
2: عايشك تريب، وعايشك على الاستضافة وهذا البرنامج الثري اللي هو ده مدة شهر احنا مع بعضنا هكا، ولا
1: أكثر شوية، أكثر من شهر، عنا تقريبا شهرين
2: من أجل البيئة والصحة،
1: من أجل بيئتنا ومن أجل صحة الجميع إن شاء الله.
2: ويقولوا الحكماء،
1: نعم،
2: قولة بتاع الحكماء: من لم يذق مرة تعلم ساعة تجرع ظل الجهل طول حياته.
1: نعم.
2: ونحن اليوم من خلال جمعية صحة وبيئة في هذا المنتدى، وهو منتدى بحثي علمي بابتياز، نلتقي لنؤكد أن البحث العلمي ليس طرفا فكريا
1: بالضبط،
2: وليس شهادة، بل هو الركيزة الأساسية لتقييم واقعنا وصياغة مستقبلنا.
1: نعم، ممتاز جدا. مرحبا بك سيدة أميل. العمل على قدم وساق لهذا المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية اللي يتزامن مع المنتدى الأول الإفريقي للصحة العمومية، الصحة البيئية العمومية. ويسعدني زيادة اليوم باش نستقبل الدكتورة فاطمة عمران اللومي اللي تحضر بحثينا، مش أول مرة ضمن هذا الاتفاق اللي ما بيناتنا، يظهر لي ثالث مرة في البرنامج، برنامج والدنيا زينة، باش نحكيو أكثر، اللي أنا من لجنة التنظيم، وإحنا التنظيم زيت له نهايرين بعد غدوة إن شاء الله الموعد مع هذا اللقاء العلمي الصحي البيئي. دكتورة فاطمة، أهلا وسهلا بك مجددا.
3: يعيشك، تحية طيبة لكل مستمعي إذاعة صفاقس، وتحية طيبة لكم أنتم ولأسرة إذاعة صفاقس للاستضافة ومتابعة هذا الحدث لعدة أسابيع كما قلت.
1: نعم.
3: كنا فيها موجودين معكم، كل مرة نقول لكم على التطورات شنو قاعد يصير بالضبط. في التحضيرات
1: تحمسنا برشا احنا للمنتدى هذايا، تحمسنا وقتش باش يكون، الناس تسمع، الباحثين قدموا المطالب نتاعهم، قدموا المشاريع، حابين ناخذوا اخر الخطوات واخر اللمسات معاكم انتوما سيدة أميل ودكتورة فاطمة. وين وصلنا قبل يومين من هذا الحدث الصحي البيئي الهام اللي تعيشه صفاقس، وين وصلنا؟
2: كان تسمح.
1: نعم.
2: لذلك احنا في استوديو مزيان هذا،
1: يعيشك،
2: نقول مبروك لإذاعة صفاقس وجميع الإذاعات الوطنية، وهو بالحلم بالعلم، واحنا
1: حلمة والحمد لله تحققت،
2: الحلمة تحققت، واحنا فرحانين اللي احنا طيلة هذا المشوار اليوم في فضاء جميل تقني بكل الإبداعات وبكل الرقي اللي هي يلزم الإذاعة الوطنية، وخاصة إذاعة صفاقس، وإحنا تعرف شركاء مع الإعلام، وهلا إذاعة صفاقس بامتياز الإذاعة اللي هي عندها سنين أكثر من
1: 60 سنة، إحنا
2: أكثر من 60 سنة،
1: 65 سنة ما شاء الله،
2: وتبدلت الحلة. تحية للجميع على الإطار الإعلام بإذاعة صفاقس، وتحية للسيدة المديرة ندى الشعري على كل المجهودات اللي هي تبذلت باش تكون المولود الجديد، النوارة الجديدة اللي هو يضوي على الناس الكل في جميع ولايات صفاقس وخارج ولايات صفاقس،
1: مكسب إعلامي للإذاعة.
2: وإحنا فرحانين اللي إحنا الشابة الموجودة الباحثة موجودة في إذاعة صفاقس معكم باش تحكينا على المؤتمر، وأنا بعد النسق معها.
1: نعم دكتورة فاطمة، نتعرف عليك أكثر. أنا نقول ديما دكتورة فاطمة متحصلة على الدكتوراه في المجال البيولوجية،
3: كان الصحة العمومية
1: في الصحة
3: والبيئة.
1: العمومية والبيئة، وانت من الناس اللي تحرك برشا في لجنة التنظيم، وآخر الأخبار نلقاوها عندك انت.
2: دينامو
3: أنا اليوم نمثل لجنة التنظيم، وأنا كما قلت لي باش نتعرفوا شوية. أنا في الأصل مهندسة كيمياء تحليلية وحاصلة على دكتوراه في الصحة العمومية والبيئة، هذا الاختصاص، من جامعة لورين بفرنسا بشراكة مع جامعة صفاقس. وتوا أنا حاليا بحثة ما بعد الدكتوراه في برنامج يتسمى برنامج البحوث الخضراء اللي تابع وزارة التعليم العلمي، التعليم العالي والبحث العلمي، اللي تابع الوكالة الوطنية للنهوض والبحث العلمي.
1: نعم.
3: اللي تسميه موبيدوك جرين للبحوث هذه،
1: وأيضا أنا
3: البحوث الخضراء، وأيضا زاد أنا مسؤولة على البحوث، مسؤولة على المشاريع، عفوا المشاريع في تطوير المشاريع لجمعية صحة وبيئة.
1: تطوير المشاريع لجمعية صحة وبيئة، ممتاز جدا. نرجع للمنتدى الخامس البحثين الشبان والمواطنة البيئية، والمنتدى الإفريقي الأول اللي يزامنوا بعضهم يومين 18 و19 جوان الجاري.
3: كنت حاب نفكروا شوية بالبرنامج.
1: نعم.
3: البرنامج بشي
1: أهم المحاور اللي أخدمتوا عليها، وأهم المشاريع اللي تم بعثها لهذا هذا المنتدى. ظهر لي 50-51 مشروع تم قبولهم.
3: أكثر.
1: جمع الفيتا خلينا في الخمسينات
3: أكثر. كما قلنا احنا خدمنا في هذه الدورة، خدمنا في هذه الدورة الخامسة على التلوث البيئي وتأثيراته على الصحة وعلى البيئة. كما قلنا باش يكونوا فما هذه ثلاثة محاور، التلوث البيئي. لو كان نزيدوا نذكروا شنو ما أهم المحاور اللي جاتنا هذه
2: النسخة.
3: عندنا بالنسبة للتلوث البيئي، قامنا تقييم التلوث بمختلف أشكاله، يشمل جودة الهواء الداخلي والخارجي، المياه الجارية والبحرية، مراقبة النظم البيئية الأرضية والتربة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الملوثات الناشئة. كما قلنا المرة اللي فاتت فما ملوثات تعامل بطريقة خاصة كما المعدن الثقيل، المضادات الحيوية في البيئة والمحيط، البلاستيك الدقيق إلى آخره. المحور الثاني حول التأثيرات والمخاطر الصحية. كانت الدراسات أكثر حاجة حول تقييم المخاطر الصحية والبيئية، وتقييم المخاطر هذه مرتبط بالملوثات كما قلنا، جوية مائية أو في التربة أيضا، جسيمات دقيقة، دراسات الوبائية والسريرية حول الأمراض التنفسية والقلبية وحتى الجهاز العصبي. والمحور الثالث كان حول التأثيرات والتحديات البيئية، حول الإدارة المستدامة وتثمين النفايات، نفايات تجمد تكون نفايات غذائية، نفايات صيدلانية، وهندسة الخضراء، تقنية المعالجة الحيوية، وصولا إلى حتى كما قلنا قضايا العدالة البيئية.
1: نعم.
3: هذا هو بالنسبة لثلاثة محاور.
1: هذا هو ثلاثة محاور اللي نخدم عليهم في المنتدى. ممتاز جدا.
3: كان نزيدوا المشاركات كانوا منين؟
1: بالضبط.
3: المشاركات كانوا من
1: حكر على صفاقس، ولا على فما مشاركات من كافة ولايات
2: مفاجأة بهي عالمية.
1: عالمية.
3: كانت المشاركة من ولاية صفاقس صحيح، زيدا لكن على جميع تراب الجمهورية. عنا تونس، قابس، قفصة، جامعة قرطاج، بنزرت، جامعة جندوبة، أيضا حتى مراكز البحث بصفاقس،
2: سيدي بوزيد
3: زيدا سيدي بوزيد، برج صدرية. هذه بالنسبة لتونس. بالنسبة على الصعيد الإفريقي، عندنا مشاركة من الجزائر ومن إفريقيا الجنوبية.
1: ممتاز جدا. أيضاً على مستوى إفريقي.
3: على مستوى إفريقي. على المستوى العربي عندنا حتى من قطر.
1: ممتاز.
3: وعلى المستوى الأوروبي عندنا من فرنسا.
1: على من معناها على مستوى عالمي المنتدى هذا، وهذا ربما جديد النسخة هذه.
2: نسخة هذه الخامسة.
1: إيه هو جديد النسخة هذه اللي هي تكتسي صبغة عالمية. أنا فما أفريقي فما الأجنبي من فرنسا والدول العربية والحمد لله وأفريقية. دونك منتدى عالمي.
2: هو سؤال وجيه خاطر النسخة الخامسة كانت فيها مرحلة انتقالية في التنظيم وفي التعريف من خلال الأعلام.
1: مرحبا بكم.
2: معناتها كان عندكم بالحق دور كبير معناتها في التعريف بالمنتدى وكذلك الشراكة الفعلية. قبل كانت شراكة شرفية لجماعة صفاقس، المرة هذه كانت شراكة فعلية من المنطلق الموضوع، وكذلك فما شراكة ما نجمش نحكي عليها أنا اللي هي بتاع وكالة البحث العلمي، تنجم تحكي عليها فاطمة خاطر هي تنتمي إلى الوكالة.
3: أنا كما قلت نخدم ضمن برنامج البحوث الخضراء.
1: أكثر من كاسكيت تحمل فاطمة ما شاء الله. كما قلت أنت الدينامو.
3: كما قلنا أن البحث نخدم فعليه توا ما بعد الدكتوراه ضمن برنامج البحوث الخضراء اللي يكون هو تحت الوكالة الوطنية
1: تحت إشراف
3: الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. دونك احنا ننتمي لها مباشرة، وشركائنا هما جمعية صحة وبيئة وزد مخبر هندسة البيئة والتكنولوجيا الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس.
2: الشراكة هذه أتعطت أكلها خاصة بالنسبة للباحثين والباحثات، كانوا أعطاهم دفع. الدفع هذا الأولي اللي هو الشراكة على مستوى المؤسسات الدولة، مشكورين السيد عميد السيد ريكتور رئيس جامعة صفاقس وكذلك الجميع المدخلين. فما حاجة حلوة برشا المرة هذه، استدعينا الأساتذة الأجلاء اللي هما مثلا كيس الشادلي عبدلي، هو
1: كان ضيفنا في حصة من الحصص،
2: هو من الباحثين المعروفين على مستوى دولي، وكذلك سي عبد الواحد مكني والسي عبد حمدني.
3: كان زيد نعرف بهم أكثر. عنا كما قلنا البروفيسور شادلي العبدلي اللي هو دجا المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. باش يكون معنا هو في البداية. البداية زادة باش تكون مع الأستاذ عبد الواحد المكني، ثم
1: الأستاذ في اليوم الأول.
3: هذا في اليوم الثاني.
2: اليوم الثاني
1: اليوم الأول شنو عنا؟ عطينا 18 و19 بريف.
3: عنا اليوم الأول ورشات تكوينية باش يكون للباحثين يوم كامل للورشات التكوينية. فما ثلاثة ورشات تكوينية متتالية باش تكون مفتوحة لجميع الباحثين انهم يكونوا فيها. بالنسبة لليوم الثاني باش تكون الفترة الصباحية باش تكون الافتتاح الرسمي، وباش يكون وجود الأساتذة متاعنا هم باش يقدموا محاضرات على هذا الموضوع. كما قلنا باش نبداو البداية مع بروفيسور عبد الواحد المكني، من بعديك بروفيسور شادلي العبدلي، ثم من جامعة قفصة بروفيسور يونس حامد، ثم من جامعة قرطاج بروفيسور عبد القادر حمدوني، وأيضا من جامعة ليون عندنا دكتورة سميح حريري ودكتور مبروك نقع، وأخيرا عندنا من جامعة صفاقس بروفيسور شونتال إبل. هذوما في الفترة الصباحية
1: اليوم الثاني.
2: هذا التمييز الجديد للمنتدى.
1: نعم.
2: معناتها الأساتذة الأجلاء المؤطرين باش يعطيوا روح جديدة ويعطيوا روح جديدة للشبان اللي هما الدكاترة واللي هما مستقبل تونس. باش تم جمعية الصحة وبيئة حاولنا باش نكونوا يقربوهم في إطار آخر، مش إطار الجامعة، من إطار المؤتمر المجتمعي، الإطار البحث المجتمعي اللي احنا حارسين باش ندعموه على مستوى العمل هذايا للباحثين. لذلك دعوة من خلال هذا المنبر إذاعة صفاقس العزيزة للأصحاب لدعم الشبان في هذه المشاريع. فما عديد المشاريع الناجحة باش يكونوا داعمينهم بالنسبة للمؤسسات، مؤسسات والبنوك يكونوا داعمينهم باش يكونوا يرفعوا
1: احنا الرايات. ننتظر الكثير اكيد سيدة امين من المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الافريقي الاول للصحة البيئية العمومية. ننتظر انه المشاريع اللي قدمت أكيد عندها قيمة كبيرة برشا. عاش النمبر قديش حسب التقريب دكتورة فاطمة المشاريع التي تم تقديمها توا من باحثين شبان؟ تقريبا
3: النمبر ما نجمش نعطيك نمبر قد اما كيما قلنا احنا هكايا عطينا
2: بحوث
3: لمحه على على البحوث على شنو تحكي.
1: اما حبيت تعرف العدد باش احنا اذا كان ننفذوا منهم المشاريع هذوما اللي حتى العشر رانا ربحين رانا ربحين صحتنا بيئتنا وهذا اللي نأملوا. أكيد أنتم شنو الهدف الأسمى اللي من بعد المنتدى ما بعد المنتدى شنو معناها ماذا بينا مثل المشاريع هذه تنفذ على أرض الواقع خلينا نستنفعوا منها لأنه فما بالحق مشاريع ذات قيمة عالية جدا وبحضور الأساتذة الأجلاء هما كيد يعطيوا رأيهم في مثل المشاريع هذه وماذا بينا احنا شبين هذو نعاونوهم كما قلت أنت نعاونوهم ونشدوا على أيديهم ونمشي معهم القدام هكا باش نضمن الحياة المستدامة هكا ولا
2: أكيد هي التنمية المستدامة من خلال ما تجبش تكون صحة في بيئة غير سليمة
1: غير سليمة, نعم.
2: غير سليمة. ولذلك احنا في المنتدى هذا فما كذلك نشر الدعم من السيد المسؤول عن مجلة
3: الاسم بالإنجليزية Euro Mediterranean Journal for Environmental Integration وهي مجلة مع تجارة عندها شراكة مع جامعة صفاقس هذا مهم جدا باش نحكيو فيه من الناشر العالمي المشهور Springer Nature وهي مجلة عالمية معروفة ذات تأثير تأثير علمي عندها مع تأثير علمي 2.1 وهي وال الناشر زده هو ينتمي إلى جامعة صفاقس البروفيسور محمد الكسيبي
1: تحية ليهم
3: مشكور تحية ليه
2: مشكور
3: قمنا بالشراكة معاهم وإن شاء الله البحوث اللي باش تكون موجودة معانا باش تكون عندها البوسيبيليتي في آخر هذا
1: إمكانية النشر في
3: هذه النشر في هذه
1: وهذه حاجة تحسب لكم زادة وتحسب لهم معاش تنضاف للسي في نتاعهم هما
3: بالطبيعة
1: السيرة الذاتية
3: بالطبيعة
1: كيفاش نقولوا معناها تعاونوا حتى باش يبعث المشروع باش
2: ترتقي تونس بالبحوث راهي
1: صحيح
2: بالعلم بالبحوث معناتها
3: ما دام مجله عالميه هذا يثبت حاجه لتونس ما فيهاش كاش التلوث
1: وهي
3: تساهم ايضا في مقاومه وايجاد حلول
2: علميا
3: لهذا التلوث
1: معناتها
2: ممكن الفكره تتبناها على مستوى عالمي ولا الفكره راهي كي نقولوا احنا باش نقاوموا مشاكل التلوث بحري او بري أو مائي كي تبدأ فيها البحوث هذه راهي تنجم تتبناها زاد على مستوى عالمي دول أخرى في هذا المجال
1: إن شاء الله هذا ما نطمحوا له ونتمنيه إن شاء الله.
2: احنا المجتمع المدني دوره هو المساعدة والدعم لجميع المجهودات الأكاديمية والشراكة هذه ما هيش من فراغ مع الشراكة مع جامعة صفاقس وشراكة مع الأعلام اللي هو ما ينجم يكونوا كان ليبيلية مع بعضهم باش هما ينجم
1: يقدموا
2: ولذلك احنا بالنسبة هذا الحضور والدعم من الأعلاميين ما يكون كان كذلك الدعم مثمر. من مواطن غيور
1: مثمر.
2: غيور على البيئة والصحة في صفاقس وغير صفاقس نجم نقول اللي شاركونا فعاليات هذا المنتدى للشباب الباحثين في مجال الصحة والبيئة حضوركم مش مجرد راهو كرسي أو حدث أو مواكبة حدث بل هو دعم حقيقي لشبان تونس المبتكرين.
1: نعم الحدث هذا باش تعيشوا صفاقس 18-19 جوان نعاود نذكر المنتدى الخامس الباحثين الشبان والمواطنة البيئية المنتدى الأفريقي الأول للصحة والبيئة العمومية في أحد نزل مدينة صفاقس هكا ولا كانت في كلية الطب وبعد تم تحويلها
2: خاطر الحالة الحالية للمدرجات وتعرف آخر سنة وكل المدرجات حاليا قاسين يعودوا فيهم ويحسنوا فيهم كلية طب صفاقس مشكورين لاستقبال الطلبة الجدد في سبتمبر وكل الفضاءات هي فضاءات جميلة للنقاش والحوار الأكاديمي والملتقيات بعدها الواعدة والتي تبني إلى تونس الغد.
1: شكون ينجم يحضر في الملتقى هذا؟
2: نجم أقول لك أهلا وسهلا بالجميع من أعلاميين من مواطن غيور على بلاده
1: الناس
2: على البيئة
1: اللي عندها هوس بالصحة والبيئة
2: أي هوس جميل بين الصحة والبيئة يقولوا الصحة هي البيانات اللي ما يقولوا الصحة ليس المرض والله لا يمرضنا الناس كل نقولوا مع أن نصنع بيئة أفضل وصحة مستدامة جميل. وخاصة للأجيال القادمة من خلال هذه المشاركات وهذا الريزوتاج اللي هو ما يكون كان وجهة خير وعمل مستدام لتونس, تونس الغد الجميلة اللي نحبوها الناس كلها.
1: برافو, يعطيكم الصحة. نعرف إذا كان فما حاجة تحبوا تضيفوها.
3: حب نذكر
1: نحكي نكمل
3: بها. حب نذكر اللي المشاركة راهي ما زالت مفتوحة حتى العبد اللي ما أسعفهمش الحظ إنهم يصبوا البحوث متاعهم, راهم ينجموا يشاركوا, ينجموا يكونوا موجودين, يحضروا للمحاضرات للورشات التكوينية, ينجموا يستفيدوا من شراكات
1: حتى حتى الكرنيه تدريس راهو نتاعك مش شيء
3: مهم جدا
1: باش تتعرف على ناس
3: أكاديمية والعمليه
1: اكاديميين وناس ناشطه في المجال البيئي, مهم جدا
2: كونوا في المعد زيد كونوا في المعد خاطر فرصه الاستماع والتحاور مع قامات علميه

0: للتسجيل على الموقع الرسمي للجمعية صحة وبيئة ASE.N يجمو يلقاو جميع المعلومات
1: ASE.N هذا هو الموقع، تلقاو كل التفاصيل. وأخيرا يتحقق المشروع إن شاء الله بعد نهايرين، كما تحقق حنا حلمنا هنا في إذاعة صفاقس بهذا الاستوديو الرقمي. إن شاء الله تشوفوا الباساج هذية بصورة وبتقنية عالية، مع الشكر طبعا لكل زملاء الكرام القائمين على تسجيل الحلقة هذية. أمير أنور أنور أنور أنور بوجلبين وأمير الجموسي وسيد المخرج منعم جمال، تحياتي ليك منعم، زميلتي عايشة زميلتنا القديرة زيد لدى شعري المكلفة بتسيير إذاعة صفاقس مديرتنا العزيزة. أكيد هذايا ما ينجم يكون كان حرصنا لكلنا الناس الكل على بيئتنا أنها تكون سليمة وصحتنا تكون زيادة جيدة للناس الكل.
2: الدنيا زينة
1: والدنيا زينة،
2: وشكرا لك خاص خاص على كل المجهودات اللي قمت بها مدة طيلة شهر أو أكثر، قلنا
1: أكثر أسابيع أسابيع.
2: ولذلك الدعوة مفتوحة للجميع باش يكونوا نهار 18 للورشات، ميلو نهار 19 افتتاح المنتدى
1: بشكل رسمي
2: بشكل رسمي.
1: نعم، شكرا لكم. احنا زينة هذه باش نحطوها النغمة هذه زينة، وبعد نرجع نكمل معكم المشوار في الساعة الثانية من الثلاثة حتى للأربعة باش نحكيو زيادة زينة والدنيا زينة، ونحكيو في جملة من الأخبار والمتابعات البيئية في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني زادة كيف كيف للعناية بالبيئة والمحافظة على نظافتها. ساعتين و55 دقيقة على موجاتنا غنيوة الأخبار، وهنا رجعين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ صادر عنها اليوم كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات والمحاصيل الزراعية عقب توقع تغيير في الطقس وظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار وبرد بعد ظهر اليوم، خاصة بمناطق الشمال والوسط. اتخذت بداية من اليوم بجزر قرقنة جملة من التدابير المرورية التي تأخذ في الاعتبار كثافة الحركة فيها صيفا والحد من الاختناق المروري بسبب ما تستقطبه من أعداد مرتفعة من الزوار خلال الصيف. أكد عضو المجلس المحلي بصفاقس المدينة فريد السلامي توصل جلسة عمل بحضور مختلف الأطراف بالجهة إلى ضرورة متابعة كل المشاريع التي تعاهدت بها البلدية والإصغاء إلى مشاغل المواطنين من أجل إرساء نهج تشاركي بين السلطة المحلية والمجالس المنتخبة. تولى وفد من إطارات مؤسسة فداء رفقة ممثلين عن الأسلاك الأمنية والعسكرية فجر أمس بمطار تونس قرطاج الدولي استقبال 21 فردا من الحجيج من أفراد عائلات شهداء الثورة وجرحاها وشهداء الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية وأعوان السجون والإصلاح وتهنئتهم بسلامة العودة من الحج. في العالم، أكد مصدر طبي في قطاع غزة استشهاد 5 أشخاص وعدد من الجرحى في غارات جوية صهيونية قبل ظهر اليوم في مناطق متفرقة من قطاع غزة في تحد صهيوني صارخ لوقف إطلاق النار الموقع. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إتمام الاتفاق بين إيران وقرر رفع الحصار البحري عنها فورا، وبالتوازي مع ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن محادثات 60 يوما ستناقش الملف النووي ورفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار في إذاعة صفاقس إن شاء الله في تمام 4 بعد الزوال ضمن موجز. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة ديمة
3: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة،
3: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
4: والدنيا زينة،
3: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: الدنيا زينة. زينة
1: متابعات بيئية.
2: متابعات بيئية.
3: ثلاثة واثناش دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. نعود من جديد نكمل معاكم المشوار في والدنيا زينة. بدينا برنامجنا ساعتين ونص، نكمل معاكم الأربعة بعد يا الخضرة لطفي بوشناق اللي وصلنا للتوقيت هذية. أنا مش نحكي على الخضرة، على تونس، على أولاد تونس اللي يحبوا تونس، والناس اللي هكا متيمة بمحبة تونس وبنظافتها وبالعطاء اللي محدود. كي نحكي على المبادرة الإنسانية ونحكي زادة على إدارة الأزمات، نحكي على برشة محبة وبرشة تطوع، نحكي على الهلال الأحمر التونسي، المؤسسة العريقة هذه اللي منذ الخمسينات من القرن الماضي بعد الاستقلال مباشرة الهلال الأحمر التونسي كما العادة مسنسنا برشة تدخل وقت الأزمات. المرة هذه مش نحكي مع الهلال الأحمر التونسي وتدخلاته لإنقاذ البيئة. بالحق رانا في وضعية يلزم إنقاذ، يلزم تدخل الناس الكل، يلزم تضافر كل الجهود. وذلك علاش اليوم أكيد تفرجوا علينا بالصوت والصورة على الموقع الرسمي راديو سفاكس بوانتين. تجمو تدخلوا تعملوا هكا نقرة صغيرة على البث المباشر، تشوفوا استوديو بصورة ودقة عالية، وتشوفوا ضيوفي للكرام. مع تحية لزملائي اللي أمن لكم الصوت والصورة، أمير جاموسي، أنور بوجلبان، ومنعم جمال المخرج. حصتنا اليوم الهلال الأحمر محمد الجراير، الهلال الأحمر صفاقس المدينة هكا ولا سي محمد؟
4: صحيح.
3: تحياتي ليك.
4: عايشك مدام ريم، شكرا على الاستضافة. محمد الجراير، مصعب متطوع بالهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بصفاقس المدينة ومدرب إسعافات أولية.
3: مرحبا بك يا سي محمد. شنو اسم احوال الصحه؟
4: لاباس الحمد لله.
3: تونس لاباس، مدام فيها انتم لاباس،
4: المجتمع المدني لاباس، تونس لاباس ان شاء الله.
3: المجتمع المدني، شوف احنا قبيله كنا نحكيوا على البحث العلمي واهميته لانقاذ ما يمكن انقاذه للحفاظ على البيئه من خلال المشاريع والبحث العلمي وتاثيرها على الصحه. كيف كيف المجتمع المدني ككل، منظمات، جمعيات، ناس متطوعه هكاك بنيفول، معناها متطوعه غير حتى لواء لا جمعية لا منظمة، لو الناس الكل يزمنا نخدموا البلاد هذه من أجل نظافتها ومن أجل لأنه هذيك باش يرجع لصحتنا.
4: صحيح صحيح. احنا تو التغيرات المناخية والاحتباس الحراري هو يعني تو مشكلة يعني مش تواجه البلدان في القريب المنظور وحتى في المستوى البعيد زادة. أو بالنسبة للمحافظة على البيئة هي مسؤولية الناس كل، مسؤولية أكيد. المواطن، مسؤولية المجتمع المدني بالتحسيس، مسؤولية الدولة، مسؤولية الناس كل. وكو يعني ما نجموش يعني ما نجموش نعملوا أطرمو، يعني لازم ننضبطوا للنظافة والعناية بالبيئة باش نجمو نعيشوا في بيئة سليمة وفي مجتمع سليم.
3: قديش عندك في الهلال الأحمر سي محمد؟
4: والله من 2018
3: يتسمى وما شاء الله عليك، معناها ومسعف متطوع وشدد، معناها فرع صفاقس المدينة.
4: أنا متطوع الهلال الأحمر التونسي صفاقس المدينة، متطوع سيفتي، متطوع مدرب إسعافات الأولية، يعني قرر إسعافات الأولية ومتطوع، وعندي يعني تاج جست يعني مسؤولية على المتطوعين. أما أنا كيفهم بابريتو فهمني، أما متطوع يعني أون فانت كونت متطوع، مصعب متطوع في الهلال الأحمر التونسي الآن معالية صفاقس مدينة.
3: ما شاء الله عليك، يعطيك الصحة سي محمد.
4: عايشك.
3: سي محمد، شهر جوان فيه برشا حركة يظهر لي، خاطر فيه زوز نهارات، نهار عالمي ونهار وطني اللي هما خاصين بالبيئة.
4: احنا خدمنا اليوم العالمي والوطني للبيئة، فما يوم النظافة يوم 11 جوان، يوم الوطني للبيئة والعناية، يوم الوطني
3: للنظافة والعناية
4: بالبيئة،
3: واليوم العالمي للبيئة نهار 5 جوان.
4: احنا خدمنا كالهلال الأحمر التونسي صفاقس المدينة في نطاق قسم البيئة اللي هو قسم جديد نضاف الأقسام الستة للهلال الأحمر التونسي، الأقسام الستة المعروفة، وهلا عندنا قسم جديد قسم البيئة وقسم آخر هو قسم الهجرة الغير نظامية. دونك الهلال الأحمر التونسي كان ينشط في 6 أقسام ولا ينشط في 8 أقسام منهم قسم البيئة.
3: نعم.
4: والشباب المتطوع ارتأى أنه يقوم بحملة تحسيسية للتعريف بالمنظمة الهلال الأحمر التونسي والحاجة، والتحسيس بأهمية الإسعافات الأولية، والتحسيس بأهمية العناية بالبيئة لتكيف مع التغيرات المناخية. والحملة هذه امتدت على 3 أيام، 5 جوان، 6 جوان، 7 جوان 2026، وشملت معتمدي سقس المدينة، محطة النقل البري، محطة لود سقس قرقنة، محطات التاكسيات الكل، ومحطة الواجات والأسواق في المدينة العتيقة.
3: هذا ما يتسميه عبارة حملات تحسيسية. وين مشيتوا انتما والشباب والشبان اللي بحذية مزيل فارس التومجا يظهر لي الفرس متاعه وخربيه اما البنات يعطيهم الصحة في الموعد، شهد ونعيمة هكا ولا شكون يشهد؟ عسلامة يا شهد.
1: عسلامة،
3: مرحبا بيك.
1: بيك عايش.
3: شنو حوالك شهد؟
1: الحمد لله عايشك.
3: انا نطرف نحب برشا اسم شهد،
1: عايش
3: خطرين عايتوا لي ام شهد اي شهد ودا نتعرف عليك اكثر.
1: مشاهد بوريال، 15 سنة، عندي عام متطوعة مع ليلال.
3: أعطيك الصحة.
1: تجربة باهية ياسر.
3: تقرأ؟
1: لا.
3: أي أي. نمشي ولا تكوين مهني ميسر؟
1: تكوين مهني.
3: صحيح، ممتاز. تكوين مهني راهو ثنية باهية.
1: أي.
3: الهلال الأحمر التونسي، كيفاش التجربة؟ كيفاش شكون قال لك امشي للهلال؟
1: الحق أمي. أمي اقترحت علي.
3: وأنت كيف دخلت؟ شكون طرق سي محمد؟
1: سي محمد وسي أنس.
3: أي سي أنس الحكيم، تحياتنا ليه.
1: عيسك
3: مدير جهوي. وشو آخر؟
1: برشا متطوعين وتعرفت عليهم.
3: أي.
1: وتجربة بها ياسر مش خايبة، ونتمنى الناس الكل صغار كبار انهم يجربوا.
3: وانتي مشاركة في قسم البيئة؟ ولا الكل نشاطات تشارك فيها؟
4: المصافين متكونين باش ينشطوا في جميع الاقسام الثمانية متاع الهلال الاحمر تونس.
3: ما شاء الله، معناها مش قسم البيئة مختصين في كيف البيئة.
4: المصافين متكونين باش ينشطوا في الثمانية اقسام متاع الهلال الاحمر التونسي، يعني التكوين متاعهم على الثمانية اقسام، يعني فما قسم ينشط تلقى المتطوعين نفس المتطوعين براتيكمون، يعني عندنا باز دوني تاع 300 متطوع ينشطوا في الاقسام هذا.
3: قسم البيئة حبيتوه ولا البنات؟ شهد
1: مش
3: حبيته
1: خايب.
3: مش خايب، هما الكل مش خايبين
4: هو ايه نشاط الهلال الاحمر التونسي مش خايب في جميع الاقسام، مش خايب. كل قسم عنده جو نتاعو،
3: خصوصيته، كل قسم عنده شارم نتاعو.
4: شارم نتاعو
3: قسم البيئه شو عملتوا فيه؟
1: عندنا بوستات وزعناهم ومشينا لبرشا بلايص، مش مشيناش لبلاصه برك. وتعرفنا على العبيد، حاولنا ان نحكي معهم على نظافه البيئه، والبيئه انا صديقه للعبد، والكل لازمنا نتحمل المسؤوليه.
3: او فارس جاي، تفضل يا سي فارس. بي دون تري فارس على التاخير. طيب يا تجيب لنا الولي يا سي محمد جراي يضمن فيك هكا ولا عسلامه يا فارس. لاباس الغايب حجه معها يقولوا. أي مرحبا بك فارس، تو نرجع لك نكملوا مع شهد ونعيمة. قلت لك شهد، وين وصلنا احنا في قسم البيئة؟ شنو شاركت فيه؟
1: في البيئة.
3: أي.
1: مشينا لبرشا بلايص.
3: أي.
1: وحبينا نوصلوا للي لازم نظافة البيئة لازمها واجبة. ووصلنا للعبيد.
3: نظفتوا ولا تحسوا في العبيد؟ لا. تحكيوا مع العبيد.
1: عملنا حملة تحسيسية.
3: باهي، حملة تحسيسية. شو تقول للعبيد؟
1: انها لازمنا كلنا مع بعضنا نتلاجل ننظفوا البيئة. ومش واحد برك، لازم الكلنا من بعضنا يدي واحدة، وبش انها نتنظفوا البيئة تولي مع بعضنا نظيفة
3: ان شاء الله. ان شاء الله. نعيمة.
5: نعم.
3: عسلامة يا نعيمة. نعيمة. نعم يا نعيمة. نعيمة منصوري، تحية ليك نعيمة، نتعرف عليك أكثر.
5: نعيمة منصوري،
3: ارفع صوتك شوية.
5: نعيمة منصوري، متطوعة مسعفة في الهلال الأحمر التونسي مدينة، لي عام توا ناشطة فيه. وقمنا بالحملة هذه كمتطوعين ومتطوعات.
3: هو القسم جديد، قسم البيئة قديش عنده؟ مازال جديد سي محمد،
4: مازال جديد قسم انضم حديثا للعمر، يعني كنا نشطوا في 6 أقسام.
3: أيه.
4: قلت لك ولينا نشطوا في 8 أقسام،
3: اللي هي قسم البيئة ولا
4: قسم البيئة والهجرة النظامية.
3: والهجرة غير الأقسام
4: النظامية المعروفة على الهلال التونسي. بون، إذا تحب نحكيو يعني هيستوريك.
3: أيه.
4: التكوين الهلال الأحمر التونسي بدأ في قسم العمل الاجتماعي والتكوين في الإسعاف.
3: نعم.
4: بعد زادوا 4 أقسام أخرين، هما قسم البيئة، قسم الصحة، قسم النشر، قسم الشباب المتطوع، قسم استجابة الكوارث. قاعدين نشط في 6 أقسام هذوما مدة فترة زمنية معينة. ثم تو بعد في 2022 تزيدوا 2 أقسام هذم مع المتغيرات المجتمعية وكل شيء وانصداب تحنا
3: والتغيرات البيئية.
4: أيه. والتغيرات تزيدوا 2 أقسام جدد لأقسام نشاط الهلال الأحمر التونسي، هم قسم البيئة والقسم الهجرة الغير نظامية.
3: نعم، واضح. نرجع لقسم البيئة ونشاطكم في قسم البيئة. نعيمة، الحملة التحسيسية اللي قمتوا بها مؤخرا أسبوع الفارط، وين كنت أنت؟ كيفاش لقيت الناس؟ الناس متفهمة مش متفهمة شو شفتوا؟
5: ثم ناس واعية فعلا ومتقبلة وبالعكس فرحانة وثم بطبيعة ناس معنى هذا شيء يحفظ ولا يقاس عليه يعني
3: الشيء يحفظ ولا يقاس نعم. عليه
5: ومع ذلك تلقت ترحيب كبير من برشا ناس وفعلا يعني دعمونا وشجعونا وخلونا يعني الفرصة أكثر باش نوعي ونعني ونبادل أكثر يعني.
3: وشنو الموقف اللي ما تنسيهش؟ تقرب الميكرو قالوا لي السيد المخرجين
4: بو ممكن قدام نعيمة ما حضرتش على الموقف هذا أما حكيتوا لي متطوع شكون عطيناه المطبوعة للتحسيس قطعها وطيشها
3: وطيشها معناها قمة الجهل والله
5: لا وفما في
3: ليزي معناها يرفض ليزي
4: كمل ماذا بينا تو أنا مشاركش الحملة الميدانية ماذا بينا المطوعين يعطيونا المواقف الباهية
3: بالضبط
4: الشادي حالات شادة والشادي عضل
3: المواقف الباهية اللي تحسب ميساج راه بالعكس حتى المواقف الخايبة راهي تخليك تجي تعمل دوبلي فور يا سي محمد بالحق شنو معناها نعطيك فلاير باش نحسك بنظافة البيئة تشد تقطعها معناها لا يزي انتي تستهزأ ما تقلل من شأني وتزيد تكمل تعفن معناها سامحوني في الكلمة وتفقتم تمسخ الدنيا هذي راهو هذي راجع لي هو راجع لي هو لأنه هو في تفكيره ما سامحني فيه معناها ما ترباش على النظافة والنظافة راهي عقلية دونك هو العقلية متاعه بعيدة كل البعد على العقلية فارس عسلامة يا فارس مرة أخرى نتعرف عليك
6: أنا فارس فاروق متطوف الليل الأحمر
3: الميكرو ديما ردوا بيلكم الميكرو نقربوا شوية باش صوتكم يخرج 5 على 5
6: دونك عسلامة أنا فارس فاروق متطوف في الليل الأحمر ملاقي المحلية بس في قسم دينا
3: مرحبا يا فارس قضي عنك في الليل الأحمر
6: توا أو
3: عام جدد جدد هذوما يا سي محمد
4: والله يا مدام ماذا بينا بالتعريج على النقطة هذه ماذا بيت جبت المطاعين اللي شاركوا في الحملة الكل
3: أي.
4: مع التنسيق مع الهيئة ومع إدارة الهيئة تم الاختيار على المجموعة هذه اللي مشيت اللي ترافقتني اليوم للحصة هذه
3: تحية اليوم الكل
4: تحية الناس الكل اللي شارك في الحملة معنا حتى فرق ما بين جماعة ما بين المطوعين الكل
3: أكيد جدا أي فارس الحملة قسم البيئة كيفاش قبلت قسم البيئة أنت من الأول عندك اهتمامات بيئية وإلا الهلال الأحمر فرض عليك أنك تنخرط في القسم هذا
6: واضح بحكم اللي احنا نعيش في العالم بصفة عامة وفي الأرض دونك البيئة حاجتها من الكل بل ما نكون متطوع بل ما نكون أنا إنسان نهتم بالبيئة الهدف متاعي أني تكون البيئة متاعي مزيانة
3: نعم
6: دونك الاهتمام متاع البيئة كان مقبل والحمد لله اليوم الهلال الأحمر وفرت لي نشاط كما هكا مش أنا نجم نزيد نأثر فيه أنا قبل ما نكون في الهلال الأحمر كنت نقول لعبت استحفظوا على البيئة مي اليوم الحمد لله مع الهلال الأحمر قيت روحي نجم نبذل أكثر مجهود
3: ان شاء الله يعطيكم الصحة وين ما تصوروش قديش نفرح كي نسمع شباب كيما هكا يحكي ونفرح كيف تهبطوا للميدان وتقوموا انتم بالحملات التحسيسية نرجع على المواقف الباهية اللي عرضتكم في الايامات التحسيسية قال سي محمد مشيتوا لمحطة النقل البري مشيتوا المحطة البحرية قرقنا مشيتوا الكازينو محطة الواجهات محطة التاكسي الأسواق أعطيوني مواقف عشتوهم في اليومين اللي مشيتوهم في اليوم العالمي للبيئة وفي أيام 5 و6 و7 جوان الجاري
6: واضح أنا أكثر موقف عجبني قبل ما نحكي على البيئة هو كيفاش العباد وصلت لنا أحنا للأحمر عباد استقبلت لنا بروح
3: نعم
6: هذه الحاجة أكثر اهتمام عليها أكثر موقف فرحني وزيادة كيفاش العباد تسمع عباد كمية كبيرة متاع عباد اللي هي بالحق عندها هيك الحب متاع أنه تساهم في الحماية متاع البيئة اليوم أنا ومحتى من بلايس اللي مشيت لهم هو باب الجبلي قعدت ندورو غاديك باب الجبلي حكينا مع العباد والكل دونك قيت العباد
3: باهي أنا في باب الجبلي توا أعتبرني أنا مواطنة توا متعدية ولا نصاب من نصاب اللي واقفين غادي شو باش تقول لي انت يا فارس
6: واضح دونك اول حاجه نقول لك عسلامة مدام
3: عسلامة مرحبا نلعبوا الدوره
6: الله يبارك دونك نقول لك نحاول كيما هكا مش نجمع نحكي خير دونك عسلامة مدام اليوم انا فارس متطوع من الهلال الاحمر اليوم جينا في نهار اللي هو 5 اوت نهار
3: 5 جوان ميسير اشتغلنا عودوها في 5 اوت
6: 5 اوت ودتني في الفيلم بتاعي هيك علاش قلت مغرب
3: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
6: دونك جينا في اليوم 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة والبيئة هي حاجة تمنى برشا هيك علاش اليوم بيئة انا وانت والانسان هيك وكان نشمل حافظوا على البيئة كيفاش بحاجات بسيطة ياسر كيما شنو نستحفظوا على الثروة المائية متاعنا معناها مش آه مش بالضرورة أنك
3: تشوش كيفك. كنت باش تقول لي استحفظ أحضر المية سامحني.
6: كيف كيفك
3: بيه؟
6: نحكي أنا بصفتي مواطن.
3: ما هو أنا نتخيل في الردود الفعل متاع المواطنين.
6: أنا ديجا كي قلت له أنا فارس فاروخ مواطن سيبوا أنا وريت قلت له أنا مواطن معناه وصلت المعلومة. قلت له أنا مواطن أنا مواطن.
3: وعلاش نستحفظ علاش قيدني كان أنا باش نستحفظ على الماء سي فارس؟
6: ديما كي نحكي بلغة الجمع إحنا.
3: بيه.
6: إحنا لازمنا اليوم نستحفظوا على البيئة. كيفاش نستحفظوا على البيئة؟ نستحفظوا على الثروة المائية. حاجة سهلة ياسر. طرق بسيطة نجم نوصلوا نستحفظوا على الثروة المائية. كيفاش؟ في عوض نقعد ندوشوا ثلاث مرات في النهار ندوشوا مرة برك
3: هذا كان لقيت ما بالك شي مقصوص
6: هو بحول الله هو ريتا قصنا الماء علاش يقص على خاطر برشا عباد تستعمل الماء فرد وقت
3: الضغط
6: افكتيف مو دونك نلقاو روحنا العباد اللي تسكن في بلايص عالية ما يوصلهاش الماء
3: باهي
6: دونك احنا اول حاجه نقول لهم نحاولوا نستحفظوا على الثروه المائيه نحاولوا ندوشوا باقل نحاولوا زيد نستحفظوا على الثروه البيئيه نتاعنا كيفاش مش بالضروره حتى الفلاح يقول لك ما تسقيش الشجر في النهار خاطر الماء يحرق الورقه نتاع الشجره دونك اسقي في الليل
3: عشية مخر وقت البرود
6: يعطيك الصحة وفي هيك الوقت زيد العباد ما تستعملش ماء
3: بطبيعة الحال
6: حاجة أخرى زيد نقول لهم نحاول ما نطيشوش الزبلة هو ربي والرسول يقول لك معناها ننظف
3: نظافة من الإيمان
6: دونك اليوم احنا لوش نطيشو في الزبلة وقت عندنا بلايص نجمو نرمي فيها الزبلة دونك حاجات بسيطة نجمو نلقاو بها حلول سهلة مش نجمو نحافظو على البيئة نتاعنا والحاجات هذوما كيما الانسان البالغ كيما الانسان اللي مش بالغ معناها الانسان اللي عمره اقل من 18 و 12 سنه راهو التربيه ككل داخل في التربيه
3: يعطيك الصحه باهي مش نرجع لشهد شهد انت قلت لي وزعت فلاير معناها فما مطبوع قصاصات مطبوعات وزعتوهم من نهار اليوم التحسيسي شو مكتوب فيهم هذوما شهدودة
1: على الهيئه على البيئه
3: على البيئه مش على الهيئه ايش فيها على البيئه ايش فيها أنا توا مواطنة متعدية ومديت لي القصاصة هذه تعطي لي نقراها وتتعدى على روحك ولا تحاول تقنعني شنو تقول لي
1: نمد لك الفلاير ونقول لك أنا متطوعة شهد بريال من الليل الأحمر
3: جينا اليوم روحك سعيد
1: جينا اليوم باش نعطيك الفلاير تحكي على البيئة حابين نوضحوا على النظافة ونمد له الفلاير
3: ممتاز جدا نعيمة شنو ما ربما أهم النصائح اللي قدمتهم الناس اللي شفتهم و وتعاملت معهم
5: كما سبقوا الزميلات والزملاء معناها يحكيوا على بالنفس
3: ذري صوتك انت خافت مش الميكرو ارفع صوتك شوي
5: نحاول ان نوعيهم بانها النظافه تم الكل للكل باش نكونوا عايشين في محيط اريح او الطف للكل يعني على هك حكايه الناموس هيك يهجم علينا في الصيف يعني من الزبلة كما تفضلت ومن برشا حاجات من المال الراكب
3: يقول لك ماهيش مهمتي فما البلدية
5: مش اللي مهمتنا مش مهمتنا نقعدوا نعانيوا ونقاسيوا الناس الكل ما تزمرش وما تعطيش لومك لحد انت تكون الزبلة هكا ولا الناموس ولا الزبان ولا اي حاجة يعني لتتنغص من حياتنا وعيشتنا اليومية في الصيفية
3: باهي صحي نعيمة تعرف علاش عملت هذي هكا تور دي رول سي محمد حبيت نعرف مدى وعي شبابنا بالنظم البيئية بالواقع البيئي اللي احنا عايشينه ويسكو فما دورات تكوينية في صلب الهلال الأحمر التونسي على وضعية البيئة في تونس حتى هم ينجموا يوصلوا المساج للناس والمواطنين وتكون الطريقة التحسيسية أنجع بكثير تقرب الميكرو
4: بالنسبة للدورات التكوينية مش نكملوا في الحملات التحسيسية بمناسبة العيد الوطنية ولا العيد العالمية باش نخرجوا بوشوري للمواطنين وفي الحملة دي فما ناس تعهدت اللي هي مش تواصل الحملة مع ناس كيما مثلا دي شوفور دي تاكسي قال انا الموضوع اللي حكيته فيه اليوم والفلاير هذا مش نحطه عندي وهي كليو يطلع معايا مش نحكي له كذا وكذا وكذا باش نفهمه ونوعي بأهمية المحافظة على البيئة خاطر نحافظ على الطاقة نستعمل الطاقة البديلة كل شيء يعني
3: صحيح لأنه البيئة راهو بحر شاسع يعني ما فيش كان الماء والفضلات فيها برشا نقاط نجم نحكي فيها
4: برشا نقاط كما قلت دونك احنا ما نكونوش التكوين نكونه كان في الإسعافات الأولية ولا نكونه متطوعين متاعنا في ديتين أخرين احنا نكونه متطوعين متاعنا
3: حتى كان ما تكونوش يا سي محمد نجمو حتى نستأنسوا بالخبراء البيئيين نعملوا يوم مفتوح مثلا للشباب تنجم تسير معناها الحاجات اللي أقرب للمواطنين
4: إن شاء الله نقولوا لكم على البرنامج
3: إن شاء الله وإحنا معكم إحنا معكم
4: في الصدد هذا دونك احنا الحاجة البيئية اللي في الحملة هذه اللي فما مواطنين تعهدت وخذت على عاتقة باش تزيد توعي عباد اخرين
3: ونصوا
4: الماكسيموم تاع العباد باش
3: مهم جدا. الهلال يعني الاحمر التونسي والصيف شنو حضرتونا في الصيف؟
4: بالنسبه للصيف احنا جينا مو في الصيف الانشطه تقل شويه، نركزوا على التكوين، التكوين كسوة في المستوى الاول ولا في المستوى الثاني،
3: الصفات الاوليه
4: التركيز على التكوين خاطر عطله صيفيه والماس نتاعنا اغلبيتها من التلاميذ والطلبه، دونك فما وقت باش الناس تتكون، زاد نجموا نكونوا ناس اخرين هكا، علاش ديما لي فورماسيون يصيروا باللي ويكاند، فما ناس اخرين تحب تشارك في التكوين تجم تجي الويكاند. عندنا برنامج عطلة أمنة إن شاء الله، لكن برنامج عطلة أمنة هو برنامج جهوي تشرف عليه الإدارة الهلال الأحمر التونسي بالساقس بالشراكة مع الإدارة الجوية للحماية المدنية، وبرنامج يعني عطلة أمنة من 1 جويلية 15 سبتمبر شاركوا فيه متطوعين مستوى الثاني أبارتير من 20 سنة. بخلاف الجيناش ديزاكسيون كما نقولوا يعني ديزاكسيون أخرين تاع تحسيس تاع كذا،
3: فما حملات نظافة يقوم بها الهلال الأحمر ولا لا؟
4: والله حاليا بالنسبة لنا احنا يعني ما عندناش برنامج في صدد هذا، ان شاء الله على الشلات ونشوفه مع الهيئة علاش ما نعملوش يوم يعني تاع تنظيف شطوط ولا تنظيف حتى الحدائق العمومية، ما عندنا حتى مشكل، نشوفوا ديسبونيبيليتي بالتنسيق مع السلطات المحلية
3: طبعا
4: علاش لا نعملوا يوم مفتوح النظافة النظافة العناية بالبيئة
3: إن شاء الله. يعطيكم الصحة سي محمد،
4: حاجة برك بالنسبة للتجي تاع التجير اللي هو بولي مهم برشا في المحافظة العناية بها ومقاومة الاحتباس الحراري.
3: صحيح. إن شاء الله عندنا برنامج فما حملة تشجير كبيرة
4: إن شاء الله مش تكون بالتنسيق مع المندوبية الجوية للفلاحة الإدارة العامة للغابات في شهر نوفمبر، مش تكون إن شاء الله هي مش تعطينا البلاصة نتاع التشجير، وإن شاء الله احنا كهيئة هذا برنامج نعلن عليه على المواجدات الساقس إن شاء الله من هنا شهر نوفمبر وقت في الابان ان شاء الله يحضر البرنامج كما قلت لك بالتنسيق مع المندوبيه الجويه الفلاحه الاداره العامه للغابات، مش يعطيونا بلاصه مش نمشيو نعملوا فيها حمله تشجير كبرى، وكما قلنا التشجير زاد فولي من لي فولي نتاع المحافظه على البيئه.
3: نعم شكرا لكم سي محمد جراية، مشكورين شباب، يعطيكم الصحه. كان تحبوا كان فما اضافه تحبوا توصلوا صوت وتحبوا تعملوا تقدموا ملاحظه ولا تحيه من سيرش، مرحبا بكم. شكون باش ما تخليش كمنا
4: انا بالنسبه لي انا تحيه لجميع المتطوعين نتاع الهلال الاحمر التونسي في تونس كامله وخاصه المتطوعين لهيئه المحليه ساقس مدينه، تحيه للهيئه نتاعنا الرئيس والاعضاء اللي مكنوا المتطوعين من الخلق والابداع ويعطيوا الفرص للمتطوعين باش ينشطوا باش يقدموا الافكار والتنفيذ الافكار هذه، وان شاء الله تونس ديما لاباس
3: وان شاء الله بكم انتم وبامثالكم تونس تكون لاباس. هذيك علاش حتى النغمه هذه باش تغنى على تونس، تونس يا حبيبتي وهنا راجعين.

0: والدنيا زينة. زينة.
1: البيئة تحكي.
2: البيئة تحكي.
3: مرحبا بكم من جديد. 43 دقيقة على موجاتنا البيئة تحكي، وما زلنا نحكي بيئة ضمن البرنامج البيئي اللي طلع عليكم كل نهار اثنين في ساعتين ونص، ونواصلوا معكم مشوار حتى للأربعة متاع العشية. ما زلتنا 20 دقيقة في عمر حصتنا وبرنامجنا اليوم. توا يسعدني برشا أن نستضيف معايا سي يوسف الخروبي، مدير النظافة ببلدية جرمدة، وعودة على يوم أمس كان حافل في بلدية جرمدة، مش وحدهم، هما لا محاله، معاهم المجتمع المدني والجمعيات الناشطه في الحقل البيئي. على ذلك احنا بحضينا سي يوسف، وزيد كيف كيف تحضيراتهم للصيفه. اهالي جرمده راهم يستناو المزيد، وهل ديما من المزيد. سي يوسف اهلا وسهلا بك على موجتنا.
4: شكرا السيده ريم، شكرا على الاستضافه، ومن خلالك تحيه ليك وتحيه لكافه مستمعي اذاعه صفاقس الابيه.
3: العفو، مرحبا بك. مرحبا بك في استديونا الجديد، استديو واحد باذاعه صفاقس، استديو الرقمي، والحمد لله ان شاء الله صوت يوصل والصوره توصل 5 على 5. تحيه مجدده لانور امير ومنعم جمال على مستوى الاخراج الرقمي. سي يوسف الخروبي، يوم امس واحنا في حاجة ماسة لكل الهياكل وكل الجمعيات والمنظمات للنهوض ببيئتنا.
4: شكرا مدام ريم. كما تعرف في إطار احتفالات باليوم الوطني للنظافة والعناية بالبيئة الموافق ل 11 جوان، نظمت بلدية جرمدة يوم الأحد 14 جوان
3: يوم أمس
4: ورشة عمل بمعية جمعية تنمية جرمدة الجديدة وجمعية جامعة ومحيط.
3: نعم.
4: يعني كان الموضوع والتركيز خلال اليوم أمس هو على، نعتبرها أنا مبادرة رائدة تتعلق بالفرز الانتقائي من مصدر النفايات.
3: نعم.
4: تعرف احنا ما أحوجنا المبادرات هذوما
3: بالضبط
4: وللاستراتيجيات هذوما، ويعني في إطار انفتاح بلدية جرمدة على محيطها الخارجي وإيمانها العميق بأهمية المجال البيئي، ارتأينا أنه في إطار اتفاقية شراكة مع جمعية تنمية جرمدة الجديدة وجمعية
3: جامعة كانوا محيط. ضيوفنا الأسبوع الفارد. نعم
4: نعم. وتحت وكان اليوم
3: جرمدة الجديدة نحكي
4: شو اسمه، كما قلت لك اليوم هذا كان تحت إشراف السيد معتمد صفاقس الجنوبية وبحضور نائب المجلس المحلي وعمد المنطقة. واللي يميز اليوم هذا هو كان حضور متنوع، فيه المواطن وفيه الأستاذ الجامعي وفيه المستوى الأكاديمي، فيه جميع المستويات
3: وفيه الإنسان البسيط
4: وفيه الإنسان البسيط.
3: نعم.
4: وإحنا كنا منظومة متكاملة.
3: نعم أكيد.
4: دونك في
3: كي كلهم يجتمعوا ونكونوا على نفس الهدف ونفس العقلية لن نصل لبس
4: بحول الله،
3: تذوب هذيك الفوارق الاجتماعية والفوارق المادية والعلمية الكل تضمحل.
4: كل من موقعه وبحول الله تتحقق النتائج
3: إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
3: الفرز الانتقائي، دونك
4: فرز الانتقائي من المصدر. كما تعرف أنت استراتيجية الدولة هي في حد ذاتها ماشى في تثمين النفايات وتدوير وإعادة تدوير النفايات اللي ما لها من مزايا على البيئة. هذا كله يندرج في إطار تقليص رد من النفايات في الطبيعة وحماية البيئة والطبيعة.
3: وكلنا نتفكروا عامة الفضلات كي قاعدة مكتسة في
4: سفاقس صحيح
3: معناها راهو ذيك الفضلات كي نخففوا على المصبات أي مصب، مش كان قلنا المصبات تو زاد الموجودة، ونثمنوا أكثر ما يمكن من الكميات الممكنة من الفضلات سيرتو العضوية، رانا تو نمشيو لقدام باشا بيئتنا.
4: صحيح، تأييد لكلامك مدام ريم.
3: نعم.
4: تخيل أنت معناها في تصنيف النفايات فضلات البلاستيكية والكرتون تمثل 18% من جملة النفايات.
3: أيه.
4: احنا ركزنا على 18% هذوما بحول الله مش هيقع التثمين نتاعها، معناها احنا خلصنا ومنعنا الطبيعة من 18% تو حاليا من النفايات.
3: من النفايات.
4: من النفايات.
3: اللي هي نفايات
4: قابلة لإعادة التدوير وقابلة للرسكلة.
3: قابلة للرسكلة. أنت قلت كان البلاستيك.
4: البلاستيك والكرتون.
3: والكرتون.
4: والكرتون.
3: هذا 18%.
4: هذا 18%. احنا تويكا قلنا باش ما نصعبوهاش على المواطن، اخترنا منطقة نموذجية تتكون 100 منزل. كل منزل تمكن من عدد 2 حاوية.
3: باهي.
4: باش ما
3: هذوما تبعين بلديه جرمدا.
4: هذه بلديه جرمدا وهذه بمساهمه جمعيه جامعه ومحيط
3: به
4: اللي ما عطاتنا ال 200 حاوي هذوما. هذوما اوقع امس.
3: على اي اساس اختيار ال 100 منزل هذوما؟ معناها اصحابهم بادروا عبروا عن رغبتهم؟
4: هذوما اختاروهم جمعيه تنميه جرمدا الجديده اللي هما كانت عندهم اراده فولونتي
3: صحيح
4: واللي هما يحسوا باش ينجحوا البروسيسيس هذا. حتى مش الفايدة أنك تأخذ حاوي بعد تالي تعمل لي إخلال معين في وسط البروسيسيس.
3: وقديش المدة متاع التجميع؟
4: التجميع احنا توا وزعنا الحاويات عندك الفضلات العضوية هيك باش تأخذ مسارها اليومي الشاحنة في إطار يعني السيركوي متاعها اليومي باش يتم رفعهم بشكل يومي. بالنسبة للنفايات البلاستيكية حسب الحجم متاع الكمية باش يكون ثم رزنامة مرور يا مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع وهي كما تعرف عن الفضلات هذه ما, ما, ما, ما, ما تكونش مصدر قلق وإزعاج.
3: أكيد اللي فهمتوا أنا توا نعاود الفكرة سي يوسف وزعته على 100 عائلة زوز حاويات.
4: زوز حاويات
3: كل حاوية ولا ولا ساشي؟
4: لا حاويات بلاستيكية.
3: حاويات بلاستيكيه
4: حاويه للفضلات العضويه
3: به حاويه نحطوا فيها كان فضلات العضويه
4: وحاويه الفضلات الغير عضويه اللي فيها البلاستيك والكرتون مع
3: كل شيء. به زوز حاويات، حاويات واحده للعضويه كاو تو نحكيوا فيها شنو هي الفضلات العضويه وحاويه الاخرى للبلاستيك وما تبعه بقيه الفضلات.
4: بقيه الفضلات
3: يحبذ البلاستيك وحده يحبذ.
4: اي هو تعهد معناها ان شاء الله جمعيه الجامعه ومحيط هي مش تقبل الفضلات هذوما باش تعمل اعاده تدويرهم وتثمينهم باش يكون هو عنده سنتر ديتري
3: للفرز.
4: بلاستيك والكرتون مش يمشي للمؤسسه اللي تصنع الكرتون
3: به للرسكل. نقولوا حاويه للبلاستيك والكردونه وحاويه الاخرى للفضلات العضويه. به الفضلات العضويه اللي يسمع فينا يقول لك ماذا بينا كل امراه في كوجينتها وما نسى اكثر معناها ما احناش باش نميزوا بين المراه والراجل اما غالبا 80% المراه هي اللي سيده الكوجينه هكا ولا
4: سي هي اللي باش تنجح عمليه الفرز
3: من هي اللي باش تنجح عمليه الفرز الانتقائي من المصدر
4: من
3: كوجينتها تبدا الفرز. الفضلات العضويه شنو هي؟ فيش تمثل
4: الفضلات العضويه هي كل الفضلات متاتيه من المطبخ كما فواضل الخضر والغلال فواضل الاكل شو اسمه بن القهوة قشور العظم.
3: بن القهوة شنو نستنيه حتى لين يشيح وننصبوه لك كيفاش؟
4: لا كما هو ما كملت القهوة يتحط مع الفضلات العضوية
3: يتصفق منهم
4: هذوم الكل
3: من غير ما تشيح وبودرة
4: لا من غير ما تشيح وهذاك باش يخرج في السلة متاع القمامة باش ترفع الشاحنة باش
3: أي حاجة فاضلة من ميكلة
4: من ميكلة
3: باش تطيشها. فضلات متاع خضرة فرست الخضرة عروشة السنيرية
4: فواضل
3: الغليل قشرة غلة هذيك الحوايج الخضراء
4: كلها فضلات عضوية.
3: هذوما كلهم فضلات عضوية.
4: هل الفضلات الرطبة هذه
3: قشور البيض فضلات عضوية ولا
4: فضلات عضوية هي ريت فضلات القشور البيض المفروض كان مثلا جينا نعرفوا ما نطيشوهمش خاطر هما تريريشون كالسيوم يعني ريت كان القشور تكسرها مقديمات قديمات وتحطهم في حوض الشجرة اي كومبريز هذا حتى
3: سميد عضوي
4: حتى البن متاع القهوة
3: عندك البن متاع القهوة وقشور العظم راهم مهمين وهيلين برشا كيف تحطوهم في الحوض متاع الشجرة.
4: يا أخي احنا جدودنا قبل كانوا يخرجوا حتى شيرو براتيكمون لما حاله هم كانوا يمتازوا ما عندهمش بلاستيك من اللي ولدت البلاستيك هو غذاء الطبيعه بل كانت بالقفه وبالواحد ما فماش بلاستيك كانت كله في الجنان شيء ما يطيش ما يستحقوش الشاحنه باش تجي تزرم القمامه
3: صحيح ما فماش
4: كانوا يعملوا في الاقتصاد الدائري من غير ما يشعروا كانوا يعملوا في اعاده تدوير من غير ما يشعروا كانوا يعملوا في السماد العضوي من غير ما يشعروا احنا تو كل شيء معناه واضح ومقنن
3: على حكايه السماد العضوي والفرز. السماد العضوي تتكفل البلديه برفعه يوميا
4: اي الفضلات العضويه
3: من 100 العائله هذوما
4: يخرج للشاحنه كل الفضلات العضويه. البلاستيك هكم عندهم رزنامه بتاع باساج واحده اخرى كما قلت لك حسب حجم النفايات باش يكون يا مره في الاسبوع يا مرتين في الاسبوع حسب الكميه.
3: شو باش نعملوا بهم توا الهدف والبروجي اللي باش تقوم به بلديه جرمدا؟
4: كا كما قلت لك في أول حديثي الفضلات البلاستيكية هي مش تاخذ طريقة
3: هذوك للرسكلا. نحكي على الفضلات العضوية على الكومبوست. حاب نوصل للكومبوست أنا تو.
4: تو في المرحلة الحالية تو. إحنا اهتمامنا تو على تثمين البلاستيك.
3: به.
4: بلاستيك. فضلات عضوية تو تاخذ طريقة كما سير الأيام للمصب المراقب.
3: مش نهزوء.
4: للمصب المراقب. أي للمصب المراقب. تو ما زلت ما عدناش الآليات متاع تثمين الفضلات العضوية.
3: أنا نحب نحيي من خلالك أنت زيد أكيد بلدية العين اللي بدأوا في تجربة مماثلة ويهزوا الفضلات العضوية لكن تمشي للتري تمشي للكومبوستاج وفما المهرجان انطلق الجمعة الفائتة مهرجان الكومبوست في دورة الأولى بالشراكة مع بلدية الشحية. نعم
4: هو رأوا التجربة متاع بلدية العين وحتى نحييهم ويعطيهم الصحة اللي عملوه
3: ما نتعلموا من بعض مثالش
4: هو راهو الكومبوست مش من الفضلات العضوية اللي عملوه من النفايات الخضراء
3: ونفايات زبيرة بقايا زبيرة
4: زبيرة وفواضل السوق الخضر والغلال. وبلدية جرمدة كانت عندها تجربة أسبق من هذا من سنة 2019 احنا عملنا اتفاقية شراكة مع أحد الخواص اللي هو مهتم بإنتاج البيض
3: بيرة وكنت نفسه في النظافة
4: احنا من 2019 قلت لك كنا سباقين وعملنا اتفاقية مع زوج مؤسسات خواص اللي هم مهتمين بإنتاج البيض واحنا حلونا مشكلة النفايات الخضراء خاطر تعرف المصب ما يقبلش الزبيرة وهما عندهم زادة إشكالية متاع فوضلات المداجن لوك مع بعضنا احنا نعطيهم الفضلات الزبيرة مرحية وهو يزيدها فضلات المداجن وفضلات الفيتورة وخرجت كومبوست خارق العادة ويندرج في صلب الاقتصاد الدائري خاطر هو بخلاف المداجن عنده غابة متاع الزيتين الكومبوست يقع به يعني التغبية يعني
3: تغذية الأراضي
4: هذه غابة الزيتين
3: ممتاز جدا من عندنا كومبوست
4: من 2019 بلدية جرمدة مخرطة في الشيء هذا ونفايات الخضراء كل كسوة متاع المناطق الخضراء البلدية ولا أشجار تصفيف البلدية ولا حتى المواطن كي يجي يقص توصيل يمشي البرايير آلة الرحي متاع الأخشاب متاع البلدية يتم رحي الفضلات الزبيرة متاع المواطن

0: هيك نهار ونحكيه على أنه التجربة هذه ولت بكامل منطقة المنطقة البلدية بقرمدة.
1: هذه الحل
0: هذا الحلم وهذا الهدف
1: إن شاء الله.
0: وإحنا هدف بلدية قرمدة هي نحو بلدية رائدة في التنمية المستدامة
1: إن شاء الله. إن شاء الله بلديتنا الكل مشي نتبعه بالبيه بالبيه
0: إن شاء الله. نقول ما إن شاء الله تصير العدوى الإيجابية
1: صحة العدوى الإيجابية والتنافس من أجل نظافة البيئة ومن أجل صحة المواطن، لأنه وين ما تكون البيئة نظيفة راي تنعكس إيجابا على صحة المواطن. نحب نحييك برشا سي يوسف.
0: يوم أمس كان يوم ثري جدا خاطر دخل اللوتو العديد من المداخلات الفنية يعني حاضرة معنا وكالة تصرف النفايات عمل مداخلة، أساتذة جامعيين من مدرسة مهندسين عملوا محاضرات قيمة جدا يعني تم إبراز أهمية وفرز انتقال المصدر للمواطن بشكل جلي وواضح جدا،
1: مبسط
0: وجلي، وخرج المواطن من قاعة الاجتماعات ومن قاعة الورشة أنه شاعر بأهمية الفرز انتقال المصدر.
1: المواطن هذيك يعدي غيره، يعدي جاره، يعدي أخوه، يعدي أخته، يعدي الناس كل اللي حواليه. خلينا تولي
0: وتم عدد مطويه زاد تحسيسيه تحسيسيه يعني بينا فيها اهميه الفرز انتقال المصدر وبينا زاد المواطن كل جيد شنو هي الفضلات العضويه وشنو غير عضويه باش يعرف شنو يحط في الحاويه هذه وشنو ما يحطش في الحاويه هذه.
1: هذه الفرز من المصدر والمواد العضويه والمواد غير العضويه، هذه مشروع الفرز الانتقائي للنفايات من المصدر. شكرا لك سي يوسف الخروبي.
0: شكرا عايشك
1: مدير النظافة ببلدية قرمدة، كل التوفيق لكم إن شاء الله.
0: عايشك إن شاء الله.
1: كلمة الختام
0: كلمة الختام نحب نقول لك رأي بلدية قرمدة عندها إيمان قوي برشا بأهمية المبادرة هذه ومعلقين عليها أمال كبيرة، وبحول الله إن شاء الله بتكاتف جميع الجهود سواء احنا والجمعيات ان شاء الله يعني نتمكن من تحقيق كل الاهداف المرجوه
1: ان شاء الله. شكرا لك سي يوسف. احنا وصلنا معك انت ومع مستمعينا الكرام لنهايه برنامجنا اليوم، حلقتنا اليوم من دنيا زينه، بعد شويه ايكوسبور مع مراد الرنين وفتحي صامت. ولينا نقول مراد الاولى تحيه طبعا لكل الفريق اللي امن لكم الايكوسبور. بعد شويه من الاربع حتى الخمسه اجمل تحيه ريم امير وانور ومنعم. متابعة طيبة المختلف برامجنا.

0: بيئتنا وكيفاش نحافظوا عليها
1: والدنيا زينة،
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
2: والدنيا زينة.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير. انطلقت اليوم أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرئيسية المحاذية لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدي إلى المدخل الخلفي للميناء التجاري بصفاقس، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفض مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمشروع الذي سيساهم في تحسين انسيابية حركة المرور والتقليص من الاكتظاظ وفترة الانتظار، إلى جانب فصل مسارات السيارات الخفيفة عن الشاحنات، بما يضمن ظروف تنقل أفضل للمواطنين ومستعملي الميناء. ببادرة من غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، سيتم تنظيم بعثة أعمال لفائدة المؤسسات التونسية بمناسبة الصالون الدولي للبناء باتيما 2026 المزمع عقده من 28 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر القادمين بمركز المعارض بباريس بفرنسا. وسيوفر هذا الموعد الدولي للمؤسسة المشاركة فرصة الاطلاع على أحدث الابتكارات في القطاع والتواصل مع شركاء محتملين وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية واستكشاف آفاق أعمال جديدة في الأسواق الدولية. في أخبار العالم، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع طهران رفع الحصار البحري عنها فورا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران قررت توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن يوم الجمعة القادم. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد أكدوا على ضرورة شمول لبنان باتفاق الولايات المتحدة وطهران. على الجبهة الشمالية، تواصل قوات الاحتلال الصهيونية تنفيذ غارات وقصف مدفعي على قرى وبلدات جنوبي لبنان، رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أعلن وقف الحرب على جميع الجبهات من بينها لبنان. في الأثناء، حذر الجيش اللبناني الأهالي من العودة إلى القرى الحدودية مشددا على الحذر من الذخائر غير المنفجرة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الخامسة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8 أشرة دي.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: سبعة دقائق قبل الساعة الرابعة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة في كوسبور من تو إلى حدود الساعة الخامسة في مواكبة أكيد لأهم الأحداث الرياضية والحدث الرياضي طبعا اللي مسيطر لدينا تقريبا على مختلف وسائل الإعلام، هو كأس العالم مونديال 2026، وأكيد باش نرجعوا بالتفاصيل لكل ما يهم أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي كانت بدايته صراحة دون المأمول وبداية سيئة جدا على مستوى المونديال ومن أسوأ البدايات حتى في تاريخ مشاركتنا في المونديال بعد الهزيمة فجر اليوم اللي خلت انطباعات بصراحة سيئة بالنسبة للجمهور الرياضي اللي ما كانش توقع لربما هذه البداية بهذه الطريقة. صحيح ما كناش نأملوا برشا باش نحقوا نتائج كبيرة في ظل المشاكل اللي تعيشها كرة القدم التونسية، لكن بالنوعية متاع البداية هذه بصراحة حد ما كان يتصور أنها مش تكون بمثل هذه الطريقة. خماسية خسارة ضد المنتخب السويدي 5-1. المنتخب السويدي اللي يعتبر على الورق تقريبا من أضعف المنافسين بالنسبة لنا بعد اليابان وهولندا، يعني كنا توقعنا على الأقل المنتخب الوطني التونسي، خصوصا أنه نتيجة التعادل 2-2 في مباراة اليابان وهولندا اللي سبقت مقابلة المنتخب التونسي، قلنا أن المنتخب الوطني قادر لما لا أنه يحدث المفاجأة في هذه المجموعة ويظهر بوجه ينسينا فيه الخيبات اللي صارت على مستوى المقابلات الودية، لكن هذا ما تمش. وصراحة اللي شفناه فجر اليوم حاجة صراحة تسيء إلى سمعة كرة القدم التونسي. على كل احنا باش نرجعوا باكثر تفاصيل تخص هذه المباراة كل الكواليس لحد الان، طبعا بعد نرجع لمسألة الإقالة المنتظرة للناخب الوطني صبري اللموشي. يحضر معايا كالعادة على مستوى تأثيث مختلف فقرات حصة اليوم المدرب مراد رنان. مراد هنسنا برشا على مدير عصفاقس في هذا الاستوديو الجديد، اكيد رقيتك منبهر شوية بس عادي تشوف فارس يا مرحبا بك.
3: ديجا انا حتى حاولت كنت نلعب جناح ايمن اليوم اليوم جناح ايسر، دونك بكل شيء مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعات يعني أسفاقس المذاعة الأولى استماع أسفاقس اللي تواكب لحظة بلحظة مع الأخبار بتاع المنتخب في المونديال، وثانيا برافو والشكر معناها خليش نقول لك مبروك على الإنجاز الجديد هذا لإذاعة أسفاقس، استوديو مجهز بأحدث التجهيزات التقنية الحديثة، دونك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذا المشهد الإعلامي يضاف لإذاعة أسفاقس اللي هي رائدة في الأعمال سيرتو في جميع المجالات، دونك مبروك للناس الكل، مبروك لكم أنتم اللي قاعدين تقريبا يومين تباشر في المهام نتاعكم.
2: يعيشك يعيشك مراد نسنا برشا، وطبعا
3: التقنين كل
2: التقنين اللي يصير كل سامة طبعا في نجاح كإدارة كذلك طبعا اللي سامت أيضا في أن يكون لنا استوديو بهذا الحجم، وإن شاء الله نكونوا في المستوى على الأقل ونكونوا في مستوى تطلعات مستمعينا ومشاهدينا الآن، لأنه مش مستمعينا فقط حتى مساعدينا على مستوى متابعة برامج إذاعة صفاق. سيد المراد كما قلنا يظل لي خيبة أمل كبيرة، شفنا حتى في الشارع مش الشارع الرياضي الشارع العام في تونس كاملة اليوم الناس كل مش في خلوقها برشا بصراحه، الناس كل منرفزه منرفزه منرفزه منرفزه يعني الكره تاثر على
3: هو احنا
2: على الطبيعه بتاع العبد
3: فوالا، هو احنا التوانسه بون خليني نقول لك انا واحد من الناس كنت متوقع برشا، كانوا متوقعين برشا كنا متوقعين اللي مش يصير هذا، اما المشكله اللي الصوره نتاع تونس تهزت قدام العالم كامل، معناها في محفل دولي كيما هذا كاس عالم خليني نقول لك قداش من مليار ويتفرجوا، معناها تصور انت وصل حتى بعض القنوات الامريكيه تستأزى بالاداء نتاع المنتخب الامريكي، الفرنسيس كيف كيف معناها استغربوا، ولو انه عطاو تبريرات اللي انا ديجا حكينا فيها سوء اختيار من الأول كما قلنا احنا للمدرب، سوء تحضير خاصة المحفل الدولي كما كاس العالم، هذا الكل خليني نقول لك من مارس صار بيع الأوهام بيع الأحلام للجماهير التونسية، خلى بعض الجماهير ممكن تحلم ممكن تستنى في حاجة اللي هي مش مستحيل باش تصير في ظل كما قلنا احنا المعطيات اللي عديتهم الكل، سوء اختيار المدرب سوء اختيار اللاعبين طبعا بعد نحكي عليهم، دونك هيك علاش قلت لك انا البارح صدقني صفعه ثانيه
2: بعد مش البارح فجر اليوم
3: اي فجر اليوم فجر اليوم ديجا ديجا توقيت اي
2: ماش معدين على الوقت
3: ماش معدين على الوقت دونك بعد مباراة الكارثة ضد بلجيكا اللي ظهرت هكا ديسين ظهرت على ميل جات المباراة الرسمية الأولى نتاع اليوم الصباح، ما نعرفش شنو اللي صار ما نعرفش شنو اللي صار في المنتخب لا لكن النتيجة اليوم والمردود يظهر اللي كان فما برشا برشا برشا حاجات صارت في طريقة التلبس من طبرقة البلجيكا حتى
2: حتى وصلوا
3: حتى وصلوا مكسيك، دونك ما نعرفش الاخبار الجديده اللي عندك انت.
2: في اخر الاخبار اللي عندنا باش نفيدوا بها الساده المستمعين المشاهدين طبعا انه المفاوضات لحد الان ما زالت متواصله مع المناخب الوطني صبري لموش على مستوى فسخ العقد بالتراضي. هو القرار اتخذ على مستوى الاقاله مع ثم يعني مواصله لصبري لموش لمهمته على مستوى المنتخب الوطني، لكن ثم مفاوضات بين المكتب الجامعي وصبري لموش لانه اخر الكواليس اللي عندنا واخر الاخبار انه صبري لموش يطالب بكامل مستحقاته الماليه ومستحقات مليئة مش شوية، وكونترام تاعو نعرفوه يعني تقريبا عامين 2028
3: ما قالوناش الحقيقة. احنا من الأول كي سمعنا سمعنا انه
2: هو عقد اهداف لكن ما فات الاهداف وفات يقسم اهداف في الاخير ثم لازم مفاوضات بالتراضي لتجنيب الجامعة التونسية لكرة القدم طبعا مصاريف باهظة وتثقل الكاهل.
3: هنا تدخل لازم تدخل سلطة الشراب هنا على الاقل تحمس عليه اللي جابوا شكون كان سبب في في في في في في
2: اللي جابوا معروف والناس اللي دافع عليه معروف. دونك احنا معزير الجزيري يتحمل جزء كبير من المسؤوليه
3: اللي صايره فيها. تمام انا شو يا فتحي شو حتى المستمعين يعرفوا راهو شو دونك اللي معناها المنظومه الفاسده اللي احنا حكينا عليها كان قداش من عام نحكي مازالت مجدره ومازالت موجوده توا في الجامعه التونسيه لكره القدم، لانه نفس الاشخاص اللي كانوا موجودين في المنظومه الفاسده السابقه ولاو موجودين تو هم اللي قاعدين يحكموا تو في الفيلم. وانت قلت لي انت راهو تذكر ولا قلت لي والله يضر فيه المدرب عنده شخصيه قويه اول ما تعين في مارس وبعد في جوان يضر لي عنده شخصيه في بعد في الماتشات نتاع
2: التربص نتاع
3: التربص نتاع كندا ونتاع قلت لي في قلت لك راهو استنى وراهو مازال دونك ابارامون صار بون حسب انا اللي نفهمه اللي هذه هي نتيجه نتاع نتاع نتاع نتاع مسؤولين قبل ما تكون مدرب وقبل ما تكون لاعبي، لانه برشا مسؤولين كانوا يغلبوا مصلحتهم الشخصيه على المصلحه نتاع البلاد.
2: يعني ثم ضغوطات مفرضه كالعاده على
3: المدرب لانه التغيير الفشي هذايا والتغيير طريقه الخطه التكتيكيه واسناد بعض الخطط اللاعبين اللي عمرهم ما لعبوا فيها. يعني نقول لك تذكر ولا مباراه بلجيكا نتاع معروف عاود المباراة نتاع اليوم
2: الحميد عمرو بعد نرجعوا بعد
3: لانه التغيير
2: لانه صارت تكتيكيه في المشاركات نتاع المنتخبات قال صارت في المنتخب الوطني التونسي.
3: اي كاش قلت لك انا التغيير الفشي هذايا اللي عمره ما لعب بها الطريقه هذه وعلى طبعا قداش عمل من مباراه عمل اربع مباريات هكا ولا جرب الطريقه هذه ولا ما جربش
2: كل مره طريقه كل
3: باش فما تدخل وفما تدخل نتاع خارجي. اش معناها خارجي؟ معناها من المسؤولين المحيطين به اثروا عليه باش يغير الاسلوب، ولو انه ما فهم لا اسلوب لا فهم حتى شيء باش يغير امور باش يغير الخطه
2: المتبعه. وعلى كل فقط باش نكمل مع الاخبار اللي قاعده تصنع شيء لانه طبعا الجمهور يحب يعرف اخر تطورات. نقول انه المكتب الجامعي تقريبا اتخذ قراره على مستوى اقاله الناخب الوطني صبري لموشي. المقترحات اللي موجوده لحد الان منذ الكبير المتواجد حاليا في المكسيك يمكن يشغل خطه المدرب في زوج مقابلات يتبقاو ضد اليابان وضد المنتخب الهولندي. كلام على نسبو جلبان، نسبو جلبان عنده مشكله نتاع تاشيره، هذاك علاش لحد الان ثم مشكله على مستوى التحاق نسبو جلبان ربما بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. اذا طبعا الامور نتاع التاشيره تحلت فحبذا ما تحلتش، الحل الاقرب لحد الان هو المنظر الكبير المتواجد حاليا مع المنتخب الوطني التونسي. طبعا هذا في صوره ما زلنا نحكيه على قبول الصبري لموشي ب يعني الانسحاب بالتراضي. هذا ما زلت المفاوضات.
3: اذا كان مدرب انت كمسؤول تقول له انت انهينا المهمه نتاعك مش يقعد بالسيف هو مش يقعد ما تصيرش هذه ما تصيرش.
2: مدربين عاده خاصه اللي في اوروبا مراد يخنوا يعني عندهم احترام كما المدرب البرتغالي اللي كان عندنا في نيدس فيكسي. يعني حتى النتائج ما تمشيش ولا كل شيء عنده التزام بالعقد ما ثماش معناتها عنده التوقيت يتخلصني بفلوسي.
3: هذا اللي قاعد صاير هو الاحتمال اللي مش يكون تكليف مدرب كبير اللي هو موجود غادي اللي هو مدير تطوير كره القدم التونسيه
2: متطوره حتى
3: دونك وديجا في كل مهمه وفي كل مشي نلقاو مدرب كبير. ديجا كنت انا تقابلت انا وياه كنا في البطوله العربيه في قطر ومن بعد وقت اللي كان مشى حل ذاك المباراه نتاع المجلس دونك تكليف كما قلت هذا اللي سمعنا به في انتظار
2: التاكيد طبعا بلاغ رسمي نستناو فيه طبعا من
3: جهه وهبي الخزري مش يكون مساعد ما وزاد كيف فما تو قاعدين يلوجوا على مدرب نتاع حراس
2: اكيد يطلفوني كل بس يقال
3: اما انت لازمك حضر روحك. هو ديجا الديليغاسيون الوفد نتاع تونس كامله فما بعض الاشكاليه في جماعه مش تدخل فما بعض الجماعه مش باش يخليهم يدخلوا فما بعض المشاكل فما
2: تقريبا على مستوى التاشيره
3: جيتوا مع المستوى التاشيره وديجا معناها مشكل في تونس راهو صارت مع تقريبا منتخبات الكل مثلا فرانك كيسي نتاع منتخب
2: كوت ديفوار
3: نتاع كوت ديفوار مش باش يلعب مباراة مش يلعب كوت ديفوار في امريكا مش يقعد يلعب كان في كندا كيف كيف ما عندوش حق باش يدخل دونك انا الاحتمال نتاع كيما قلت انت دونك انا متاكد ومتيقن اللي مش يوصل بها لانه كيما قلت انت اذا كان يوصل قرار بإعفاء المدرب وهو يتشبت يحب يقعد يا خويا تنجم تقعد غادي وتو نلقى
2: فورمه يمكن زاد خاطر برشا كواليس قالت وصلنا انا قاعد نحكي تو في الكواليس بدون ما نحكي على الامور الفنيه مراد
3: بعد نحكي لا لا نحكي لك هو مدرب
2: إيه لا لا هو بهموش هو موش مسيطر على الستير جمله على حسب الكواليس قالت وصلنا ما ثم حتى سيطر على الكواليس اللي قالها صايره بالنسبه للمنتخبات التونسي الشيء هذا اللي خلاه كما قلت ربما يتمسك بالامور الماليه قبل كل شيء باش يضمن حقه ومن بعد
3: وهنا ظهر الوجه الحقيقي مش كان هو راه حتى نتاع بعض الملاعبين اللي جبناهم سوا ديزون هذوما اللي لانه راهو الغايه الكل
2: الزواجيه الجنسيه
3: هوك جيستوم هو غايته ماليه معناها تصور انت كان جا واحد اخر ويحكي انت نسيت تحكي نسينا كان تجبد الهيستوريك نتاع
2: الحب لتونس
3: تونس وتونس ونعرف في ولدي حب تونس وجبت امي وندرى شنو وانا متعلق بتونس معناها تو فجاه وفاه حب الوطن تو اعطيني نحب خلصوني عمي اش مش يصير تو داخل المجموعه فهم لاعبين مش تتعاطف مع المدرب ما عم تصبري لا موشي وفهم لاعبين مش تفرح ليه ومش نهر دونك مش ولي تو انقسام في وسط المجموعه
2: صحيح ولا ثم كواليس كذلك ديما نحكي على الكواليس ثم مشكل كبير صار البارح بعد الماتش
3: أنا
2: لأن ثم ملاعبية مشيت للمكتب الجامعي الأعضاء اللي حاضرين في النزل وطالبت أن يقع إقالة صبري لموشي ما يخدموش معهم بعد
3: جيستمو هذا الاختيار هذا
2: الاختيار في المجموعه
3: وقت تقسم الجروب تولي اختار هنا توش مش يصير مش يجي مش يجي لطف اسمه منذر الكبير سواديزون مع لقاو فورميلو مع صبري اللموشي فما جماعة مش قابلته فما جماعة الملعبية متعاطفة مع صبري اللموشي مش قابلته دونك عرفت معناها
2: يعني طبيعات يمكن تكون
3: أصعب
2: خطيرة
3: وخطيرة جدا يعني. ايش مش يقول لك أنا بالرغم من التحضيرات وبالرغم من الاستقبال كما قلت انت اللي صار توديع نتاع وقت قبل ما يسافروا من رئيس الجمهورية وبالرغم الناس كل بعد الخيبه امل نتاع مباراه بلجيكا قلنا راهو فما علامات راهي تنظر بالخطر لا مباراه وديه ومازالت ما ظهرتش تشكيله بالرغم اللي صار في مباراه كما قلنا في الاستاج في تبرقه بالرغم كما قلت انت اللي صار في بالك انت المتربص نتاع الاخير سوق الدلال راهو في بالك ولا لانه ملعبيه تخمم في المستقبل نتاعك ولا تخمم في المشاركه في كاس العالم اعطيني نسالك انا يا اخي كان جاي فما ما فماش كاس عالم يا اخي فما ملعبيه تجي ما تجيش مستحيل فما على الاقل خمسه ملعبيه والله لا يرضوا باش يجيو يا اخويا انت عندك هو ديجا هو الكواليس اللي خلت لنا انه هو صبري اللموشي بعد مباراه بلجيكا يظهر لي ندم على الليسته اللي عملها هكا ولا سمعنا بها الناس كلها ندم على ما انا باش يستدعي بعض الملعبيه انت مش تغير شو ريت باش تعرف المدرب عنده ماهوش واثق من نفسه وقت انت تحب تغير الطريقه نتاع 3 5 2 لعبنا بها سوديزون البارح هكا ولا نعيط الملعبيه نجيب الملعبيه نسرع الملعبيه اللي عندهم لي كاليتي نتاع 3 5 2 هكا ولا اللي هما هو على الاول قال انا عيط الملعبيه اللي حاجتي بهم ملعبيه نحبهم دفاعيين قبل كل شيء انت في 3 5 2 عندك علي معلول عندك منعش انا نقول هكا اللي جاي قدامي عندك نتاع الكوب افريكان ريدرو اللي يلعب القدام عندك بك معناها فما 4 3 اسامي كان نجم يعاونوا دوك هنا يظهر علاش قلت لك انا فما تدخل وهذا الاختيار جدا انا والله من بعد مباراه بلجيكا عرفت المدرب هذا ما عنده نيوس بعد ذكر من الجمعه اللي فاتت قلت لك راهو المدرب راهو ما عنده يوصل بالمنتخب لانه لا فما روح حتى العلاقه بين الملاعبيه تظهر فما حاجه خاطر انا وقت نتفرج عشت ملاعبي ونعرف الجستير ونعرف الكومبورتمون تاع الملاعبيه فما تقريبا 4 3 ملاعبيه ما يتكلموش مع بعضهم ما يتكلموش دونك هذا خطر كبير شفت المنتخبات
2: والله الشيء هذا مولد على ذكر كلامك الشيء هذا يظهر حتى في بعض التمريرات الخاطئه نتاع عناصرنا الوطنيه البارح في بعض التمريرات الخاطئه بالنسبه للملاعب تجاه زميله رد الفعل نتاع اللاعب اللي ما وصلش الكره تجاه زميله يفسر لك اصلا شنو الوضع في بين اللاعبين وشنو العلاقه
3: بين زيدك الكاولي راه كل شيء تو يخرج ما تخافش كل شيء حنا بال مش نحكي لك على حنا بال المجبري حنا بال المجبري فما تقريبا 7 ملاعبيه من اللي لعبوا البارح سبعة ملاعبيه راضين باش يكون معهم في التشكيله
2: اللي يعتبر من افضل لاعبين المنتخب التونسي
3: ولو انه
2: حبينا ولا كرهنا
3: تي بون لو انه ما عمل شيء
2: البارح حبينا ولا كرهنا هو من افضل اللاعبين
3: باش تشوف انت الجروب كيفاش وصلت. معنا تصور انت معبيه اللي هي ما تصيرش, رينا المنتخبات الكل, رينا كيفاش فرش في الماتشات الكل, انا رينا كيفاش ندي محلام الناس كل شيء.
2: خلينا على ذكر منتخب كوراساو مثلا اللي خسر 7 ضد منتخب المانيا, والله شفت عندهم روح رغم خسرين 7
3: صحيح,
2: اما ثم روح في الكيب.
3: وريتهم انت يلعبوا ب7 ولا 8 التاليه في بالك, لعبوا باربعة 3-3. تصور انت تلعب ضد المانيا بطل العالم 4 مرات ضد المانيا اللي هي مرشحه للبيرز باش تسزك اللقب السنه, يلعب باربعة 3-3 وشفنا احنا بعد التعادل وعدت وصلت باش تعدل ووصلت باش وقت حتى بون 7 ولا 8 ولا 5 ولا 6 ما يقلقهمش وفرحانين. دونك فما الرغبه, احنا تحس اللي ملعبيه نتاعنا لا فما روح, تحس من عرش انا كن فما حاجه تخوف في وسط المجموعه. اعطيني انا فسر لي كيفاش الملاعب نتاع الترجي محمد علي بن حميده كيفاش صح عقد هو في التربص يحضر في الكاس العالم مع الحزم السعودي,
2: مش كان هو
3: كيفاش الحاج محمود كيفاش الحاج محمود صح
2: مع الترجي.
3: سمعت شي انت تراه في 47 فريق الموجودين الاخرين, سمعت شي واحد صح مشى من فريق الفريق, سمعت شي تراه
2: في الوقت الحاضر لا
3: ما فماش, ما تصيرش ولو انه هذا مش سابقه لانه صارت قبل اقاله المدرب, صارت
2: كاسبر زاك في كاس العالم 98
3: صحيح,
2: اقالته بعد المباراه الاولى
3: صحيح, صارت مع المدرب لوبيتيكي هذا المدرب الحالي نتاع قطر في مونديال 2018 مع
2: اسبانيا الثاني كاسبر زاك بعد اللقاء الثاني ضد كولومبيا
3: صارت مع لوبيتيكي هذا المدرب تولى اسباني مع نتاع قطر في 2018 في 2018 وقت هما وصلوا لروسيا هو عمل كونترا مع ريال مدريد نحاوه وجابوا ارناندو في
2: ارناندو. لا تصير الاقالات تصير, اما لربما كان يمكن تفادي هذا السيناريو لو كانت الامور محضره قبل.
3: علاش قلت لك راني من الاول قلنا لها, قلنا راهم عندناش ملعبيه تلعب في مستوى تذكر ولا راني قلت قداش مره, ما عندناش ملعبيه تلعب في مستوى عالي, ما عندناش ملعبيه تلعب في فرق كبيره, راهو ما عندناش ملعبيه حتى البنيه الجسديه نتاع الملعبيه. اي انت تحكي على فريق كوراساو ريت البنيه الجسديه نتاعهم ولا ريت تفرش في الكوت ديفوار ولا تفرش في المغرب ولا مش لازم يا سيدي نمشي للمغرب سيدي نحكي على البلدان نتاعنا اللي بحدينا. اتو تشوف مصر, اتو تشوف مصر الليله
2: الجزائر كذا,
3: تشوف الجزائر ضد الارجنتين بعد دول الليله ان شاء الله. دونك علاش قعدنا احنا هكايا, علاش قعدنا والله يسامحني في الكلمه ضحكه قدام الناس الكل, ارى نحكي على احنا هنا في تونس تقريبا ممكن تتعدى, اما راهو نحكي على الجاليه اللي برا. تصور انت كلم معناها انا كلموني الاولاد واحد في قطر واحد في فرنسا بالحق حاشمين باش يخرجوا خاطر اللي صار. طيب مباراه وديه تتعدى الصوره نتاع تونس تهزت خاصه في الجاليه المقيمه بالخارج,
2: معناها شده حتى الرياكسيون لدرجه الفعل نتاع الجمهور بعد الخساره. يعني
3: انت في الاخر هذا ملعبيه تو برشا, انا اليوم نحكيه الصباح برشا
2: خاصه الضحيه بوقته وعائلاته وكل شيء,
3: في الاخر هذو ملعبيه هذو مريتهم ملعبيه الكل في الاخر مش يرجعوا 4 لتونس هكا ولا 4 ولا 5 الاخرين الكل حتى واحد محطوط سيقه في تونس, الناس الكل مشيو طياره يمشي للبلاد نتاعو ديستيناسيون نتاعو. دونك لا فما روح لا فما رغبة, واللي حكى عليها سيادة الرئيس تذكر ولا كلمة السيد الرئيس المرة الجمعة اللي فات قال لهم يا خويا زينة بالمشاركة نحبوا على الأقل نشوفوا ناس تلعب على خاطر المريول. انت ريت الدفاع البارحة اليوم ديما نقول البارحة, انت ريت الدفاع اليوم الصباحة معناها نلعبوا في توقيت ممتاز تصور انت كان جينا نلعبوا كيما قطر معناها لعب ضد سويسرا لعبوا نص النهار ولا تقريبا الحجم تاع الصباح في 38-36 سخانة اش نعملوا مالا نلعبوا ظهر 4 ساعة والناس كلها تتخبى. حتى حتى حتى حتى التدخل نتاع المدرب باش يسير اللقاء نتاعو متفرج كالمتفرجين, والله لا نعرفه انا اللي واقف بحذايا اللي واقف معاه
2: مساعد المدرب فرنساوي
3: والله لا نعرفه. انا قلت لك من المره فاتت قلت لك راهو هذه اكبر خطا, انا مع تحميل المسؤوليه اللي جابوا زوز اعضاء كانوا هما سبب في جو حسين جنيه وزياد الجزيري, هما وزياد الجزيري ديجا هبطوا له تصريح قال انا هذا احسن اختيار يا اخويا تحمل مسؤوليته خلص الرجل ماذا خلص الرجل هكا ولا تعاش احنا اخي مش خلص انا 225 مليون في الشهر طيلة عامين معنا 225
2: اذا كان بالحق 225 يمكن اكثر
3: ولو انه المبلغ اللي قلت عليه انت 50,000 اورو هذه مستحيل لانه 50,000 اورو البرة عند مدرب كما صبري لموشي ولا اي واحد من فرنسا عبارة على هنا جاي في تونس واحد مش تعطيه 5 ملايين ولا 10 ملايين 50,000 اورو حكاية فارغة 50,000 اورو هذه نحكيه راهو 225 مليون معناها تصور انت يحب يخلص في عامين كاملين ولو انه ما سمعناش انا بالعقد الري اللي هو عملوا له عقد نتاع عامين. دونك هذه نتيجه نتاع الفساد
2: وثم كونترا تاع اهداف طبعا
3: مولاك علاش شنو
2: هذا هو الكونترا كيفاش
3: تاع الاهداف
2: يكون هو زاد يتمسك يقول لك انا مازلت ما كملتش كاس العالم بالكش ندرسها ما تخليني نعطيني الفرصه نكمل زوج مقابلات وبعد نحكي يعني هو ثم التفاوض في الاخير معناه في الاخير الجامعه ما تجيبش تفرض انا ما تجيبش تخلص اذا كان توقيل لازم تدفع الفلوس في الاخير لانه ثم كونترا واضح
3: جيستو
2: ثم كونترا يشد
3: شو تحبوا لا تكرهوا في الاخر في الاخر علاش احنا المنتخب الوحيد اللي عندنا مشاكل لانه سبحان الله معني والله يحكي لي واحد رجل كبير اليوم قال لي معني ربي ما يحبش الظلم هكا ولا معروف الظلم ما يحب حتى واحد الظلم هكا ولا احنا فما برشا ظلموا برشا ظلموا في المنتخب ما غير لا ذكر الاسماء وبرشا وقع
2: على معروفين الاسماء
3: صحيح صحيح
2: حتى من الموجودين مع المنتخب
3: والله ما نحكيش على مثلا سامي الترابيسي نحكي على الملاعبيه اللي وصلت المنتخب الملاعبيه اللي وصلت
2: رشحت ساهمت المنتخب
3: وكان عندهم مساهمه كبيره باش ما نقولوش انا نحكي ما نحكيش على الملاعبيه نتاع نادي سياسه مش نحكي لك على عيسى العيدوني مش نحكي لك على فرجاني ساسي مش نحكي لك على محمد علي برمضان مش نحكي لك على عصام الجبالي ما غير ما نجبد ما نحكيوش على الكام
2: تاع تاع
3: ما نحكيش على دحمان ما نحكيش على دحمان تو انت يا رسول الله لعب الحارس يا اخي ما قالولوش اللي راهو الحارس هذا راهو مازال مستقبل قدامه راهو عنده 8 شهور كان يلعب في صحيح نجم تلوي فريق كبير اما مازال ما عندوش الخبره ما عندوش الاستعداد باش يقف في معناها في في في مرتب
2: في نيفو معين
3: في نيفو كان هذا في نيفو كان هذا وانت شفت بالبين بالكاشف اللي اللي اللي مباراه بلجيكا خرج صحيح صغير في العمر صحيح عمل 8 شهور مع النادي الافريقي وهز بطوله وكان معناها عمل برشا تصديات اما راهو كاس العالم تختلف على البطوله التونسيه دونك كان من الاولى ومن ما فهمش هذه تحط حارس عنده خبره حارس لعب وقف في الكاج حارس عمل تصديات كبيره في مونديال 2022 اللي هو ايمن دحمان هكا ولا بقطع النظر والله مانيش مع خاطر دحمان يلعب في النصفاقسي ولا خاطر انا ولدي هذه معناها الناس كل قالوا عليها جي انت في كما قلت انت في اول مباراه ومازلت تجرب في خطه تكتيكيه
2: انا مش نرجع للامور الفنيه الان مراد فقط نستمع على الثنائي متسرتال بين نفيتي كذلك شنو قالوا بعد الهزيمه 5-1 ضد المنتخب السويدي ثم نرجع باش نحكيوا على الامور الفنيه والتكتيكيه اللي بصراحه كانت حبر على ورق في مباراه الفجر اليوم ضد المنتخب السويدي
0: برشا 5 دقائق برشا ناخذوا 10 بونتوات في زوز ماتشات دونك ياسر حاجه ما لازمش تصير دونك فوالا جو بونس قبلنا في صعب بونتو الاول حتى بونتو الثاني عرفنا كيف نرجعوا في سكور 2-1 دونك فوالا دوزيام ديبي دوزيام ميتون جو بونس كان تخير شويه كنا نجموا حتى انا شانس باش نرجعوا للسكور 2-2 فوالا جو بونس بونتو الثالث هذاك اللي نوزا في مال وكاو لازم ليكيب دو بالاشي حتى كي ناخذوا زوز 3 بونتوات دو بالاشي باش ناخذوا برشا 5 بونتوات ياسر خاصه كاس العالم نعرفوا اللي نلعبوا قدام العالم كامل دونك فوالا ريزلتا صعيب Je pense ma connaissance sur le mustawi on était pas au niveau Suède عارفوا comment ils ont pu être efficaces et ils nous ont fait mal ou nahna on a manqué un peu de d'expérience ou barcha hajet naksin tu taqbel 5 bontiat ma taqbel barcha hajet naksin et voilà mais les 12 matchs ouet lazem le groupe il reste soudé on doit rester soudé solidaire et inchallah on va tout faire dans les deux prochains matchs reste un match Japon on va tout faire pour gagner le match inchallah
1: ماتش هذا لازمنا معناتها نتعلموا من الاغلاط اللي عملناهم وما نحبش معناتها نوعد حاجه معناتها كل شيء معناتها نجموا نخدموا ونتحسنوا هذاك اللي نجموا نعملوه الوعود معناتها بالنسبه لي انا ما نحبش نعاود معناتها نجم نقول لكم اللي باش معناتها التركيز لازم يكون اعلى ونزيد نخدموا على رواحنا وان شاء الله ربي معنا
2: إذن هذا تصريح الثنائي متصل التالبي كذلك معتزل نفيتي بعد المباراة واضح الحزن موجودة على مستوى تصريحات زوج اللاعبين هذه ثم إحساس أنه حتى شيء ما مشى تقريبا في المباراة هذه إحساس أنه أن المنتخب الوطني التونسي كان يلعب ضد منافس أقوى منه بشكل كبير برشا حاجات مبين اللاعبين مش فاهمين على شو قدموا المستوى هذا ضد المنتخب السويدي برشا ناس حتى برشا اللاعبين مش عارفة شنو دوره في الميدان في المقابلة بتاع الفجر اليوم يعني واضح جدا أنه في الأخير الكلام اللي ما لا يسمن اللي يغني من جوع كما يقولوا مسألة رد الفعل في المقابلتين اللي ما زالوا باش ترد الفعل إذا كان أنت ما عندكش الآليات اللازمة باش تكون حاضر في زوج مقابلات باش تكون أصعب من اللي لعبناه ضد السويد
3: نزيد ونخدم مش عندك ما تخدم يا ودي راهو باش تمشي أنت كأس العالم لازمك تكون حاضر 200% باش تنجم تواجه وراهي السويد تو عندك باش نعمل رد فعل ضد اليابان راهي السويد ما تجيش خليني نقول لك انا في في في معناها ما تجيش في القوه نتاع نص نتاع اليابان. راهو اليابان راهو راه اليابان حاجه اخرى.
2: خرجنا البارح اليابان هولندا ما تشيخ
3: وشفت الريتم وشفت
2: وعلى ذكر بلي مراد خاطر قاعد توصلني في بعض الكواليس انه طبعا مع بعض الزملاء العالميين زملائنا اللي متواجدين في على عين مكان في المكسيك راهو بعض الحاجات اللي قاعده توصلنا راهو شيء يعمل العار. راهو قبل مباراه المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي قبل بساعتين راهو كانت تشكيله اخرى. راهو معناها الاخبار اللي قاعده توصل صراحه نعمل نقص استفهام كبيره برشا اللي قاعد صاير. راهو في الشوط كان اساسي صحيح ما كانش موجود بن حميده في الاكس
3: ما كانش باش يلعبوا ثلاثه
2: كان اي كان باش يلعب اثنين في الاكس يعني ثم برشا حاجات تبدلت في يعني كيفاش ملاعب يكون محضر يمكن حتى في الانترينمون اخر حصه تدريبيه عنده في مخه انه مش يلعب خطه 4 4 2 مثلا يلقى في اخر لحظه روحه ماهوش موجود في التشكيله ويلقى زاد للموجودين في التشكيله يلقاو روحهم يلعبوا بخطه اخرى يعني راهو
3: حاجه مش
2: قبل ساعتين ثلاثه من الماتش
3: وتلعب في ملعبيه مش في البوست نتاعو
2: هذيك مصيبه اخرى انه معناها اول مره قال لك المنتخب في كاس العالم منتخب يلعب في كاس عالم في نيفو كاس عالم يلعب في ملعبيه مش في البوست نتاعها راهي هذه ما صارتش قبل
3: مش قلت لك انا
2: يعني هذه حاجات جديده بدعه كما نقولوا احنا قاعدين
3: والله تلعب ملعبي مش في في في, في بلاستو ممكن تحضرته دو تروا سيونس قبل ممكن ممكن احنا ما نشوفوش الاحساس اما هذه تغيير التشكيله قبل بساعتين ثلاثه هذه الطامه الكبرى لانه هذه دليل على
2: ما لخبط على صايره
3: احتضار كره القدم هي ديجا احتضر قداش عندها تحتضر كره القدم التونسيه دليل انه وصلنا للامباس. تصور انت مدرب يعمل تشكيله ويعمل كما قلت انت رينيو نتاعه وبعد شيء
2: حصه تدريبيه صارت باز على الخطه هذيك
3: ديجا قال ديجا البارح معنا في في في في, في, في سمير السليمي ديجا ديجا جبد الحكايه هذه لانه استغرب وقت لقى التشكيله لانه قرر انا كنت في بالي في رسوات كما شي صحيح وانت تجي في مباراه اولى نتاع كاس عالم اللي هي تقريبا الناس كل تحضر لمده قداش الناس وقت تنسحب ريتم مش تحضر يوفا الكوب دي موند نتاع هذه مش تحضر 30 احنا مازلنا نحضروا مازلنا نجربوا في كاس عالم مازلنا نجربوا انت مازلت تجرب وان بليس كيما قلت انت ما عندكش ملاعبيه اللي باش قادرين باش يواجهوا راهو مستوى عالي راهو كره القدم تبدلت وفاي حصل كره القدم نتاع نتاع نسكر ونلعب على كونتر ولا لا لا تو فما واقعيه فما فما فما ملاعبيه تلعب في مستوى عالي. البارح شفت انت لي دوز اتاكون نتاع نتاع السويد واحد يلعب في ارسنال والاخر يلعب في في في في ليفربول شفت الملاعب اللي عنده
2: دور
3: تونسي ايزاك اي شفت الملاعب اللي نتاع اللي عنده تونسي باريتوسي
2: العياري
3: العياري معنا شفت مستوى عالي كبير شفت الكابتن نتاعهم لاندوف تقول لي انت احنا عطيني ملاعب يلعب في مستوى عالي ترى وانا ديجا جبت لك ذكر مده جمعتين عديد قلت لك الملاعب
2: قداش لاعب الابرز لاعب يلعب في بطوله هو حنا بال في
3: الفريق نتاعو نزل تعرف من وقتاش ولا من جانفي من جانفي هبط معناها تصور انت من جانفي معناها تصور انت شنو الريتم اللي مش يلعبوا بيه دونك شو كل شيء يتعدى اما كيما قلت انت كان هالتدخل نتاع المسؤولين في امور الفنيه نتاع المدرب هنا ما فهمتش انا
2: وين شخصيه المدرب وين كيفاش مدرب يحضر خطه بعد يقرا خطه
3: عنده إيه؟ خطاب إيه؟ وذكر ولا هيك التصريحات إيه؟ دوبا جا وكل ندري شنو وانتم لهين بولدي ولهين بدر شنو ولهين وكان سيبته وكان درا شنو في بالك اللي ولده البارح وراه يتفرج ولا في بالك اللي
2: صارت مشكله بينه وبين الجمهور
3: في بالك اللي صارت زاد مشكله اخرى بعد الماتش بين بينه وبين فاليري لانه رفض باش يخرج وقت سوق على التغيير نتاعو
2: مو فاليري ما فهمش علاش خارج فاليري تسال معناتها قال منها علاش خارج
3: علاش خرجت
2: ما فهمتش علاش خارج باش فهموه راه الحاج محمود
3: صحيح
2: هو اللي باش يلعب في البوست
3: نتاعو تصور انت دخل ملاعبي ماهوش بوست نتاعو الحاج محمود باش يلعب في البوست هذيك تخرج انت ملاعبي معناها لخبطه لخبطه كبيره هنا توريك توريك الاجواء داخل المنتخب يباري يباري صبري لا موش يحكم في حد شيء أبار يمكن يمكن يمكن الحاجة يمكن الحاجة اللي يحكم فيها وعمل ليست ظهر لي
2: مش الليست الليست
3: خاطر لينو فهم بعض النبي
2: يمكن
3: هكا يمكن ولا
2: يمكن هو ديجا هو معناه في الأخير ثم بعض العناصر اللي مش مقتنع بها موجودة في
3: الليست في الليست هو ديجا بعد ما بلجيكا
2: صرح بذلك
3: صرح بذلك
2: ثم بعض العناصر ما تحب مسؤوليته بها
3: تحضر انت تحضر تحضر تحضر بعمر الرقيق وتحضر بالطالب باش يلعبوا لي دوز اكسيو تحضر في واحد على اليمين وواحد على اليسار
2: يظل النقطه المذهله الوحيده عمر الرقيق
3: صحيح
2: يمكن معناتها الحاجه الوحيده اللي ظهرت انه على الاقل علم نجم نعملوا عليه من بعد اما فقط
3: هذيك النقطه المذهله الوحيده راه راي السويد راي كان حب تزيد تنزل شويه في الريتم وتزيد تسجلنا راه تسجلنا الناس ولات تحسب
2: لان وزاد مراد باش نحكيوا دائما على الامور الفنيه يعني من سوء حظ ربما كذلك صبر اللموشي والمنتخب انه ثم عناصر تراجعت مردوده بشكل محير
3: متراجعه
2: من اعمده المنتخب الوطني التونسي. كي نحكيوا على اسماعيل الغربي كي نحكيوا على علي العابدي كي نحكيوا على منتصر الطالبي هذو عناصر كانت قبل
3: الورقه مازالت
2: عندها عندها دور كبير في المنتخب
3: الورقه مازالت موجوده اللي عندي نتاع راهو منتصر الطالبي منتصر الطالبي يلعب في لوريون كيما قلنا راهو ما لعبش برشا راهو
2: كيف كيف.
3: راهو مستواه نتاعو نزل لي علي العابدي كيف كيف ديجا ديجا غاب على المباراه نتاع البراج وما تصير له مشكله مش يخسر من شيرتين ديجا فهمتي ديجا مش تحكي لي على
2: ليس صغير كيف كيف ليس تراجع بشكل كبير على قبل
3: انت انت كنت ريت انت منتخب السويد اكبر واحد فيهم عمره 28 سنه اكبر واحد دونك بقي الكل ايزاك هذاك اللي قلت عليه عمره 23 سنه هذاك لاتاكون نتاع ارسنال بخلاف العيار اللي عمره 19 ولا 20 سنه لاتاكون هذاك نتاع اللي يلعب في ارسنال اللي ماركا البونتو اللي غلط صغير وماركاه هو جويرس اسمه حاجه كذاك عمره 21 سنه دونك تلعب لي تحط لي صغيري وراني خضيره واحد عمره تقريبا 34 ولا 35 والاخر عمره 32 سنه شنو كيفاش باش نجم تقاوم كيفاش باش نجم تقاوم وزيد اون بليز تلعب في في في في ايكيب صغيره دونك هي ديجا كيما قلت انت كيما قلت لك اختيار تشكيله من الاول غلط غلط تحضر انت كيما قلت لك من بعد عمر الطالبي والطالبي بعد فاش تلقى بن حميد يلعب معاهم في اللاكس هما حتى البوزيسيونمون والبلاسمون تاع الملعبيه مش تخلط مش تخلط مش تخلط مش
2: تخلط المشكله الاخرى انهم يلعب بن حميده في اللاكس تيوا هذا معروس على الاقل يلعب هو الخطه بتاعه الاصليه في المحور على الاقل
3: فوالا
2: في بن حميده
3: فوالا انجي تو انت هذا معروس خذيت عليه لعبته ظاهر ايمن ضد كوت تتذكر مش بلجيكا مسكين يظهر لي عمل فيه عمل لم يتعاملش به انت عندك ما فهمتش انا كيفاش يخمم فما بعض المدربين والله انا ما فهمتش كيفاش يخمم الحل عندك قدامك دونك هنا علاش قلت لك انا الخطير والخطير هو كيما قلت لك فما قاعده اطراف خارجيه قاعده تتدخل في عمل في عمل الفني نتاع يا خويا اعطينا اعطينا اعطينا اخرج لنا يا سي المدرب يا خويا قول راهو قول عادش بي تشجع وقول ماك خارج انت يا خويا افشي الحقائق الكل قول قول شنو اللي صار بالكل اون بليس انت عندنا تنشيط هجومي احنا يا اخي شكون يا اخي اليساعد مساس يلعب مهاجمه مساس يلعب مهاجمه اليساعد القوه نتاعو وقت يلعب لك على الرواق عندك تونيكتي انت مثلا تونيكتي اليوم ما لعبش
2: في الاخر
3: دخل في الاخر وقت تدخل في الاخر انت خاسر ثلاثه ولا اربعه بليش باش تعمل كيما شوا دخل تقريبا خاسرين اربعه بواحد شنو باش يعمل لك عندي يعمل في الوقت هذاك تجيب شي غوارديولا تجيب شي عندك قداش مبابي وفينيسيوس و و و و والله ينجموا يعملوا شيء لانه تقريبا استسلم الفريق كامل استسلم وسط ميدان نتاع المنتخب التونسي ما قامش بالمردود بالرغم من البارح لعبنا بخمسه راهو على الورق بخمسه اما هما ريالمون لعبنا بثلاثه برك لانه العابدي اللي على اليسار وفاليري اللي على اليمين تقريبا لعبوا مدافعين لعبنا بخمسه لعبنا بخمسه التالي تصور احنا انت
2: خمسه التالي وكلنا خمسه
3: اي خمسه وخمسه معنا بخمسه مدافعين مع مزوز لاعبي ارتكاز الصغيري وخضيره اللي هما زوز مدافعين هكا ولا هذو مقدر سبعه ولا اش قاعد لك انت قاعد لك اليسار حنا بالمجبري وشكون يلعب مام الاخر شكون يلعب مام العاشوري
2: لا العاشوري دخل بعد
3: اي سيدي تيلمو ريتا تيلمو تيلمو فما تيلمو
2: ما بعض اللاعبين اصلا ولا ما نعرفهمش لعب ولا ما لعبوش
3: تيلمو ما وصلش الكره القدام حبيت نقول
2: ما توصلش الكره القدام
3: تيلمو ما وصلش تيلمو وهذه نتاع كيما قلت لك انا راهو باش تقعد تدافع مباراه كامله مستحيل ما تنجمش تنجح ما تنجمش تنجح مع لاعبين بدنيا خير منك فنيا خير منك تكتيكيا خير منك مع مدرب نتاع المنتخب السويد مدرب عنده خبره كبيره راهو هذاك المدرب هذاك فهمتي دونك يعرف يقرا ويتفرج احنا تحس عرفت المدرب
2: لا تقريبا حتى في
3: التونسي
2: حتى في يعني التصرف
3: ما فهم حتى رياكسيون
2: الاخر معاه معناتها نتاع احصائيات ديما لاصقوا يفسر له في كل لقطه في كل لقطه
3: وكل لقطه يرجع
2: والاخر ديما
3: واقفوا عباره على ما فهمش انا اسكو انا يضرني تحس اللي القرار
2: كان يطبخ على نار هادية
3: صحيح جوستومون دونك من بعد مباراة بلجيكا يظهر لي خرج الاخبار ويظهر لي صار تململ في بينه وبينه كان ما نعرفش انا كان ينجم هو ينسحب ما نعرفش انا بون اما تحس اللي التصرف نتاعه في وقت الماتش نتاع اليوم الصباح تحس اللي هو ياسر باسيف معناها ما تو مدرب نورمالمون مدرب كيفاش انت ريت المدربين الاخرين ولا ريت انت وقت ماركيت كوت ديفوار ريت المدرب الديتونت اللي عملها ولا نتاعهم ريتها ولا وقت ماركيت كوت ديفوار البارح مباراة باسيف ياسر. دونك هنا نقطة استفهام كبيرة. فما حاجة داخل المنتخب يلزمنا نعرفوها اليوم ولا غدوة، يلزمنا نعرفوها ما فماش. بخلاف الأجواء مش باهية، بخلاف اللي فما تسيب، بخلاف اللي كما قلت فما حتى انضباط، بخلاف اللي
2: تراجع كذلك عديد
3: تراجع
2: عديد العناصر ما نبقاش نعرفوهم بالكل.
3: فتهم راهو راهو راهو كاس عالم، راهي ماشي كاس عربيه ولا بطوله افريقيا، راهو كاس عالم. تعرفش معناها كاس عالم
2: يعني افضل لاعبين يكونوا جاهزين
3: وزيد اون بليس تلعب في مجموعه. والله كان جاتنا مجموعه فيها كوراساو ولا فيها هايتي ولا فيها ما نعرفش انا الاكواتور ولا انت زهرك جاي يا خويا تلعب ضد السويد اللي هو الناس الكل قالوا لا السويد هذه اضعف واحده في المجموعه وضد اليابان، وشفت انت الريتم نتاع اللي هو نتاع الشوط الثاني نتاع نتاع هولندا ونتاع اليابان. دونك كيفاش باش نكملوا؟ كيما قلت لك انا شنو اللي مش يصير، شنو اللي مش يصير داخل المجموعه، كيفاش باش يترينوا اليوم؟ تخيل انت كيفاش يقوموا الصباح وكيفاش باش يترينوا اليوم. راهو راهو راهو الامباكت نتاع نتاع الديفيت راهو مش سهل. راهو تاكل خمسه في مباراه بلجيكا وخمسه 10 اهداف اللي انت طيلت قداش مباراه ما مقبل حتى بونتو وقتها في التصفيات. صحيح بلجيكا والسويد ما هيش اللي لعبنا لما كغينيا بيسا والكل شيء، اما كوميم على الاقل تونس اللي كانت معروفه بالصلابه الدفاعيه
2: حفظ ما واش كره قدم تونسيه في الاخير. صحيح. مش
3: ثم سمعه قلت لك انا ثم سمعه ثم سمعه يا خويا ابار الفلوس، راهي السمعه ما تشريش بالفلوس. ريت السمعه السمعه نتاع نتاع تونس ما تشريش بالفلوس يا خويا. دبر قداش يحب يخلص على عامين خويا، خلصوه في عامين وما دبينا يخرج اليوم قبل
2: واضح. هلا باش نخدم الملف نتاع المقابله هذه خاطر باش نمشي من بعد المراد
3: هو قبل ما تخدم هو حتى التغييرات خاطئه 100%.
2: قبل ما نمشي للمقابلة القادمة ضد منتخب اليابان، في كلمة برك نعطيك ونعطي السادة المستمعين العناوين اللي اليوم صارت في مختلف وسائل الإعلام الدولية على الماتش اللي تلعب بين تونس والسويد. صحيفة ليكيب الفرنسية قالت المنتخب السويدي يستمتع في كأس العالم أمام تونس. بي بي سي قالت أن الثنائي غيوكريتش وألكسندر إيزاك تمكن من سحق المنتخب التونسي. وكالة الأنباء العالمية رويترز قالت انهيار المنظومة الدفاعية للمنتخب التونسي. قال أن نصورة قرطاج استغربوا كيفاش أنهوا التصفيات المؤهلة للمونديال من دون قبول أي هدف. رويترز اعتبرت أن القوة الهجومية السويدية بقيادة إيزاك وجيكوريتش قدمت درس قاسي للمنتخب التونسي. الصحيفة اليابانية كذلك The Japan Times قالت أن سمعة الدفاع التونسي تعرضت لضربة قوية. قال دفاع المنتخب التونسي نعرفوه، تونس هي إيطاليا بتاع أفريقيا، لكن اللي شفناه البارح حتى علاقة بالسمعة بتاعها. صحيفة الجارديان ركزت أن الهزيمة كانت نتيجة مباشرة لسلسلة من الأخطاء الفردية، وصفت المنتخب التونسي بالفريق غير المنظم. صحيفة تايمز أوف إنديا قالت أن الانسجام الكبير بين لاعبي الخط الأمامي السويدي كان العامل الحاسم، وقال أن المنتخب التونسي كان عانى من مشاكل كبيرة في التغطية الدفاعية. يعني التركيز كبير برشا مراد على مستوى العناوين بتاع الصحف ووسائل الإعلام الدولية على ضعف المنظومة الدفاعية للمنتخب الوطني التونسي مقارنة بما كنا نشتهر به من صلابة دفاعية.
3: صحيح. نقطة قوة المنتخب التونسي هي الصلابة الدفاعية، تذكر ولا احنا كنا اللوم قبل شبيل المنتخب ما يفرش، شبيل المنتخب وقت فما مباراة نتاع المنتخب التونسي لا يلعب لا يخلي شكون يلعب هكا ولا كنا على الاقل كانت فما فما فما فما صلابة دفاعية معناها حتى الجي حتى وقت المهاجمين نتاع الفريق المنافس. يا اخي ما لعبناش ضد فرق كبيرة تذكر ولا لعبنا اخي، مش عملنا نير ضد البرازيل هكا ولا عملنا نير ضد البرازيل وقت قبل ما نمشي ديرير مو نتاع واحد واحد المركيه المستوري وحازم مستوري مازال معاه
2: ونايسي موجود ولكن ما لعبش.
3: دونك علاش قلت لك انا فما بعض اللاعبين تو انت تلعب 3-5-2 اللي هي 3-5-2 على الورق لانه هي غلط ما فما حتى شيء. البارح اليوم الصباح وقت تتفرج في المباراه لوكيباسيون الانتشار نتاع الملاعبيه فوق الميدان صدقني كان تجيب شكون احنا خاطر نعرفوه الملاعبيه وكان تجيب اقوى محل والله لا نجم يطلع لك لانه تيلمون غلط البلاسمون. حنا بالمجبري اللي ما يعرفوش كل هذا يا ما بيفو لاكسيا لانه ولا يلعب ورا معناها ورا لي زاكسيو معناها زوز. دونك علاش قلت لك انا لخبطه كبيره. دونك الصليبه الدفاعيه اللي تمتع بها المنتخب التونسي افتقدناها. اسكو هنا سؤال للانتشار الغلط نتاع الملاعبيه والا معناها عدم انضباط بعض الملاعبين والا عدم جاهزيه بعض الملاعبين. انا نشوف اللي هي عدم جاهزيه وعدم قدره اللاعبين على مجاراه النسق نتاع المستوى العالي. هذيك هي
2: كلمة على لقاء اليابان قبل ما نختم المنتخب التونسي مراد لانه تخوفات كبيره لان المنتخب اليابان اصعب المنتخب السويدي.
3: تعرف ايش قال المدرب نتاع السويد قبل المباراه نتاع تونس قبل بالنهار؟ قال ما انا باش نلعب نحترم المنتخب التونسي، المنتخب التونسي ترشح للمونديال ما غير ما يقبل حتى هدف معناه. وعندي فكره كبيره كبيره كبيره كبيره ياسر على نقاط القوه ونقاط الضعف نتاعو، دونك قرا بالكدا قرا بحسابه. اليابان تو اليابان مش تلعب باش تصير ان شاء الله نهار لحد الجاي الفجر ان شاء الله 5 نتاع الصباح دونك شو نقول لك
2: ان شاء الله الناس اللي فاقت ما ترجعش ترقد من نفسها كما اليوم على
3: لا خاطر هو نسمو نهار حد نهار حد نهار حد مش مشكله اخويا. مباراه قويه، مباراه انا شفت اليابان ونعرف اليابان، اليابان عامله سيري نتاع تقريبا 17 18 ماتش سون ديفيت، لا ماتش اميكو لا المباريات الوديه الرسميه. اليابان نعرفوها ليكيب هذه دار فيها داخله ومش تكون مفاجاه كبيره ياسر في الفريق
2: رغم انهم عندهم ثلاثه خرجوا اصابات
3: جوستومون. اللي يقول اليابان يقول الانضباط، ايش يقول الانضباط معناها الناس ما تعقدش تلعب السهل الممتنع. شفت انت ناس عندها ريتم عالي، ناس عندها ملعبيه تلعب في مستوى عالي، شو يقول لك ربي يستر برا، لانه انا خايف مش خايف من اليابان لا تعطينا نتيجه كبيره، خايف
2: تغيير للتالف اللي مش حتى دفع
3: معنويات مش تصير. لا لا لا ما ينجم لا
2: عنده حتى علاقه،
3: لا عنده حتى علاقه
2: مش ربما في بعض الاستقرار على الاقل المعنوي بالنسبه للمجموعه ككل.
3: تنجم انت انا تعرف شيء اللي نخمم فيه، نقول هل العمليه الاستباقيه نتاع تغيير المدرب اللي ممكن زريق بونج للجمهور التونسي، لانه تنجم تعمل مباراه باهيه معنا بالبك الرجل النفسيه تنجم تصير، تنجم تخسر واحد بلاش، تنجم تعمل واحد واحد، تنجم تعمل 0-0 وتنسى الماضي الكل. دونك لا احنا ما حاسينش باش نسيو الماضي، احنا نحبوا نحاسبوا ونحبوا نصلحوا. دونك اذا كنت تحب تحاسب وتحب تصلح يا خويا مش نتيجه باهيه ضد اليابان مش نسي كل شيء. هيك عش قلت لك انا دونك لازم كل واحد يتحمس وليتو.
2: واضح. احنا مش نختموا مراد حسب المقابلات الخاصه بكاس العالم، حبيت نرجع اخبار كل شيء لابرز النتائج اللي صارت منذ انطلاق المونديال. يعني المقابلات الكل كانت في اهداف، فمش مقابله في 0-0 هذه حاجه مهمه جدا. الاهداف موجوده وموجوده بالكدا على مستوى كاس العالم. تقريبا أعرض النتائج انتصار ألمانيا على كرة 7-1 وانتصار السويد على تونس 5-1 مع الأسف نقول الكلمة ذي.
3: أعرض
2: الأمريكية أعرض النتيجة أعرض نتيجة كرة ألمانيا احنا لا لا. في مشاركتنا التاريخية هي أول أثقل هزيمة هذه بالنسبة لنا. الولايات المتحدة فازت على باراغواي كذلك 4-1 هما أثقل النتائج. المنتخبات العربية بصفة عامة نجم نقولوا نتائجها كانت طيبة. قطر تعادلت مع سويسرا 1-1، المغرب تعادلت مع البرازيل 1-1، ومع الأسف المنتخب الوطني التونسي انهزم ضد السويد. اليوم مش نعرف دخول زوز منتخبات عربية أخرى، منتخب المصري يلعب ضد منتخب بلجيكا في 8 متاع الليل، ومنتخب المملكة العربية السعودية اللي يلعب ضد الأوروغواي في 11 متاع الليل. 11 متاع الليل إسبانيا والرأس الأخضر منتخب موثق كرة القدم الأفريقية 5 متاع العشية، بعد شوية تبدأ مباراة إسبانيا مع الرأس الأخضر، وفي الساعتين متاع الصباح مباراة إيران مع نيوزيلندا. حبيت نرجع فقط مراد كلمة على لقاء بعد شوية بعد الدرجين تو إسبانيا والرأس الأخضر، منتخب الرأس الأخضر اللي برشا ناس يقولوا ما عندوش تقاليد أول مشاركة لي بكل شيء في كاس العالم، تتوقع انه يجم يشد امام عمالقة على مستوى منتخب ماتادور الاسباني.
3: هم 38 هدف سجلوا حد التو 38 هدف، ويضر لي كاس العالم هذه مش تكون
2: مصابة كبيرة
3: الاسباني. مش تبدا كما قلت انت تلعب من بعد الخمسة متاع العشية، الخمسة دونك الخمسة معناها سوديزون 11 متاع الصباح نورمالمون مش يلعبوا في سالة نورمالمون، خاطر البارح الماتشات نتاع امس نتاع المانيا هذيك في صاله ريتا ولا صاله وكليماتيزي في بوسطن ظهر في هوستن في
2: الولايات المتحده الامريكيه.
3: دونك ريت الملاعب بكل صراحه ملاعب
2: ممتازه صحيح، لكن ثم سخانه
3: لا فما
2: بعض الملاعب اللي فيهم 37 30 درجه
3: فما اما اما اما ملاعب رينا احنا بالنسبه لنا احنا نكتشفوا في ملاعب وفي حاجه اخرى نتاع ملاعب معناها
2: صحيح.
3: ريت انت الاجواء حتى الاجواء. منتخب الاسباني المرشح الرقم 2 باش ما نقولكش رقم واحد،
2: هو رقم واحد
3: لا خليني نقول لك منتخب الرقم واحد هو المنتخب الفرنسي، وانا ديجا كنت نجيك ان شاء الله الاسبوع المقابل نجيك بالمريول نتاع فرنسا.
2: منتخب فرنسي
3: اكيد فرنسا مش تلعب مش تبدا تدخل في المونديال نهار الثلاثاء ان شاء الله غدوه 8 نتاع الليل ضد السنغال. دونك اسبانيا فهم مشكله كبيره، اسبانيا مشكله كبيره لانه نتبع انا بالكدا لانه المدرب هذايا دي لا فونتي هذايا ما نعرفش خرجت برشا اخبار تقول اللي هو عنده عداوه كبيره مع لاعبين تاع ريال مدريد مع جهه مدريد كامله. هو كاتالوني هو من جيل برشلونه وديجا عايط
2: من متوقع صبها
3: صحيح جوستومون هو معيط حتى الواحد من ريال مدريد
2: بون فما يستحقوش
3: هو جوستومون كان هيسن كان يمكن يعيط له الاكسيال كارفاخال كان يجم يكون معناها على الاقل تكريم لي هو. دونك ما فماش خاطر ما فماش برشا اسبان في ريال. دونك يقعد منتخب اسباني كما قلت لك انا يقعد منتخب اللي يلوج على كاس العالم بعد تتويجه في 2010 بعدك
2: يعني ما توقعش الراس الاخضر يجي
3: يوصل لا لا لا الكافيري نجم شو المباراه الاولى شو المنتخبات الكبيره ريتهم هذوما ينجم ما يقدملكش مردود كبير اما ينتصر اسبانيا نجم تلقى اليوم مشكله لانه الكافير وهذه والفرق هذوما اللي معروفين اللي ماشي يخرجوا من الدور الاول يعطيك ما عنده الكل في المباراه الاولى ريت الكافير اليوم صعيب ياسر باش نجم كيما نقول لك انا تشد مثلا 20 25 30 دقيقه ماكسيموم اما في الاخر اسبانيا في طريق مفتوح للترشح
2: نعم.
3: واسبانيا كيما قلت لك المرشحه البارزه رقم 2 ولا 3 بينه وبين الارجنتين اللي رفع اللقب
2: مصر مع بلجيكا في قايد تضروب برشا ناس 8 تاع الليل
3: مصر كيف كيف مصر كيف كيف فما بعض مش قلت مش مصر كان اللي يعيشوا مصر يعيشوا في تونس حتى هما زاد كيف كيف بالنسبه للليستة اللي صارت بالنسبه للاهلي
2: والزمالك
3: جستمو كالعاده لانه عيط مصر فيها اربع حراس وعيط الحارس الاول والثاني نتاع الاهلي معناها لي دو عيط الجارديان الاول والجارديان الثاني شكون الجارديان الثاني اللي هو ولد محمود الخطيب دونك عندهم كيف كيف ماني قلت لك انا اما مصر عندها خاصيه اخرى مصر عندها
2: محترفين ممتازين
3: عندها مرموش عندها ملاعبيه عندها برشا ملاعبيه حتى في نيفو عالي عندها واحد اخر يلعب في انجلترا زاد والله نسيت اسمه دونك مش نشوفوا هنا اسكو احنا كنا مظلومين ولا تظلمنا اختي حسين على المنتخب ضد بلجيكا بون اما صعيب ياسر صعيب ياسر باش مصر تنهار قدام بلجيكا في ظل كيما قلت لك انا منتخبات اللي صارت اللي كيما قلت انت المغرب عمل 1-1 قطر عملت 1-1 بون انهيار تونس نتاع اليوم الصباح فوبا يمكن يستخسوا العبرة منه أما صعيب ياسر بس مصر تنهزم اليوم بنتيجة عريضة نجم تنهزم تقعد السعودية كما قلت أنت ستيل آخر فريق من آسيا فريق من أمريكا الجنوبية لوروغوي ولو أنه أول حاجة وقت الهبطة الملعبية متاع الطيارة متاع لوروغوي أول حاجة ركزوا عليها الصحفيين واحد هي الضربة متاع بالفيردي اللي صارت لهم مع تشواميني معناها تصور انت نتفرج انا نتابع بالكدا سيرتو ما تعرف انت القنوات الفرنسيه تركز ياسر على
2: الجزئيات
3: نتاع الجزئيات اول حاجه عملوا لها زوم هي الضربه نتاع بالفيردي اي السيكاتريس اللي عنده هنا في راسه دونك لوروغواي منتخب قوي

0: مع الأسف تبقى مباراة إيران نيوزيلندا اللي ظل مقابلة سياسية بالأساس، هذه خطر برشا الناس مش تفرج على إيران مش على خطر المشكورة، على خطر الصراع اللي قاعد صاير ثم، لكن توقع إيران، إيران ستحاول أن تظهر بوجه متميز لأن مرشح للفوز والمنتخب بعد تقاليد كبيرة.
1: هو دي في تحدي لأنه وقع كما قلت أنت إرغامة باش تجي في نهارته وتروح في نهارته، طبعا ما نعرفش اليوم فما ظهر لي فما حلول سياسية ما متبعش
0: ما ثم شيء،
1: أما يدري فما بوادر
0: فما بوادر إيه، لكن على الميدان يظل يكملوا مقابلتهم ويرجع المكسيك
1: جيستمو توا مبدئين باو، هي البلاصة مش بعيدة ياسر لأنه تقريب ممكن وبالكهرة مش بالطيارة لأنه تقريب ثلاثة
0: حتى جمهورهم كيف كيف مش يحضر
1: لا لا ما موافقوا حتى واحد
0: باش يدخل،
1: وحتى ديجا انفانتينو رئيس الفيفا قال
0: لا ما ندخلش
1: ما ندخلش خاطر هذه أمور نتاع هجرة ونتاع دخول وخروج ما عندي حتى دخل. إيران قدام عندها ديفي تحدي كبير يلزمها تنتصر، وفي امريكا معناها تصور انت شنو وايران المنتخب الوحيد اللي مشى ب 24 عنده 24 لاعب ما عنده 26 دونك الانتصار ايران غدوه الصباح هو غدوه في الساعتين نتاع الليل دونك الليله في الساعتين نتاع الليل انتصار يظهر لي عنده بعد سياسي اكثر منه رياضي لانه تنتصر على نيوزيلندا في الاراضي الامريكيه يظهر لي ديفي وتحدي بالنسبة لإيران باش هكاك مو منعرفش أنا باون أمور نجم تدخل إيه سيرتو كما قلت أنت يا فتحي تعرف أنت في أمريكا وتعرف صحيح القوة العظمى الأولى ورينا احنا الملاعب ورينا الانفراستركتور تقعد ديما هما عندي ما هو القانون يمنع تدخل السياسة في الرياضة في أمريكا لا في أمريكا لا
0: حتى في الفيفا
1: عادي معناها فهمتي وقت ترامب أي وقت ترامب يكلم المدرب
0: قال لك هو أنفانتينو ما قال ما نجم نعمل حتى شيء ما قوة ترامب ما نجم نعمل حتى شيء
1: دونك
0: هذاك اللي كان صاير نعم على كل احنا قاعدين نستمتعوا لحد الان صراحه بعديد المقابلات
1: صراحه بالحبلات
0: بعد المستوى الفني مش خايب
1: ما نحكيش على زاكوتي لان المشاكل الجانبيه تصير نتاع ذاك الحيوانات القاومه المفترسه
0: في ولا
1: جريمه قتل عادي راهو عادي شو بالنسبه للملاعب وبالنسبه للجو يقعد حاجه برك انا تو مستغرب فيها هي طريقه دخول الملاعبيه هي نورمالمون يدخل قبل بخمسه دقائق لانه فما حتى مباريات بدات في الوقت الصحيح الكل عملوا دقيقه ولا دقيقتين دونك هو الدخول ما فهمتش انا
0: لكن البريزونطاسيون حلوه
1: لا مزيان لا مزيان بالنسبه قلت لك انا الامكانيات تقعد امريكا تقعد يا امريكا بالامكانيات البارح مثلا اللي لعبت في صاله لعبت في صاله منتخب الالماني 92 الف متفرج تصور انت صاله في وستن
0: حضور جماهيري كذلك لحد
1: احنا سمعنا كما قلت انت غلاء وغلاء وغلاء الملاعب الكل مليانه تقريبا
0: صار له فلوس لبس
1: راهو نحكي على التذكره ب 20 دولار
0: صحيح توصل واكثر على كل
1: يضري احنا ما عندناش كان احنا ما عندناش
0: على كل احنا صار المنتخب التونسي رغم كل شيء على الاقل يدارك الخيبه اللي صارت ضد المنتخب السويدي فجر اليوم ان شاء الله اليوم نبداو نحضروا بالكدا لمقابله اليابان رغم انه الكلام في الاخير هو سهل لكن على الواقع راه امور صعبه وصعبه جدا لما منتخب ياباني مش يكون لقمه سائغه مش يكون اصعب بكثير من لقاء المنتخب السويدي لكن عموما نامل انه على الاقل ثم رده فعل على الاقل حتى كي ثم خسارة ولا ثم نتيجة مش طيبة على قل تكون بمردود مشرف ما نخسروش بطريقة كما اللي شفناها فجر اليوم
1: فقط باش نختم لك فيسع راهو الفرق الكبيرة هذه راهو هي ماشية والريتم يعلى
0: نعم.
1: راهو هي ماشية والريتم يعلى عكس بعض الفرق اللي هي ماشية والريتم ينزل لان تومش فما اثار نتاع تعب فما كما قلت لك اثار سيرو بلون مورال دونك ربي يستر وبركة
0: واضح هذا ان شاء الله بالتوفيق على السنة الوطنية ولكل المنتخبات العربية والافريقية المشاركة في المونديال تحياتي ليك مولاد نسنا برشا تحياتي لكل زملائنا على مستوى التقني من جاموسي كذلك
1: ملعب قبل ان شاء الله نهار الاحد
0: ان شاء الله نهار الاحد 5 تاع الصباح لقاء تونس واليابان نتمنى لكم ان شاء الله متابعة رياضية طيبة ومتابعة كذلك لبقية برامجنا على مجهد عصفقس إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. من المقرر أن تجرى بعد غروب شمس اليوم عملية تحري هلال شهر محرم، وسيتم لاحقا إعلان موعد رأس السنة الهجرية من قبل مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، وسيتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، والذي سيكون إما غدا أو بعد غد. قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الإفراج عن الوزير السابق عز الدين بشاوش الذي صدرت في شأنه بطاقة إيداع بالسجن رفقة 3 أعضاء سابقين بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. قالت الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي على هامش المنتدى التونسي الإفريقي الأول حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة، قالت إن تونس تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة. في أخبار العالم، قال مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إن غارات جوية وإطلاق نار إسرائيلي كثيفة أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل في وقت يستعد فيه وسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على خطة السلام التي توسطت فيها واشنطن بشأن القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب. نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الرئيس دونالد ترامب ونائبه جيدي فانس وقعا مذكرة التفاهم، كما وقعها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. وأضاف المسؤول أن الاتفاق ينص على الفتح الفوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي على إيران، مشيرا إلى أن حركة المرور في المضيق ستشهد زيادة ملحوظة بدءا من الآن. وأخيرا، وعلى الجبهة الشمالية، استهدف الطيران المسير الصهيوني بعد ظهر اليوم سيارة في بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان، ما أسفر عن استشهاد سائقها. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 6 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة
4: إشهار.
5: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.

0: هذه ما فيهاش شكون اللي يبدا الاولاني. هذه تدخل يلزم تقول السلام عليكم وتدخل في صلب الموضوع.
1: العادة شنو نعملوا احنا؟ ندخل نقول السلام عليكم.
0: لا العادة ندخل في جوهر الموضوع. في استوديو جديد يلزم مقدمة والجوهر والخاتمة.
1: اه وي سبحان الله.
0: وهو كذلك. اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا. شحالك؟
0: مرحبا. العشوية طيبة. نعرفش علاش الشارع التونسي نحسه ندرى كيفاش حزين قلق.
1: لا اسمع ما تبداوش من الاول.
0: والله من والله انت ما كنتش في الشارع. انت جيت من الدار. انا اليوم من 7 من 5 نتاع الصباح
1: عندي الشارع نتاع الفيسبوك قاعد نشوف معناتها
0: صحيح. انا من 5 نتاع الصباح وانا ندور و 12 ساعة عندي ندور ونشوف التونسي اليوم كيفاش عدى نهارو كيفاش قاعد شيئا فشيئا يتقبل الهزيمة خاصة خماسية على الصباح على الخوا.
1: صحيح.
0: تونسي قلق.
1: بالنسبة
0: قلق.
1: للناس اللي ما فيقوش بها راهو الناس اللي قاموا راقدوا قاموا يلقاو خماسية. ما الناس اللي بدات تسهر وتفرجت وقعدت للصباح على الفجاري معناتها باش تفرج في الماتش وانا واحد منهم. معناتها ما نحكي لكش عائلة كاملة فايقين
0: فالتالي
1: واسمع وعاملين لها معناتها قهوة عرفت نطيبوا في القهوة نصبوا في العظم.
0: لا احنا سهرنا معناتها رقدنا بكري شوية وقمنا بذمة الماتش.
1: اي معناتها كاو انا العظمة طابت القهوة احنا خاسرين الواحد بلاش ما بردت العظمة القهوة احنا زوز بلاش مشيت رقدتوا برا والله قسما بالله لنزل
0: قمت رقدت وقمت
1: كليت العظم فهمت كاو
0: هكاو هكاو مازال نهار لحد مازال نهار لحد مع اليابان قال لك يا سيدي 7 من 5 لل 7 مشوش ناخذوا 7 زادا قلنا لهم لا لا لا تمام 5 و7 يسر علينا هكاو كيفنا كيفكم راهو يا توانسة اللي تسمعوا فينا اللي تبعوا فينا واللي مغرومين بالكرة هو حتى راهو مغرومين وهو مش مغرومين حتى اللي ما يتبعش ولكن ديما هكا الانتماء عرفت منتخب يمثلنا
1: اللي ريتو معناتها أكثر من هذا ريت معناتها التفاعل حتى متاع الشارع العربي في المسألة معناتها ناس هبطت ومتأسفة معناتها كيفاش حال المنتخب التونسي اللي معناتها عنده تقاليد وعنده تاريخ
0: حبريتو
1: معناتها فهمت نوصلوا للحالة المكربة هذه عرفت ولذا شيء منتظر في الحقيقة راه مش شيء معناتها ماهيش النتيجة اللي معناتها الدهش واللي معناتها مش منتظرينها مش منتظرينها بالثقل هذايا لا محالة. اما كان جات الدنيا
0: قبلناها في ماتش ودي اما ماتش رسمي 5 الحقيقة فضيحة
1: انا ما نحبش نحكي في الكورة. اول حاجة عدة اعتبارات اول اعتبار واول هام انا ما نفهمش في الكورة وما نحبهاش ما نحبهاش بردو بون معناتها ما تعني ليش اما يعني لي الانتماء يعني لي كي درابو ما تعرفت ومن بين الحاجات اللي متخيش نتبع كرة خاطر انا انسان نرفوزي بمعنى انه الكرة راه زادة مخطرة على الصحة معناتها برشا ناس معناتها نرافيهم معناتها وسافي لونطون
0: برشا ناس رافيهم وسمعنا عليهم
1: النتائج وكل شيء معناتها تصير كوارث
0: فما ناس تتجلط
1: فما ناس معناتها صحيح معناتها حصيله معناتها اللي تو اللي صار
0: هذا
1: حقه والله حقه من الاول حقه من الاول حقه من النتيجه نتاع 5 معناتها 5 اللي كليناها قبل ما نمشيو للكوب دي موند من وقتها من المان معناتها معروف احنا
0: يا اخي شنو اللي مش يتغير معناتها في اسبوع بالحق يعني
1: لا معناتها اللي مش يتو غيروا الاطار الفني وكذا شنو هذا حقه من قبل
0: من قبل ما نمشيو
1: مثلا ولو فمش علاش
0: تاكهو اي اللي صار تو
1: احنا يتسمى تو نجموا كان ناخذوها من زاويه اخرى احنا نجم نعتبرها تعادل معناتها مش 5-1 هو قداش من 5-1 6 بونتوات احنا ماركينا بونتو وعندنا تونسي زاده مركز زوز بونتوات ما تنساش ولد بلاد العياري
0: والله
1: وفاه معناتها نجم نعتبرها تعادل معناتها 3-3
0: اعتبرها يا سيدي اعتبرها المهم
1: ربي
0: احنا
1: قدر خير ربي قسم الله ربي مع الناس لا يلزم نفهموا حاجه راهو
0: لا فما حاجه زاده اي مهمه برشا يا قيس معناتها كي ترى فما مستوى قاعد العباد توا تبع في ماتشوات تقول علاش يا اخي احنا كل شيء وفرناه باش على الاقل باهي ما يا سيدي اوكي ما نخسروش نخسروا اما مش خساره فادحه نخسروا اما مش تكتيكيا هكاك نخسروا اما مش بالفضيحه هذيك
1: حاجه اخرى احنا راهو المنتخب الوطني هو ملك المجموعه الوطنيه ملك الناس معناتها راهو عندنا راي وعندنا بوا زاد كيف معناتها الجماهير راهو ما عندهم حق وعندنا حق للي يفهم في الكره اللي ما يفهمش، واللي يحب الكره ما يفهمش واللي ما يحبش بريتو، خاطر كلنا في الاخر بالكل احنا اش خلينا وصلنا للدرجه هذه معناتها على خاطر الناس اللي مسؤولين على الكره واللي ينقدوا معناتها واللي هيك الاختصاص نتاعهم. الناس كل واحد يخمم في جمعيته ما يخممش في منتخب وطني.
0: صحيح.
1: عرفت معناتها علاش بين الاشياء اللي وصلتنا معناتها مش حكيت قولك هو معناتها طفل صغير مازال معناتها جبته هكيك مازال اخضر فهمت ولا ترميه في كوب دي موند مع بريسيون كبيره مع ما تجمش كل شيء تحمله للفرد واحد، راه الناس الكل تتحمل
0: جميعاً مسؤوليه، الناس الكل الناس الكل
1: كاو بما فيهم اللي قاموا
0: بما فيهم اللي صمت للحظمة
1: والله قسما بالله والله لازلت عليك حرف معناتها خليت معناتها الشيء على الغاز رجعت نلقى واحد بلاش فهمت هي طفينا قلنا تبرد شويه نلقى جوز اش مازال اذا مازلنا احنا راهو كيسمينا بسم الله كون الواحد يرقدوا برا مش قام الواحد مازال معناتها حاجته بروحه وعنده صغيرات يربي فيهم وعنده والله قسما بالله مطلوب
0: قلنا
1: والله نحس بالتونسيون قسما بالله والله نزيد لك حرف معناتها فريمون توترت ومش باهي معناتها كاو اي حصي لما في الصدور سكر التلفزه والصباح ربح تو نعرفوا النتيجه برا كاو
0: حبينا فرحة مضافة على خاطر يمكن نقول غدوة الحي رأس العام
1: الأكثرية
0: الأكثرية غدوة الحي جورفية
1: وإحنا شوية آخر نستناو بإذن الله مع الكلمة متاع المفتي الجمهورية لكن حسب
0: المعطيات
1: الفلكية إنه بإذن الله مش يكون
0: غدوة الحي مفتتح
1: غدوة شاء من مفتتح السنة الهجرية الجديدة وأعلن معهد الفلك المصري إنه استنادا للحسابات الفلكية في يوم غد 3/16 سيكون أول أيام السنة الهجرية الجديدة شهر هلال شهر محرم 1448 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران عند الساعة 5:56 من فجر اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة المحلي معناتها ماشي تشاف الهلال فوالا دونك
0: وهذا اللي قالوا حتى فلكيا في تونس كان عند جمعة التالي معناتها الاخبار هذايا يقولوا فلكيا انه غدوة الحي باش يكون مفتتح سنة هجرية ان شاء الله مبارك علينا 1448 للهجرة النبوية
1: يكون يوم عطلة ان شاء الله
0: ان شاء الله وربي بدل علينا الأحوال بالخير ديما ما نعرفش هيك الفرحة اللي تنقص مش كما رأس العام تاع 31 ديسمبر سنة ميلادية مش كيف ما هكايا راهو أبشروا يا ناس يا عالم راهو غدوة الحي
1: يهو
0: بتقويمنا يهو راهو بتقويمنا راهو غدوة الحي عيدنا وغدوة الحي عامنا وغدوة الحي نورمالمون ليلة فرحة كبيرة وهيك القطوات اللي نعملوهم هيك الحاجات السبيسيال اللي نعملوهم في 31 ديسمبر الليلة نعملوهم الليلة نفرحوا إن شاء الله بسنة هجرية جديدة إن شاء الله يربي بالخير والسعادة. ذيك علاش اليوم ضيفنا باش يكون الأستاذ جمعة عياد وإحنا فرحانين برشا إنه اليوم برشا يعني شيخنا طبعا جمعة عياد وبرشا باش يقوموا
1: بجمعة جمعة عياد
0: هو جمعة
1: إيه مش جمعة عيد
0: لا مش جمعة يوم السبت جمعة إيه سبت
1: الشيخ جمعة عيد
0: جمعة هيك بالعربي
1: كيف فيها جمعة عيد
0: هو جمعة يحب جمعة أنا أقوله هو يحب اسمه هكاك
1: توكينا نستقبله
0: تونسي قل له جمعة يقول لك لا جمعة بضم
1: جمعة عيد
0: بضم الجيم هذاك علاش اليوم برشا في مساجدنا فما ما بين صلاة المغرب والعشاء باش يعملوا درس في العبر دروس وعبر في الذكرى طبعا فاحنا باش نكونوا على نفس الموجة باش يكون حاضر معنا سي جمعة عيد
1: أيوة.
0: وقبله هو باش نحكيه على الكشافة التونسية أو الأكاديمية وطنية
1: أي.
0: باش يكون بحذنا سي عز الدين مذيوب باش نزيدو نحكيو هو مدير مدرسة ابتدائية بالبديرنا ولكن باش ناخذوها بالكاسكيت نتاعو اللي هي الكشافة التونسية المنظمة العريقة هذية واللي فما مشاركات حاليا في كمبوديا باش نحكيو على المشاركة التونسية وبالتحديد من جهة صفاقس تو نعطيو برشا تفاصيل واذا كان عندكم الفكرة باش صغيراتكم تفرهدوا عليهم وتحبوا هكا يكونوا حاضرين في الصيف هذية في الكشافة ولا في أنشطة من الأفواج الكشافة التونسية لكم ذلك وإحنا باش نسألوا برشا أسئلة في الإطار هذا احنا بدينا ونعن بيصلينا باش نكملوا ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: فيصل الجيبسي في الريكاب هكا ولا
0: حتى اللي تلعيد يجي فيصل اللي تراس العام ان شاء الله
1: يخدم على روحه
0: في بالي. لا راهو كوجي فيصل عندك في الاعياد مناسبات الدينية الوطنية الكل ما يحضرش سورتو بعد هزيمة المنتخب باز مش باش
1: يجي فيصل. اي ما البليش على كل زاد كمون معانا كالعادة
0: ما البليش فضلك باش يجي معانا كالعادة.
1: انت تعرف فيصل وانا فهمت انا تو تو ما عرفته.
0: لا نعم فيصل راهو كيتغشش غشو صعيب.
1: فيصل
0: اي فيصل غشو صعيب
1: وما يتغشش علينا برا.
0: لا لا كهو غشو صعيب.
1: وزاهر كم ممكن هذا بعد الثمانية مش حكينا زاده كيف كيف على الاحتفال السنه الهجريه من منظور شعبي من منظور تقليدي
0: شو نحطوا شو نطيبوا شو ما نطيبوش. عاد بيهم يطيبوا كسكسي بالقديد ليله
1: يقفلوا به العام
0: يقفلوا به العام والغدوه الملوخيه
1: اي ويصمتوا نجم العظم
0: هكا العظم نتاع الميزات
1: في الميزات تو ويلونوه اي فهمت فوالا ويلونوه صغيره تعرفت
0: هكا انت ديجا العظم وكليته
1: عظم وكليناه
0: مازال عندك الكسكسي
1: الليله ان شاء الله الكسكسي الوالده مش طايب كسكسي
0: ربي يحيها وغدو عندك ملوخيه مدام عند العلوش والدنيا
1: الدنيا انتم البرجوازيه طيب وملوخيه كيفنا ولا لا ما طيب تاكلوش
0: لا
1: استعملوا
0: بروتوكول
1: يا واحد انتم البرجوازيه استعملوا في راس السنه الهجريه
0: لا نحتفلوا لا شك اي لا شك ولا اختلاف اما على طريقتنا مش كيفكم انتم الشعب
1: عموم الشعب لا
0: ملوخيه على احتفالاتكم كان بالماكله
1: انتم احتفالاتكم باش
0: لا حاجات اخرين
1: احنا الماكله معناتها وهذه معناتها في الاخر بالكل جرت العرف والعاده انه
0: احنا تبادل هدايا ساعات فخمه
1: ساعات فخمه
0: سيكان حاجات هكاك
1: سيكان
0: سيكان جمع ساعات سيكان فهمت كاب
1: واضح صح عليكم حصير
0: عايشك شكرا.
1: نسمعوا الاغنيه الاولى
0: نسمعوا هذه ما نسمعوهاش الطبقه البرجوازيه الاغنيه هذه
1: هذه ملحم بركات
0: حبو رمزي عبد الوهاب
1: رمزي عبد الوهاب حل الكتاب واسمع
0: واسمع رمزة عبد الوهاب هكا اختار قيس
1: هي يزي من الحديث
0: لا على كيف تحب يزي تحب نزيد
1: تحية وفات ونسمع ملحم بركات
0: لا لا نسمع صابر عاد بصوت
1: أما ملحم بركات أما يغني فيها صابر الرباعي
0: صابر الرباعي. مرحبا بكم الناس الكل فريقنا كيف ما هو ماهوش باش يتبدل بقدر ربي باش يقعد معانا سفيان نخدم الله منعم الجمل اللي يخرج لنا ويهندس لنا صوتا وصورة او كقيس لابس بالمنتخب الوطني التونسي رغم اللي كلال عظمه زاد وين السياسة ديما في القلب تعرف ما تغشش عليا مش انتوما الناس الحقيقة الحقيقة هاي نتبع السياسة اكثر واخبارها هكا في الدم في الدم
1: في الدم اي
0: حبيت ايمن دحمان وحبيت معلول وما نقولش هاك هي هاك هي
1: لا ما تتقالش
0: ما تتقالش
1: ما تتقالش
0: ما انا في قلبي في قلبي
1: الكل
0: هكا في قلبي هكا من داخل هكا نقولها وكهو
1: وبعضهم ما حبيت سمعت حتى من بعض الناس الاصحاب اللي يفهموا في الكوره قال لك خير معناتها حتى ما لعبش دحمان خير معناتها في الاخر بالكل معناتها مش يكون معناتها النتيجه مش تكون ثقيله بصرف النظر معناتها فهمت
0: لا لا اللي قال لك هذايا ما يحبش السياسات
1: احنا نحبوا السياسات
0: نحبوا السياسات اللي قال لك اللي قال لك الكلام هذا مش انت
1: حسنا ونحبوا تونس
0: ونحبوا تونس قبل كل شيء ولكن هكاك معناها نتفرج اكثر على السياسات نتفرهد اكثر اكثر من اكا وكل واحد
1: لا لا انا معك انا معك
0: معايا ما يجيش تكون ذكي حتى عاد سلم على امير الجاموسي وانور بوجلبان كل هبطوا اليوم ديرون ترون فما حتى واحد على البنك الاحتياطي في الاستوديو الجديد هذايا الناس كل حتى واحد ما بنك احتياطي الناس الكل تهبط فما كان قيس توا باش يشد بنك الاحتياطي هو وسرور ونسمع مع بعضنا الناس كل الغنية سمح مزيان اختارينا قيس يعطيك الصحة احسنت الاختيار فتالي جاك الشكر صابر الباع وقت اللي غني الملحم بركات في الكوكتيل
1: بركات مش بركات هيك بركات هيك حاجة تتاكل البركات هيك الملحم بركات
0: بركاتك يا ربي ان شاء الله عام جديد يكون ان شاء الله بركة وخير يا رب.

0: 54 دقيقة بعد الخامسة، ما زلت في الاستماع والمتابعة. لمسيكم بالخير، ميسيون بديت من الخامسة ونص، تواصل بإذن الله حتى للثمانية ونص أذان صلاة المغرب، مش يكون في 7:35 دقيقة وصلت العشاء في 9:19 دقيقة. قصينا شوية على الكوكتيل هذية
1: حتى أنه دكتورة نور الحلواني في الأوبيتال ديما تحيينا وديما تسلم علينا، قالت شبيكم قصيتوا هي وندو مدام سعاد، قلنا لها خطر اللي باش نحكيوا عليه توا يستحق أنه كل الاهتمام، وهو اللي رافق أجيال.
0: صحيح.
1: أجيال
0: كمال رؤوف النجاتي غادرنا اليوم، الله يرحمه وينعمه، معناتها بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، وترك خلي لها بصمة راسخة في تاريخ الأغنية التونسية. عنده أكثر من 100 أغنية في الريبرتوار نتاعه، وكتبوا لحن عدد هام منها.
1: أي. لكن كما تقول لي إيمان كمال في الفكرة هذه، قالت لي لكن احنا أغنيته ما نعرفوهمش
0: اي ما فما
1: باستثناء البعض.
0: بعض.
1: يمكن تقصير منا في الاعلام انه فما برشا اغنيات ما نسمعوهاش وما تكونش، وخاصه هي فما عائق وحيد انه الكاليتي، معناتها جوده الاغنيات هي اللي تخلينا ربما فما اغنيات نفضلوها على اغنيات اخرى.
0: واللي يميز الراحل انه بخلاف انه غنى باللهجه التونسيه، اشتهر ايضا بالغناء بلغات اخرى خاصه باللغه الفرنسيه. من اشهر الاغاني اللي اديها باللغه هذيه اغنيه
1: ياسمينة لا بلو بيل دو لا مدينه.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم. الإعلان بعد غروب الشمس هذا اليوم عن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، انطلاق أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى لود قرقنة وتعبيده، أكثر من 1200 مسارا تكوينيا جديدا في دليل التوجيه الجامعي، مرتبة متقدمة لتونس في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا، الإفراج عن الوزير الأسبق عز الدين بشاوش، والإدارة الأمريكية تؤكد أنها مستعدة لاتخاذ خطوات باتجاه رفع العقوبات على إيران. يتم بعد حوالي ساعة ونصف الساعة رصد هلال بداية السنة الهجرية الجديدة 1448، وحسب ما ستثبته الرؤية سيتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد إما غدا أو بعد غد، فكل عام والجميع بألف خير. في انتظار تحديد موعد بدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للتعرف على نتائج البكالوريا، أكد مدير عام التوجيه الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي في تصريح اليوم للإذاعة الوطنية أن دليل التوجيه الجامعي الجديد سيشمل 1205 مسار تكوينيا جديدا ومحينا بهدف ملائمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل، على أن يتم الانطلاق في تدريسهم السنة المقبلة، وأكد أنه سيتم إدماج التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي في عديد الاختصاصات.
3: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة ونص حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة، وإحنا عندنا منظومة أمد في منظومة التعليم العالي هي تستقطب أكثر عدد الطلبة الناجحين في البكالوريا، معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذية، وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع معناتها بداية العمل بالعروض هذية. مؤسسات الجامعية كل وقع دعوتها إلى إيداع المشاريع متاحة والملفات متاحة على مدار معناتها آخر 2025، وفي منطلق سنة 2026 قمنا بإنشاء لجان وطنية قطاعية اللي درست الملفات هذية وأفضات اللي منذ أيام مجلس الجامعات أقر معناها الموافقة على دخول قرابة 1205 مع تعرض تكوين بشاشرة التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم. تقييم واضح لأنه فما نسبة بطالة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا اللي توري اللي فما إشكال العروض التكوين تكون ملائمة لسوق الشغل، ولذلك احنا قلنا للمؤسسات انها ترتكز اساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل. بالنسبة لعروض التكوين السنة هذه اكبر نسبة متاع عروض موجودة في علوم التصرف وعلوم الاقتصاد.
2: إلى صفاقس الآن، حيث انطلقت أشغال تهيئة الطريق الرئيسي المحاذي لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدي إلى المدخل الخلفي للميناء التجاري بصفاقس وتعبيدها، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفضي مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمشروع. هذا المشروع سيساهم في تحسين انسيابية حركة المرور باتجاه لود قرقنة والتقليص من الاكتظاظ وفترات الانتظار، إلى جانب فصل مسارات السيارات الخفيفة عن الشاحنات، بما يضمن ظروف تنقل أفضل للمواطنين ومستعملي الميناء. ومع بدء الموسم الصيفي واستقطاب جزيرة قرقنة للمئات يوميا، شرعت المصالح اليوم في المصالح المعنية في تطبيق جملة من التدابير المرورية التي أقرتها لجنة السلامة المرورية بقرقنة للحد من الاختناق المروري وتأمين انسيابية التنقل، بما يضمن سلامة السكان والمصطفين، وفق رئيس بلدية قرقنة عبد الناصر بركية.
4: في إطار استعداد الموسم الصيفي والسياحي القرب واللي اكتظاظ مروري خانق باعتبار كثرة الوفدي، ارتأت اللجنة المحلية للسلامة المرورية تنظيم حركة المرور في قرقنة، وتم جمع من الإجراءات تتمثل في تحويل محطة الحافلات من قدام السوليتراس إلى أمام المعتمدية لمنع اختناق الطريق باعتبار أن الحافلات هذه قاعدة تراكم في سونس انتردي. تهيئة محطة التاكسي اللي هما يقفوا قدام المقاهي اللي موجودة سبب في اختناق حركة المرور. تم تشوير الطرقات ووضع العلامات اللازمة للشيء هذا. اتصلنا محطة التاكسي على محطة الإياب من سيدي يوسف ومحطة الذهاب من سيدي يوسف في تصور يخفف من وطأة الاختناق هذا وتم تطبيقه من اليوم من 15 جوان كنت نظمر الحقيقة من الاختناق هذا اللي يصير وبالتالي إن شاء الله تكون بادرة اللي هي تخفف من وطأة هذا الاختناق اللي نحكيه عليه.
2: نبقى مع أجواء الاصطياف حيث طالب عدد من متساكني صفاقس الذين يفضلون الاستجمام في شواطئ الشفار والكازينو وسيدي منصور بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي للمنحرفين وفرض النظام العام والتصدي لكل مظاهر العنف والجريمة لضمان سلامة العائلات والمصطفين. روبرتاج زهور الحبيب.
0: نطلب من الدولة توفر الأمن والأمان للمواطنين باش يمشيوا للبلايص هذيكم.
5: كازينو آخر الليل يبدأ معبي وكيب أما الأمن غاديكا يبدأ المواطن مطمئن ومرتاح.
6: على قبل تبدلت التشفر كيما الكازينو كيما التبرورة ولا الشرطة والأمن فيه بكثافة وماذا بينا نزيد نوفره وارتحنا من برسا حاجة.
7: طبيعة احنا مع الأمن في كل بلاصة مش كان في الكازينو
8: في الحياة الشعبية في أي بلاصة. الدولة من غير أمن تسوى غابة نولي وعمل
9: بلايس هذيك ديما معروفة أنه ثم عبيد مشي ولا غادي يشرب الخمر تعرف اللي يشرب الخمر ينجم يعمل حاجات
5: الشفار وتبرورة سيدي منصور كلهم يزمهم الأمن يكون موجود.
10: باقي ماذا بينا نزيدوا نحرصوا أكثر ونكثفوا بالنهار مش حتى كان بالليل.
11: ماذا بينا برشا دوريات خاصة الأماكن العامة معنا صغيرات خاطر تبدأ موتورات الأمن هو الكل.
12: أنا مك تعرف البلاد هذه ما فيهاش متنفس معناتها الصفاقسية ما عندهمش وين يمشيوا معناتها مك تعرف ما عندهمش وين يمشيوا. البلايص الوحيدة اللي هي الكازينو ولا مشروع تبرورة اللي هو مازالك ولا سيدي منصور.
5: ماذا بينا ديما الأمن موجود ومستبد غاديكا
13: نزيدوا نكثفوا باش نقعدوا ديما في أمن وأمان خاطر احنا كصفاقس معنا وين نتنفسوا خلاف البلايص هذوما.
14: أنا بصفاقس شعنا كان شي كازينو مشروع تبرورة أونتر بارونتيز الأمن هو خليني أنا مرتاح نخرج أنا ومرتي وصغيراتي أليز.
11: يكثروا من الدوريات احنا ما عندناش برشا بلايص نخرجوا لهم في صفاقس. عندك تبرورة عندك الكازينو عندك الشفا هذا من ثلاثة. ماذا بينا يكثروا لنا الدوريات في البلايص العمومية اللي نتنفسوا فيها ديجا احنا في صفاقس معنا وين نتنفسوا.
2: نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. تحتل تونس مرتبة متقدمة في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا وتعمل على مزيد تطوير أنظمتها الصحية لمواجهة المخاطر الصحية والأوبئة وهو مؤشر مستوحى من مؤشر الأمن الصحي العالمي الذي يستند إلى تقييم شامل يصنف قدرات الدول على الاستجابة للأوبئة والجوائح وذلك بهدف تطوير القدرات العالمية للتصدي للأمراض المعدية حسب الأستاذة بجامعة تونس المنار والمسؤولة عن مشروع مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا حنان بوسي وذلك على هامش المنتدى التونسي الإفريقي حول المرونة ومجابهة المخاطر والأوبئة والعدالة الاجتماعية في الصحة. المنتدى يأتي في إطار مشروع دولي فازت به جامعة تونس المنار بالشراكة مع جامعة براون الأمريكية وبتمويل أمريكي وقد أشرفت تونس على هذا المشروع ممثلة في معهد باستور وكلية الطب تونس ومخابرها ومعهد البحوث البيطرية وعديد الشركاء وقد جمع المنتدى خبراء وباحثين ومختلف الفاعلين في القطاع الصحي لتبادل الخبرات ومناقشة الاستراتيجيات الكفيلة ببناء أنظمة صحية أكثر مرونة وقدرة على مجابهة المخاطر والأوبئة وأكثر عدالة وشمولا واستدامة في إفريقيا. قضائيا تم الإفراج عن الوزير السابق عز الدين باشاوش الذي أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حقه مع ثلاثة أشخاص آخرين كانوا أعضاء بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج خلال فترة إشرافه على تسيير شؤون البلدية وذلك على خلفية شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة. وسط ترحيب دولي بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتمام الاتفاق مع إيران ورفع الحصار البحري عنها. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده قررت توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. الرئيس الأمريكي قال إنه تم توقيع مذكرة التفاهم مع إيران وتم فتح مضيق هرمز جزئيا على أن يتم فتحه بشكل كامل يوم الجمعة القادم بعد نزع الألغام. يأتي ذلك فيما نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين كبار أنهم مستعدون لاتخاذ خطوات لبدء تخفيف العقوبات على إيران. الخبير في الشؤون الأمريكية مسعود معلوف قال إنه بعد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران يبدو أن حربا عسكرية قد انتهت مقابل بدء حرب دبلوماسية، وأشار إلى أن هناك أمورا معقدة يجب حلها في طريق المفاوضات التي ستحدد مستقبل المنطقة ومستقبل العلاقة الدولية بين إيران وواشنطن.
15: الآن الحرب العسكرية انتهت وتبدأ الحرب الدبلوماسية التي يمكن أن تنجح وتنهي الحرب العسكرية، وفي حال عدم نجاحها ستعيد الحرب العسكرية إلى الواجهة. أي أمامنا الآن تحرك جيد جدا، ما حصل أمر جيد أوقف العمليات العسكرية وسيؤدي إلى فتح مضيق هرمز، وإن بعد وقت بعد أن يتم إزالة الألغام وغير ذلك من الأمور، ولكن تبقى هنالك أمور معقدة ليست بقليلة إطلاقا، ولذلك يعني المفاوضات هي التي ستقرر ما سيكون مستقبل المنطقة. الشياطين فعلا تكمن دائما في التفاصيل، وهنا شياطين عديدة، من جهة مسألة النووي التي ركز كثيرا كثيرا عليها الرئيس ترامب، التفاصيل أيضا هي رفع العقوبات عن إيران، التفاصيل أيضا حلفاء إيران، إن لم نقل أذرع إيران في المنطقة، لم يتم أي اتفاق، هنالك سيكون مفاوضات على ذلك، رفع الحجز عن الأموال الإيرانية، هذه أمور يعني معقدة إلى حد ما.
2: على الجبهة الشمالية تواصل قوات العدو الصهيوني تنفيذ غارات وقصف مدفعي على قرى وبلدات بجنوب لبنان، رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي أعلن وقف الحرب على جميع الجبهات بينها لبنان. في الأثناء حذر الجيش اللبناني الأهالي من العودة إلى القرى الحدودية وشدد على الحذر من الذخائر غير المنفجرة. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين جراء غارات جوية إسرائيلية وإطلاق نار كثيف، فيما يستعد الوسطاء لمحادثات جديدة في القاهرة بهدف الحفاظ على ما يسمى بخطة السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن القطاع الذي دمرته الحرب. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. الإعلان بعد غروب الشمس هذا اليوم عن موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1448. انطلاق أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى لود قرقنة وتعبيدها. أكثر من 1200 مسارا تكوينيا جديدا في دليل التوجيه الجامعي الجديد. مرتبة متقدمة لتونس في مؤشر الأمن الصحي في إفريقيا. الإفراج عن الوزير الأسبق عز الدين بشوش. والإدارة الأمريكية تؤكد أنها مستعدة لاتخاذ خطوات باتجاه رفع العقوبات على إيران.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام أجمل تحيات فاطمة زلوزي وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترككم الآن مع فتح الصامت وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
16: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
16: عشرة ديمة ديمة.
17: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد، خليها تنضاف. كافح الفساد خليها تنظف. سبور نيوز. سبور نيوز.
18: 16 دقيقة بعد الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. أكيد البداية بآخر الأخبار الخاصة بالناخب الوطني صبري اللموشي. آخر الأخبار تؤكد أنه المكتب الجامعي لكرة القدم القرار بالنسبة لإقالة المدرب صبري اللموشي جاهز، في انتظار طبعا التأكيد خلال الساعات القادمة. تجربة صبري اللموشي نجم نقولوا في صورة انتهائها بصفة رسمية مش تكون قصيرة جدا مع المنتخب الوطني التونسي. نذكر كان تسلم مقاليد الإدارة الفنية للمنتخب الوطني التونسي في 14 جانفي 2026، خالفا المدرب سامي طرابلسي، وفي خمسة أشهر تقريبا أشرف في على خمسة مباريات، أربع وديات تحضيرية ومباراة رسمية كانت فجر اليوم ضد المنتخب السويدي. في صورة طبعا تأكيد قرار الإقالة، أكيد الأذان ستعود إلى السيناريو الشهير اللي كان عاشته كرة القدم التونسية، كانت تحديدا في مونديال فرنسا 98 لما تمت إقالة المدرب الفرنسي يعني كاسبارزاك من مهامه وسط المونديال بعد زوز هزائم متتاليه في دور المجموعات ضد انجلترا بهدف مقابل صفر وكولومبيا بهدف مقابل صفر، ووقتها تعاقد وهو على راس المنتخب مع فريق باستيا الفرنسي. ذكروا كذلك أنه آخر الأخبار تؤكد في صورة تأكيد الإقالة مع الناخب الوطني صبري اللموشي أنه التركيب المنتظر للإطار الفني المشرف على المنتخب الوطني التونسي باش تكون منذر كبير كمدرب وطني، ومعه كل من نيس بوجلبان وبالخزري. نيس بوجلبان طبعا عنده مشكلة بتاع التأشيرة في انتظار أنها تتحل، وكذلك وبالخزري المتواجد في المكسيك مع المنتخب الوطني التونسي. ذكروا أنه الكواليس تؤكد أنه أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم كانوا اتخذوا قرار إقالة الناخب صبري اللموشي من مهامه مباشرة بعد نهاية المباراة ضد المنتخب السويدي اللي فات 5-1 لصالح السويد. مسؤولو المكتب الجامعي كانوا رافقوا المنتخب إلى النزل مع اللاعبين اللي طار فني بعد خيبة الأمل الكبيرة والهزيمة، وحتى منهم العديد المسؤولين وحتى بعض اللاعبين طالبوا بإقالة صبري اللموشي وهو في الملعب قبل حتى انتهاء المباراة. يعني كانت اجتماعات في النزل، كذلك استشارة لبقية أعضاء المكتب الجامعي المتواجدين في تونس، وحتى أنه الاتفاق كان واضح على مستوى أنه صبري اللموشي ما يكملش المشوار مع المنتخب الوطني التونسي. كما قلت أسماء اللي طرحت تأكيد أنه الاسم المطروح حاليا والموجود على مستوى تعويض صبري اللموشي هو المنظر الكبير باعتباره متواجد حاليا في مدينة مونتيريا المكسيكية مع بعثة المنتخب كمدير فني للجامعة التونسية لكرة قدم. ثم أسماء أخرى على غرار نيس بوجلبان، لكن ثم مشكلة كما قلت تأشيرة الالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي. على كل اعلان المكتب الجامعي لكرة القدم لربما في قادم الساعات على مستوى إقالة صبري اللموشي. نذكر أنه المفاوضات مع صبري اللموشي من أجل فسخ عقده بالتراضي لحد الآن متواصلة، ثم إشكال لأنه صبري اللموشي حسب آخر الأخبار اللي توصلنا أنه مصر على الحصول على كامل مستحقاته ويرفض مسألة فسخ العقد بالتراضي. طبعا الجامعة المكتب الجامعي لكرة القدم في مفاوضات متواصلة معه اللي طبعا المطالبة بتاعه بكامل مستحقاته، هو الشيء اللي خلى إجراءات فسخ العقد بالتراضي ما تتمش لحد الآن، وطبعا الجامعة تحاول أنها تتجنب المصاريف الباهظة اللي قد ترتب عنها فسخ العقد من جانب واحد. نبقى مع اخبار المونديال. مونديال 2026 حاليا قاعد تدور مباراه بين اسبانيا والراس الاخضر، تقريبا نلعبوا في 15 دقيقه في الشوط الثاني. النتيجه ما زالت متعادله 0-0 بين المنتخبين الاسباني والراس الاخضر. راس الاخضر اللي مش مقصر بالكل مع احد المنتخبات المرشحه للفوز باللقب في هذه النسخه من مونديال 2026. هذا ما زال التعادل دون اهداف بين اسبانيا والراس الاخضر. في 8 متاع الليل تلطلق مباراة بلجيكا مع مصر، في 11 متاع الليل مباراة المملكة العربية السعودية مع الأوروغواي، وفي الثانية صباحا مباراة إيران مع نيوزيلندا. على مستوى الوطني الآن دائما في كرة القدم، فريق الترجي الرياضي التونسي كان أنا عشيت اليوم جميع الإجراءات الإدارية والتعاقدية الخاصة بانتداب المدرب الروماني لورينتو ريجيكامف لتولي مهمة الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة القادمة. كذلك الظهير الأيمن لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري رائد بوشنيبة كان وصل إلى مصر تمهيدا لإتمام انتقاله إلى نادي غزل المحلة لمدة 3 مواسم. نادي غزل المحلة كان اتفق مع فريق الاتحاد المونستيري السيري على إتمام صفقة شراء بوشنيبة بقيمة 150 ألف دولار تقريبا 450 ألف دينار تونسي. من المنتظر أنه بوشنيبة باش يجتاز الفحص الطبي قبل التوقيع الرسمي لمدة 3 مواسم. ذكر الاتحاد المنسيري كان تعاقد مع رائد بوشنيبة في الميركاتو الشتوي قادما من فريق الترجي الرياضي التونسي. ديمر مع أخبار الأندية على مستوى الرابطة المحترفة الأولى، قائد فريق وحارس مرمى فريق نجم الرياضي بالمتلوي حمزة بن شريفية أكد اليوم انتهاء تجربته مع الفريق بعد 3 مواسم. حمزة بن شريفية كان عبر في تدوينة لي عبر حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن شكره للجماهير ومسؤولي النادي والمدربين وكذلك زملاء اللاعبين، وأكد اتفاقه مع الهيئة المديرة للفريق حول إنهاء التجربة. على مستوى كرة القدم الأوروبية والعالمية، ريال مدريد الإسباني كان تعاقد اليوم مع الظهير الأيسر الإسباني مارك كوكوريلا لمدة 6 سنوات حتى 2032 قادما من تشيلسي الإنجليزي، في أول صفقة للنادي منذ إعالة تعيين جوزي مورينو مدربا للفريق. تقارير صحفية أكدت أن فريق ريال مدريد كان حسم صفقة انتقال كوكوريلا من نادي تشيلسي مقابل 55 مليون أورو بجانب 5 ملايين كإضافات. وكوكوريلا 27 عام انضم إلى تشيلسي قادما من برايتون عام 2022 في صفقة بلغت قيمتها 73 مليون يورو، وشارك في 163 مباراة في جميع المسابقات مع فريق تشيلسي. أخيرا، الدولي المغربي إسماعيل صيباري بات قريب كذلك من الانضمام لفريق بايرن ميونخ الألماني بعد توصل النادي الألماني لاتفاق مع بيز فاندهوفن الهولندي لإتمام الصفقة مقابل نحو 55 مليون يورو. صيباري وافق على توقيع عقد يمتد حتى عام 2031، فيما ينتظر أن يخضع للفحوصات الطبية قبل الإعلان الرسمي عن انتقاله. هذا تحرك بالنسبة لفريق البايرن يأتي بعد الموسم المميز اللي كان قدمه هذا اللاعب المغربي سيباري مع فريق أندهوفن، ولعب كذلك دور بارز في تتويج فريقه بلقب الدوري الهولندي فضلا عن تألقه مع المنتخب المغربي. 23 دقيقة على الساعة 6:00 مساء شرط التوقيت على موجة صفاقس. نقطة النهاية للسبور نيوز. جمع تحياتي من جاموسي وفتح السلام، نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.
19: سبور نيوز. سبور نيوز.
20: يمسيكم بالخير.
21: قلت الله يمسيك بالخير أيامك وحشاني.
22: يمسيكم بالخير. أجواء الفن والثقافة والمسابقات والاستضافات والمواكبات من الاثنين للخميس من 5:30 لـ8:30.

0: يمسيكم بالخير، مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد النشرة والسبور ونكمل بعض المشوار حتى 8:30. يمسيكم بالخير، نذكر أن أذان صلاة المغرب بإذن الله مش يكون في 7:35 دقيقة، صلاة العشاء في 9:19 دقيقة كالعادة. هذه الوقيت بعد النشرة والسبور ريكاب ديجور مع فيصل جيبسي.
1: ريكاب ديجور، ريكاب دي جور.
2: أهلا وسهلا قيس، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعين في ريكاب دي جور. بداية أسبوع طيبة رغم الليلة الطويلة الشاقة القاسية.
0: كنت نحكي أنا وسرور في بداية الحصة، أي قم مع تسهرنا ملايين متاع توينسة مع تنصور مع فما ناس
2: الأغلبية
0: فما ناس ما صهرتش وقامت وصبحت على النتيجة، فما ناس استعنات وكاو
2: في النهاية. هو ربما مباراة في حد ذاتها وقع أخذت حظها من التحليل والتعليق في مختلف البرامج الرياضية، لكن اللي يهمنا بالأساس هو أنه التأكيد على المحافل الدولية وعلى رفع الراية الوطنية وضرورة حسن الاستعداد والتعامل مع المحطات هذه. راهو ماهيش مجرد مباراة في كرة القدم فقط، ماهيش مجرد هزيمة فقط، بعض النتائج في كرة القدم، بعض الهزائم التداعيات متاعها تتواصل لأجيال. نعطيك مثال بسيط، هزيمة المنتخب البرازيلي أمام المنتخب الألماني في النصف النهائي في 2014 7-0، تداعياتها إلى اليوم. إلى اليوم البرازيل لم تعد البرازيل التي تعودنا عليه. فراه أنك تستعد الاستعداد الأمثل لمحفل دولي. البارح نسمع في اللاعب القيدوم علي الكعبي يحكي على 78 78، كيفاش أنه من نتائج 78 ازدهار السياحة بعد ما تألق المنتخب وبعد ما انتصر على المكسيك في الأرجنتين 3-1. الناس بدأت تتسائل على تونس، تحب تعرف تونس، تحب تزور تونس، انتعشت السياحة، انتعش الاقتصاد، الاستثمار، الاستقرار الاجتماعي، لأنه وقتها كان فما شيء من التوتر والاحتقان. المباريات والتنس كل تعايش على وقع المباريات الرياضية وتبع في المنتخب، فهدات الأمور شوية. فأراه مباراة كرة قدم ومنتخب وطني في هذا المستوى ليست مباراة عادية، لابد من حسن الاستعداد الأمثل لها. برشا حديث، السؤال من بين الأسئلة المطروحة اليوم بعد الخيبة، يخرج علينا مسؤولين، مدير ما نعرفش أنا، مدرب يقول والله نتحمل مسؤولية هذه النتيجة. أخويا العزيز كيفاش باش تحملها؟ أنت تحملها، وأنا كيفاش نتحملها، والبلاد كيفاش تتحملها؟ اليوم في النهاية اللي وصلنا له هيك حد الفلوس اللي دفعناه، اللي وصلنا له نتيجة، وصلنا المرحلة إلى فولكلور وطني في طريقة اختيار من يدرب هذا الفريق وأسماء، وتقريبا شككنا في كل الكفاءات في تونس، كل الأسماء على أهميتها، على مكانتها، على نجاحاتها شككنا فيها ودخلنا في دوامة شك. اليوم الجميع يتحمل هذه المسؤولية.
0: شوف كي نحكيو على البكالوريا، جبد عن الباك امتحان وطني وحكينا على المشاكل اللي تصاحبه وورينا انه المشاكل هي متاع منظومة تعليمية كاملة. كيف كيف الكورة، معناتها كي نحكيو على ماتش متاع كورة ولا نحكيو على منتخب وطني ونحكيو على مشاركة في مونديال ونلقاو المشاكل وكم معناتها اللي صار هذا الشيء، معناتها دونك نحكيو توا يزم دوسي كامل متاع ملف كرة القدم يتحل من الأول وجديد، المشاكل اللي فيه معناتها من الفرق ومن الأندية الصغرى ومن الجمهور
2: الإشكال والكل، معناتها كيما في التربية كيما في التربية في الرياضة. شنو هو وجه الشبه؟ أنه هذه المواضيع سنويا وفي كل التظاهرات وفي كل المواعيد وفي كل المناسبات نعود ونتحدث هذا الحديث، بعد كل خيبة نحكي نفس الكلام، تتغير الأسماء، تغير الأسماء وتبقى نفس الممارسات، المنظومة لم تتغير.
0: أنت تحكي على خيبة، أنا نحكي على فضيحة.
2: فضيحة
0: والفضيحة هذه معناتها أكبر برشا من الخيبة، دونك إن شاء الله تكون معناتها الكف اللي يفيق، عرفت
2: ولي شكون اللي يفيق، شكون اللي باش يفيق، شكون اليوم يا قيس الناس كلها متحملة المسؤولية. اليوم مكتب جامعي في حد ذاته تعرف
0: شكون متحمل المسؤولية،
2: يتحمل المسؤولية،
0: يتحمل
2: المسؤولية لأنه انت تعرف حتى ما ساروا في الانتخابات كيفاش صار وكيفاش وصل باش شدوا خذا ونالوا الثقه، معناها صارت قائمه اولى تسقط، قائمه ثانيه تسقط، وجزئيات وشكليات، والدرجه انه في الاخر معناها صار تضييق على الجميع، الناس كلها بعدت على تي ابعد وخطاني. من بعد ما طلعوا خذاوا المكتب الجامع من المفروض فما اسماء ما ترشحش، انت كنت تسير مع الاسماء القديم بغض النظر، انت كنت موجود علاش تعاود ترجع وانت اليوم تحكم باحكامك؟ وصبري صبري لموشي بالمنطق الاعتباري لهذه الدوله والله ما نجيبوا مدرب، رفضني هو لاعب في اوجه، اليوم ما نجيبوش،
0: لا خاصة انه
2: ما نجيبوش
0: ظاهر من المسيرة نتاعه معناتها ما فشل مع المنتخبات اللي
2: والدليل على ذلك قيس اكل مديح وكل اشادة وانا تونسي وفرحان وجي نخدم لتونس، اليوم مع الإقالة ظهر فرنساوي ما ظهرش تونسي، لأنه يطالب بضرورة تمتيعه بالعقد نتاعه على دير ملي من الآخر نار حسب القرار. لهنا نتسألوا شكون اللي يمضي على العقود نتاع المدربين بأي طريقة وقع صيغتهم؟ انت رئيس الجامعة محامي عندك تجربة يا أخي، انت ما تاخذش بهاي الاعتبار. أنا سمعت تصريحات يقول لك لا احنا جايبينه كاس افريقيا 2027 وعدنا اهداف ل 27 يا اخي، اما اهم كاس عالم ولا كاس افريقيا؟ كانوا جماعه من الاول معناها متيقنين من الفشل في وقت انه
0: متيقنين من الفشل. انت مش معناتها متاكد مش تاخذ كوب دي مون انت معناتها اي ولا معناتها احنا
2: شنو
0: مطالبين حد التور الاول معناتها
2: عرفت كيف شنو هزيمه مشرفه معش خلطين عليها في الاخر هزيمه مشرفه ما شغلتنا. الكاب فير تلعب مع اسبانيا احد الفرق المرشحه للحصول على اللقب لحد الان دقيقه 80 صفر صفر، اللي الكاب فير مشاركتها الاولى راهو فما حد ادنى. قطر اللي هي محققه حتى نتيجه وانسحاب مخيب في قطر في 2022 جيت باش تلعب مباراه ضد سويسرا، شعملوا هم شافوا سويسرا تلعب مع الأردن اللي الأردن أقوى برشا من قطر، الأردن وقت اللي حلت اللعب ولعب هجومي وكذا خذت 4-0 بأريحية تامة. دونك قطر مش بالضرورة معناها باش تكون ذكي أنك تحفي نفس الخطأ، لعب 11 تالي قيس وقت سجل هدف تعادل في الدقيقة 92 على كونترا تك تك، نجم نسجل هدف تعادل ولا هني خارج 1-0. انت كان مشيت انت قيس تعمل افضل من صبري لموشي.
0: انا كان جيت في معناتها نجم نعمل حاجه، راهو انا نراها بمنظور اخر. يا اخي الكوب دي موند احنا من 78 يوم الناس هذايا في تاريخ مشاركتنا الكل في الكوب دي موند ديما معناتها
2: متوسطين
0: لا، واذا كان معناتها ديما الحلم نتاعنا نمر للدور الثاني هكا ولا الدور الثاني.
2: السنة عندك الامكانيه اسهل بكثير انتصار اهلك للدور الثاني.
0: اسمع انا وكلامك صحيح، اما انا نقول يا اخي هي فرحه نتاع شعب وفرحه نتاع جمعيات تونسيه مات. يخي نخلي الملاعبيه التوانسه نتاعي انا يمشي ويشاركوا في الكوب دي موند، ونجيب شكون من الساقيه وشكون من مستير وشكون من
2: اساس ونبني،
0: وتقعد حتى في السي في نتاعهم عرفت شارك في الكوب دي موند. باهي التوانسه اللي عندنا موجودين في النوادي، لكن تراها فين في دكه البدلاء معناتها عرفت ما عندكش كل الملاعب اللي يصنع الفارق ولا اللي فهمت النجم من النجوم فهمت ولا شو اسمه فريق اجنبي كلهم في الاخر بالكل ما يبعدوش على نفس المستوى نتاع لعبيتنا احنا معناتها التوانسه اللي يمشيوا من المفروض هما الاولى هو لو الكل تونسي، اما تونسي ولد بلاد اللي يحس بولد بلاده واللي يتكلم اللغه اللي
2: انت دخلت في مشروع كجامعه تونسيه كره القدم لاستقطاب على غرار التجربه
0: احنا
2: المغربيه. لا راي المساله اعمق بكثير، راي انت دخلت على غرار التجربه المغربيه والتجربه الجزائري لاستقطاب ابناء الجاليه التونسيه بالخارج، وبديت من اي 16 17 20. الامور قاعده تتحسن قاعده تتطور الى حد ما قاعده ناجحه. اليوم انت تقيل مدرب قبل 3 شهور اللي مناش احنا وحدنا اقلنا مدربين، فما على الاقل في افريقيا 10 فرق ثلاثة وقع تغيير تونس المغرب. كيف أقالوا المدرب الركراكي شنو عملوا؟ جابوا المدرب اللي هز كاس العالم مع إيفان، يعرف نفس المجموعة، وغير تماما في ظرف شهرين ثلاثة شهور المغرب الناس كل اكتشفت ملعبيه، اكتشفت بصمة المدرب واضحة. غانا غيرت المدرب وجابت كيروش، واحد من بين أكبر المدربين سنا وتجربة، وإن شاء الله يعملوا نتائج إيجابية. اللي كان قريب في وقت ما قبل صبري لموشي كان قريب من تونس، وجاء لتونس وجاب باز دي دونية على الملاعبية التوانسة وعلى كل التفاصيل وحتى مشروع. اللي يغيظك أنه اليوم ما فماش رؤية، ما فماش فكرة في الاستثمار في الرياضة. راهو يا قيس أنت ما تنتظرش أنه عندك سباح، صارت سباح مشى الحفناوي للألعاب أولمبية وخذا ميداي دور، نجم تصير مرة. أنت اليوم الرياضة عندك مهارات، أما لازمك استثمار، يلزمك تطوير، يلزمك ناس مختصة. الناس اللي تساير في الجامعة شنية اختصاصاتها؟ ملاعب يختين البعض منه المستوى معناه محدود جدا، لكن تفهم في الكرة أما تفهمش في التسيير. راهو لازم اليوم في البرلمان بعثت وزارة شباب والرياضة مشروع للجنة لتغيير واقع المؤسسات وتطوير المؤسسات الرياضية. فتح المولدي اللي هو أستاذ مختص يعني عربيا ودوليا ويعرف، قال هذا مشروع قانون غير قابل للتطبيق، اللي هذه النسخة تقريبا العاشرة من ثلاثة أربع وزراء قبل، كل وزير يجي حب يقدم مشروع وما يتعداش. يعني في النهاية الدرجة هذه عندنا مشكلة متاع تثمين الكفاءات، الاستعانة بالكفاءات، فما ناس مختصة نعاونوا بهم. في النهاية ريت المشترك بيني وبينك شنو راية البلاد وقت اللي ترفرف العالم، حتى كانوا الأربعة حتى كانوا ثلاثة متاع الليل الناس كل قامت، كبار صغار عائلات، الناس كل من أجلك العالم، ومهم أنه نشوف عالم بلاد يرفرف في المحافل الدولية. إن شاء الله هذه هزيمة تكون هزيمة مش كسابقات، فيها درس، فيها قرارات، ولابد أيضا وهذا اللي ينقصنا في تونس تحميل المسؤوليات، كل المسؤوليات للناس اللي خذت المسؤولية. خذيت مسؤولية فيها الإيجابي فيها السلبي، يلزمك أنت تتحمل كامل المسؤولية. وإن شاء الله ما تطولش بعد المشاركة، احنا نقولوا الرياضة وكرة قدم فيها كل شيء، ولكن باللي شفناه أمس في نسق مباراة بتاع اليابان وهولندا يعني الحقيقة
0: اللي تضرنا أصعب ما
2: يعني مع تجديد الروح تنجم تمنع الحد الأدنى، ولكن تنجمش تمشي لبعيد في نهاية المطاف بقدر خير.
0: هذا الجزء الأول من الركاب،
2: هذا تقريبا اللي استأثر باهتمام الرأي العام العربي والدولي وحتى الصحافة الدولية، وناس كلها يتابعوا معناها في منتخب، لأنه خلينا نقوله خيب الأمال والانتظارات وعكس معناها عدد من الفرق العربية والأفريقية اللي قاعدة تشارك. على المستوى الوطني أيضا ما فماش حاجة كبيرة اليوم، ما فما مجلس وزاري بإشراف رئيسة الحكومة يتعلق بالنظر في معناها المنوال التنموي 26-30، فيه مجموعة من النقاط، توجهات العامة، الأهداف التنموية، التنمية المجالية، السياسات التنموية، ويعني ضمان تنمية اجتماعية، محاولة التسريع في تنفيذ هذا المخطط بما فيه من انتظارات تنموية تشمل كل القطاعات في مختلف الجهات. على المستوى الدولي ونختم، على المستوى الدولي الأنظار تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، كيف ستكون هذه النهاية؟ اليوم الحديث عن أنه ترامب وفانس وقع مذكرة التفاهم من الجانب الأمريكي ومن الجانب الإيراني الرئيس البرلمان الإيراني، وسيقع الإفصاح على مختلف هذه النقاط نهار الجمعة، نهار الجمعة القادم. على كل حال فيها مجموعة من النقاط لعل أبرزها فتح كامل للمضيق، مضيق هرمز نهار الجمعة، والأهم أيضا قرار كما هكا تداعيات مباشرة انخفاض في أسعار النفط، وبطبيعة هذا ينعكس على العالم بصفة عامة.
0: شكرا لك فيصل، بارك الله فيك. انا ديال ريكاب بالنسبه لليوم الاثنين، قديش الوقت؟ 50 دقيقه بعد الستة، عوده من جديد للموسيقى في مسيكم بالخير.

0: خلينا نفهم
1: وش معناتها المنافسة الكاملة perfect competition. هل يوجد سوق لا يستطيع فيه أحد التحكم في الأسعار؟ به خلينا نتخيله مع بعضنا. سوق مثالي، سوق كبير ومثالي، فيه آلاف الباعة، آلاف المشترين، كلهم يبيعوا نفس المنتج تقريبا. ما فماش شركة كبيرة تتحكم، ما فماش شخص ينجم يفرض سعره في السوق هذايا. لو بائع رفع السعر وحده الناس تمشي لغيره فورا، ولو خفض السعر الكل يربح. السؤال، هل هذا السوق موجود في الواقع؟ وهل هو فعلا مثالي كما في الكتب الاقتصادية؟ هذه المنافسة الكاملة اللي نحكيه عليها، المنافسة الكاملة هي نموذج اقتصادي نظري لسوق يتميز بكثرة البائعين والمشترين وتجانس المنتجات وحرية الدخول والخروج وشفافية المعلومات. بمعنى بسيط، سوق ما فيه حتى واحد عنده قوة يفرض بها السعر. بالدرجة، المنافسة الكاملة تعني ما فما حتى حد يقدر يتحكم في السوق وحده، الكل راهم كيف كيف. كي نقولوا سوق فيه منافسة كاملة، لازم راهو تتوفر برشا شروط كيما كثرة البائعين والمشترين. فماش طرف مسيطر، كل واحد يمثل جزء صغير جدا من السوق. فيه تجانس المنتج، السلعة متشابهة جدا، قمح من نفس الجودة، ما فماش فرق بين منتج وآخر، حرية الدخول والخروج، زادة شفافية المعلومات، ناس كل تعرف الأسعار والجودة تقريبا من نفس الشكل، وعدم القدرة على التحكم في السعر. البائع كما قلنا ما يحددش السعر، أما يقبل السعر الموجود في السوق. لهنا شنو اللي يصير للأسعار؟ في المنافسة الكاملة، السعر يولي معطى من السوق. الشركة تتصرف كالآتي: تبيع إذا كان السعر مناسب، تتوقف إذا كان السعر غير مناسب. وعليش الاقتصاديين الكل يحبوا النموذج هذا؟ خاطره يؤدي إلى كفاءة عالية في الإنتاج، أسعار قريبة من التكلفة الحقيقية، عدم وجود احتكار، واستفادة أكثر للمستهلك. لكن هل هذا السوق كما قلت موجود فعلا؟ الحقيقة المهمة أن المنافسة الكاملة تقريبا لا توجد في الواقع، هي نموذج كما قلت نظري نستخدمه باش نفهم الأسواق، وما هوش وصف دقيق للأسواق هذية. وعليش ما توجدش المنافسة الكاملة في الواقع؟ لعدة أسباب: الشركات راهي تحب التميز، فما مسألة الإعلانات والتسويق، فما مسألة التكنولوجيا، خاطر بعض الشركات تملك تقنيات متقدمة تعطيها قوة سوقية، وفما الحواجز التنظيمية كما الرخص والقوانين والتراخيص، هذه تمنع دخول جميع بسهولة. به نعطيكم مثال قريب من الواقع: بعض الأسواق الزراعية المنتجات فيها متشابهة، عدد كبير من الفلاحين، الأسعار تتغير حسب العرض والطلب، لكن حتى هنا راهو ما فماش منافسة كاملة 100%. خاطر في تونس بعض القطاعات قريبة صحيح من المنافسة، في الخضر والغلال في بعض المواسم، بعض المنتجات الفلاحية زادة كيف كيف، لكن في قطاعات أخرى نلقاو شركات قليلة مسيطرة، نلقاو تنظيم قوي للسوق، نلقاو اعتماد على الاستيراد، وهنا يبعد السوق عن المنافسة الكاملة. الفرق لهنا بين المنافسة الحقيقية والمنافسة الكاملة: المنافسة الكاملة يساوي نموذج نظري مثالي، والمنافسة الحقيقية هي واقع فيه توازن بين المنافسة والقوة السوقية. هل المنافسة الكاملة ديما جيدة كما يقولوا في الكتب؟ نظريا إيه، عمليا لا، خاطر قد تؤدي إلى أرباح ضعيفة جدا للشركات، قد تقلل الاستثمار في الابتكار. هذاك علاش الواقع ديما مزيج بين المنافسة والاحتكار الجزئي. المشكلة يا جماعة ما هيش في وجود أو غياب المنافسة الكاملة، المشكلة راهي في مدى عدالة السوق، ومدى قدرة المستهلك على الاختيار الحقيقي، ومدى شفافية الأسعار زادة. خط المنافسة راهي ما هيش فقط عدد الشركات، أما هي راهي معلومات وشفافية وفرص دخول السوق وقوة المستهلك زادة. الخلاصة، المنافسة الكاملة هي نموذج اقتصادي مثالي يفترض سوق لا يملك فيه أي طرف قدرة على التحكم في الأسعار، ورغم ندرتها في الواقع فهي مهمة على خاطر تساعدنا نفهم كيفاش تعمل الأسواق، كيفاش تتصرف الأسعار، وشنو الفرق بين السوق المثالي والسوق الحقيقي. يا جماعة، كل ما اقترب السوق من المنافسة راهي تحسنت الأسعار وزادت الجودة واستفاد المستهلك، أما وقت اللي تضعف المنافسة تبدأ القوة غير المرئية في التحكم في النتائج.
2: خلينا نفهمه.
3: خلينا نفهمه.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ريت معز السويت هذايا صوت نافع عياد في دقيقة هكا مهدنا لضيفنا وإحنا في ليلة مباركة كيف ما هكا ليلة نحبوها تكون ليلة فرح وسرور على خاطر بعد غروب شمس اليوم باش نشوفه هل غدوة الحي مفتتح سنة هجرية وإلا لا. الأرجح فلكيا أنه غدوة الحي إن شاء الله باش يكون مفتتح شهر محرم وبرشة مساجد في ولاية صفاقس برمجت بين صليتي المغرب والعشاء دروس وإحنا حابين نكونوا قيس نكونوا سباقين كيف ما العادة في استقبال سنة هجرية إن شاء الله جديدة وإن شاء الله مباركة. خممنا شكون ينجم يخلينا الأقرب أنه نحتفلوا بالسنة هذية، خممنا وما محترناش الحقيقة وما زدنيش خممنا أكثر، وقع الاختيار على سي جمعة عياد، هو بصفته الحالية إمام خطيب وبصفته السابقة مدير جهة للشؤون الدينية، وأيضا هو بالأساس دكتور في العلوم الشرعية. نحب نستقبله كاستقبال النجوم الكبار في مجال لهم. مرحبا بك شيخ جمعة، أهلا وسهلا ومرحبا. وقيس فرحان ياسر راهو أنه تكون حاضر معنا اليوم.
1: قام من قامات العلم في تونس الشيخ الإمام الخطيب الدكتور جمعة عياد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو، معنا على الخط الهاتفي شيخ جمعة؟ مش معنا على الخط الهاتفي.
0: به بيه. احنا في الانتظار هذا يا قيس، نجدد الاتصال بي. فما عبر.
1: الو، اهلا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم
1: شيخ جمعة. السلام عليكم ورحمه الله
2: تعالى. ربي يبارك فيكم
1: ويعيشك وفيك بارك الله،
2: يبارك في العاملين باذاعه الساقط والعالم الاسلامي كله. وانا فرحان بكم وبالنظره هذه وبنيتكم العظيمه في شخصي المتواضع، وإن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية وبلادنا بخير إن شاء الله، وعام هجري أو قمري مبارك. وفي الإطار هذا يراو التوقيت الهجري لم يقع لا في عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم ولا في عهد سيدنا أبو بكر ولا في 4 سنوات الأولى من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، يعني وقع في شهر جويلية في السنة الرابعة من خلافة سيدنا عمر، وهي اجتمع الصحابة بدعة باش نقول لك اجماع لكل الحاجة موقعتش في عهد سيدنا صلى الله عليه وسلم بدعة وكل بدعة ضلالة. كلهم يودي التوقيت الهجري وقعد بعد سنوات
1: صح
2: كما أشرت. وبالمناسبة سيدي ربي يبارك فيكم، يعني هناك عبر كثيرة من العبرة هذه اللي قلتها، والعبرة الأخرى هي اتخاذ الأسباب. يعني نعرف محفوظ والله يعصمك من الناس، ومع ذلك خطط لهذه الهجرة تخطيطا ويستنى في الإذن الإلهي. سيدنا أبو بكر الصديق قال له إني أريت دار هجرتكم في بلد ذات نخيل بين لبتين، يعني يقصد المدينة. قال له على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. أخرجه البخاري. هذا الحديث دل على أن المسألة راه عند ربي سبحانه وتعالى، وربي قال الله يعصمك من الناس، ومع ذلك خطط للخروج إلى المدينة تخطيط محكم. فوصى سيدنا علي كرم الله وجهه باش يرقد في فراشه أول فدائي في الإسلام، وصى سيدنا عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما لكشف التحركات وأخبار المشركين ليلا، وبعد يصبح بحذام ويجيب لهم الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عامر بن فهيرة وهو مولى سيدنا بكر الصديق وراعي، كان يمشي بالأغنام وراء سيدة أسماء ولا سيدنا عبد الله بن أبي بكر الصديق باش ينحي العلامة
1: يخفي الأثر
2: على السير. سيدنا سيدة أسماء ذات النطقين تحمل لأبيها ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التموين والطعام من مكة إلى الغار، وعبد الله بن أريقط هذا دليل ومشرك وخبير في الصحراء وخبير بالطرق، على أوبا يستنى باش يهزم للمدينة، وخرج في القايلة سيدي وهو متلسم باش ما يعرفوا حتى حد، وخرج من بيت سيدنا أبو بكر الصديق ليلا باش ما يعرفوا حتى حد. هذه الأسباب رغم كوني معصوم ورغم كوني أشرف المخلوقين صلى الله وسلم عليه، شوف كيفاش يتعامل ويتعاطف الأسباب، ومنها الرزق سيدي الكريم هو مكتوب، ومع ذلك أمرنا الشرع باش نتحرك ونخدم على الروح.
1: صح، الأخذ بالأسباب من بين من بين الدروس اللي نتعلموها من الهجرة النبوية الشريفة، أيضا اختيار الصحبة في الهجرة، في أي هجرة. أيوة، مع مفهومها. أيوة، العام
2: الرفيق قبل الطريق.
1: بالضبط
2: عليك،
1: الرفيق. وكان نحكيه الكلمة على الصحبة الجميلة والرائعة اللي بقات إلى الآن، معناتها ما بين اثنين حبوا بعضهم وبينيتهم عامين سنتين فقط.
2: ما شاء الله. نعم. تعرف يا سيدي سيدنا أبو بكر وقت لي تقول السيدة عائشة ما ريتش واحد يبكي من الفرح في حياتي كان نهارتها لما قالوا الصحبة، قالوا نعم. نعم. وهز يا سيدي 6000 درهم. نعم. وخليها مبلاش، والكلام يطول.
1: صح.
2: وجيت نحسبها على الدرهم يساوي 0.7 من غرام من الذهب، نحسبها 2,600,000,000
1: بفلوسنا
2: تو.
1: بفلوسنا تو
2: ما شاء الله. ما خلى لهم شيء، هذا الحب وهذه التضحية والصحبة والمحبة في الله خلاته سماه الصديق. نعم. رضي الله تعالى عنه. عبرة أخرى ربي يبارك فيكم هي حب الوطن، كما زي ما مشهورة وقت لي خرج التفت إلى مكة وقال والله إنك إلى أحب أرض الله إلي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. هذا هي حب الوطن. الناس يود يتوى فر راه الرزق مكتوب، مش يجيك هنا ولا في إيطاليا ولا في فرنسا ولا في أي مكان. عليك بالتحرك، عليك بالحركة كما قال جدودنا، عليك بالحركة والله عليه بالبركة. وبالتالي ربي إن شاء الله يوفقنا جميعا لك تضحى في سبيل الله. كما سيدنا صهيب الرومي وقت اللي عرضوا له جيتنا صعلوكا وما عندك حد شيء وفقير وتو تحب تخرج ما بيناتنا، كنت حقيرا. وفكثر مالك عندنا، قال إذا كان عطيتكم المال متاعه سيبوني، قال سيبوه. فأعطاهم المال متاعه كل وخرج. وقت اللي حكى لسيدنا صلى الله عليه وسلم قال رابح صهيب، هذه التجارة الرابحة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة.
1: شيخ جمعة، أيضا من بين العجائب اللي صارت في هذه الرحلة النبوية الشريفة والهجرة النبوية الشريفة ما حدث ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين سراقة. معناتها تصور أنت معناتها النبي خارج من مكة.
2: نعم. نعم.
1: مش في رحلة، معناتها في بين قوسين معناتها في رحلة هروب، معناتها إنسان خارج بدينه ومش يحمل رسالته باش يكملها كما أمره الله في مكان آخر.
2: نعم.
1: معناتها ويوعد سراقة.
2: أيوة بي أيوة بي نعم بي المعجزة صحيح اللي وقعت لسراقة ابن مالك.
1: صورت
2: وقت اللي مر له لو الثانية أو الثالثة وتغرق القوائم متاعه في ثانية، شوف التكتيك وتعطي الأسباب أنه خرج من جهة جنوبية مش شمالية.
1: نعم.
2: من جهة طريق اليمن باش يبعد يظل يلوج عليه في طريق المدينة، وهذه 1000 ناقة معناها قالوا له اللي يجيبوا حي ولا ميت
1: ثروة،
2: وبالتالي الحق عليهم. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فساخت قوائم فرسه إلى البطن. فعلم أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرة الثالثة أي الرابعة قال له يا ودي هني مش نرجع، والله لا أقول أني رأيتهم البتة. وبشره يلبس سواري كسرى. وفي خلافة سيدنا عمر البسم وبكاء.
1: صح.
2: وأسلم في فتح مكة، رجع مشرك وأسلم في فتح مكة. هذه المعجزات وهذه التضحيات الجسام لما إن شاء الله نشموا منها شوية ونطبقوا حتى 10% نداء لخيان المسلمين. سيدنا صلى الله عليه وسلم يكلم في الصحابة قال لهم أنتم في زمان اللي ضيعوا شر الدين كما نضيع الدين كله. ويأتي زمان على أمتي اللي حافظ على عشر الدين كمن حافظ على الدين كله. يودي حافظنا على العشر، حافظنا على المينيموم كما يقول الجوري، ما تسلمش، ما تعطيش بظهرك، اقبل على الله.
1: نعم.
2: ربي يقبلك إن شاء الله.
1: فما درس آخر من بين الدروس اللي نجم نستخلصوها شيخنا هي الأمة بدأت معتها بالأخوة في الإسلام ما بين المهاجرين والأنصار. كيفاش
2: نعم.
1: كيفاش بنى بهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمة كاملة بقيت إلى نعم. الآن وبقي بإذن الله إلى قيام الساعة. نعم. للأسف الشديد إنه إحنا أفراد الوطن الواحد وأفراد الأمة الواحدة نختلف حتى على ما تشكوره يا شيخ، نختلف على ألوان جمعية اللي مع تولى ما يفرقنا الآن أكثر مما كان يجمعنا.
2: ما يجمعنا نعم ولا يجمعنا ولي فرقنا الفاني المشكل مش حتى فرد أمة، شقيق إخوة
1: صحيح.
2: إخوة معناها يحج وهو مقاطع الخوف
1: صح.
2: يحج وهو معناها وكل فلوس لغيره
1: صح.
2: يودي راهو الدين معاملة، العبادة الأفقية والعبادة العمودية. ربي قال لك يا ودي تعامل بالباهي مع عبادي أنا أحبك، راهو الصلاة والصيام واللحية والترشنوة وبعده في المعاملات مع الناس معناها ادي الفرض وانقب الأرض. لا معناش هذه، الدين أخلاق، الإسلام أخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذه الزرحة بين الأوس والخزرج بين الأنصار والمهاجرين، وأسس الدولة الإسلامية بقواعد قعدت في العالم يستعملوا فيها في عند أوروبا وأمريكا. ونقصتهم كان الشهادة، أجمع الناس يخرج البرة يقول نقصتهم كان الشهادة، وأحنا عنا كان الشهادة بكل أسف، والباقي لا حول ولا قوة إلا بالله. حاجة الشرفاء أمثال الوجوه الطيبة، إن شاء الله ربي يردنا إليه ردا جميلة باش نكونوا عينة وأبواق متاع خير وندعو إلى الخير حتى نموت إن شاء الله.
1: شكرا لك شيخنا. بالنسبة للجانب الشرعي في مسألة الهجرة النبوية الشريفة، فما دعاء مخصوص، فما صلاة مخصوصة، شنو يقول الشرع في استقبال
2: لا
1: سنة هجرية؟
2: حد شيء ما ثم كان إن شاء الله يوم 10 محرم اللي هي عاشوراء.
1: نعم.
2: والنادي ونخدم بها هذه كنصيحة.
1: أيوة.
2: يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح على أن الصيام يوم عاشوراء عشر محرم يعني يكفل ذنوب السنة التي قبلها، ذنوب عام كامل. يعني هذا ما ثم في مطلع هذا السنة الهجرية أو القمرية.
1: نعم.
2: وحديث لا قال صم من المحرم واترك، وفسر هذا الحديث يندر على الأشهر الحرم أو شهر محرم اللي هو المشدخل هذا إن شاء الله مبارك.
1: أمين.
2: مبارك على الجميع.
1: نختم ب وإحنا دقائق ونستقبل سنة هجرية شريفة بإذن الله وجديدة، شنو نجم ندعيه في الـ في الـ في, الـ في الوقت هذا إن شاء الله يكون دعاء مستجاب.
2: جميل الدعاء في الليلة المباركة، نقول اللهم كما غيرت حال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم من حال من أحسن حال ومن مكان إلى مكان، وتأسست الدولة الإسلامية في المدينة، اللهم أعنا على هجرة الذنوب كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. إذن احنا نقول اللهم أعنا على هجرة الذنوب، ومن أعظم الذنوب سيدي الكريم هجر وأكل مقاطعة ما بين الأقارب، المقاطعة ما بين الأقارب. ربي إن شاء الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله ويزيدنا.
1: نعم.
2: ألو
0: معك شيخنا.
2: أيوة ربي إن شاء الله يعيننا وعينكم على هجران الذنوب.
1: أمين.
2: إن شاء الله، وخاصة على هجر المسلم، لا يحل لمسلما أن يهجر أخاه
1: فوق ثلاث.
2: وإحنا هذه مصيبتنا في الأقارب وفي الأحباب، نسأل الله السلامة إن شاء الله.
1: شكرا لك شيخ جمعة عياد، نتمنى لك كل التوفيق والبركة إن شاء الله. ربي يبارك لنا فيك شيخنا جمعة عياد.
0: شاء الله السنة هجرية مباركة عليك شيخ جمعة. فرحانين اللي كنت حاضر معنا من الأصوات المبهجة الحقيقة اللي تدخل برشة سرور، وانت اللي اعطيت الكثير في العلوم الشرعية سواء كان في جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة، اللي توصلني برشة رسائل من الأخوة والأخوات اللي انت تلمذوا على يديك، وإن شاء الله بصوتك انت إن شاء الله نستقبل سنة هجرية تكون إن شاء الله كلها خير وفرح وسرور. شكرا لك شيخ جمعة عيد، نورتنا برشا في منوعتنا. شكرا إلى اللقاء.
1: 35 دقيقة بعد السابعة مش يكون موعد رفع أذان صلاة المغرب.
0: إلى ذلك.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: محليها الإيقاعات ومحليها الأجواء هذية اللي خلتنا في استقبال سنة هجرية جديدة إن شاء الله مبارك علينا الناس الكل. شكرا صديقتنا إيمان كمال، نهنيك بالعام الجديد ونهني سي محمد علي ومحمد علي بن مراد وسي الهادي بن مراد الله يرحمه، أكيد راهو الناس كل فرحانة محمد علي بالتخرج. شكرا يا إيمان، شكرا نور الحلواني، شكرا لكل الأصدقاء اللي تبعوا فينا، وإن شاء الله يا ربي سنة مباركة عليكم من الناس الكل. تواصلت معايا صديقتنا منى الترابلسي وهي صديقة لنا الناس الكل للإذاعين الكل، وكانت تحكي لي ببرش حماس على الأكاديمية وعلى مشاركة بنتها خديجة في المسابقة دولية، طبعا نعطيه عليها أكثر تفاصيل في الكشافة التونسية، وقالت لي خير من يحكي على هالأجواء هذه الكل الكشفية هو القائد عز الدين مذيوب، هو بحذينا في الأستوديو نورنا. قائد عز الدين إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير.
1: كل عام وأنتم بألف خير، سنة هجرية إن شاء الله مباركة على الأمة الإسلامية، وإن شاء الله تنعاد علينا بالخير واليوم والبركة.
0: مرحبا بك،
1: نحييكم بتحية الكشاف، تحية صادقة عنوانها الأخوة والعطاء والتطوع والإيمان بقدرة الشباب على صناعة التغيير وبناء المستقبل
0: إن شاء الله بفضل وجودكم أنتم سي عز الدين، وأنت مربي فاضل مدير مدرسة البديرنا، ولكن جينا توا بالزي الكشفي على خاطر حامل العديد من الرسائل. ساعة كان ناخذ فكرة على مشاركة صديقتنا وبنتنا خديجة في المسابقة هذه.
1: دونك هي مش مسابقة قد ما هو مؤتمر عالمي للمرشدات ينعقد أيام 14 و15 و16 جوان بكمبوديا، وقع الاختيار على القائدة وهي في الآن نفسها بنت الأكاديمية التدريب الكشفي بصفاقس القائدة خديجة، هي الشابة الآن الوحيدة مندوبة الشباب موجودة هناك، وكذلك لها صوت في اختيار المؤتمرين، وإن شاء الله كذلك في اللقاء هذية إن شاء الله المؤتمر هذية هم في المؤتمر 39، وإن شاء الله الوفد اللي تترأسه القائدة أمال بن قريش والأعضاء متاعها إن شاء الله تكون النسخة 40 إن شاء الله تكون في تونس، وهو محفل كشفي عالمي خاص بالفتيات.
0: منتدى بالضبط الشابات لسنة 2026 إن شاء الله بالتوفيق. أكيد سيدة منى باش تعطينا أوفر تفاصيل، وأكيد مش تشارك معنا الفرحة هذه. في كلامك سي عز الدين مذيوب حكينا على الأكاديمية، وين سألتك قلت لك هي أكاديمية خاصة، قلت لي طبعا لا، احنا في الكشافة التونسية الأكاديمية ذي مفتوحة للجميع في مختلف الأعمار. أنا مش نعطيكم توا فكرة على خاطر وين فما صيف وين فما مخيمات الناس تهتم أكثر بالمنظمات العريقة منهم الكشافة التونسية، فكيفاش نجموا نفيدوهم، كيفاش نجموا نعاونوهم، كيفاش نجموا يلتحقوا وينضموا للفريق الأكاديمي.
1: على كل إجابة أنا لسؤالك أنه هي قطاع خاص، إحنا في الكشافة التونسية، والكشافة التونسية هي ليست تنظيم فقط ولكن هي مدرسة تعد للحياة، تربي على المبادئ، تربي على القيم، تربي على المواطنة، وتؤمن بالإنسان، وتزرع في كل كشاف روح المبادرة والمسؤولية والتطوع. احنا في الكشافة التونسية نعمل بتطوع 100%.
0: طبعا طبعا من دون شك، ولكن ما بين الأهداف متاع الأكاديمية هذه شني، علاش نحكيه على أفواج كشفية وانت سيد العارفين بالأفواج والنظام متاع الأفواج هذه، ولكن شنية خصوصية الأكاديمية، شكون اللي نجم ينضم لها، شنية الإفادة اللي تنجم تحصل بعد ما نتلقاو التكوين أكاديميا؟
1: أكيد دونك اللي يقول كشافة تونسية يقول برامج ويقول تدريب. البرامج هي المخصصة إلى الفتية، وبالتالي في البرامج الرسمية متاعنا وفي التدريب الرسمي هناك ثلاث محطات رئيسية للتدريب لإنتاج قائد فرقة كفء، وهذا القائد مباشرة يتعامل مع الفتية في وحدات كشفية من العصافير إلى الأشبال والزهرات إلى الكشافة المرشدات إلى الجوالة والدليلات. ولكن من سيصنع ومن سيتعامل مع الفتية والشباب والأطفال هو القائد، والقائد هذايا لابد له من تدريب، فهناك منظومة تدريبية رسمية المنظومة التدريبية الرسمية هذه تعمل على تكوين قيادات وتنمي مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم ليكونون مسؤولين في تعاملهم مع الفتية. كلنا نتحدث عن أهمية القيادة والتدريب، ولكن قلما نتحدث عن كيفية صناعة القائد والمدرب. لذا أكاديمية التدريب الكشفي بصفاقس هي محاولة للإجابة عن هذا السؤال: كيف نحول الشاب المتحمس إلى قائد قادر على التأثير والتأطير والتدريب؟ إذن الأكاديمية هي تنشأ لتنظيم لسد الفجوة بين الرغبة في التدريب والالتحاق بالمسار التدريب الرسمي. ما معنى سد الفجوة؟ يعني هناك قيادات شابة عديدة كسوة من القادة أو القائدات لها اهتمامات تدريبية تريد أن تخوض غمار التدريب المتقدم، ولكن تتفاجأ بمسار تدريبي رسمي تعترضها العديد من العقبات والحواجز. الأكاديمية هذه دورها هو سد هذه الفجوة وتوفير فرص للشباب لإعدادهم وتهيئتهم لخوض مسار تدريبي متقدم ويتلقون جملة من المهارات وجملة من الكفاءات التي تخول له أن يكون مدربا وليس قائدا المرة هذه، مدربا ليدرب القادة ليصبحوا قادة في الوحدات الكشفية متاعهم.
0: اللي هي فكرتك أنت، نعود نذكر أكاديمية منين استلهمتها؟ هي فكرة معناها موجودة عالميا وانت حاولت تبلورها وتطورها هوني في تونس؟
1: هو في البداية الأكاديمية هي تابعة إلى هيكل رسمي، الهيكل هذي هو اللجنة الجهوية لتنمية القيادات بصفاقس.
0: سمح.
1: اللجنة هذي رأسها القائد والمدرب محرز باري، الكشافة وجهة بصفاقس يرأسها قائد الجهة القائد محمد مهدي الشاري. إذن هناك إطار تنظيمي وقانوني. في اللجنة الجهوية هذي هناك العديد من اللجان الفرعية، أهمها لجنة المختبر التدريبي، لأن أترأس مختبر التدريبي في اللجنة الجهوية لتنمية القيادات، والمختبر التدريبي هذا فيه العديد من المحاور العمل أهمها هي الأكاديمية. إذن جاءت الفكرة هذه كأول أكاديمية تدريب كشفي بصفاقس على المستوى الوطني، والقاتل لحد الآن بعد سنة، هذه السنة الأولى، مولود جديد، عملنا سنة. الفكرة القات استحسان العديد من القيادات الجهوية والوطنية، والآن نحن بصدد الحصد، نحصد في ثمار التجربة الجميلة والرائعة، ومش نتحدث عليها إن شاء الله تباعا الأكاديمية هذه.
0: باهي، سمح برشا. اللي يسمع فينا توا ويحب يتفاعل ويتواصل كيفاش سي هزكي؟
1: إذن الأكاديمية هي موجهة بالأساس إلى القادة الكشفيين، وفيها شروط، مش يجب يكون منخرط من الصفوف الكشفية. تقول لي كيف جاتك الفكرة؟ لأنه هي جات الفكرة نتيجة تراكمات لتجربة شخصية انطلقت من الفرقة إلى الفوج إلى على المستوى الوطني كقائد قسم سابق في القيادة العامة للكشافة التونسية، والآن كذلك أنا عضو المجلس الأعلى للكشافة التونسية. إذن تجربة ثرية مريت بكامل المراحل القيادية، والآن جاءت الفرصة أني نرجع ولو جزء بسيط ولخدمة الشباب، ونحاول نفيدهم بالتجربة متاعي كسوة في المجال الكشفي وكذلك في المجال التربوي.
0: ممتاز، سمح برشا. باهي، التدريبات هذه تتلقاوها وين بالضبط؟ في المكان؟
1: المكان ديما عندنا في النادي الجهوي، شارع العربي زروق، دار الكشافة متاعنا، هي دارنا تحضن القيادات الكل. هو مقر جهوي فيه كل الهياكل الجهوية، من المفوضيات الفنية واللجان واللجنة الجهوية تنمية القيادات. فضائها العادي هو دار الكشاف. دونك إذا احنا انطلقنا السنة هذه في 6 محطات رئيسية منذ التأسيس، اللي كان في شهر نوفمبر كان الانطلاق والتأصيل. التعريف الحلقة الأولى جمعنا الشباب من جميع الأقسام الفنية، من الأقسام الفنية نقول العصافير، العصافير اللي حاول المرحلة السنية من 5 حتى لسبع سنوات خذينا قيادات وقائدات من القسم هذا، ثم مشينا إلى الأشبال، هم الفتيان من 7 ل 12 سنة يقابلهم الفتيات الزهرات، ديما نحكي على القيادات نتاعهم هذو. واخذينا زاد قيادات من مرحلتي الكشافة، الكشاف مرحلة الكشاف من 12 ل 17، يقابلها في الفتيات المرشدات. ثم الجوالة والدليلات اللي هي الفئة السنية من 17 سنة إلى 23 سنة. إذا عندنا لجنة جهوية للبرنامج الكشفي هي اللي أشرفت على اختيار وانتقاء القيادات هذوما اللي تتوفر فيهم الشروط، خاصة المستوى التعليمي، كذلك الخبرة، الأنشطة، النشاط داخل الوحدات، إذا مجموعة من الشروط. وانطلقنا في شهر نوفمبر، كانت الحلقة الأولى هي تعريف مسار المدرب المبتدأ ودور الأكاديمية. ثم المحطة الثانية كانت ورشة تدريبية بعنوان بيداغوجيا التدريب، وهنا لابد أنه من مختص في علوم التربية، وكان اللقاء مع المتفقد العام للمدارس الابتدائية الأستاذ حاتم الفخفاخ اللي قدم دورة تدريبية متميزة جدا ولقات استحسان كل المشاركين.
0: تحية كبيرة ليه،
1: تحية كبرى،
0: متعاون جدا،
1: متعاون جدا في كل قطاعات،
0: في كل في التربية بالأساس، في التربية لأنه مستشار.
1: كذلك احنا في الأكاديمية نتراوح ما بين النظري والتطبيقي. الحلقة الثالثة كانت ورشة تدريبية في المهارات الأساسية للمدرب، قدمها كذلك المدرب الدولي وكذلك هو خبير في التنمية البشرية وفي الذاكرة، تعرفوا زاد الظهالي الأستاذ معز طريقي
0: طبعا.
1: هو من أبناء الكشافة التونسية. كذلك كانت لنا المحطة الرابعة مع كذلك من أبناء الكشافة القائد والمربي القائد حافظ عبد الله، هو مدير معهد ثانوي. والحمد لله نشوف الكفاءات في الكشافة التونسية، والحمد لله تسخر الكشافة التونسية طبعاً بالكفاءات في المجال التربوي. كانت المحطة رائعة جدا، المحطة الرابعة هي استخدام أدوات العروض التفاعلية، وهنا استعمال التكنولوجيا الحديثة على غرار الكويز، المونتيمنتر، الكانفا، البريكورز، الكاهوت. هنا المتدربين جدد هذوما يتلقاو مجموعة من المهارات كيفاش يستخدموا أدوات العروض التفاعلية. ثم لابد احنا نعتمد في الأكاديمية على التعلم بالممارسة. فكانت المحطة الخامسة هي تقديم عروض تطبيقية للمتدربين، قد أعطيناها مجموعة من المواضيع، استعدوا. ثم كانت انطلقوا في بداية مواجهة الآخر، في مواجهة القيادات الشابة، وقدموا عروض.

0: المؤتمر العالمي هذايا في دولة كمبوديا فما 4 قائدات تونسيات، وخديجة كما قلت هي الوحيدة شابة التونسية من جهة صفاقس. والهدف من وراء هذايا الكل المنتدى العالمي هذايا وتركيز الاهتمام على دور القيادات الشابة في صنع القرار، كنقولوا كشافة، نقولوا تعزيز ثقة بالنفس، ونقولوا تدريب على أخذ القرار مهما كان القرار من يعني من سن مبكرة. مش خلي لك كلمة الختام.
1: يعطيك الصحة. إذن احنا قلنا عطينا 5 محطات، مازالت المحطة الهامة والرئيسية اللي مش تكون في يوم 28 جوان هي المحطة التتويجية.
0: أيه.
1: للمستوى الأول، لأنه مشروعنا احنا مشروع استراتيجي تربوي يمتد على 3 سنوات. إذن احنا سنخدمنا المستوى الأول في الأكاديمي، عم نجي نمشي المستوى الثاني والمستوى الثالث. إذن احنا عندنا حفل اختتام كما في المجال في التربية عندهم اختتام السنة الدراسية، احنا عملنا زاد حفل التخرج مش سميناه بوديوم أكاديمي، مش ناخذوا متميزين مش يكون عندهم تكريم، وكذلك توزيع الشهادة على كل اللي اجتازوا السنة هذا بنجاح. خلاصة ماذا نقول؟ نقول أن الأكاديمية لا تصنع المدربين في بضعة أيام، ولكن احنا دولنا نبني مسارا للمدرب. كذلك الأكاديمية هذه بدأت تحقق في بعض قصص النجاح. أهم قصص النجاح هي مشاركة أبناء الأكاديمية ما زالوا في السنة الأولى في دورات رسمية بمصر وليبيا، لأنه احنا شو بالضبط الأكاديمية تعمل؟ هي تعد قيادات لخوض تدريب رسمي. أحيانا قائد الفرص ما جيش باش هو يستوفى الشروط، الأكاديمية هي تعمل على استيفاء كل الشروط باش يمشيوا يتدربوا. إذا من السنة الأولى عندنا زوز قائدات، القائدة آية بن نصر والقائدة أمل الشطورو، مشاو شاركوا في ليبيا مشاركة متميزة جدا. وثم زوز قائد آخرين، القائد محمد نبي الغربال والقائد علاء الدين دربال، مشاو لمصر وكانت زادة مشاركة متميزة. هذه قصص نجاح جالسين يكتبوها أبناء الأكاديمية بأنفسهم.
0: إن شاء الله ربي يوفق الجميع. تكسحة سي عز الدين،
1: يعطيكم الصحة أنتم على الدعوة. الكشافة كما قلت حكيت على التدريب، ولكن تعرفوا في الصيف اللي هو فموسم متاع المخيمات الصيفية، أنا دعوتي للأولياء الآن كمربي وكقائد برامج قبل ما نكون قائد كمدرب دولي في الكشافة التونسية، نقول لهم أنه سلموا أبنائكم إلى الكشافة التونسية، راهم في أيادي أمينة، عندنا تجارب كبيرة في الكشافة التونسية في احتضان المخيمات الصيفية، في البرمجة، في التنظيم، في صقل مواهب الأطفال، في كذلك الاهتمام بكل جوانب التنمية الشخصية في الطفل. نحن ككشافة على عكس بقية الجمعيات اللي عندها اختصاص، نحن نهتم بجميع الجوانب العقلية الروحية البدنية الاجتماعية والعاطفية الانفعالية. إذن احنا في البرامج متاعنا في المخيمات رانا بامعاء الترفيه والبحر والسياحة، رانا نقدمولو كذلك طبق من البرامج التربوية باش هو يمارس الورشات، باش يمارس هو البرعات اليدوية، وكذلك يمارس أهم حاجة اللي هي الفنيات والمهارات الكشفية. شاركوا في المخيمة الصيفية، عندنا مجموعة من الأفواج في كل الطرقات،
0: صحيح،
1: من سيدي منصور حتى طريق جابس. إذا دعوتي باش نمتحقوا بالمخيمات وإن شاء الله ما ثم كان الخير
0: إن شاء الله.
1: وعاشت الكشافة التونسية وعاشت جهة صفاقس منارة وقلعة من قلاع النضال الكشفي.
0: برافو سي عز الدين مذيوب، شكرا على حضورك بحذينا. شكرا سيدة مرة أخرى منى الترابلسي جراية، ربي يبارك لك في عبد الله وخديجة، وربي يبارك لكم في صغيراتكم الكل. شكرا ليك قائد قائدة الأخبار قسم الأخبار سي مشعور باش تنضم لنا في المباشر لتقديم موجز الساعة الثامنة. احنا معكم حتى 8:30 في منوعة يمسيكم بالخير.
2: يمسيكم بالخير.
3: يمسيكم بالخير.

0: عشرة دايمة.
1: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
2: الثامنة ليلاً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. بلغت أعلى كميات الأمطار المسجلة اليوم 91 مليمتر بمعتمدية الكريب من ولاية سليانة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. يتميز الوضع الجوي بقية هذه الليلة بسحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بالأماكن الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 19 و 24 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 25 و 31 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي، والريح تكون عامة من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب. أتى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بالتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتار من مساحات القمح الصلب، وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب. وقد تمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه حسب مصدر من الحماية المدنية مدنية بباجة. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمسة المقبلة، ويؤسس لمجموعة من الإصلاحات وبرامج الاستثمار الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. في أخبار العالم، أعلن مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية اليوم أن واشنطن عرضت على طهران تأسيس صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار كجزء من اتفاق إطاري مبدئي بين البلدين، وستكون الاستفادة من هذا الصندوق مرهونة بالوفاء بالتزامات إيران بموجب الاتفاق. قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن ما تم التفاهم عليه مع الولايات المتحدة يمثل خطوة مهمة نحو وقف الحرب وبدء مسار المفاوضات، وأكد أن اتفاقا نهائيا لم يتشكل بعد. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن التوقعات بقرب فتح مضيق هرمز ساهمت في خفض أسعار النفط العالمية. نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة، ونحن في انتظار كلمة مفتي سماحة مفتي الجمهورية حول حلول رأس السنة الهجرية 1448، والذي إما سيكون الغد أو بعد غد. كل عام والجميع بألف خير.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.

0: يمسيكم بالخير
1: يمسيكم بالخير. اي تو فما ملوخيه ولا ما فماش؟ تو فما ملوخيه ولا ما فماش؟
2: الملوخيه عندها تاريخ كبير. والطقوس هذه متاعنا متاع المجتمع التقليدي في استقبال سنه هجريه جديده كبيره برشا. ومش كان الماكل هاو
1: ملا،
2: فما برشا حاجات تعرفهم.
1: احنا ما هو الرابط ما بين الموجود والمنشود هو الماكله التمخميخ. توا برشا ناس عني انا وانتم تسمعوا في ورده يعطي الصحه فيصل ولد كلاسي ديما ما خليش بيا ديما يعرفني نحب ورده، واحنا نسمع في الغنيه واحنا نتفاعلوا نشوفوا في التوانسه اللي تقولك طفي تاع الكسكسي، اللي يقولك هاي حضرت الملوخيه.
2: كان جد الدنيا وكان جد الدنيا هاي الملوخيه تطيب على 24 ساعه تطيب سلة
1: من اليوم راهي الغدوة. فما برشا ناس فما ناس مازالت محافظة. شنو اللي مازلنا محافظين عليه؟ شنو اللي هجرناه؟ وشنو اللي باش يبقى في ذاكرتنا من جيل لآخر مع زهر؟

0: 12 دقيقة بعد الثمانية. حلوة بلدي مع زاهر كمون، مرحبا بك يا زاهر.
1: مساء النور. كيف مساء النور سو، مرحبا بكم، مرحبا بكم مستمعي.
0: الله يخليك، صحة لاباس؟
1: الحمد لله يا ربي. قديش
0: إذا تم كما قال لي توا فيصل في الأخبار هكا ولا أعلنوا، تم الإعلان عن استقبال سنة هجرية جديدة 1448 غدوة بإذن الله هكا ولا، أول يوم في السنة الهجرية الجديدة 1848. إن شاء الله يا ربي تنعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية قاطبة بالخير واليمن والبركة ليك وأنت زاهر والعائلتك الكريمة وخاصة خدوجة.
1: يا عائشة كل عام وانتم
0: بخير
1: وسنين
0: دايما،
1: ان شاء الله يرجع
0: لباس
1: ونرجع
0: احنا
1: قداش ان شاء الله
0: باذن الله. كنت نحكي انا وسرور، معناتها استقبال سنه هجريه جديده قديما في المجتمع التقليدي ما كانش بالماكله كهو، نحكيو على الماكله ما ايضا فما حاجات اخرى هكا ولا زهر كانوا يعملوها في استقبال سنه هجريه.
1: بالضبط، هو كما نعرفوا احنا العادات والتقاليد كما حكيت سرور خاصة المواسم والأعياد الدينية مربوطة بالأكلة، كل موسم في أكلة متاعه كما العيد الصغير عن الشرمورة والخوت المالح، كما العيد الكبير عن البازين، كيف كيف في المولد عن العقيدة، لكن زيادة حتى رأس السنة الهجرية عندها عاداتها وتقاليدها في الأكل. لكن تم عادات أخرى معناتها ما زالت متواصلة اليوم، ما زالت برشا عائلات خاصة في الفاقس تمارسها. نعرفوا أنه السنة الهجرية أو رحنا التقويم الهجري مهم جدا عند سكان الفاقس. الفاقس يستعملوا برشا معناتها برشا رزنامات كيما العام العجمي اللي نعرفوه في علاقة بالفلاحة ولا البربري، العام الميلادي اللي نعرفوه يعني دي كل، وكيف كيف العام الهجري أو السنة الهجرية اللي مربوط بها كل الأحداث النية اللي بتصير في الفاقس، الحج مربوط بها، رمضان مربوط بها، المولد مربوط بها، وتقريبا كل الأشهر اللي موجودين في السنة الهجرية أرخوا بها. وحتى قبل ما أنت حتى في الكتب القديمة تلقى في فاقس ولا في تونس ما يأرخوش بالميلادي، ديما أرخوا بالهجري. وهذا علاش توا نلقاو إشكالية في التاريخ، مثلا كي يحكيوا على بعض العلماء تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة ما تلقاش بالميلادي، تلقاه كان بالهجري كما سيد علي النوري، كما سيد أبو الحسن الزخمي وغيرهم. وهذا علاش احنا توا عندنا إشكالية صغيرة في تحديد اليوم بالضبط اللي تولد فيه العلماء واللي صارت فيه الأحداث الكبيرة. نعرفوا أنه المولد السنة الهجرية سامحوني فيها أكلة مهمة جدا وحكيتوا عليها أنتم اللي هي الملوخية. الملوخية اللي تطيب تقريبا في كل المنازل مش كان في الفاقس، في كافة أنحاء تونس. والملوخية علاش؟ على خاطر الملوخية تطيب على نار هادية ولون الزهرة باش يجي العام الهجري أخضر ويجي العام نقولوا احنا باهي وخصب وفيه برشا منتوج فلاحي ويجي عام خير نقولوا احنا. لكن زادة في الجنوب ما يطيبوش كان الملوخية، يطيبوا كسكسي. الكسكسي معروف خاصة في توزر وتطاوين وبدنين وغيرهم، الكسكسي بيطيب بالقديد متاع العيد الأصحى متاع الكبير، على خاطر نعرفوا العيد ما عندوش برشا ما بيتعدى. لكن القديد اللي نطبلوه من العيوش نطيبوا به راس العام العربي، ويبدا معناتها الكسكسي تلقى فيه الفول وتلقى فيه الجلبانه وتلقى فيه الحمص وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وتلقى فيه العظيمه اللي هي حاجه بنينه برشا. وفي علاقه بالعظيمه في فاقس عندنا عاده جميله جدا، انه قبل كانوا يحطوا العظم في الميزاب نتاع الماجد نقولوا احنا، وثم حتى صغار كانوا يلونوها معناتها يلونوها هكا بالغاز وبالاخضر، وتبدأ كبيره كامله في الميزاب، وغدوه الصباح يطيبوها احتفالا براس السنه الهجريه. ويقال هذا انه باش الميزاب يقعد ديما فيه الماء وباش الماجد يقعد ديما معدي، وهذه عاده معروفه، وباش يقولوا العام يكون العام يكون منظر معناتها واخضر، وباش وديما معناتها المسباخ وخاصه كان الفاقس بالماء، خاطر نعرفوا ان الفاقس هي جرعه العطش، هكا علاش ديما نلوزوا بكل طريقه باش انه نطلبوا الغيث من عند ربي ونستغلوا خاصه المواسم والاعياد الدينيه. وكما حكينا العظم اللي نحطوه في الميزاب ليله راس السنه الهجريه.
0: كالعاده فما حكايه التوقبله في قدوم رمضان كان فما الطبال هكا ولا وكان فما قاضي الهلة وهيك الجو هيك اللي حكيت عليه زاهر في الراس السنة الهجرية نفس معناتها المعطيات تصير نفس معناتها البروسيدور كيف كيف معناتها فما زاد طبال اعلان معناتها قبل على راس السنة الهجرية ولا لا؟
1: اي كان يصير لكن مش بنفس الامبلوغ ولا بنفس الصيت نتاع ليلة العيد ولا ليلة رمضان، لكن نفس البروسيس كما قلت معناتها نفس الطريقة، هي انه معناتها اللي يشوف العريس يعلم قاضي الهله اللي موجود في دار الشرع في مدينه الساقس ويستناو الطبيب ولا البطبيله باش يعلن قدوم الشهر الجديد والا بدايه السنه، وكيف كيف يتم اطلاق المدفع في من مدينه الساقس، وبعد اللي يسمع المدفع يضرب المرونه في الهواء ولا يضرب المدفع باش كل سكان الساقس يسمعوا، خاطر وقتها ما كانش فما وسائل للتواصل وما كناش نجمو نسمعوا المفتي في اوقات سابقه كما القرن 18 والقرن 19، يعني تقريبا الطريقه متواصله منذ القديم الى ان جاء الراديون وجاءت التلفزيون بعد وتغيرت المعطيات.
0: يعطيك الصحة زاهر كمون، شكرا لك صديقي العزيز، ان شاء الله نجدد لك التهاني بالسنة الهجرية الجديدة، ان شاء الله يا ربي سنة خضر عليك وعلى عائلتك الكريمة. تحياتي لك، نتلقاو ان شاء الله نهار الاثنين الجاي في حلوة يا بلدي جديدة. تحياتي لك.
2: تحياتنا لكم اكاهو، صحة غدوة الحين ان شاء الله، قدرة ربي، عام جديد ان شاء الله، عام سعيد على أمة سيدنا محمد ان شاء الله بالخير والصحة والبركة يا رب. شكرا لكم مستمعين الكرام على تحياكم وعلى تفاعلاتكم معنا من كل بلاصة، من العقاربة أحمد الحاج عمر، من صفاقس صديقنا عماد جدارة، نتبادل قاعدين في تهاني السنة الهجرية الجديدة. تحية الإيمان كمال بن مراد، تحية مجددا محمد علي، ونهنيوه بالتخرج وفرصة باش نقولوا زادا ألف مبروك بالنسبة للي قاعدين يعملوا في ليسوتونونس متاحهم ولا سي ديجا تخرجوا، إن شاء الله ألف مبروك. نحب نتمنى التوفيق لأنه كي نعرفوا من غدوة الحي انطلاق بعث رسالات قصيرة بالنسبة للبكالوريا
0: غدوة
2: الحي في الإرساليات، وديجا شفت ساعة شوية فيتير في التلفزة الوطنية كيفاش قاعدين نسق حثيث في إصلاح مختلف المواد، يعني اللمسات تقريبا الأخيرة قبل ما تكون النتيجة إن شاء الله، كيف ما قالوا نهار السبت بقدرة ربي 20 جوان بالإرسالات القصيرة، مرجح أنه نهار الجمعة في الليل تعودنا بالسيستم هكاك، نهار الجمعة في الليل من الصباح بكري في الساعتين ثلاثة تبدأ الصغاريت وإحنا ما فاهمين حتى شيء،
0: سينو
2: نهار السبت بالأكيد تبدأ
0: ربي
2: إن شاء الله ربي سمعنا الخير، تبدأ النتائج عبر الإرسالات القصيرة، والإعلان باش يكون نهار الثلاث تتعلق بصفة رسمية في مختلف المعاهد. ربي سمعك الخير يا قيس، ربي سمع الخير إن شاء الله كل من عنده تلميذ بكالوريا، وانا نسمع البكالوريا نقلبي هكا يرجف، نقول لو عندي بنتي في الباك ولا ولدي في الباك راني توا في كونجي ما نخدمش.
0: عاد كبير غمض عليك حلهم يسولوا والله
2: بالحق.
0: والله ربي فرحك بيهم
2: لا
0: إن شاء الله.
2: ركز معايا، كان عندي بنتي ولا ولدي في الباك راني توا ما نخدمش، راني من ما نعمل في حد شيء، راني في هكا في حاله هكا مكتف في يدي ومستنى
0: قويه العاده ما
2: زعما نحكي عليك راه مش
0: انا نخدم على روحي
2: انت تخدم على روحك، هذاك علاش يقولوا ديما الام هيك هي ديما عندها احساس خاص، وديما الام هي اللي تحضر وتقد في الدار وكل شيء.
0: قبل ما ننسى عندي بلاغ بتاع وزاره الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري اللي دعات كافه الفلاحين والبحاره ومربي الماشي لتوخي اقصى درجات الحيطه والحذر واتخاذ التدابير الواقيه اللازمه لحمايه الارواح والممتلكات والمحاصيل الزراعيه تبعا للنشرات الجويه الخاصه الصادره عن المعهد الوطني للجوي التي تفيد بظهور سحب رعديه مصحوبه بامطار محليه غزيره اليوم العشيه الاثنين، خاصه بعدد من ولايات الشمال والوسط مع امكانيه تساقط البرد وهبوب الرياح قويه اثناء نشاط السحب الرعديه. اوصت الوزاره بما يلي: تامين المعدات والالات الفلاحيه، ابعادها عن مجاري الاوديه، المناطق المنخفضه، حمايه البيوت المحميه والتجهيزات الزراعيه المعرضه لتاثير الرياح القويه وتساقط البرد، وتجنب القيام بالاشغال الفلاحيه في الحقول اثناء العواصف الرعديه، واحكام ايواء الماشيه وحمايتها من التقلبات الجويه، وتوخي الحذر عند التنقل بالقرب من الاوديه ومجاري المياه التي قد تشهد ارتفاع مفاجئا في منسوب المياه، والمحافظة على المحاصيل المجمعة من الحبوب وتأمينها في أماكن الخزن المناسبة، والحرص على حمايتها من الرطوبة ومياه الأمطار. ودعت البحارة إلى متابعة النشرات الجوية الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة عن المصالح المختصة قبل الإبحار.
2: ديجا سمعتوا اللي 91 مليمتر تسجلت في تستور سليانة. في سليانة يعني كمية هامة، وحتى اليوم كان ركزت العشية فما كزخات مطار في صفاقس، ولكن عنصر الرياح يبقى موجود بالنسبة للسواحل الشرقية، معنية ولاية صفاقس وولاية الجنوب والوسط، وفما استقرار في العوامل الجوية بعد 48 ساعة من إصدار البلاغ هذايا صدر عن الميتيو. هكا كملنا، مبقانا كان باش نهنيو مستمعينا وأوفيائنا بالعام الجديد، هكا ولا يا فيصل نهنيوهم، نتمنيو لهم إن شاء الله سنة هجرية مليئة بالخيرات والمسرات إن شاء الله، والأفراح والنجاحات والتألقات على جميع المستويات. شكرا لكل أوفيائنا، شكرا إسلام عاشور، تحية من خلال كنتي لفاطمة بن عمر صديقتنا ماجدة الفارسي. نهنيكم الكل مستمعينا وأحبائنا وأوفيائنا بالعام الجديد. قيس كل عام وانت بخير، سوفيان كل عام وانت بخير، فيصول ولد كلاسي فيصل مزوق كل عام وانت بخير. سرور تقول لكم إن شاء الله يا ربي العام الجديد مليان بالسرور. صباح الخير، متابعة طيبة لكم، الليلة سهرية كالعادة مع عبير في أجرى الفنون، متابعة طيبة لبرمجنا.

0: سارة ليلى.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن يوم غد الثلاثاء 16 جوان 2026 هو الفاتح من شهر محرم 1448 هجرية، فكل عام وأنتم بخير. يتميز الوضع الجوي بقية هذه الليلة بسحب رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، مع تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط ثم تشمل محليا الجهات الشرقية، وتتراوح درجات الحرارة عامة بين 19 و34 درجة، والريح تكون عامة ضعيفة فمعتدلة، والبحر مضطرب إلى قليل الاضطراب. أتى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتار من مساحات القمح الصلب ونصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسباب الحريق. تداول اجتماع مجلس الوزراء اليوم في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. في العالم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري أن بند وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بحذافيره وبشكل فوري ويسري طوال فترة 60 يوما. أعلن حزب الله في بيان مساء اليوم أن عناصره تصدوا لقوات إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه

0: في بلدة كفر تبينت في جنوب لبنان. أعلنت وزارة الداخلية السورية مقتل عنصرين من قواتها وإصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم استهدف أحد المقار الأمنية في الشرق السوري. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها؟ المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: يلا لحظة.
1: أجر الفنون،
5: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع،
5: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما،
5: أجر

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه صفاق سيفي. مرحبا بكم في اغورا الفنون 15 جوان 2026 حتى نص الليل. معنا فيصل المرزوقي واصل معنا المشوار خلال 3 ساعات ان شاء الله معكم عبير شقرون، وضيفنا في استوديو باتشو ان شاء الله منورنا ناقد الفني علي العامري، شهيره خالد منير. كيف ان شاء الله بارتيغ من 9:20 باش يكون حاضر معنا مدير مهرجان المسرح والمجتمع، باش تمشي والسليلة بعدها باش نرجعوا لصفيق بطبيعة. مهرجان جديد في دورته الثانية من اليوم انطلاق، يتواصل لغاية 24، دونك باش نحتفيوا فيه بالعرائس، مهرجان العرائس لمسرح وفنون الطفل. اليوم الافتتاح كان بطبيعة بكرنفال عرائسي بامتياز، نشط المدينة انطلاقا من البلدية وأمام المسرح البلدي. برمجة توبة نتعرفوا عليها، برمجة فيها المسرح، فيها الورشات، فيها العروض المسرحية. فما زوج عروض بيرسونيل مون اتفرجت فيهم، عروض ممتازة جدا، اللي هو عرض ميلاوش المنير العركي، كيف زد الكابوت للمخرج أمير العيوني، إلى جانب عروض أخرى هيمة باش نحكي عليها بعد شوية، زادة بعد الحديث مع المخرج زياد غنينية، وباش يكون حاضر معنا زادة مدير مركز الفنون الدرامية والروك حيا بصفاقس حاتم الحشيشة. عندنا برشا تظاهرات دي فيستيفال باش نحكي عليهم، كيما الجاز، كيما الموسيقى السيمفونية. دونك هذوما مهرجانات تقريبا عرفنا الفنانين والفنانات والفرق اللي باش تجينا. في انتظار بتبيع فيستيفال دو كارتاج، كيف الحمامات وبقي المهرجانات. ديما احنا ديما نلحقوا في تونس، معناتها شهر جوارة وما عادش بكري على المهرجانات، خاطرش مازال شهر وتنطلق الموسم نتاع المهرجانات، ومازلنا معناتها برشا مهرجانات مازلنا ما نعرفوش شنو فيها. 9:06 نمشيو النغم هذايا، هذا جوكو كل شو باش يغني لها مامي مامي بلو.

Godzilla, Godzilla, Godzilla, Godzilla, Godzilla, Godzilla.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: Yılasın beni biz salyalı.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات اذاعه تفيقس في 9:27 دقيقه، مواصلين المشوار في اقول الفنون حتى نص الليل 15 جوان 2026. في البدايه رحب بك سيد علي العامري، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك عبير، تحيه لكل مستمعي اذاعه تفيقس. ان شاء الله اولا سنه هجريه مباركه للجميع، 1448 ليله عيد الليله، وألف ألف مبروك لإذاعة صفاقس ولعدد من الإذاعات التونسية هالاستوديوهات الجديدة. أكيد التقنيات والشكل هذا يوفر معناها يعني طريقة أسهل وأكثر عصرية للعمل، وهذه خطوة إيجابية جدا للإعلام التونسي، من نجمه كان نفرح بها.
0: هذا أول زيارة ليك للاستوديو البث الرقمي المرئي.
1: نعم.
0: أحلى بيد زد، فرحانين الكل. أول مرة زد مع فيصل المرزوقي في استوديو جديد متاعنا، دونك رحب بالناس الكل، مرحبا بكم على FM على الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiotunisienne.in/sfax. ومن صفاقس نمشي والسليانة، سعادة جدا باستقبال الأستاذ صالح الفالح باش نحكيو على الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع، بينتو 6 أيام وينطلق من 21-28 جوان. نقول أهلا وسهلا ومرحبا للمسرحي صالح الفالح، مدير مركز الفنون الدرامية والروك. حيا بسليانة، مساء الفل والياسمين.
2: مساء الفل، شكرا لك على الدعوة عبير، تحية إلى المستمعين الكرام، وإن شاء الله سنة هجرية مباركة على التونسيين الكل.
0: رحبوا بيك، حبينا معاك نكتشفوا أسرار الدورة الخامسة لمهرجان المسرح والمجتمع اللي نظموا مركز الفنون الدرامية والروك حيا بيسلي، أنا بطبيعة مع مجموعة مشهورة. الكلمة ليك صالح.
2: مهرجان المسرح والمجتمع هو في دورته الخامسة، يعني قاعدين نرسخوا في المهرجان هذا باش ينجم يأكد أنه الفعل المسرحي هام في الجهات الكل، ويخلي التظاهرة هذه والمهرجان هذه هي محطة هامة في الجهات الداخلية، يعني على المستوى الجهوي أيضا، وأيضا على المستوى الوطني، باعتبار أنه أهم الأعمال الموجودة في المهرجان هي الأعمال المتوجة على الساحة الوطنية والعربية. هو المهرجان هذا أثناء شركانة كالعادة اللي هو المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي اللي هو حاضر معنا دائما من خلال الفضاء نتاعه أيضا، والمساهمة اللوجستية أيضا.
0: دونك خلينا نكتشفوا البرمجة.
2: يعني هو بالأساس كما قلنا مهرجان يعنى بمدينة سبيانة، يعني غير مهرجان السيركويدي ويمشي لمناطق أخرى، يرتكز في المدينة، يعني هو نوع من الاحتفال بالفنون عامة، الموسيقى والرقص والشعر وأيضا بالأساس المسرح، والمسرح الجماعي اللي هو الموجه بالأساس للكهول والشباب من خلال يعني مواضيع تعنى بالمجتمع وتكون في نوع من القرب من هواجس وهموم الناس. يعني الدورة هذه فيها أهم الأعمال اللي موجودة على الساحة الوطنية على الأقل سنة وهي جديدة، عندنا مسرحية الهاربات إنتاج المسرح الوطني وفاة طبوبي، عندنا مسرحية هومة لسيرين جنون رار العجين بشير، عندنا الموت اللي هي مسرحية جديدة للأزهر الفرحاني، وعندنا مسرحية سقوط حر النعمان حمدة، وأيضا مسرحية علاء الدين لمختار لوزيد، عندنا سيرك باباروني اللي هو موجود في الشارع لتنشيط المدينة، وعروض موسيقية مختلفة متنوعة من موسيقى العالم في الفولكلوري، عندنا نورهين الهدياوي، عندنا مريم العبيدي، عندنا عرض رقص لهيثم البوغاني، عندنا في العزف يعني صديقنا غسان معلوف، يعني وعنا يعني عنا سهرة سنة خاصة، يعني حبينا بالنسبة للمهرجان هذا سنة زاد نهار آخر اللي هو بش يحاول يشتغل على الضواحي متاع مدينة سليانة، مضاحية قريبة جدا 8 كيلومتر، منطقة في تجمع سكني ريفي تبعد 8 كيلومترات، بش تكون ليلة المسرح اللي بش يكون فيها عرض يعني موسيقى متاع مريم التيرجي عرض موت، وأيضا عرض لمركز فنون درامية لمخرجات المختبر متاعه تأثير وإخراج ناجي القنواتي. غير ليلة الشعراء اللي هي اسمها ضم محمد نصر الملهي وجملة من الشعراء العجروتي صديقنا باش يكون فيها مسغني، باش يكون فيها مسغني نصر العماري وجملة من الشعراء الشبان اللي هم عندهم منحة جديد في التجديد.
0: برمجة هامة صلاح الفالح في وقتها توا قبل حتى انطلاق البرمجة الصيفية. عندك تحب تسأل؟
1: طبعا تحية الأستاذ صالح الكامل، يعني أعرف جهود الرجل من سنوات طويلة في المسرح والثقافة التونسية، يعني جيد جدا دورة خامسة. متحس خصوصية ربما هذا المهرجان أنه أكثر مهرجانات المسرح انفتاحا على بقية الفنون، هذا مهم تنويع.
2: هو يعني بدنا نستغل عليه كمفهوم كيفاش تقاطع الفنون، يعني هاي أيضا من أجل خلق جماليات جديدة، كيفاش الفنانين بيدهم يتلقاوا مع بعض، ربما يكون ثم طرح جديد بيده في المسرح في حد ذاته بالأساس، وأيضا في الفنون الأخرى الفنون الحية الفرجوية بالأساس، واللي هو نشتغل عليه حتى في التربصات اللي هي اللي باش تصير السنة مربوطة أولا بالمختبرات القارة متاع المركز فنون درامية، اللي هو عنا مختبر جديد في الكتابة، وعنا أيضا ثم تربص اللي هو في الرقص الفولكلوري نوعا ما اللي هو مربوط بمشروع من أجل الاشتغال على الموروث الجهة وتاريخها، ربما يكون النتيجة متاعه تكون بعد عام إن شاء الله يكون في معارض كبير، كان بطبيعة حسب الظروف القانونية والمادية للمراكز اللي هي بطبيعتها تعيش نوع من ممكن تعرف الوضع الحالي.
0: وضعية صعبة الحقيقة، وضعية صعبة.
2: وضعية صعبة هو ديجا، يعني احنا المهرجان تعمل بالسيف، يعني يعني الناس كل تحبوا يتعمل خاصة أولاد الجهة والمسرحيين، حاول بالتعاون مع المسرح الوطني اليوم تفهم الوضعية الجديدة الاستثنائية للمراكز دفاع معانا وخير المندوبية اللي كانت متعاونة.
0: المهم صالح، بعد خمسة دورات ما عادش لوكس المهرجان هذايا دونك، ولا مطلب شعبي معناتها مطلب أهل سلينا وزوال سلينا في
2: هم يستنوا فيه، يعني هو قلت بالنسبة لهم المهرجان هذا يعني مش في مقارنة بين المهرجانات الصيفية، بالنسبة لهم هم المدينة تولي حية بالحق، يعني خاطر غير أولا يروا عروض اللي معمرهم مجيتهم على طول السنة خاصة المسرح المواجه للكون، ويروا في ظروف طيبة، زادة في ظروف طيبة يعني تقنيا وجماليا، يعني العرض يتقدم يتقابلوا مع فنانين ويتناقشوا ويكونوا فما حوارات ولقاءات ليلية، غير أنه المدينة تولي ترى الفرح ترى الحفل من خلال الموسيقى النوعية اللي تتعرض في الشارع سيرك التربصات اللقاءات، يعني هو في الأخر ولا طلب متاع غير أهل الاختصاص المسرحين المثقفين متاع الجهة كتابها، وأيضا حتى المواطنين العاديين يعني هم يخرجوا في الوقت ذا سيرتوا في جوان فما حد شيء يعيشوا نوع من المتعة الترفيه من جهة، وأيضا يتكشفوا على فن حقيقي، يعني فن فيه جهد فيه عمل فيه فكر وراء فيه يعني طرح، أنه المسرح ما هوش مسألة سهلة، هو مسرح نوع من الالتزام بقضايا الناس والدفاع على مشاكلهم من خلال بث التفكير وبث أنه الفضاءات الثقافية فضاء للقاء فضاء للحرية فضاء يعني للتحادث من أجل أنه فكرة المواطنة والأفكار الجيدة تكون موضع نقاش، وأنه الاحتمالات للغد أجمل ينجم يكون من خلال أنه المواطن يأخذ على عاتقه أنه هو يبني لبلاده.
0: شكرا لك صلاح الفالح مدير الدورة الخامسة المهرجان المسرح والمجتمع اللي بشي ينطلق يوم 21 ويتواصل غاية 28 جوان القادم. تحية كبيرة برشا لزميلتنا أميلي بولعريس اللي نسقت هذا اللقاء، وتحية لكل العاملين والعاملات بمركز الفنون الدرامية والركحية بسلينا. شكرا لك صلاح الفالح.
2: شكرا لك، شكرا على الدعوة، شكرا لدعمك لفكرة المركزية الثقافية اللي بالحق إذاعة صفاقس أنت بذات يعني ثم دعم كبير لنا الحق.
0: مشكور، مشكورين كل أهلنا في سليانة للاحتفاء بالدورة الخامسة واللي ينتظروا فيها بفارغ الصبر. تحية للناس الكل اللي تابع فينا على فيما على الانترنت، القناة دي مع www.radiotunisien.in/sfax. ما احناش باش نبعدوا برشا على سليانة، كنت تذكروا فما بروجي برغو زيرو ويت نضال يحيي وي واللي ان شاء الله باش يكون حاضر معانا في قادم الايام. مش نحكيوا على بروجي جديد ليه اللي هو غربي موسيقى وراجعين.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجت اذاعه تصفيق السيفي. مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل، 9:47 هكيك اقل من ربع ساعه تفصلنا على 10. وحبينا انا وسيد علي دونك باش نحكيو شويه على الفيستيفال دو جاز، جاز تبركه بطبيعه من اقدم واشهر المهرجانات اللي تعنى بالجاز، مش كل شيء في تونس حتى في العالم. الحقيقة ماذا أحب جاز الكل تأسفوا سنوات الفايتة خاطر فما احتجاب أو انقطاع المهرجان هذايا، لكن سررنا مؤخرا بعودة هذا المهرجان. جويليا في تبرق سنيب يكون حافل جدا. أنت زادة نفس الانتباه، فرحت بعودة المهرجان؟
1: بالطبيعة أنا من تجد تقول من الجمهور القديم شوية اللي معنا سنوات سابقة مدة 10 سنين تالي، يعني تقريبا كنت نحضر
0: أو أكثر.
1: أي كنت نحضر جاز أتباركا ولا المهرجان الجاز الدولي معنا مهرجان الدولي للجاز بتبرقة. أنا مع التسمية الرسمية جازة تبركة، يعني على غرار
0: تبركة جاز فيستيفال،
1: أي على غرار المهرجانات العالمية والأوروبية اللي معروف. وإحنا عندنا شوف مهرجانات الجاز في تونس معناها أكيد إنه مهرجان تبرقة أعرق مهرجان عربي ومن أعرق المهرجانات في العالم، وكان عنده دور في تأسيس السياحة اللي طبعا تطلب انفتاح ثقافي في تبرقة وفي عدة جهات من تونس. مهرجان عريق جدا، مهرجان محترم، مهرجان عالمي، مهرجان عرف بتونس، عنده إشاع مغاربي وعربي وخاصة أوروبي، يعني ليس تجي من العواصم الأوروبية والمدن الأوروبية تقيم بالأسبوع واثنين. بك الشعار الشهير المعروف نبا بونزي إديو، معنى الاستقطاب الأوروبي للاستهلاك موسيقى ذات بعد عالمي في تونس. للأسف كيما برشا أشياء سلبية يعني في المشهد الثقافي بصراحة، إنه مهرجان بهذا الإرث المعنوي معناها يتعطل وما يكونش منتظم وما يكونش يعني بعد عودة ذي بعد 6 سنوات غياب تقريبا روا ودورة 20 أعلنوا نسبيا مبكرا على الأفيش الرسمي وعلى البرمجة. هذا مهم خاصة معناها لاحظت أنه المهرجان يحاول العودة لأصوله للجاز الأمريكي التقليدي، لأنه يعني عن تقريبا 3 عروض من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي مهد الجاز، ولكن موسيقى الجاز اليوم تعتبر عالمية بامتياز، وفما تجارب من المزج بين الأنماط والانفتاح. مهم جدا هذا مهرجان يعتبر يعني أبر قومي ثقافي لأنه عريق جدا، يعني اللي تبحث عنه الآن الناس في الترويج لأي شيء هو السردية والعراقة والإرث اللي احنا موجود والحمد لله. فمعناها واجب حقيقة على وزارة الثقافة وكل الجهات والناس اللي مسؤول على معناها خطر تبرقة تابعة ولاية جندوبة، يعني واجبهم بحق واجبهم انه المهرجان هذا ان شاء الله العودة هذه تكون بدون انقطاع ويكون موعده معروف. راهو خطر انت باش تعمل باش تتحصل على برمجة محترمة يزم الموعد يكون معروف قبل اشهر طويلة باش تبرمج انت فنانين الجاز قبل تلقى أريحية باش تتنسق معهم وتبرمج معهم عروض قبل أشهر وقبل حتى سنة باش تجيب الأسماء الكبيرة في العالم توا في موسيقى الجاز. إن شاء الله تكون دورة ناجحة. شيء إيجابي أنه معناها بخلاف البرمجة الرسمية حددوا 8 عروض تقريبا زي ستريت الجاز، يعني عروض مجانية مفتوحة في الفضاء العام.
0: أكيد كيما مستنسين الفستيفال
1: المقاهي الشارع
0: عروض.
1: أنا نتذكر الدورات اللي حضرتهم ما تحس بحق يعني بدون معناها كاللغة الدعائية إنه فعلا المدينة تعيش على إيقاع المهرجان. النزول الصغيرة تتملا كلها طبعا أكيد. النزول المقاهي بعض الناس معناها حتى تلقى الناس يوزعوا في الأفيش طال المهرجان وبرنامج المهرجان في المقاهي. الناس كنت تحدث على المهرجان حتى الناس اللي ربما مش مهتمة جدا بالجاز في حياتها اليومية يولي يعرف عنده ثقافة جاز، ثقافة استماع. هذا مهم جدا،
0: مهم جدا.
1: دونك ان شاء الله المهرجان كما قلت لك ما يقطعش.
0: عندنا ترومبيت وترومبون وعندنا الكمانجا وعندنا بتبيع الجبل والبحر في الافيش، حتى الالوان اختيار موافق معناتها
1: جميل
0: ما بين البني ما بين البنفسجي والازرق البحر. دونك هذه هي الالوان الكل موجوده في هذا الافيش، افيش موافق الحقيقه. ستريت جاز كما قلت انت هي فرصة للناس الكل باش تستمتع بالجاز داخل المسرح وحتى في خارج المسرح. نذكروا انه المهرجان هذا تأسس عام 73. نحب زدا نوجه دا دعوة للناس الكل باش تحضر وتشجع هذا المهرجين. المهرجين اللي هو بتبيعة يحضروا له اهل سليان الكل, اهل عفوا اهل جندوب الكل, والمناطق المجاورة كيف كيف يجيوه من اوروبا يجيوه من امريكا. نعرفوا لي تيكي متاع حفلات الجاز غالية برشا في اوروبا في امريكا بالمقارنة بالاسعار اللي باش يلقاوها في هذا المهرجين. منهم يجيوا يعملوا سياحة, منهم يكتشفوا تونس, وهذا هي أهمية السياحة الفنية الثقافية. نحب نوجه تحية الروح زيدة مؤسس وإنسان, أحد المؤسسين معناتها إنسان حب برشا المهرجين تبرقة كيف كيف, حب برشا جندوبة, حب برشا تونس اللي هو الجليلي دبوسي الله يرحمه وينعمه, اللي كنا نستقبل معناتها يستقبلنا كل عام في المهرجين, وكان يحبنا برشا بتبيع أوليد وبنيد. مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وقتها 59 دقيقة, نحن ما زلنا مواصلين. معش عندك تعقيب علي؟
1: والله يشوف هو واضح من خلال البرمجة, أنا نعرف الأمور المادية راهي مهمة, ما نجمش اللوم. يعني حقيقة اجتهادهم طيب, مثلا كتقولي أنت دي دي بريغد واتر, هذه راهو اسم معناها معروف جدا في الجاز.
0: أكيد.
1: سنوات المجد نتاعها ربما 20 سنة التالي أقل شوية. لكن اليوم تبقى أيقونة من أيقونات الجاز تقليدي, وربما الجاز اللي فيه الروح الأولى متاع الثلاثينات والأربعينات. كذلك انفتحوا على أصول مثلا ياسين بولعريس, هذا تونسي راهو جازمان
0: أكيد, عندنا أسماء مهمة
1: مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ويخدم بين تونس وأمريكا. فهما حاولوا بين الجاز الغربي والأمريكي التقليدي, وحاولوا الانفتاح على تجارب تونسية وعربية ذات بعد عالمي. طارق يماني
0: دونك عندنا لبنان, عندنا كما قلت أنت الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة المتحدة زيدا, وعندنا زيدا العرض الكوبي لخاطر ديما كوبا كانت حاضرة معناتها في دورة السابقة
1: عندما تقول في الجاز.
0: أكيد كوبا ألفريدو رودريغيز, نقولوا الكوبان جاز, نقولوا المهرجين هذا زيدا, نقولوا راه اللي هو جاز وبلوز راه, فهمت؟ كان ديما منفتح معناتها على التعبيرات الكل الموسيقية, نفس العائلة وقت نقولوا بلوز جاز. فما زيدا التجريب في الدولات السابقة. المهم هذو ستة سنوات ننسيهم إن شاء الله, هذا عودة قوية إن شاء الله. عام جاي زيدا الدورة 21 تصير في وقتها في جويلية, ما شاء الله أسماء كامل هكا ولا حتى أقوى من هكا. 59 دقيقة نرجع لكم إن شاء الله أحنا بعد أخبار العشرة متاع الليل. مرحبا بكم الناس الكل, هذي النخمة مش حطنا ديما في الجوية فيصل جازي جازي وراجعين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريم والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وهنا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة غدا أول أيام شهر محرم من السنة الهجرية الجديدة. انطلاق أشغال تهيئة الطريق المؤدي إلى لود قرقنة وتعبيده. أكثر من 1200 مسار تكويني في دليل التوجيه الجامعي الجديد. مجلس الوزراء يتداول في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. وفي العالم ترامب يؤكد في قمة السبعة فتح مضيق هرمز جزئيا أثر توقيع الاتفاق مع إيران.

0: أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود مساء اليوم أن يوم غد الثلاثاء 16 من جوان هو الفاتح من شهر محرم 1448 هجرية، فكل عام وأنتم بخير. أخبارنا تنطلق من صفاقس، حيث بدأت أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرئيسي المحاذي لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدي إلى المدخل الخلفي للميناء التجاري بصفاقس، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفض مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمشروع. وسيساهم هذا المشروع في تحسين انسيابية المرور باتجاه لود قرقنة والتقليص من الاكتظاظ وفترات الانتظار، إلى جانب فصل مسارات السيارات الخفيفة عن الشاحنات، بما يضمن ظروف تنقل أفضل للمواطنين ولمستعملي الميناء. ومع بدء الموسم الصيفي واستقطاب جزيرة قرقنة للمئات يوميا، شرعت المصالح المعنية اليوم في تطبيق جملة من التدابير المرورية التي أقرتها لجنة السلامة بالجزيرة، وذلك للحد من الاختناق المروري وتأمين انسيابية التنقل بما يضمن سلامة السكان والمصطفين، وفق رئيس بلدية قرقنة عبد الناصر بركية.
1: في إطار استعداد الموسم الصيفي والسياحي القرن واللي اكتظاظ مروري خانق باعتبار كثرة الوفدي، ارتأت اللجنة المحلية للسلامة المرورية تنظيم حركة المرور في قرقنة، وتم هذا جمع من الإجراءات تتمثل في تحويل محطة الحافلات من قدام السوليتراس إلى أمام المعتمدية، لمنع الاختناق الطريق باعتبار أن الحافلات هذه قاعدة تراك في سونس انتردي، تهيئة محطة تاكسي اللي هما يقفوا قدام المقاهي اللي موجودة سبب في اختناق حركة المرور. تم تشوير الطرقات ووضع العلامات اللازمة للشيء هذا. قفلنا محطة التاكسي على محطة الإياب من سيدي يوسف ومحطة الذهاب من سيدي يوسف في تصور يخفف من وطأة الاختناق هذا، وتم تطبيقه من اليوم من 15 جوان قلت الغمر الحقيقة الاختناق هذا اللي يصير، وبالتالي إن شاء الله تكون بادرة اللي هي تخف من وطأة هذا الاختناق اللي نحكي عليه.
0: نبقى مع أجواء الاصطياف، حيث طالب عدد من متساكني صفاقس الذين يفضلون الاستجمام في شواطئ الشفار والكازينو وسيدي منصور، طالبوا بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي للمنحرفين وفرض النظام العام وتصدي لكل مظاهر العنف والجريمة لضمان سلامة العائلات والمصطفين. روبورتاج زهور الحبيب.
2: نطلب من الدولة توفر الأمن والأمان للمواطنين باش يمشيوا للبلايص هذيك.
3: كازينو آخر الليل يبدأ معبي ويجيب أما الأمن غاديك يبدأ المواطن مطمئن ومرتاح.
4: على قبل تبدلت التشفر كيما الكازينو كيما التبرورة ولا الشرطة والأمن فيه بكثافة، وماذا بينا نزيدوا نوفروا وارتحنا من برشا حاجة.
5: طبيعي احنا مع الأمن في كل بلاصة، مش كان في الكازينو،
6: في الحياة الشعبية في أي بلاصة.
7: دولة من غير أمن تسوى غابة نولي واحد.
8: البلايص هذيك ديما معروفة أنه ثم عباد يمشيوا لها غادي يشربوا الخمر، تعرف اللي يشرب الخمر ينجم يعمل حاجات.
3: الشفار والتبرورة سيدي منصور كلهم يلزمهم الأمن يكون موجود.
9: باقي ماذا بينا نزيدوا نحرصوا أكثر ونكثفوا بالنهار مش حتى كان بالليل.
10: ماذا بينا برشا دوريات خاصة الأماكن العامة معنا صغيرات خاطر تبدا موتورات، الأمن هو الكل.
11: أنا ماك تعرف البلاد هذيا ما فيهاش متنفس، معناتها الصفاقسية ما عندهمش وين يمشيوا، معناتها ماك تعرف ما عندهمش وين يمشيوا. البلايص الوحيدة اللي هي الكازينو ولا مشروع تبرورة اللي هو مازالك ولا سيدي منصور.
3: ماذا بينا ديما الأمن موجود ومستبد غاديكا.
12: نزيدوا نكثفوا باش نقعدوا ديما في امن وامان، خاطر احنا كصفاق سمعنا وين نتنفسوا خلاف البلايص هذوما.
13: احنا بصفاق شعنا كان شي كازينو مشروع تبرير اونتر بارونتيز، لا من هو خليني انا مرتاح نخرج انا ومرتي وصغيراتي اليز.
10: يكثروا بالدوريات، احنا ما عندناش برشا بلايص نخرجوا لهم في صفاق، عندك تبرورة عندك الكازينو عندك الشفا، هذا من ثلاثة. ماذا بينا يكثرونا الدوريات في البلايص العموميه اللي نتنفسوا فيها ديجا احنا في صفاق سمعنا وين نتنفسوا.
0: في أخبارنا الوطنية، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج سفير جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة بتونس جواد أحمد عمراني، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. ونيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، وتم التداول في مشروع القانون المتعلقة بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 ومناقشة وثيقة مخطط التنمية التي تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل التوجهات العامة والأهداف التنموية والتنمية المجالية والسياسات التنموية. أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة في لقائه اليوم ممثلي عمالة شركة أشغال السكك الحديدية المنتهية عقودهم عزم البرلمان على متابعة ملف هؤلاء العملاء والسعي لمعالجته ومراسلة مختلف الأطراف المعنية من أجل إيجاد الحلول القانونية اللازمة. في انتظار تحديد موعد بدء التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للتعرف على نتائج البكالوريا، أكد مدير عام التوجيه الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي في تصريح للإذاعة الوطنية أن دليل التوجيه الجامعي الجديد سيشمل 1205 مسارات تكوينية جديدة ومحينة بهدف ملائمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل.
14: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ سنة ونص حطينا استراتيجية من أجل تجديد عروض التكوين في كافة المسارات الجامعية بخصوص الشهادة الوطنية للإجازة. وإحنا عنا منظومة أمد في منظومة التعليم العالي هي تستقطب أكثر عدد الطلبة من ناجحين في البكالوريا، معناتها كانت عملية الحقيقة استعجالية باش نجموا نجدوا عروض التكوين هذية، وفي سبتمبر معناتها 2026 يقع معناتها بداية العمل بالعروض هذية. مؤسسات الجامعية كله قاع دعوتها إلى إيداع المشاريع متاعها والملفات متاعها على مدار معناتها آخر 2025، وفي منطلق سنة 2026 قمنا بإنشاء لجان وطنية قطاعية اللي درست الملفات هذية وأفضات اللي منذ أيام مجلس الجامعات أقر معناها الموافقة على دخول قرابة 1205 معناتها عرض تكوين باش يشرع التدريس فيهم ابتداء من سبتمبر القادم. تقييم واضح لأنه فما نسبة بطالة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا اللي توري اللي فما إشكال عروض التكوين تكون ملائمة لسوق الشغل، ولذلك احنا قلنا للمؤسسات انها ترتكز اساسا على متطلبات سوق الشغل وما يطلبه سوق الشغل. بالنسبة لعروض التكوين السنة هذه اكبر نسبة متاع عروض موجودة في علوم التصرف وعلوم الاقتصاد.
0: اتى حريق اندلع بعد ظهر اليوم بمنطقة سيدي عامر بتستور من ولاية باجة على حوالي 3.5 هكتارات من مساحات القمح الصلب وعلى نصف هكتار من نسيج الأعشاب وبقايا الحطب وفق ما ذكره مصدر من الحماية المدنية. وتمكنت فرق الحماية المدنية بمعاضدة أعوان الغابات من السيطرة على الحريق ومنعه من الوصول للمناطق المجاورة، ولم تتم إلى حد الآن معرفة أسبابه. إلى باقة من الأخبار الرياضية ونبدأها من كأس العالم، حيث اقتلع منتخب الرأس الأخضر أحد المنتخبات الإفريقية المشاركة في المونديال تعادلا تاريخيا أمام بطل العالم في نسخة 2010 المنتخب الإسباني. من ناحيته قدم المنتخب المصري مباراة رائعة أمام بلجيكا وفرض عليها التعادل بهدف لمثله. وطنيا أعلن النجم الرياضي الساحلي مساء اليوم في بلاغ صادر عن الكاتب العام للفريق عن إلغاء الجلسة العامة الانتخابية للنادي التي كانت مقررة في 19 من جوان الجاري، وذلك طبقا لأحكام الفصل 24 من النظام الأساسي للجمعية. ودعا البلاغ الهيئة المديرة المستقيلة إلى مواصلة تسيير دواليب النادي إلى حين انتخاب هيئة مديرية جديدة. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وإيران وقعت مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب في الخليج، لكن تفاصيل الاتفاق لم تعلن بعد. وأضاف عقب وصوله إلى فرنسا لحضور قمة دول مجموعة السبع أنه تم التوقيع على الاتفاقية بالكامل وأن المضيق مفتوح جزئيا بالفعل. قالت وسائل إعلام إيرانية أن 3 ناقلات نفط وسفينتان تحملان سلعا إيرانية أساسية عبرت الحصار البحري الأمريكي. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصالين هاتفيين مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري أن بند وقف إطلاق النار يجب أن يدخل حيز التنفيذ بحذافيره وبشكل فوري وأن يسري طوال فترة 60 يوما. أعلن حزب الله اللبناني في بيان اليوم أن عناصره تصدوا لقوة صهيونية كانت تحاول التقدم باتجاه أطراف بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقها حزب الله باتجاه قواته في جنوب لبنان، وأكد عدم وقوع إصابات بعد إطلاق الحزب لصاروخ مضاد للدبابات وعدة قذائف حاون. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في منتصف الليل. دمتم جميعا بخير.
15: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.net.
16: إذاعة صفاقس،
17: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
16: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
18: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
19: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
20: أجور الفنون،
21: أجور الفنون.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة.

0: ياسمين اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه فخس في مرحبا بكم على في مع الانترنت تبعنا ديما www.radiotunisienne.in/fax لقيتوا بالضبط 10:25 دقيقه رحب بكم على في مع الانترنت رحب مره اخرى بالاستاذ علي العامري وسعيده جدا اني نستقبل مدير مركز الفنون الدراميه وروك حياه بصفاقس الاستاذ حاتم محشيشه باش نحكيوا عليه مهرجان الناس الكل حبوه من الدورة الأولى دونك الدورة الثانية باش نحكيو هنا على مهرجان العرائس لمسرح وفنون الطفل اللي انطلق اليوم الأربعاء متاع العشية مازال متواصل لغاية 24 جوان القادم. مساء الفل والياسمين أهلا وسهلا ومرحبا بيك أستاذ.
1: مساء الخير مرحبا بيك وكل مستمعي لأسفاقس ومرحبا أخويا علي العامري.
2: تحية ليك أستاذ حاتم عايشك شكرا عايش.
0: دونك معاك نكتشفوا فعاليات الدورة الثانية من مهرجان مسرح فنون الطفل دونك عروض مسرحية مهمة على الصعيد الوطني على الصعيد الجهوي نكتشفوها معاك حد.
1: هو في الحقيقة هذه الدورة الثانية حبينا أنه نرسخ أو نأسس تقاليد فنون العرايس خاصة بصفاقس ونحاول أن إن شاء الله من ابتداء نأسس مهرجان كبير مهرجان دولي إن شاء الله يهتم بمسرح الطفل وفنون العرايس اللي هي مشكلة الطفل فقط. ذاك علاش بالنسبة للسنة ثم عروض زوج عروض هي موجهة للكبار تعتمد على تقنية العروسة إضافة طبعا الجانب التكويني من خلال ورشات موجهة للأطفال موجهة للكبار وهذا مهم برشا أنه اليوم نحاول أن نشارك الأطفال الكل الباب مفتوح للناس الكل باش يشاركوا الورشات. المعرض اليوم كان عندنا معرض ومشيق على امتداد المهرجان كيف كيف عروض الشارع اللي هي اليوم عرض كرنفال كلون اللي مركز فن العرايس اللي هي بالنسبة للسنة وإن شاء الله نزيد نحاول نطور في السنوات المقبلة.
0: دونك عندنا عروض مهمة باش تجينا من إنتاج مركز إنتاج المركز الوطني لفن العرائس منهم عرضنا بيرسونيلمون تفرجت فيه برشا مرات يمكن هذه معاك انت حاتم في الدوره هذه باش تكون الفرجه الرابعه تفرجت فيه في تونس العاصمه تفرجت فيه في الجنوب اللي هو عرض ما يراوش.
1: أي بالنسبة لعرض ميروش عرض مختلف لكن أنه اعتمد العروسة المحمولة اللي نسموها الماريونيت بورتي كبيرة في حجم الإنسان وعرض مش سهل أنه خاصة اعتمد على نص عالمي بالنسبة لي أنا أعتبر مهم برشا أنه في الشخص نشوفه العرض هي اللي تنويع التجارب وبس انه نطلعوا على كل ما وقع دي دور ساحة أصلاً في الساحة الوطنية وان شاء الله نتمنى انه يكون حضور كبير غدوة هو عرض نعود أكد له مواجهة للأخبار.
0: دونك للمخرج منير العرقي يبدأ 7 متاع العشية في المسرح البلدي
1: أكيد وعوض كل في مسرح البلد.
0: بعد غدوة عنا عرض زد آخر مهم ومهم جدا للمخرج ولد مركز الفنون الدرامية وراك حياة بصفاقس في البداية اللي هو المخرج أمير العيوني.
1: وإحنا الحق الحنين أنه قدرنا نجيب عرض الكبوت ديما أمير معروف أنه يبحث عن المختلف يبحث عن الحاجات اللي مغامر بالحق معناتها يخوض في تجارب مختلفة أنت تشوف المسيرة وتشوف أنه نوع في تجاربه نوع في تصوراته مع حفاظه بطبيعة على نهج واضح بالنسبة لميري يخدم برشا يشتغل على الصورة يشتغل على الديتاي للتفاصيل إن شاء الله زيادة مش يكون عرض كابوت على نص لجوجل بطبيعة نص في قراءة أخرى مختلفة تماما عن القراءات الأخرى لأن النص المسرحي نعرفه أنه النص العالمي نجم يتخدم مع عشرات ومئات المرات لكن كل مرة نكتشف حاجة جديدة في النص.
0: هو أمير نفسه اشتغل على الكبوت لكن يعني عمل آخر مختلف ما هوش عمل عرائسي منذ سنوات.
1: هو خدمه في المركز فنون درامي ورقحية لكن اعتمد على الممثلين يعني أداء كان حي المرة هذه اختار أنه يعمل مقاربة جديدة للعمل هذه وإذا يأكد أنه النص المسرحي ونص فري نص يعيش ما يموتش معناتها. فمش نص مصلحي انك اليوم اذا كنت تستقل على نص فتستقل عليه الان وهنا وياخذ صبغه اخرى مختلفه وقادر على انه يوصل حزب ممكن ما وصلهاش قبل اللي وصلته.
0: كيف زاد الى جانب العروض هذه فما عروض اخرى، فما الورشات زاد باش تكون حاضره للاطفال بدايه من الساعه 10. ماذا بينا تعطينا فكره مع اهم الفقرات نتاع المهرجان؟ حد
1: بالنسبه قلت لك عندنا الورشه اللي بالنسبه للاطفال تنطلق غدوه لمده 3 أيام فيها صنع وتحريك العروسه. وبطبيعه العروض تتواصل عندنا كما عود اقول مايراوش غدوه 7 وبعدها الكابوت 7. نهار 19 عندنا مسرحيه الدب الشمالي زياد غناني باش تكون 5 هذه مسرحيه الاطفال. يوم الجمعه تنطلق ورشه تحريك العرائس للكبار للمره هذه للشباب مع محمد صالح عروس. يوم الجمعة هذه ما تطلق ورشة. يوم السبت تتواصل الورشة وعندنا زادة ندوة عن مسرح العرائس في تونس إشراف محمد صالح عروس. وفي 5 عرض مسرحية جديدة محطة جيم إنتاج شركة أوبرا ولي عمر بوسلطان. تتواصل العروض يوم الأحد عندنا ريحة، يوم الاثنين تتواصل عندنا عرضي عرض من خلال شراكة مع مركز ثقافة الطفل بقاهرة بمصر مشكورين هداولنا العرض هذا اللي هو سجين الواو والهاء ينطلق الساعة 10. والعشية عندنا الساعة 5 مسرحية الأوديسة تعتمد على خير الظل، هي مسرحية في قراءة لملحمة الأوديسة اللي هوميروس محاولة بس تنبسط الأسطورة الإغريقية للأطفال ويكون عارف متناول الطفل، لكن نحاولوا انه ديما الطفل نرجعوا للمدونة الانسانيه باش نعمقوا اكثر منكم من ثقافته. يوم الثلاث يكون راحه، يوم الاربعاء عن عرض اخر من مصر من مركز ثقافه الطفل اللي هي كشفناه. تقريبا هذه هي العروض الموجوده في الطبعاً.
0: دونك دورة مميزة، ونعرف احنا معاناة مراكز الفنون الدرامية والركحية بصفاقس وباقي المراكز. بكري كنا نحكي زاد مع صالح الفالح، معناتها بالحق قاعدين مهرجانات قاعدة تصير في ظروف صعيبة برشا، من عاملين ونحكيو على وضعية المراكز حتى شيء ما تغير إلى حد الآن، معناتها كل حصة نحكيو على نفس الحكاية وما احناش باش نبطلو.
1: هو المفروض أنه احنا ما نعمل حتى شيء، معناتها المفروض أنه هذه فماش مهرجان مش موجود معناتها ما تمشينا للإلغاء المهرجان، لكن خوفنا من الفراغ لأنه إذا كان نطولوا ما بلاصتنا تقعد فارغة ممكن ما نعرفش باش نستكمل. انطلقنا بعرضين مدعومين فقط معناتها مشكور الوزارة عطتنا عرضين ما يروش وعن الكبوت. البلدية كانت على الخط وقالت علاش لا ما نظموش الدورة هذه كيف مندوبية شؤون الثقافية بصفاقس، وكانت زادة قرقنا مشاركة مهمة وكانت مادة تدينا مركز فنون درامية روحية بقرقنا من خلال ورشة ومن خلال ندوة فكرية. وبالطبيعة الهدية اللي كانت من مركز ثقافة الطفل استطعنا باش نعملوا برنامج هكا إضافة طبعا إلى الشركات اللي مشكورة خدمت لنا العروض هذه اللي في إطار احنا عادة رسخناها عنا تو سنوات، وكما نقول احنا تو أهلقيناها فرصة. العروض هذه أغلبية أو خلينا نقول كل مسرحية صفاقس كنا نوفر فضاءات مركز فنون درامية روحية للتمارين مقابل أنه يعطينا عرض وباش نأثوا به مهرجانات. في ظرف كي احنا نمروا به لقيناها من العروض هذه اللي تقريبا ما كلفونا حتى شيء، ومشكورين نشكر برشا الشركات وان شاء الله. علاش قلت لك انا هذا الاسماء باش ما نخليوش الفراغ، لكن نطمحوا انه المهرجان يولي دولي في حجم مدينه صفاقس. ديما نعاود نذكر ان مدينه مليونيه تحتاج الى مهرجانات ضخمه.
0: عندك تعقيب سيد علي على اللي قاله الأستاذ حاتم؟
2: بالطبيعة تحية أستاذ حاتم، كالعادة يعني نوع من النضالية، بصراحة نوع من النضالية والاجتهاد أنه البلدية والمندوبية الجهوية للثقافة والمركز الفنون الدرامية اللي هو مقره الآن في حالة معناها صيانة وإن شاء الله ما تطولش كما قال تجنبا للفراغ، تجنب المعنى أنت تعرف الفراغ الثقافي رأو كيطول بالزمن بالمجتمعات خطير وخطير جدا. احنا نتحدث على الرقي ونتحدث على التنمية وكذا، رأو ما تنجمش أنت تتجند ولا تقنع مجتمعك بمعنى برؤية إذا ما ثماش رصيد ونشاط وجانب ثقافي دائم ومستمر ومنتشر. نتيجة الظروف المعروفة الإدارية والمادية خاصة، يعني حاولوا الدورة الثانية إشني الصيغة اللي اعتمدوها، أنه مهرجان لمسرح الطفل طبعا مهم لأن عدد الأطفال في المجتمع مش شوية وهم جيل المستقبل، مع دمج بفنون العرائس ولو هو المفروض يعني فما هكا نوع من سوء الخلط مش واضح الأمور وكأنه كل مسرحية عرائسية تكون موجهة للطفل. لا، رأوا فما المسرح الموجه للطفل وفيه أنماط وأنواع، ثم فما فن العرائس اللي هو بيدوره أنماط وأنواع جزء منه موجه للطفل، ولكن جزء منه راهو مسرحيات موجهة للكبار وللكبار بامتياز. طبعا لاحظوا احنا في عرض غدوة ما يراوش مثلا المسرح الأستاذ محمد منير العرقي بعد يعني إدارته الناجحة لدورات من أيام قرطاج المسرحية، عنده الفرصة الآن يتفرغ لعروضه المسرحية ومش يجينا لصفاقس. طبعا العرض ذي راهو يدور منذ سنوات
0: أكيد
2: ومعروف ومعناها أشيد به في تونس وخارج تونس وتحصل على جوائز. أرزمه معنا من حسن الحظ أنه مش يجينا لصفاقس أخيرا. بطبيعة متأكد أن جمهور صفاقس راهو لأنه النوعي معنا عددا وكمل مش يكون بإذن الله المسرح البلدي مكتمل العدد وجمهور واعي ومش يشاهد العمل المسرحي بمعناها بتقاليد المشاهدة الحقيقية والراقية. لكن احنا نقولوا علاش هكا يعني، يعني هذا كما قال سي حاتم هل هذا يليق بصفاقس يعني؟ يعني ولينا نفرح وكي نسمع هكا بمجرد تظاهرة أو مهرجان.
0: عندك سؤال حاتم؟
2: ونشوف صحات منقول ولا شنو الحلول انت كخبير يعني في الثقافه في اداره الشان الثقافي في المسرح التونسي يعني انتاجا اخراجا اداره كذا. يعني احنا قعدنا نحكي شخصنا المشكل الناس كل متفقين فيه، اليوم لازم نفكر في الحلول في الحلول. يعني الى متى باش نقعدوا نستناو المال العمومي لاداره الثقافه؟ الى اي معنى زمن؟ احنا اليوم نشوف دول ومجتمعات اقل منا ربما في الامس القريب مشابهه لنا في الواقع الاقتصادي والحضاري، معنى اصبحت عندها انشطه ثقافيه ومهرجانات معروفه مسبقا ومستمره على طول السنه. احنا ما زلنا في الاحتفائيه، ما زلنا في النضاليه والاجتهادات الشخصيه نتاع مجموعات او افراد باش نكرسوا الفعل الثقافي. راهو ان الاوان اليوم الفعل الثقافي لازم يكون مؤسسات ومش بالضروره مؤسسات تابعه للدوله، يستنتج تكون مؤسسات مستقله، مؤسسات خاصه تتنافس بيناتها فنيا، وثم انه العمل الثقافي والمسرح خاصه يسمى نخرج به من الموسميه والمناسباتيه. هو به راهو في تونس كتشوف يعني في شهر جوان اللي عادة يكون فما فراغ ثقافي وهكا هو نهاية موسم ثقافي ثم الاستعداد لك الدورة من المهرجانات الصيفية، فما عدد يعني كما سي صالح الفالح مثلا مهرجان المسرح والمجتمع أيضا مقاربة مهمة، فما بعض الأنشطة، فما ما قلناش فراغ مش كل شيء سلبي ولكن المشهد العام غير كافي. وتونس معناها المفروض نظريا تعمل افضل من هكا. علاش؟ لانه احنا راهو رواد بحقيقه يعني في المسرح وفي الفنون كما كنا نحكيو مثل مهرجان تبرقة من عام 73 او مهرجان تبرقة الجاز وقت الدول العربيه اخرى ما فيهاش مهرجانات اصلا. اذا بينا كالعاده نرجعوا للاسطوانه المشروخه للاسف فقدنا الرياده نتاعنا. وشوف النضاليه مع يعني انا كيفاش نقولوا انحني احتراما للناس اللي كيما سي حاتم وكيما سي صالح الفالح وغيرهم راهو موجودين، ناس وطنيين وناس عندهم رؤيه وناس مناضلين ويحبوا يثبتوا انفسهم ويحبوا يقدموا لبلادهم. لكن راهي المساله مش نوايا طيبه. المساله لازمها دوله يعني تضع الاموال حقيقة. أنا نشوف وزارة الثقافة تقول لي ميزانيتها ضعيفة كذا، بصراحة نشوفوا حل. يعني أنا نسمع بصراحة يعني مهرجانات دولية، مهرجانات بتاع مدن كبرى مليونية كما يقول سي حاتم، يعني نخدموا في ميزانية بتاع 200,000 دينار 200 بصراحة راهو 200,000 دينار اليوم هي عرض موسيقي واحد.
0: ميزانية حتى وزارة الشؤون الثقافية معناتها ميزانية ضعيفة برشا. نورمالمون أقوى ميزانيات هي ميزانية التربية بالطبيعة وميزانية الثقافة، نورمالمون هما أقوى ميزانيات
2: طبعا هما اللي يصنعوا لك المواطن.
0: أكيد يصنعوا المواطن، هما اللي يصنعوا، هما الثقافة الناعمة، هما وجه تونس.
2: هو راهو باش ما نحتكرش الكلمة ونخلي الفرصة للأستاذ حاتم للتفاعل والرد. طو احنا مثلا واقع الحال حنعيشوا مع الناس يوميا ومع شعبنا ومع بلادنا، يعني اللي يؤلم بلادنا يؤلمنا لو بالحق. يعني مثلا تو في الرياض يحكيوا على هزيمه ثقيله وكذا، راهو كل شيء تبع بعضه، راهو المجتمع يعني في كل شيء، ما فماش فصل تام بين الاقتصاد والرياضه والثقافه والاجتماع وكان عكس، كل شيء مربوط ببعضه. اليوم انت علاش يعني في الرياضه؟ لان ما عندكش استراتيجيه، ما عندكش رؤيه باختصار. نفس الشيء في الثقافه، فهمتني؟ يعني شوف اقتصاد زاد مهم. تو احنا السويد مثلا الناس يقولوا كيفاش السويد انهزموا ضدها وهي بلد مش ما عندوش تقاليد في كرة قدم. هي السويد راهو يعني بلد من ارقى البلدان في العالم منذ 3-4 قرون، لازم نفهموا ذي. راهو الناتج الداخلي الخام للسويد مثلا 760 مليار دولار، عشان المواطن أنا يفهمني رجل الشارع ولا
0: شو. هما حطوا ميزانية كبيرة إلى جانب اقتصادهم الناجح، يحبوا زادا يعملوا صورة كروية ويعملوا تاريخ
2: كل
0: كروي
2: شيء.
0: وهذا صح ليهم
2: لأنه التحديث عميق في المجتمعات هذه، تحديث عميق، وزاد الجانب المادي تحبوا الفكره موجود
0: ولا وعملوا ريهين لخاطر فما دول أخرى معناتها نجم نقولوا مشيت أشوات في الحديثة، لكن ربما خيارها وريهينها ما كانش كروي. السويد وبرشا بلدان أخرى يعتبروا أنه الكرة معناتها جانب مهم جدا باش تعرف ببلدانهم. خلنا نعطي الكلمة لحاتم باش ما تحتكريش يا سيد علي.
1: أنتم مجبتوا برشا مواضيع لمحلة. شوف قبل كل شيء نحب ننطلق من فكرة المهرجان، أنا تصحيح أنه الفنون العرائية السويدية اللي نحبوا نأكدوا عليه ونحبوا أنه نصلوا للناس كل اللي هو مش حكر على الأطفال، بالعكس هو فنون نجم عمل موجه للأطفال وعمل موجه للكبار. وإحنا سنا فرحانين أنه عملنا زوز أعمال الكبار. أول حاجة بحكم أنه عادة الطفل يجي ديما مرافق بالكبير، بالبو أو الأم أو الأخو الكبير ولا المفيد بالكبار. قلنا ليش لا، حتى الكبار نوفرهم فرجة يجي يتفرج حتى هو يلقى فرجته، ولا يولي يتقاسم مع ولده أو مع بنته الفرجة والثقافة المسرحية باش ما تكونش العملية والعليها مفصولة. أطفال وحدم وكبار وحدم، واليوم فما اندماج آخر، معناتها اليوم راهو يزلنا ننظر للمجتمع بشكل أكثر مختلف ومتطور. معناتها ما زلنا عنا ياس المضاويين وياس السلفيين في أفكارنا بشكل أنه ما احناش حابين نمشي للمرحلة الأخرى. أنا يهزني الموضوع اللي حبيت نحكي فيه أنه احنا المشكلة أنه ما زلنا في منوال تنمية قديم برشا، ما زلنا قرانينا في فترة السبعينات والثمانينات كمنظومة حتى ثقافية، فيما حتى في الهيكلة كاملة، فيما هيكلة دور الثقافة، هيكلة ما خرجتش من دور الشعب. الدولة اللي الثقافة اللي ما زالت مرهونة في الدعم ومرهونة في التمويل العمومي لأنه ما تخناش للصناعة الثقافية، ما تخناش اليوم لأنه الثقافة يولي منتوج، يولي المواطن يستهلك ثقافة كما يستهلك الماكلة، كما يمشي يعمل رحلة، كما يمشي لوتيل، لا يمشي للمسرح. هنا هي أول حاجة يلزمنا نمشي وزاد البنية التحتية متطورة وحديثة وكذا. ما خلينا نكون واضحين بعضنا، مش كلهم مش يسلم في داره ولا يسلم في حتى بورتابلو ويدخل في قاعات في بعض الأحيان وضعي حتى من الستينات ما تلحقش معناتها. أو اليوم الكراسي تبدلت، الدنيا تبدلت، التلفون تكنيك تبدل، معناتها يزم يلقى قاعة تشرع على الدخول وقت يدي مددو في جيبه ويدفع الفلوس. وموش صحيح انه يستهلك كان الفن التجاري، لا موش صحيح. انت على شنو استنسوا، على شنو تعودوا؟ اذا كان ليش اليوم يلزم تفكير اخر، يلزمنا ندخلوا في استثمار ثقافي، تولي ثقافة ما هيش مشغل الوزارة فقط، بل بالعكس وزارته كل عندها تولي عندها بلصة للثقافة. احنا مشينا مرة للقارة في وسط كلينيك نلقاو مسرح، في وسط مستشفى نلقاو مسرح من اعلى طراز. احنا مش مسرح قاعة بوليفالونت كما عندنا من تقاع وكعرف فيها فقط، لا مسرح مجهز بتقنيات حديثة وهو في وسط سبيطار. في وسط الوتلة عندهم
0: باي ليزوتيل بالحق
1: قاعة عروض مسرحية، مش معناتها انيماسيون، لا مسرح بتم معنى الكلمة في الليمول في ال معناتها. ويزيد ندخل في منطقة وجبتنا على الكرة، الكرة راي أم باراليل حتى كأس العالم التوازية ولا كأس أفريقيا ولا غيره، ثم عروض ثقافية قاعدة تتعرض يوميا، الناس تعرف ثقافتها، تعرف بشعور كما في قطر وقع. حتى المهرجانات اليوم ارتبطت بالنشاط الاقتصادي، نشوف في الخليج اليوم موسم الرياض أو سوق واقف أو غيرها من التظاهرات، حتى موازين في المغرب ارتبط ارتباط زاد بالنشاط الاقتصادي، كيف أفينيون في المسرح. احنا عنا بعض المهرجانات ارتبطت لكن قعدت في الحدود. أول حاجة يا أما في الفولكلور ما خرجتش، أو في 3 أيام 4 أيام أيام كذا ونمشي على روحنا وبسلامة. فمسك. وحاجة أخرى نفكروا كان ما رجل عنا شر أين حاضر برنامج نقمه. فمس المفروض اليوم أنت تشوف المهرجانات والدول اللي تحترم روحها تدخل تلقى برنامجها نتاع عامين قدام.
0: أي
1: دونك احنا يلزم شوف بعد ياسر صحيح نقدموا في مضمون جيد وفكريا متطولين وتحب ولا تكره توازن عنا يحترمونا برشا المستوى الجميل المستوى، لكن إلى متى مش تقعد؟ أنت جبت الكورة جبت الكورة الناس اللي في السبعينات والثمانينات يتعلموا من عنا ومنبهرين بينا. اليوم تشوف أنت الدول آخرها مصر عملت تعادل وخطر وغيره وغيره فرق كل طور.
0: أي للأسف كما قال بكري سيد علي كل شيء مربوط بعضه. قاعدين نعيشه معناتها على أمجاد الماضي، صناعة ثقافية غير موجودة، كيف كيف مازلنا حتى الموديل معناتها السوفيتي الفرنسي متاع دور الثقافة متاع وزارة الشؤون الثقافية ديجا تهرى معناتها، ربما كان مهم جدا في الستينات والسبعينات والثمانينات، لكن توا حتى الموديل هذا يلزمنا نعاودو معناتها نشوفوه، ما عادش قاعد موصلنا لحاجة كبيرة.
2: حتى
0: في الكوليس زاد حكينا بكري أبار المجتمع ليه، حتى شو الميزانية ما تنجمش تعمل برمجة قبل بعامين فيستيفال دو جاز وإلا كارتاج وإلا الحمامات اللي هما صورة البلاد وأنت بميزانية ضعيفة
2: وتصرف متأخرة،
0: يلزم 10 مليارات أقل
2: مثلا
0: شوية زاد راه حتى 10 مليارات
2: نقولوا احنا شخص كان 10 مليارات المهات وخاصة مهرجان جاز
0: يلزم صناعة ثقافية، يلزم قوانين زادة تتبدل، يلزم سبونسورينج يتبدل، معناتها الموديل كامل سوسيو كولتوريل يلزم يتبدل.
1: اليوم وصلنا راه فما فنانين عرب غير قادرين باش يجيبوهم.
0: اي
1: معناتها الكلفة بتاعهم اقوى من ميزانيتنا الكل. راهو عمرها ما صارت. معناتها انا تصورت خلينا من قرطاج وقرطاج نفسه يجيب بعض الاسامي، فما اسامي ما عادش ينجم يجيبها.
0: اي
1: الثقافة الدولية لورلا ما انت نصور انا ما خلينا نسمي اسامي مثلا يستحيل يستطيع يجيب عام مثلا كما كان يجيب قبل كارم سير وماجد الرومي وما نعرفش انا فرد
2: ورغب علامة مثلا
1: رغب علامة
2: يعني نجوم الصف الاول
1: فرد عام مستحيل
0: سيب
2: اللي كان سيب بس مستحيل
1: اللي كان قبل نجيبوهم.
2: أي. اليوم اللي سمعته انا
0: ساعات يبداو 4-5 اسماء معناتها ثقيله في مهرجان سويق الدولي
2: اللي سمعته انا انه راهو الميزانيه اذا صحيح معناها في حدود ال 200 الف دينار، يعني عرض واحد تقريبا عرض نصفه بالاقصى عرضين من الفئه الاولى معناها
1: لا يوصل مليار عروض راهي ايش معناتها. انا بالنسبه لي شوف هي راهي لازم الناس كل تنكبل الموضوع راهو ما يخصش وراهو مش مساله اسامي او مش مساله اشخاص
0: مساله رؤيه
1: أي. ابعد ما تكون اشخاص
0: معناتها نجم نبدلوا حتى ذوقنا ونشوفوا اسماء اخرى ونبحثوا، اما نبقاو ديما مرتبطين بالرؤيه وين نحبوا نوصلوا بالثقافه وين نحبوا نوصلوا بالترفيه زاد خاطر حق
2: صحيح.
0: من حق المواطنين انهم يترفهوا في الصيف مش كاين شي ثقافه بين
2: قوسين الجد
0: دونك عندهم الحق في الترفيه
2: طبعا.
0: احنا حتى في الترفيه ما
2: الترفيه راه ليس معناها دونية أو من حق المواطن ومن واجب الإنسان أكيد. هو الإنسان ما يكون سوي في المجتمع وفي الإنتاج وفي منظومة البلاد وفي الالتزام بالقوانين إلا ما يكون راه مرفه زاد بشكل جيد.
0: حتى الترفيه عنده ميزانية
2: طبعا مكلفة جدا زاد
1: البنية التحتية المواطن باش يدفع الفلوس ويدخل البنية التحتية ماهيش مغرية. أنت تو من لا يمتلك قاعات سينما راهي قاعات سينما اليوم بشكل آخر مختلف. الناس تدخل السينما في العالم لأنه قاعات أخرى معناتها يعيش في عالم آخر اللي زي فيه بحناه معناتها يعيش ولا عليه في وسط الفيلم
0: يعيش تجربة
2: طبعا التوادي والأيماكس
0: غامرة معناتها
1: حاجة أخرى مختلفة. إذا كان مش نقعد في نفس الفرجة القديمة وفي نفس الحاجات المحنطة مش يجيك هو شو اللي يخليه يجيك فهمت معناتها في الأخر شو اللي يخلي المتفرج يجيك ما تجيبش النمو زادة ولا خليفة قالها برشا قاعات غير مكيفة زادة معناتها يلزمها ما نعرفش أنا خلينا نكونوا واضحين مع روحنا يا أخويا ما فيها بيت. إذا كان عندنا حاجات نقولوا الأشياء كما هي وهذا نصلح وكذا. لكن رغم ذلك راني متفائل.
0: أنا اختفتها من عهدي مش أقول لك مازلت متفائل.
1: لا متفائل
2: والله حتى أنا متفائل يا سي حاتم لأسباب نذكرها.
0: إلى ميدي متفائلة رغم كل شيء معناتها رغم قتيبة الوضع الثقافي أمانة متفائلة لخاطر الوضع هذا ما يلزموش يستمر وكان استمر معناتها بالحق نحكيه على موت الثقافة.
2: احنا تقريبا في بلادنا 12 مليون ساكن إذا بالمشاكل هذه الكل البيئية والاجتماعية والقانونية وكذا تقريبا يجونا سنوين 10 ملايين سايح يعني تقريبا مساوي عدد السكان. هذا كدليل أن البلاد هذه فيها طبيعة خلابة وفيها ثقافة وفيها تاريخ وفيها شعب مسالم ومحب الحياة.
0: فمع عناصر جاذبة وراو تنجم تكون عندك مناظر خلابة تنجم تكون عندك أقوى
2: طبيعة في العالم
0: أقوى طبيعة تنجم أقوى معناتها فنادق لكن ما عندكش الثقافة الجاذبة الشعب اللي يحب الناس الشعب اللي يحكي لغات المنفتح ذي راو تشري بالفلوس معناتها الناس تستثمر فيه مليارات المليارات وما تلقاهش معناتها نعرفه. فما دول حطت ميزانية وبكويت كبيرة على السياحة لكن رغم هذايا الناس مش قاعدة تمشي لأن خاطر فما عناصر أخرى كما قال سيد علي. دونك احنا من السبعينيات بدينا في
2: السياحة
0: في
2: قبل السياحة. برشا بلدين
0: بدينا قبل برشا بلدين شقيقة وصديق
2: شقيقة وصديقة في إقليم
0: فما شكون فيتنا وفما شكون ما فيتنيش. أما احنا رغم حتى النكسة ربما اللي صارت معناتها للسياحة بعد
2: كورونا الثورة
0: بعد زمن الكورونا بعد الثورة اللي خاطر فما أسواق الحقيقة معناتها أسواق معاش جينا خاطر وليت تمشي البلدين أخرى ما عنديش الثيرة بيت سياسي الحمد لله ما عنديش الثيرة بيت سياسي. دونك منذ سنوات رجع النسق وصلنا النسق به 10 ملايين وإن شاء الله إن شاء الله في قادم الأيام نوصلوا حتى 15 مليون. علاش
2: لا علاش لا شوف الإنسان التونسي هذايا نتيجة تراكم حضارات طويلة وجينات معناها من ألف السنين وموقع جغرافي في قلب العالم إلى آخره رغم الظرفي غير جيد ونكون واقعيين الصراحة رأوا الأمم والمجتمعات ما تتقدم إلا ما تعي ساعة واضحة وعادي تو احنا الناس فما احباط عام هكا في حال يعني مع مباراه في كره قدم لا مش مازمش هكا
0: ماهوش مقياس
2: ماهوش مقياس. شوف الامم العظيمه راهي تعرضت الهزائم راهي حاجه مش رياضه. فما امم دمرت يعني شوفت يا المانيا مثلا ولا اليابان
0: في الحرب العالميه عملت نهضتها الثقافيه والسياسيه والصناعيه. نفس الشيء لليابان نفس الشيء للصين اللي بدلت جمله الموديل نتاعها الاقتصادي والسياسي كيف كيف. اما رغم هذايا اي رواندا بيان سور بعد حرب اهليه لكن رغم هذايا يلزم سياسه ثقافيه واضحه يلزم برشا فلوس للثقافه يلزم نبدلوا ما نعرفش لو سيستيم ايكونوميك كولتوريل يلزم يتبدل راهو فما قوانين لازمها تتبدل سيد علي
2: خاصه رجل القرار السياسي ورجل الاقتصاد
0: اكيد
2: بصراحة.
0: اكيد اكيد لكن هذايا الكل باش انت تجيب ناس يجيو معناتها يتسوحوا ويكتشفوا تونس راهو يلزمك تعمل لهم مهرجانات يزي كيما نقولوها
2: بومبي
0: برشا معناتها السياحه نتاع نقولوا هكا توريزم دو ماس انك تجيبهم للبحر وشويه صحراء لا يلزمك معناتها تفرجهم في منتوج ثقافي في الاثار نتاع تونس. بون فما مجهود به اما مازال ضعيف معناتها يلزمنا خاطر راهو احنا في تونس راهو كل زوز متر تلقى فسيفوسي كل زوز متر تلقى اثار هذوما الكل يلزم استغلالهم معناتها اول حاجه يلزم سياحه داخليه الناس تكتشف تراث بلادها وأثار بلادها من الحضارة القبسية وانت جهي وكيف كيف زاد السياح يجي وخاطر فما سياح كيما لي جابوني والآسيويين والصينيين راهم يحبوا بون يحبوا يعوموا يحبوا يمشيوا للصحراء. أما لي تهمهم برشا السياحة الثقافية يقول لك أنا راهو نحب سياحة ثقافية. السياحة الثقافية زاد شنو يلزمها يلزمها دي جيد زاد على مستوى كبير يلزم يتقنوا اللغات يلزم فما معناتها حتى في البلاد وانت ماشي اشارات فما حاجات مكتوبه مش تمشي وانت ماكش فيهم وين ماشي.
2: شوف احنا المهرجانات يعني باش نخرج في صلب العلاقه بالثقافه وبالسياحه يا اخي هو مهرجان الموسيقى السيمفونيه احنا في تقاليدنا في مجتمعنا وفي الشخصيه العميقه التونسيه رانا ما نسمعوش موسيقى سيمفونيه مش هي وافده علينا من اوروبا به المهرجان هذا تو شوف قد الدوره معناها 20 تقريبا ولا اكثر معناها 39 دوره 39 مهرجان الجم الموسيقى السيمفونيه. يعني سنوات الله من اللي اسسوا سي محمد الناصر الى يوم الناس هذا والمهرجان معناها عنده سمعه عالميه مرموقه. به علاش المهرجان هذا لم يكرس ثقافة الموسيقى السيمفونية على نطاق واسع في تونس؟
0: مش دوره
2: لسبب
0: ماهوش دور المهرجان
2: أول حاجة ماهوش دوره هو ولكن في نفس الوقت لأنه راه
0: إذا دور هيئات أخرى
2: الإنسان التونسي رغم ما ترقاش اقتصاديا من السبعينات إلى يوم الناس هذا بالقدر الكافي اللي يخليه كما الأوروبي ترقينا راه اقتصاديا في الدخل الفردي مستوى العيش عدد المؤسسات في القطاع الخاص والناتج الداخلي الخام هذا كان مهم جدا. لكن الانسان التونسي عموما هذا اللي دخله معناها السنوي في حدود $5,000 امريكي راه مازال دوك الانسان التونسي تقول انت ما علاقته هذا بذاك عنده علاقه. الانسان التونسي ما يوصل يقبل على الموسيقى بطريقة الأوروبي يعني الأوروبي راهو يومين يستهلكوا ثقافة وكل معنى عشرات دولة كما فرنسا أو ألمانيا مئات المهرجانات في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل أنماط الموسيقى. احنا مؤخرا مثلا مهرجان يعمل كيف مش يصير اللقاء حفل مثلا بين الفادو البرتغالي وموسيقى المالوف التونسية اللي موجودة في تستور وغير تستكار
0: أكيد.
2: أي لكن هذا يبقى دائما محدود جماهيريا وإعلاميا وثقافيا. علاش؟ لأنه الإنسان التونسي نتيجة صعوبات اقتصادية واجتماعية مازال ما يعيشش نمط الحياة اليومي ونظرته للثقافة ما هيش نظرة المواطن الأوروبي.
0: أكيد نظرة المواطن الأوروبي اللي هو زيد استثمر أنه مشي لثقافات الورد ميوزك ويحب يكتشف. احنا مازلنا شوية كلاسيك له في تونس رغم اللي فما يمشي للجاز ويمشي للجم ويمشي للحمامات وكارتاج أما هذية ما هوش ممثل كبير للشعب التونسي. مازال الشعب التونسي كي نقوله 80% سبعا ما عنديش احصائيات له مازال الحقيقة يتبع برشا الكوميرسيال ومازال ماهوش منفتح كيما نحبوا نحن
2: وتوجه وسائل الاعلام زاد لازم نقول
0: أكيد
2: وسائل
0: أكيد.
2: الاعلام فيها العمومي فيها الخاص فيها ناس اعلاميين الحقيقه باش ما نكونش سوداويين معناها لان الحقيقه فما اعلاميين توانسه يعني بصراحه مستواهم الثقافي وبرامجهم محترمه جدا جدا ما غير ما نذكر الاسامي وانا قدامي او عبير بتاع تصفيق عندنا معناها اسماء في

0: شنو تقترح عليك شنو هذا كل المدرسة مثلا شنو علاقة المدرسة التونسية والمعهد التونسي والجامعة بالثقافة مهم كله مترابط ببعض
1: مهم جدا. هذه الدردشة عندك تعقيب سي حاتم قبل ما نختمه؟
2: لا عطيكم صحة عطيكم أنت
1: احنا نحبوا نسمعوك زيد خاطر هي دردشة معناتها برين ستورمينغ مع بعضنا الكل
2: بالفعل احنا في حاجة التشخيص صحيح باش نجموا نقاول الحلول وبالطبيعة ما نقولوش احنا ما عادش نجموا نرجع ولا نواصلوا لكن يلزمنا نكونوا قاسيين مع روحنا يلزمنا نسميوا الاشياء كما هي ويزينا من بكاء على الاطلاق
1: البكية على الأطلاق
0: إيه العالم اليوم راهو معناها يعني مش من أجل ماضيك مش يجاملك العالم اليوم راهو المنافسة الشرسة بين كل الدول وكل المجتمعات
1: أكيد
0: فراهو إذا احنا نتراجعوا راهو مش باش يرحمونا راهو
1: يلزمنا نلقاوما كاين تحت الشمس كما يقولوها أيه. نخلي لك كلمة الختام حاتم الحشيشة مدير مركز الفنون الدرامية وارك حياة بصفاقس
2: بطبيعة دعوة للجمهور كل كبار وصغار باش يكونوا يتفضلوا بحذانا خاصة أنه جات الاختيار للوقت هذي بعد الامتحانات حتى كأس العالم يجي بعد العروض بذا بينا ناس تكون بحذانا
1: دوك العشرة متاع صباح الورشات للأطفال
2: أيوة عندنا العروض الأطفال الخمسة والعروض الكبار السبعة عندنا ندوة زادة علمية يوم السبت دعوة للناس الكل باش تكون معنا وإن شاء الله إن شاء الله نقول إحنا عن قريب نلقاو حلول وانفراج لمركز مراكز فنون تربية وحياة
1: إسبيرون يعطيك الصحة الأستاذ حاتم الحشيشة مدير مركز الفنون الدرامية ورك حياة بصفاقس نذكروا أنه اليوم انطلق مهرجان العرائس لمسرح وفنون الطفل مازال متواصل لغاية 24 جوان القادم 10:59 دقيقة سيد علي باش نمشيو نسمعوا نغم وبعد باش نستقبلوا مع بعضنا المسرح زيد غنينية باش نحكيو عليه بطبيعة جديد ريد روش باش نحكيو زيد عليه عرض المسرحي دب الشمال لحديش نتاع الليل مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة صفاقس FM

0: يلا لحظة
1: أجر الفنون
2: أجر الفنون
1: سهرة الدراما والفن السابع
2: أجر الفنون
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
2: أجر الفنون
1: متابعة

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفيق سيفيم 11:10. مرحبا بكم الناس الكل على فيم على الانترنت، تلقاونا ديما على www.radiotunisienne.in/sfaqs، على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. منور علي العامري، منور استوديو البث الرقمي المرئي، اول مره تحضر معنا بالطبيعه دونك في استوديو هذا، ان شاء الله مش اخر المره. ديما 10 ديما بتبيع عشرتنا مع الليلة إذاعة صفاقس. سعيد جدا باستقبال المسرحي زياد غنينية، باش نحكيه على عرض باش يكون حاضر في مهرجان العرائس لمسرح وفنون الطفل اللي هو دب الشمال.
1: ذئب الشمال، ذئب الشمال،
0: دب ولا ذئب؟
1: أو معنا سي زياد،
0: انا ديجا شفت ذئب الشمال وبعد حاتم قال لي دب الشمال، تو ثبته هو في الاكثريه دب الشمال،
1: هو في الافيش البرنامج الرسمي في صفحه المركز ذئب الشمال،
0: تو ثبته ثبته دب القطبي دب الشمال. ودونك رحبوا بزيد غنينية مدير المركز الثقافي ريدروي وبطبيعه المسرحي اللي زاد كان على راس اداره مركز الفنون الدراميه والروك حي بزغوين، وتوا بحضينا في صفاقس. مرحبا بيك، مرحبا بيك زيد غنيلي، اهلا وسهلا ومرحبا. اي دب ولا ذئب؟ الدب ولا ذئب؟
2: كله يجي. اهلا بيك اخت عبير، شكرا لك، شكرا على الدعوه هذه، نكون موجود عندي مده ما توصلتش معاكم، وشكرا لك انك ديما تتفكرنا حقيقه في جديدنا وفي قديمنا وفي برامجنا، وخاصه وانه عندنا مده ما شطناش كيف ما نحبوا احنا وكيما تعودنا انه ننشطوا. حاب نحيي معك سالي العامري بحذاك،
1: تحيه ليك استاذ زياد وليك وحش صديقي ومنور ديما، وان شاء الله دائما باعمالك في كل التظاهرات.
2: يعيشك، شكرا، شكرا لكم. ونحب ننصح فقط انا من الباحثين لفضاء ريدروي فقط، مانيش يعني المدير التنفيذي او فقط
0: احد الباحثين. اي
2: وكذلك بالنسبه لي عنوان المسرحيه مسرحيه ذئب الشمال.
0: ايوه يعني دونك ما فماش خطا في الافيش،
2: ما هيش ضب الشمال.
0: أيوة أنا بدي في بالي ذئب الشمال، لما بعد قلت يمكن أن غلطت بلك شيء، ما شفتش بالباهي،
1: وقع خلط أنه أحد المسرحيات الأخرى اللي تفتح بها اليوم الدب الطماع، ربما في اللاوعي وقع خلط بين العنوانين.
0: هيك علاش حاتم قلت هو أعلم مني، ما أنت قلت بلك شيء أنا قريت بالغلط.
2: أيوة بالطبيعة، حتى هو الذئب راه ذئب طماع لا محال. المسرحية هذه يعني انطلقت في كتابتها منذ مشروع المسرح السجون، وحبيت نعودها في وقتها لأنه حرام أنها تمشي هكاك، على الأقل ثم ذكرى للأطفال الجناح اللي في يعني مركز الإصلاح الجناحين بسيد الهاني في 2018. قمنا بكتابة النص وزدنا طورناه في صلب شركة مسرح الغسق، ويعني قبلت وزارة الشؤون الثقافية في أنه يتم ترويجه ويدخل ضمن الأعمال المسرحية المحترفة. والحمد لله عندنا توا يعني عملنا دورة عروض ممتازة في يعني بين تونس، بين الشمال وبين الوسط بين الجنوب، والمرة هذه حالفنا الحظ في أنه نكونوا موجودين في برنامج مسرح الطفل وفنون العرائس بصفاقس اللي تنظموا بلدية صفاقس ومعهم مركز الفنون الدرامية والرقحية بصفاقس. دعوة من صديقنا الأستاذ حاتم الحشيشة باش نكونوا موجودين، وهذه أول مرة نعرض يعني أحد أعمالي في صفاقس، وحاجة إن شاء الله باش تكون للأطفال كذلك، يعني حاجة ممتازة نقدموها للأطفال في فن العرائس إن شاء الله.
0: أعطينا فكرة شوية على العرض بيان شوغ من غير ما نحرقوه، قديش مدة العرض، صناع العمل هذية؟
2: العرض المسرحي هو يعني يشارك فيه كل من الفنان أنور المجادي كذلك أيمن البهلول في تقنية الصوت وفي تحريك العرائس أنا كذلك معه موجود على الرقح.
0: مكش الذئب أنت؟ مكش الذئب؟
2: أنا الذئب.
0: أنت الذئب.
2: أنا الذئب تونجيك.
0: جيت من الشمال بي طبعا.
2: طريفة برشة وفيها برشة فيها مغامرة في نهاية الأمر يعني. باش يستمتعوا بها الأطفال. ثم مريم إدريس كذلك في هي اللي قامت ب يعني إعداد العرائس وكذلك في التحريك. سيف الله المنتصر بسيف الله كمون يعني باش يكون كذلك موجود معنا. ممثل هاوي جديد عنده رغبة في أنه يكون موجود على الركح خاصة بعمل مسرحي للأطفال. وكذلك في تقنيات الإنارة والصوت باش يكون ثم أيمن البهلول وإدارة الإنتاج صبري البعزيزي. العمل كما قلت لك هو كان امتحان يعني أو نقول احنا من خلال استبيان قدمناه لأطفال إصلاحية شد الهاني في 2018 ويعني بحثنا معهم على أهم شخصية اللي هي تنجم تكون قريبة منهم وتحاكي أفعالهم وتصوراتهم ويعني الشخصية اللي حبوا يقربوا لها. مختاروش شخصية الأسد أو شخصية نقول احنا النمر أو شخصية يعني تكون قوية تعبر على القوة بتاعهم أو شخصية من الشخصيات الحيوانية الذكية أو أي شخصية أخرى. بل اختاروا شخصية الذئب. الذئب لأنه فيه من روحنا في الأسطورة أو في الحكايات الشعبية متاعنا وفي الحكايات يعني القصة والأقصوصة وحتى في الروايات يعني الذئاب فيها النوع من الشجاعة وقلوا احنا الاحتيال
1: النبل على
0: المحتيل
1: في النبل
2: اي هو محتل بنبل ما فيه يعني ياخذ الفارس نتاعو بشرف يعني ما نسميش قوه كبيره يعني اللي تنجم
0: يتعب عليها
2: يقعد يترصد لها وفي نفس الوقت وكانت مهمتنا في انه نجمع جميع القصص اللي تتناول يعني حكايه الذئب في القصص يعني المقدمه للطفل حتى في القصص الكبيره اللي يعرفوها هما وثم شكون يعني قراوا عدد من القصص واحنا حاولنا يعني بالامكانيات نتاعنا حاولنا انه نكتبوا سيناريو ممزوج بعدد من القصص كيف ليلى والذئب كيف الذئب والراعي كيف يعني الأرنب والثعلب وثم حتى شخصية الثعلب موجود وهي في وين وصلنا في نهاية الأمر وصلنا إلى كونه ثم صاحب مزرعة واللي هو كذلك كان صياد في قصة الصياد والذئب. صاحب المزرعة هذا عنده الكلب الوفي متاعو اللي هو في شخصية وفي كلب كبير طعن في السن ما عادش عنده القدرة باش هو يرعى أو يحرس عفوا المزرعة متاعو من يعني نقولوا احنا التسلل الثعلب باش خاطر لأنه الثعلب عمل العديد الهجمات وحاول انه يفتك بعدد هام من الدجاج. فقرر صاحب المزرعة هذه في انه يبحث على ذئب متكون يعني متدرب درسي نقولوا احنا توا ولينا نلقاو الذيوب درسي الهوسكي والحاجة تضم نلقاو قدام ولما استدعى باش يحرس له يعني المزرعة الذئب ولا هو المسيطر هو الفاتق الناطق ولا يتحكم في الشخصيات الموجودة في المزرعة زي نقولوا احنا مثل الحمار مثل يعني الكلب الوفي مثل يعني الخرفان مثل الدجاج والديك يعني ثم شخصيات يعني هي إيحاءات احنا حبيناها تكون موجودة الى ان يعني في ليلة من الليلات تقابل هو وصديق طفولته اللي هو الثعلب اللي كان يأكل في الدجاج وطلب منه باش يصطاد له يعني دجاج مقابل انه يتكتم على بعض الاسرار اللي تتمثل في وحشية الذئب. لكن الذئب ما عمل محاولته في انه يقبط هيك نقولوا احنا يشد روحه ما ترجعلوش هيك الغريزه الحيوانيه لكن في نهايه الامر ما نجمش يصطاد الصيد اللي طلب منه الثعلب الا انه اصطاد خرفان يعني ولا الصيد يعني مشى لنوعيه اخرى من الفرس. و نزيدش نحكي لك أكثر يعني ما لبي الكل يكونوا حاضرين لكن ثم التابع ثم التابع يعني في الكتابة متاع المسرحية اللي هي مشيت للاجتماع السياسي وحاجة كمانة كمقاربة حتى الكليلة ودمنا يعني قربنا شوية للكتابات هيك وحاجة يعني لاقت ترحاب ولاقت نقولوا احنا سعادة الأطفال حتى في أنهم يأخذوا يتابعوا المسرحية حتى النهاية اللي تدوم 45 دقيقة يعني
0: نتصورها مسرحية ممتعة أنت حتى من خلال القصة ومعدها بالحق نبيدي ماذا بيا نشوفها أما نحب نرجع خاطر أنت قلت المشروع هذي معناتها يرجع ل 2018 مع الجنة حبيت نسألك معناتها علاش هما اختاروا الشخصية هذية معناتها الذئب معناتها خاطر تشبه لهم تشبه الجوانب منهم لقاو رواحهم فيها والعكسهم كيفاش
2: بطبيعة هو ثم جانب من العزلة يعيشوا الحيوان معناتها الشخصية الحيوانية يعيشوا الشخصية الحيوانية اللي هي وزيد ما يفرضش القوة متاعه أمام الجميع يعني دائما يخلي هيك المسافة بين يحاول أنه يحصل على الفريسة متاعه بطريقة ذكية أو يعني بطريقة مغامرة لأن شخصية الذئب يعني شخصية مغامرة ودائما وين تكون في في في المصيدة هي والطفل الجانح في حد ذاته هو يتصور نفسه الذئب هذاك كذلك راي عندها نقول احنا ربما سعلي مطلع على بعض الثقافات الغربية في أسطورة الذئب وثم حتى يعني نقول احنا في الحروبات ثم نقول احنا في السياسة الحربية ولا ثم الذئاب المنفردة يعني في التسمية هذه لأنه الذئب ما يخليش الأثار في نهاية الأمر الأثار بتاعه دائما متخفي ويعشق التنقل في الليل يعني هذا هو أهم النقاط اللي ترى فيهم أنت الطفل الجانح الله غالب إن شاء الله ربي يهديهم ويتناولوا صور أخرى لمحال لكن هذه هي اللي يعني كانت أغلب الأطفال في وقتها اختاروا أنهم الشخصية هذه لأنها تقرب لهم الحقيقة وفما بعض يعني الأطفال موشمين يعني حاطين الأوشام تاعها أوشام ذئاب على يعني على بدونات
0: دونك إذا الحيوان الجاذب العدد كبير من اليافعين الجنح هذوما ما اختاروش الحصان ما اختاروش السيد ما اختاروش النمر
1: النسر
0: أي والنسر والنسر أنا ديجا كتبته معناتها النسر أو العقاب اللي ما ياكلش الجيفة نورمالمون أنت عندك مع تعليق كبير برشا بالأطفال وانت في معناتها مربي وعندك علاقة كبيرة برشا بالأطفال معناتها
1: الطفل اليوم يعني يستهلك من الألعاب الإلكترونية والسرديات والمواد يعني البصرية من أفلام ومن استشهار وإشهار ومن مواد احنا لزاديوت بين ظفرين غالبا نكون في غفلة عنها ولا نشاهدها معه بعمق ولا نعرف المضامين اللي موجودة فيها واللي هي في الغالب غربية المنشأ أما شوية معناها يابانية أما في الغالب تقاها أمريكية هذا راهو لأنه احنا اليوم ننشئ الطفل في مدارسنا وفي نوادينا وفي مسارحنا وفي مؤسساتنا العامة والخاصة ومن بينها المؤسسة اللي سي زياد مع الأستاذ زياد بحق يعني قبل فيها البلاء الحسن وطو نحكو في هذايا رأوا طفلنا اليوم ما لم يعد منها خياله وشخصيته ومرجعياته الثقافية تابعة لبيئتنا يعني اليوم رأوا الطفل التونسي الجنح والأطفال العاديين كل الأطفال رأوا عندهم مرجعيات أخرى رأوا والمرجعيات الأخرى ذيك أحيانا تكون مختلفة وأحيانا تكون حتى مضادة لثقافتنا ولرؤيتنا للعالم ولمعناها منظومتنا ونسقنا الثقافي فهمتني دوك الأطفال ذوما رأوا مثلا هو في الطبيعة علميا رأوا الذئب من أنبل الحيوانات الذئب أنبل من الأسد الأسد على فكرة رمز غلط راهو رمز مغلوط تماما حيوان يعني عنده سلوكية سلبية جدا لكن لأنه شوفت أي ثقافة فرضت أنه الأسد رمز قوة النسر مثلا النسر راهو يختلف في سلوكه مثلا على العقاب والصقر مثلا فهمتني؟ لكن احنا هكا تعودنا.
0: الذئب ما يخليش الكبير متاعه يموت، ما يخليش الضعيف يموت، كيف كيف وفير رفيقته
1: وفير على
0: الاطفال، على عكس بعض الحيوانات
1: لا يصطاد لا ياكل الجيفه للحاجه. معناها هوني نرجع للرمزيه الثقافيه. احنا مثلا في حضارتنا العربيه الاسلاميه عندنا مثلا عبد الله بن المقفع وكليله ودمن الحكايه الشهيره.
0: إيه ولو هي هي في مضمونها من القصة الهندية
1: طبعا هندية وإيرانية آسيوية فارسية غيره فهمني.
0: هي في الأصل الهندي وبعد ترجمت الفارسية وبعد ترجمت العربية.
1: نرجع للخرافة. ولو احنا تو مجتمعنا اليوم يقول لك شكون مازال يستعمل الخرافة. لا الخرافة راهي عندك الفداوي والحكايات الجدة وكل عندها راهي أبعادها الإنسانية. انت اليوم تنجم بشاشات متطورة جدا وتقنيات وألعاب إلكترونية وتروا دي وهاش دي واي ماكس يعني تقنيات تكد نحفظ تقنية ونستعملوها لقال السوق تقترح علينا تقنيات أقوى وأكثر تعقيد ربما على المستوى
0: التقني. الفيديو قائم على السيناريو يعني الكلمة يعني الخرافة
1: يعني المحتوى
0: الريبورتاج الكليم اللي يقولوا فيه نحن المسرح السينما الإشهار كل شيء قائم على الخرافة.
1: شوف أنت كم من طفل تونسي اليوم يعرف مثلا لعبة العروش جيم اوف ثرونز او غيرها من المرجع وما يعرفش مثلا خرافات مثلا عبد العزيز العروي او غيره. علاش؟ لانه ثقافتنا ضعيفه امام هالمادة ذايا اللي هو تجاري بالاساس وفيه مضمون فيه مضمون ايديولوجي وثقافي. ثقافتنا ضعيفة يعني احنا اطفالنا اليوم يشاهدوا في محتوى يصنع عربيا وفق رؤية عربية لطفل عربي ولطفل عربي زاد يلزم ينخرط في العالم المعاصر وكذا موجود لكن تجارب قليلة جدا مثلا بعض القنوات العربية هك تصنع محتوى.
0: المهم يعرف القصص هذه من خلال المدرسة على الأقل.
1: لكن في الغالب في الغالب الأعم راهو طفلنا اليوم متعلق بمرجعيات غربية هو لا يعي رهانتها.
0: ومن هون يجي دور بتبيعة المدرسة وكيف كيف المؤسسات الثقافية سواء عمومية ولا خاصة المسرحية هذه الموجهة للطفل والكتابة للطفل من أصعب أنواع الكتابة وانت تعرف هذه سيزيد.
2: أكيد أكيد هو بالنسبة لنا إحنا كذلك اعتمدنا الطريقة اللي يعني نقول إحنا المعاصرة حاليا في كتابة الفيديو والسوشيال ميديا اللي توا ولات معناتها شورت فيديو يعني أفلام قصيرة لكن فيها يعني ثم معاني جديدة بدأت تخرج توا في كتابة الفيديو هذه زي الهوك يعني نوع من
0: اللي نقوله السنارة اللي تشد الناس
2: تشد الناس وتكون فيها تشويق. احنا بدنا اعتمدنا على القصص القصيرة المتنوعة وجمعناها باش الطفل يشاهد المسرحية واللي عنده تصورات او ذكر او نقول احنا تذكر لعدد من القصص ثم قرابة 8 أو 9 قصص يعني حاولنا انه نعمل فيها خيط رابط والطفل يتنقل ما بين قصة وقصة لكن نفس الشخصيات في هذا اللي خلي معناته اللي خلينا احنا ننشح خاصة مع الطفل في عرض المسرحية وخاصة من الجانب الكوميدي انه كيفاش يعني بعض الشخصيات في هاك الخوف ما يكونش خوف يعني درامي او هاك الرعب اللي يقدمه الذئب يعني ما يكونش كذلك رعب درامي بل هو رعب كوميدي او قلوا حتى الطفل يلقى كيفاش ما عادش يدخل في هاك نقولوا احنا الشخصية من الداخل ما عادش توا الفيلم يأثر في الشخص من الداخل الفيلم ولا يأثر في الشخص من عناصره الخارجية من خلال الحركة من خلال الصوت من خلال نقولوا احنا الليروغار نتاعو النظرات نتاعو. احنا كذلك بدينا نعتمدوا او نعتمد التقنية هذه في في في المسرح و هذا هو القائم عليه المسرح اليوم كذلك في أغلب الأنشطة نتاعو. ما عادش المسرح هاك المسرح التناهي أو اللي يحاول إنه يأثر على نقولوا إحنا على النفسية نتاع المشاهد بل إنه يأثر نوعا ما على الصورة الخارجية لأنه جميعنا اليوم قدام شاشة مصغرة لكنها قاعدة تأثر فينا بهيك الألوان وتأثر فينا بهيك الأشكال وتأثر فينا بهيك الدعوات من غير ما تأثر فينا لأنه ما عادش نهتم وحتى ربما نقولوا احنا للمواضيع المؤلمة في حد ذاتها ولينا نتعامل معها بأمور شكلية احنا قراب ولا بعاد يعني هذا يتوافق معي أو ما يتوافقش معي من ناحية الشكل أو العدد أو غيره واللون والحاجات الخارجية أكثر من أنه يأثر فينا من داخل. لي سونتيمون الاحاسيس ولا الشعور العميق او الاحساس العميق. واحنا نعتمد الطريقه هذه ونحاولوا انه نوصلوا ديما نحققوا النقاط المهمه واللي نقربوا بها للصغير في انه يتناول الماده المسرحيه كماده تربويه، ماده تثقيفيه، وماده تصنع الخيال وفي نفس الوقت تصنع التذكار والذكريات.
0: عندك تعقيب سيد علي؟
1: اي تحيه معنا صديقي الاستاذ زياد غنيني اللي انا عرفته رجل معناها مثابر ومجتهد حقيقه ومتعدد المواهب، يعني مارس الاعلام الويب، إدارة مركز فنون درامية، الكتابة والإخراج المسرحي، الجهود والندوات والأنشطة اللي قام بها في فضاء ريدرو. يعني أنا ميهمنيش الصيغة القانونية هل هو أحد المستثمرين أو أحد المالكين، أنا اللي يهمني اللي شفته ولمسته، يعني اللي هو النشاط الثقافي راقي، اللي هو معناها بث أفلام، استضافة لمخرجين توانسة، ورشات، ندوات، هذا مهم جداً معناها في منطقة معنا شعبية ذات كثافة سكانية، فما إقبال من الناس، فما هكا نوع من الحميمية خلقت ونوع من الأجواء الراقية وإقبال الناس على الكتاب، ويعني هكا المقهى الثقافي وكذا، فكرة ممتازة. فصديقنا مسرحية يعني ذئب الشمال راني سمعت عنها إشادات نقدية إيجابية، للأسف إن شاء الله ما أنا ما شفتها، إن شاء الله بعد أيام نشوفها.
0: ذئب الشمال،
1: أي ذئب الشمال، عفوا
2: نهار الجمعة
1: فهمتني. وإحنا في نستسمعك خويا زياد، إحنا في برنامج أجورا الفنون يعني يركز على السينما والمسرح ولا الدراما. وعلى ذكر الأمل اللي كنا نحكيه فيه بكري، ها هو جاتنا تتويجات، خبر تتويجات، تتويج ثلاثي للسينما التونسية، فما مهرجان في هولندا، مهرجان روتردام للفيلم العربي، السنة في دورته 26، وهو مهرجان راهو معروف ومرجع في هذا المضمار. الفيلم التونسي تونس برلين وثائقي اسمه الدولي تو دريمز بيرهابس، نضال جيجا، تحصل على الصقر الفضي في هذا المهرجان. وكذلك الأفلام الروائية الطويلة، الفيلم الشهير اللي كان يلعب في القاعات التونسية منذ أيام، اغتراب لمهدي هميلي، في الفيلم الروائي يعني مش وثائقي، الصقر البرونزي، وكذلك الأطفال والأمل والمستقبل، الطفل هادي بن جابورية اللي هو دوره رئيسي في فيلم الجولة 13 لصديقنا المخرج محمد علي النهدي، يتحصل على جائزة أفضل ممثلا بين معنا عدد لا يستهان به من الأفلام وعشرات الأدوار لممثلين، وطفل في سنه معنا يتوج بجائزة بهكذا قيمة، راهو دليل اللي نرجع كما قال سي حاتم بكري ولا سي زياد، الإنسان التونسي عنده ما يقول، فما الموهبة، فما الاجتهاد، فما المثابر. تبقي يا ريت هالأفلام التونسية هذه أفلام مثلا فيلم الروندا 13، فيلم ممتاز يعني إنسانيا، قضيته الإنسانية ومرض السرطان ممتاز. أي اليوم هل شوهد يعني بالقدر الكافي في تونس؟ فما محاولات اجتهادات مثلا تو في مدنين مثلا قاعات سينما، في بعض المدن يعني ما فيهاش قاعات سينما، يحاولوا المركبات الثقافية، تحاول بعض الجمعيات، لكن أعلاش شنو المانع اليوم باش تكون هناك على الأقل قاعة سينما واحدة في كل مدينة يا سيدي؟ احنا ما قلناش كما مجمع كما العاصمة، قاعة سينما واحدة في كل مدينة، مسرح ولو تياتر دوبوش في كل مدينة، وما يقوليش موسم الثقافة اعرض على مدى السنة، هذا راه سيرتقي بالحياة الثقافية وسيسمح لنا باكتشاف 20 هادي مش هادي بن جابورية فقط، ربما حتى
0: نتمنى هذا ولا نرجو هذا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. علاش لي زيد؟
2: أهلاً.
0: حلمة سيد علي كبيرة برشا، قاعة سينما في كل ولاية،
2: مش
0: صعيب، هو مش صعيب، يلزم إرادة فقط، إرادة وتمويل،
2: الجانب التشريعي زاد الفضاءات هذه أنه تتسهل الأمور، لأنه مثلا نجم نلقاه احنا كفضاء، لكن ثم شروط لعرض الأفلام هذه، وكذلك نقعد نستناو عامين وحتى يدخلوا في السيركوين تاع سي ان سي وباش نلقاوه مدعوم، ولا حتى اذا كان جاء يعني الفضاءات العموميه كما نقولوا دور ثقافه، الا يعني نقولوا احنا بعد وقت ومده حاليا قاعد يدور في نقولوا احنا في التجاري، يعني في التجاري قاعد يدور في الفضاءات السينمائيه، اللي احنا ما عندناش فضاءات تجاريه سينمائيه في الساقس. ان شاء الله توصل يعني البرامج الثقافيه القادمه، لانه مازال يعني ممكن عنده شهر من البدايه من الدخل للترويج في تونس الفيلم هذا، وعدد من الافلام التونسيه اللي متوجه لبرا، يقولوا احنا ان شاء الله يجيونا السعد بالتتويجات، ويحرص على أنهم يتألقوا يعني في وينورونا ويشرفونا في خارج تونس. ولهنا إن شاء الله كذلك نلقاو تفاعل إيجابي للأفلام هذه من خلال الجمهور التونسي. تعرف اللي جمهورنا بعد برش على العدسة أو نقولوا احنا على الشاشة العملاقة وما عادش عنده يعني ربما المعرفة الكافية لتحليل الأفلام أو لقراءتها.
1: نوادي السينما زيادة
2: نواد السينما حاليا الجامعة العامة للسينما مؤخرا بعثنا بعض بعثنا زوز من أبناء نادي ريدروي باش يتكونوا في سوسة ويعني من أجل تحليل قراءة الأفلام وتحليل الأفلام وكذلك يباشروا في دعوة أصدقائهم باش هما يعلموهم الشيء اللي تعلموه في سوسة. ثم ورشات أخرى قاعدين نلوجوا عليها و باللي يكون باللي يكون دائما التوافد على نوعية الأفلام هذه السينما دوثار يعني نحاول نكون حريصين أنه نوجد أكثر عدد ممكن باش يواكب ويشوف عدد من الأفلام والعدد كبير من الأفلام. لكن هنا قلت لك غزوة الفيلم التجاري اليوم أصبح طاغي على الفيلم الروائي والحاجة اللي تستدعي الفكر والقراءة وكذلك تستحضر فيها المرجعيات والنقد والنقد البناء والقراءة البناءة. يعني إن شاء الله هذا هو اللي بخموله إن شاء الله في بداية الموسم القادم تواصيف إن شاء الله نجد يعني طرق في أنه نعمل السينما. كانت عندنا فكرة سيني لود اللي هو السينما في اللود متاع قرقنا وكانت عنا السينما متاع تبرورة اللي تتعمل لزيكون. لك الإمكانيات ما هيش موجودة, الأفكار موجودة الإمكانيات غايبة حاليا لأنه مسالك الدعم أو مسالك التشجيع في الشيء هذا أصبحت بطيئة. يعني حتى تقدم في الوقت هذا حبلك تستنى عام وعامين باش انت يدعموك وهذا شيء.
0: إن شاء الله تخلط للسنوات القادمة. شنو عندنا في الصيف؟ إلى آخر متفائلة معنا ميسيلش حتى تخلط بعد عام عامين.
2: احنا نحاول حتى في السطح حتى في الحومة في يعني موجود لكن لكن من يعني التوفيق ربما والترويج يحبله كذلك. حتى الترويج اليوم ولا بسponsorization ولا
0: بالاستشهار.
2: قاعدين نخدم قاعدين نوريو للصغار قاعدين نكونوا الحكاية في الصغار ونعرفوا فيها مع السينما والفرق بين نقول إحنا النماذج السينمائية أو نقول إحنا الأنماط السينمائية والمسرحية كذلك.
0: شفتم الأطفال هذوما اللي توا معناتها يذوقوا سينما وعلى طويل يوليو يعرفوا ينقدوا حتى يتفرجوا بعين فيها النقد وفيها تحليل السينمائي راهو مش يطالبوا بقوة زيدة. فهم كيفاش فما جيل سينمائي باش يولي يطالب ويطالب الدولة ووزارة الشؤون الثقافية معناتها ما نحبش نقول بعنف أما الحاح وبقوة وبإصرار. فهمت يقول لك معناتها ما عادش لوكس. يمكن احنا فما معناتها الاجيال المختلفة نحبوا ما نحبوش اما الاجيال القادمة ليه تقول لك ليه راه نحب نتفرج في افلام ونحب نحضر كيما ولاد العاصمة وكيما في المانيا وكيما في فرنسا وكيما في مصر.
2: شوف بالنسبة للسنة حتى التوجهات اللي نقول احنا فيما يخص الأنشطة ولا فيما يخص البرمجيات الثقافية الكلها ولات رهينة سياسة الدولة وبرنامج دولة ومحصور يعني من من من من, من, من فوق. ما عادش المواطن هو اللي يقوم بالنشاط يعني يقدم مقترح ويعني تكون فما حاجات متطورة أكثر. لا طبعا حاليا ربما هذا اللي قاعدين حاليا في الوقت هذا الراهن ما نعرفوش في المستقبل شنو ينجم يكون. ما تعرف عنا توا فترات يعني ولينا موسميا يعني الثقافة ولات تخدم موسميا خاصة مع توزيع العروض. ولينا توا في المسرح مثلا هذو مع عروض يعني نقول واحد من تاع 6 شهور اللي جانا كل عمل مسرحي عنده مرتين ولا 3 يعرض يعني في ظرف 6 شهور يقعد يتحصل على عرضين أو 3 عروض يعني في الجمهورية. الباقي يقعد لوج أنت ذاتي شوف شكون يقبل لك وتوا ولا تسمى بلاتفورم وسمى يعني مازلنا ما نجموش نوصل للشيء اللي احنا نحبه عليه ولا اللي احنا نراه صالح للأجيال القادمة إلا ما تكون ثم كثافة كبيرة نتاع أنشطة. وكذلك ثم نقول احنا هالآليات والتقنيات المتطورة هذه تكون موجودة في كل مكان.
0: يعطيك الصحة سي زياد، ذكرنا بالعرض ونعطيك كلمة الختام.
2: شكرا لكم، انتم ديما راهو انتم خير دعم للنشاط الثقافي وخاصة لابناء الجهة. اذا تصفيقص مبروك عليكم التجهيزات الجديدة او نقولوا احنا الثوب الجديد للإذاعة.
0: ونستدعاك بحذية في اول حلقات ان شاء الله جويليا نهارة الجمعة عندي عشوية، وان شاء الله تكون بحذينا هوني في استوديو معليت
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: انت وشباب المركز انت واولاد الريد راي
2: ان شاء الله. ان شاء الله وسالي زاد لازم نكون بعدنا
0: اكيد
1: ان شاء الله.
0: تخيل دونك نذكروا بالموعد
2: العرض يوم الجمعه ان شاء الله باش يكون نهار 19 جوان باش يكون على الساعه 5 مساء بالمسرح البلدي. دخول بطبيعه مجاني كامل العروض المهرجان. غدوة ثم مسرحية الكبوت، بعد غدوة ثم مسرحية كذلك
0: ما يراوش قبلها أي. غدوة ما يراوش وبعد غدوة الكبوت
2: بعد ثم الكبوت ومرحبا بالأطفال والأولياء كذلك يجوا يتفرجوا ويشوفوا يعني عرض يعني عائلية ما هيش مقتصرة على الأطفال فقط.
0: شكرا لك. المسرح زيد غنين هي ذئب الشميل موجود بالشميل حتى هو طبيعة شوية زيد حكيم الدبدوب
1: ربما رمزية الذئب في مجتمعات الشمال مقدرة أكثر من الجنوب ربما.
0: أكيد على كل 11:41 نمشي مع النغم هذي وراجعين.

0: ياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه صفاق سي اف ام 11:49 دقيقه. يا مرحبا بالناس الكل اللي مازالوا ساهرين معانا على الفيم وعلى الانترنت، زاد يتابعونا على www.radiocumisien.in/صفاقس. دونك تابعونا بالصوت وبالصوره على موقع اذاعه صفاق وموقع مؤسسه الاذاعه التونسيه. شكرا زاد فيصل المرزوقي على الاختيارات الراقيه لليله. سيد علي، مازال اقل من 10 دقائق تختمنا تفصلنا عن نهاية البرنامج.
1: فعلا مجدد تحية والشكر لخونا وصديقنا سي فيصل المرزوقي، وأنا أعرف يعني اهتمامه بالموسيقى وعنده ذوق ورؤية في عالم الموسيقى، يعني محلاها الأغاني اللي اختارها. فعلا الوقت تعدى فيه صعب بسرعة بالحق، معناها شوف المهرجانات يلزم تتحول إلى مؤسسات، سواء المهرجان الموسيقى السيمفونية بالجم أو الجاز بتبرقة أو كذلك. ما حكيناش على مثلا أعلن رسميا يقوت الفيفاك سينما الهوات بقليبيا اللي هو عريق ورائد ومهم. فإحنا هذا مهم، رو عندنا خصوصيات مثلا جهة قليبيا مسرح الهوات، الجم هو الموسيقى السيمفونية، تبرقة الجاز،
0: الجمعة الجاية زيدا مهرجين فنون الفرجة ببو حجلة زيدا في القيروان.
1: أي مهم زيدا، معناها منطقة داخلية في القيروان، فنون الفرجة زيدا مفهوم عام، مهرجين المسرح عفوا الفنون التشكيلية بالمحرز رو عريق جدا ومهم جدا ورائد وعالمي. اليوم راهو معلش انا حاليا تصير دوره ما تصيرش، يعني بقينا قبل اسابيع المفروض من موعد الدوري المهرجان
0: على قلوبنا يصير المهرجان. واللي
1: بعض المهرجانات يهبط لك افيش بدون تفاصيل، بعض المهرجانات فما مهرجانات مثل مهرجان الموسيقى السيمفونيه بالجم ندوه الصحفيه اجريت، البرنامج واضح، الفضاء تاريخي واستثنائي، يعني قصر الجم وما أدراك، يعني منارة عالمية وعلامة معناها راقية للسياحة التونسية. مهم شوف المهرجانات هذه مهمة للناس اللي فكرت في السبعينات وفي الستينات أنه كل منطقة تختص بمهرجان ويكون معناها هكا عنده ميزة. في يوم ما كان فما مهرجان السينما الروحية في جربة مثلا، هذا لازم حافظ عليهم. ومش يعني راهو اليوم كي تعمل انت دوره وتقطع 6 سنوات هو حتى المواطن التونسي ينساك، فما بالك انت بالمستهلك الثقافه الاجنبي اللي مش يجيك بقص طياره قبل باشهر وشوف الكلفه الماليه وشوف الوقت وحياته وتصبح ولا والتزام. الثقافه راهي اليوم صناعه ثقيله رافد من روافد الاقتصاد، تنجم ترفع في الناتج الداخلي المحلي وما هيش موسميه. يعني انت طب من حسن الحظ مثلا المديري ايام قرطاج السينمائيه نعرفه سي مختار العجيمي عينة قبل منها أشهر إن شاء الله الدورة القادمة في ديسمبر تكون، هذا زاد مهم. سي سليم الصنهاجي جي تي سي أيام قرطاج المسرحية كذلك إن شاء الله يأخذ المشعل على سي محمد منير العرقي وبخبرته تبارك الله وعلاقاته كذا، أكيد إن شاء الله تكون دورة ناجحة. كذلك أيام قرطاج الموسيقية، أيام قرطاج لفن العرائس، هذوما راهو نحافظ عليهم ولازم تكون عندنا واضحة السياسة. إذا نحبوا نعملوا 6 مهرجانات للواجهة كما نقولوا، يعني مهرجانات كبرى سمعة البلاد وجه البلاد مهم، لكن إذا ما تعملش ميزانية قليلة وستة مهرجانات هذوما ياخذوا تقريبا أكثر من نصف وزارة الثقافة، هكاكا مش تولي تضطر إلى الارتجالية وإلى التهميش وإلى في داخل الجمهورية. أنت اليوم تحب تبني صورة للخارج براقة وناصعة فقط، وإلا تحب تكون عندك مواطن واعي وراقي والثقافة تفعل فعلها فيه في الفكر والمخيال والانتماء والمواطنة باش غدوة معناها يكون عندك شعب قابل للتأقلم قابل للتكيف مع المتغيرات هذه السريعة جدا في الاقتصاد في المناخ،
0: مثقف سريع البديهة
1: صحيح
0: منفتح
1: مواكب
0: ثقافيت
1: متسامح منفتح مواكب للتغيير، يعني يعيش عصره ويعرف كذلك قيمة هذا البلد. رأوا اليوم تعرف العلاقة الوثيقة جدا بين التربية والثقافة
0: والتاريخ
1: اليوم راهو احنا ديما نقولوا اصلاح تربوي، انت تعمل اصلاح تكون الثقافة راقية والبرنامج التربوي ما يواكبش ولا الاعلام ما يواكبش، يلزم رؤية عامة. عندنا كل شيء، عندنا تبارك الله معناها كفاءات في كل المجالات. شفت الدياسبورا التونسية معناها التونس اللي بالخارج، راهو انا نشوف معناها في لقاء مهرجان رياضي تلقى تونس مثلا تنافس في المكسيك البارحه، تونس تنافس في مونتيري مدينه مكسيكيه على بعد الاف الكيلو. شوف عدد الجمهور
0: موجود، راهو التاريخ قرطاج
1: طبعا
0: موجود في المكسيك، نحكيه هون على الاف السنين
1: طبعا،
0: نحكيه على قبل 2000 سنه قبل الميلاد، يعني المرقوم التونسي كيف تانيت العملات القرطاجيه كلها موجوده.
1: كلمه كارتاخينا قرطاجنا يعني في امريكا وفي بيرو
0: أكيد
1: وفي
0: فنزويلا ثم احتفاء كبير برشا بتونس بالطبيعه خاطر تونس هي حتى في عاصمه قرطاج
1: نعم في يعني في امريكا نفسها فما مدن اسمها قرطاجنا
0: فما العلوش القرطاجي جيدة التونسي
1: فما المدرسه المكسيكيه
0: التونسيه اللي هو اشهر علوش في الولايات المتحده الامريكيه والافضل
1: اي كذلك فما المدرسه التونسيه في المكسيك وكذا الشعوب هذه على فكره راهي ربما معناها ما بيتناش استعمار فماش تشنج ثقافي وحضاري فراهي شعوب امريكا اللاتينيه وشعوب اسيا وشعوب تنظر لنا نظره ايجابيه يلزمنا احنا نستثمروا هذاك راهو احنا ورثة قرطاج البلاد هذه كي تشوفيها انت المعالم الرومانيه والقرطاجيه اللي موجوده فاليوم عندنا
0: البيزنطيه والعربيه
1: والعربيه الاسلاميه
0: ان شاء الله يوما تولي علاش ليه معناتها نسترجعوا اسم قرطاج في تونس ما يكفيش انه يكون مجرد مدينه صغيره كيما اوتيك لا علاش ليه ما يكونش عاصمه ثقافيه او عاصمه تاريخيه لتونس
1: عاصمه البلد
0: كيما يعني. تونس هي تونس
1: مهرجان قرطاج مثلا ايام قرطاج السينمائيه او مهرجان قرطاج الدولي اي انت تجرح تسمي من العاصمه قرطاج
0: يعني. عامل عاصمه تاريخيه اعمل عاصمه ثقافيه عاصمه
1: وكم من بلد غير عاصمتها حتى في قرن واحد ثلاث مرات جنوب افريقيا البرازيل مثلا
0: برازيليا
1: ريو جانيرو فهمتني يعني كل شيء مفتوح شوف الانسان التونسي
0: علامه مسجله لو قرطاج نورمون استغلوها نعم. افضل استغلال
1: حنا باهل مثلا شوف حتى الجمهور جمهورنا التونسي شعبنا التونسي الدياسبورا الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج كله معناها متحمس وقادر على انه
0: فما بدايه صحوه تاريخيه في تونس
1: موجود
0: هذا احساس كبير عندي موجود. قبل كانت عند النخبه اما توا فما نجم نقولوا صحوه باش تكون لعموم الشعب حول تاريخه العريق
1: شوف انت بعض الصفحات اليوم وبعض حتى المختصين في التاريخ كيفاش البودكاست وفي المحتوى اللي يتحدث على تونس يعني هات نفصلوا الانتماء القرطاجي يبحث لك حتى في الحياه اليوميه أكيد. القرطاجيه كيفاش كانت الرومان في أكيد. تونس ماذا فعل الجانب
0: بعيدا عن الاستيلاء بعيدا عن الرواية الرومانية زيد اللي هي المنتصرة
1: شوف لأنهم هم ينجوا المعرفة فبالتالي هم ينجوا السردية اليوم قرطاج
0: تنعودوا السردية هذية بفضل التحاليل الجينية بفضل الدراسات بفضل زيد التاريخ المقارن كل شيء مش يعني مش يتصلح يعني
1: صحيح منذ حين صديقنا زياد غنينية قال الذئاب المفردة يعني احنا الذئاب المفردة شنية هو رأوا تعبير سلبي وإجرامي لمنظمات إجرامية أكو وقت يحرر المبادرة يعني المجرم يخرج عن التنظيم أكيد. ويتصرف من تلقاء نفسه يسموه ذئب منفرد
0: هو أول كاتب إيطالي أول ما اشترى
1: المصطلح صحيح أكيد. اليوم
0: مازال عندنا أقل من دقيقة للختام
1: نحتاج إلى جماعية وذئاب منفردة في الثقافة ذئاب تفعل لأنه وفي موجودة التجارب في عمق الجمهورية موجودة الناس اللي تبادر من تلقاء ذاتها المشاريع الثقافية الخاصة وفي تفاعل شوف احنا كل قرية تقريبا كل قرية او كل جهة راهي فيها خصوصية انثروبولوجية او ثقافية او اجتماعية ما المهرجانات يلزمها تكون تفصل فما مهرجان عالمي دولي معمول الاول بصورة تونس في العالم ولكن ايضا ما ننساوش المهرجانات المتوسطة وخاصة لك المهرجانات المحلية
0: أكيد
1: الصغيرة
0: اكيد ويلزم تونس تشتغل على التنوع الحضاري التاريخي كيف زاد الاثار التراث الميدي ولا الميدي لخاطر تونس غنية برشا في مساحة نجم نقولوا نوعا ما معناتها صغيرة مقارنة بالدول المجاورة جغرافيا لكنها ثرية جدا تنجم مساحة للأقصى الشمال معناتها في هذا الكل في أربع ساعات اللي هذا ماهوش متاح لباقي الدول سياحيا دونك ثقافيا هام جدا

0: الليل.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله وقتكم بكل خير. تحتفل تونس اليوم برأس السنة الهجرية 1448 حسب ما أعلن مفتي الجمهورية أمس بعد ثبوت رؤية هلال شهر محرم، فكل عام وأنتم بخير. يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية اليوم بعطلة بيوم واحد بمناسبة رأس السنة الهجرية. انطلقت أمس أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرئيسية المحاذية لمركز الوكالة الفنية للنقل البري والمؤدية إلى المدخل الخلفي للميناء التجاري بصفاقس، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفض مختلف الإشكاليات المتعلقة بالمشروع. تداول مجلس الوزراء أمس في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يحدد التوجهات والأهداف التنموية للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لسي ان ان إن مذكرة التفاهم مع إيران وثيقة عامة تقول إن طهران وواشنطن تلتزمان بالسلام في المنطقة وتضع إطارا يتيح لإيران الحصول على فوائد مقابل الوفاء بالتزاماتها، وسيتعين على الطرفين تسوية عدد من القضايا خلال مرحلة المفاوضات الفنية. قالت وسائل إعلام إيرانية أنه تم البدء في تنفيذ رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، حيث تمكنت ثلاث نقلات نفط وسفينتان تحميلين بضائع إيرانية من دخول الموانئ الإيرانية أو الانطلاق إلى وجهتها التصديرية. قال سلاح الجو الأمريكي إن قاذفة استراتيجية من طراز B-52 ستراتوسفوريس تحطمت بعيد إقلاعها من قاعدة عسكرية بولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مصرع طاقمها المكون من 8 أفراد. كان هذا العرض الأخير للأنباء قدم

0: ولحضراتكم من إذاعة صفاقس، موعدكم مع الأخبار يتجدد إن شاء الله في تمام السادسة صباحا. تصبحون على خير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديما.

علامة حزني لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزني لا لا لا لا, لا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسر.